0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

هاشي هاشي العريس شو عريس وين العريس وينه هاشي وحدي طب يلا يلا كرمال العريس اخر نطه

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

0: بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
1: وأشهدوا إذا تبايعتم

وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية لكم فيما كنتوا تسمعوا فينا، تسمعوا في ديوانا فام. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، إن شاء الله صباحكم مبروك، ربي متعكم بالصحة والفرحة ويعطيكم كل ما تتمنيوه، إن شاء الله نهاركم مزين وتعملوا فيه برش حاجات بيا وتقابلوا الناس اللي تحبوها وتعديوا نهار حد هكا تقسموا ما بين قضيات، ما بين راحة، ما بين ما نعرفش اذا كان عندكم نعبيو الماء باش يقصوا الماء، نعبيو الماء باش نعبيو الماء. المهم انه انبروفيت من يوم العطله هذيا كما يلزم، ما نضيعوهش خاطر فما برشا ناس تعدي شهر نهار راقده بعد ما تخلط تعمل حتى شيء في نهار الاحد. دونك نصيحتي الصباحيه وانه نعرفوا زيد نهار العطله نتاعنا كيفاش نستغلوه. مرحبا بكم، يرافقني هذا الصباح في الاخراج المخرج فاروق السويسي. بونجور يا فاروق، منورنا منورنا منورنا. ساعتنا الأولانية كيما العادة تكون نسقت سعودي كيما البرنامج الكل، نبدأ بالموسيقى البنينة، الموسيقى الصباحية اللي نكملوا نحلوا بها عينينا. مع 6:30 نعطيكم الميتيو، نعطيكم حول الطقس بالنسبة اليوم كيفاش باش تكون في تونس، ومن بعد نعطيكم حسب النجوم والأفلاك شنو تخبي لكم في الأبراج نتاعكم مع زميلتنا هيفا بن يوسف. وبيان سور قبل هذاك كل بعد باش نسمو الموعد نتاعنا القار مع العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، ولكن بطبيعه قوتنا كملوها مع فيروز.

نسمه الصباح اما ترى الغنى مليت جونا بالبشرى والهنا. نسمه الصباح

يا ساحر العيون يا أرض الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى يا أرض الغصون يا ساحر العيون يا ورد الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى وبضحكتك لنا.

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: 6:30 على ديوان فام. أهلا وسهلا مرحبا بكل ما التحق بنا في المتابعة. زعما كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ هذا اللي باش نشوفوه مع بعضنا توت سويت.
0: طقس اليوم
1: يتميز طقس اليوم لحد 27 سبتمبر 2026 بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة ثم تشمل بقية السواحل الشرقية أثناء الليل. الحرارة القصوى عامة بين 26 و 30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية كما تصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. أما البحر فيكون مضطرب محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل والرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.
0: طقس اليوم
1: بعد شوية تجيكم زميلتنا هيفا بن يوسف باش تعطيكم طبعا شنو تخبيركم النجوم والأفلاك حسب الأبراج متاعكم. وبالنسبة للأكتواليتي متاعنا للأخبار والمواضيع ننطلقوا فيها مباشرة بعد أخبار السبعة. أما توا كما تعودتوا وكما كل ويكاند في ويكاند على كيف المواد يكون مع العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

0: food.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
0: الدنيا حظوظ. الحمل.
2: راجع أولوياتك ورتب شنو الأهم في حياتك باش ما تضيعش طاقتك في حاجات ما تستاهلش.
0: الثور.
2: كن صريح مع روحك واعترف لنفسك باللي تحبه واللي ما عادش يناسبك.
0: الجوزاء.
2: ما تعانيش الظروف، ساعات إنك تخبر الواقع هي أول خطوة باش تلقى الطريق الصحيح.
0: السرطان.
2: حاول تدخل شوية حركة ورياضة في نهارك، حتى المشي ينجم يبدل مودك ويجدد طاقتك.
0: الأسد.
2: تحب تتعلم حاجة جديدة، ما لاستغل الفضول هذا وابدأ خطوة أولى في المجال اللي شدك.
0: العذراء.
2: ما تخليش أي لقطة ما تعجبكش تاخذ أكثر من حجمها، حاول تبدل الجو وتقرب من الحاجات اللي تريحك.
0: الميزان.
2: السعادة مش حاجة ثانوية، أعطي راحتك النفسية قيمتها وما تتنزلش على الحاجات اللي تخليك مرتاح.
0: العقرب.
2: خليك حذر في علاقاتك، مش كل الناس تتمنى لك الخير، وزيدة مش كل الناس تحب لك الشر، حاول ما تكشفش كل أوراقك وتكون متوازن في الثقة.
0: القوس.
2: نجم توصل للقب ولا المكانة اللي كنت تتمنيها، خاصة إذا وصلت بنفس العزيمة، ما لو واصل وما تخممش.
0: الجدي.
2: أحلامك نجم تولي واقع، أما يلزمك تكون مقتنع بيها وتواصل تخدم عليها من غير تردد.
0: الدلو.
2: نجم تحاول تصلح علاقتك من جديد بشخص قريب منك، وكلمة صادقة تنجم تحلك باب كان مسكر من قبل.
0: الحوت.
2: التقدير من الناس حاجة تميزك، أما الأهم إنك تعرف قيمة المجهود اللي تعمل فيه، وما تقعدش رابط روحك بإنه الناس

0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
2: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
1: ديوان فام على فرد موجة،
2: آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
3: موجز السابعة، ديوان فام، صباح الخير. وزارة التربية تعلن عرزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2026-2027، حيث حددت موعد إجراء اختبارات التربية البدنية لامتحان البكالوريا من 19 إلى 30 أفريل القادم، في حين تمتد الاختبارات التطبيقية والشفهية من 13 إلى 26 ماي 2027. أما الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا فمن المقرر إجراؤها أيام 2 و3 و4 و7 و8 و9 جوان القادم، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 22 من جوان 2027. وحددت الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة أيام 28 و29 و30 من جوان وغرة جويلية 2027، فيما يعلن عن النتائج يوم الأحد 11 جويلية 2027. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الثلاثاء القادم الذي يقابل 6 أكتوبر على 1:00 صباحا وعلى امتداد 36 ساعة، وذلك بعدة مناطق بمعتمديات المرسى وقرطاج وحي الخضرة وحلق الواد والسكرة. والسونات ترجع الانقطاعات المرتقبة لاستكمال أشغال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية مسيل واد الطابق بنهج ابن رشيق البحر الأزرق، حيث تبين وجود قناة توزيع رئيسية بقطر 1000 ملليمتر تعترض مسار الأشغال وتعيق مواصلتها في الأجل المبرمجة، وقد دعت الضرورة القصوى إلى تحويلها. والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه توضح أنه من المقرر استئناف التزويد بالماء تدريجيا بداية من 1:00 بعد الزوال من يوم 4/7 أكتوبر، مؤكدة أن الأشغال ستتواصل دون انقطاع. وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تقر مجانية الدخول إلى المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة اليوم الأحد، موضحة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يشمل المواطنين التونسيين وكذلك الأجانب الحاصلين على بطاقات إقامة قانونية في تونس للولوج إلى الفضاءات الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الثقافية والمدرجة بقائمتها الرسمية. وأشارت الوكالة إلى أن حق الدخول المجاني لهذه المعالم ينسحب بصفة دورية على أول يوم أحد من كل شهر إلى جانب أيام العطل الرسمية، كما يشمل هذا الإجراء يوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم ويوم 18 ماي تزامنا مع اليوم العالمي للمتاحف. إلى الشأن الدولي، الساحة اليمنية تشهد تصعيدا عسكريا واسعا مع تجدد المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة محافظات بالتزامن مع تنفيذ هجمات جوية وضغط ميداني متزايد وسط اتساع رقعة القتال وتفاقم الأزمة الإنسانية وموجات النزوح. والقوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ ضربات استهدفت أهدافا حيوية لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، مؤكدة على لسان متحدث باسمها أن قدرات الحوثيين لن تكون في مأمن من نيران القوات وسيجرى تدميرها. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي واسع للكوليرا والحصبة بين النازحين في اليمن، مع تسجيل أكثر من 7780 حالة اشتباه بالكوليرا و22 وفاة. وللمرة الرابعة خلال 7 أشهر أعلنت روسيا زيادة جديدة في عدد قواتها المسلحة، وذلك بالتزامن مع خطط لرفع الإنفاق الدفاعي إلى مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة. وتعتزم موسكو إنفاق حوالي 592 مليار دولار على الدفاع خلال السنوات الثلاث القادمة، بينها أكثر من 200 مليار دولار عام 2027 وسط استمرار استقطاب المتطوعين للجيش الروسي عبر العقود المباشرة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: العوين، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
3: بداية من الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب بست معتمديات في أريانا وتونس. لماذا لم تعلن تونس رسميا عن انضمامها إلى آلية الشراء الإفريقية الموحدة؟

5% من المياه المنتجة من السونيد تضيع في شبكات التوزيع. صباح النور، مرحبا، أهلا وسهلا بكم. هذو بعض من العناوين متاع الأخبار، آخر المستجدات اللي باش قدموه لكم بعد شوية. مرحبا بكم، عسلامة لكل ما التحق بنا في المتابعة. رحلتنا بدأت من 6 متاع الصباح على ديوانا فيم، ومكملين معاكم في ويكاند على كيف حتى للحداشي. رافقني هذا الصباح على مستوى الإخراج فاروق السويسي. هلو، مرحبا مرحبا، نورتنا يا فاروق، رانا نتوحشوك يا فاروق، كي تغيب علينا تخلي بلاستك. ونحيي برشا برشا أمونة اللي تأمن لنا الإخراج الرقمي، إيمان الشابي. مرحبا يا إيمان. وكما العادة تو تلتحق بنا بعد عندها فقرة حضرتها لنا معدة البرنامج الصحفية المتألقة وحيدة قادر. وحيدة، ما لاحظتش السنين من اللي بدينا ما غلطتش في اسمك حتى مرة. هاك شفت بعد بعض قصة الفترة هذه. يلا نبدأ بالفقرة الأولى متاعنا، ونبدأ بفقرة بي بوزيتيف. بي بوزيتيف، والله في بي بوزيتيف اليوم اخترت أنه باش نعطيكم فكرة على الموعد اليوم في منتزه النحلي. في منتزه النحلي اليوم فما تظاهرة مهمة اللي تهم الناس الكل، المسيرة الوردية طبعا للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. دونك تعرفوا أنه دخلنا في الأكتوبر غوز، وفما برشا تظاهرات للكشف المبكر بكر. دونك في منتزه النحلي في ولاية ريينا، الفعاليات متاع المسيرة الوردية مخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وهذا في إطار بتبيع جهود التعب والتحسيس بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منه. دونك التظاهرة رياضية وتوعوية تحت شعار نمشي من أجلهن، نمشي من أجلنا، نمشي من أجل الغد، وهذا بشراكة ما بين المعهد الفرنسي بتونس والجمعية التونسية لمساعدة مرضى سرطان الثدي وفقا لبلاغ للمعهد. دونك عطيتكم الموعد باش تنجموا تشاركوا وتنجموا تمشيوا وتنجموا زيدا تقوموا بعمليات الكشف المبكر. وفقط يشار إلى أنه تونس كما قلنا اللي تحتفل بشهر أكتوبر الوردي سنة تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا، وهذا لمزيد التأكيد على الأهمية البالغة للكشف المبكر عن سرطان الثدي. نعطيكم بعض الأرقام. نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى المرأة في تونس حوالي 52 حالة لكل 100,000 امرأة، وهذا يمثل أول سرطان لدى المرأة بنسبة 30% من مجموع السرطانات اللي تصيبها وفق وزارة الصحة. ربي يحمي الجميع وربي يشفي كل المصابين. وديما نذكروا نقولوا أنه الكشف المبكر راهو هذيك الحل اللي مكننا من العلاج التام دابوغ، وأيضا من سهولة العلاج، لأنه تعرفوا أنه البروسيسوس متاع المداوات في علاقة بالسرطان مرهق ومتعب برشا ويطول برشا. فإذا كان يتم الاكتشاف على بكري فإنه عملية المداوات والعلاج تصير بطريقة أخف برشا. كانت هذه بي بوزيتيف متاعنا. بي بوزيتيف، يلا باش نعطيكم الأخبار مع بعضنا اليوم في غياب لي أميل، إن شاء الله تلتحق بنا وترجع معنا ابتداء من الويكاند الجاي، ونتمنى كل الشفاء للبنوتة متاحة، يا ربي يشفيها ويخليها لك يا أمولة. دونك نعطيكم المواضيع متاعنا اللي باش نحكي فيها، العناوين متاعنا نذكركم بها. بداية من الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب 6 معتمديات في ريينا وتونس. لماذا لم تعلن تونس رسميا عن انضمامها إلى آلية الشراء الإفريقية الموحدة للأدوية لمجابهة شح الإمدادات؟ صور أطفال ووثائق قضائية مسربة على مواقع التواصل. منتدى شوقي قديس يدق نقوص الخطر. تراجع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع حجم النقد المتداول. عمادة الأطباء تتمسك بتحفظاتها بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية. وبداية من الغد تحركات الأطباء في مختلف كليات الطب. المرصد التونسي للمياه

0: 23% من المياه المنتجة من السونيد تضيع في شبكة التوزيع. يلا نتعدي مباشرة الفقرة لكتو في أسبوع.
1: لكتو في أسبوع.
0: كما شفتوا البارح أعلنت على الصفحة الرسمية متاحة الشركة التونسية لتوزيع المياه عن انقطاع مياه الشرب في 6 معتمديات في أريانا وتونس. باش نعطيكم كل التفاصيل باش تعرفوا التوقيت متاع الانقطاع شنو البلايص بالضبط اللي باش يقص فيهم. دونك الانقطاع باش يكون بداية من يوم الثلاثاء 6 أكتوبر من ماضي ساعة متاع الليل، معناها باش يتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب لمدة 36 ساعة في كل من معتمديت المرسى نلقاو حي بوسلسلة، برج الحوكي، حي الطابق، حي الحكيم، سيدي داود، البحر الأزرق. معتمديت الكرم بيان سور باش نلقاو الكرم الغربي، حديقة كارتاج، عين زغوان الشمالية والجنوبية، ومعتمديت كارتاج حي محمد علي، كارتاج بيرسا، ومعتمديت حي الخضرة البحيرة واحد، ومعتمديت حلق الواد البحيرة اثنين، حي الطيب المهيري، حي الواحات، حي السلامة والعوينة، معتمديت سكرة دار فضال. دونك باش يتم استئناف التزويد بالماء تدريجيا ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال نهار الأربعاء 7 أكتوبر. والشركة تعلمكم أنه الانقطاع هذا يجي في إطار استكمال أشغال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية مسيل وادي الطابق بنهج إبن رشيق البحر الأزرق. نمشي لخبر آخر يقول لماذا لم تعلن تونس رسميا عن انضمامها إلى آلية الشراء الإفريقية الموحدة للأدوية لمجابهة شح الإمدادات. العنوان هذا نقراه على موقع تونيزي تيليغراف، ويقول كشف التقارير ونشرات اقتصادية قارية البارح عن توقيع تونس وجارتها ليبيا رسميا على مذكرة تفاهم للانضمام إلى آلية الشراء الإفريقية المجمعة والموحدة التابعة للاتحاد الإفريقي في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية. دونك المراسم تاع التوقيع حسب المقال صارت في العاصمة تونس على هامش اجتماعات اللجنة التوجيهية الإقليمية لشمال إفريقيا، وحضر فيها نائب المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وبموجب الانضمام هذا ترتفع شبكة الدول المنخرطة في الآلية هذه، هي آلية قارية، إلى 7 دول. دونك تشمل زيدا مثلا مصر وغانا وبوتسوانا وناميبيا وغيرها. دونك الخطوة هذه شو معنيها؟ شو معنيها الانضمام إلى هذه الآلية القارية؟ يعني انتقال تونس نحو دمج حجم الطلب المحلي مع بقية الدول الأعضاء لإنشاء كتلة تفاوضية موحدة وقوية أمام الشركات الدولية المصنعة للأدوية، وهذا يسمح بتجاوز الوسطاء والحصول على أسعار تفاضلية مخفضة تضمن استدامة الإمدادات. إذا كان عرفنا أكثر معلومات أكيد تونا رجعوا لها النقطة هذه. نجي الموضوع مهم برشا الحقيقة، وقاعدين نتابعوا كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الفارتة الكل، ومش كان في الأيام الفارتة، في كل مرة فما قضية، في كل مرة فما قضية متاع راي عام، في كل مرة تصير حاجة اللي هي منش متعودين بها إلا ومواقع التواصل الاجتماعي معناها نشوفوها كيفاش تولي تغمر بالصور والفيديوهات والمقاطع والتدوينات اللي أحيانا كثيرة تتجاوز القانون. نقرأ على موقع جوهرة أفام، إذن صور أطفال ووثائق قضائية مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي، منتدى شوقي قداس يدق ناقوس الخطر. أكد منتدى شوقي قديس الله يرحمه للحقوق الرقمية وأن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة يجب أن تحظى بحماية معزة ولا تجوز معالجتها إلا في الحالات اللي يضبطها القانون. يعني مش وحدك راهو قضية في علاقة بالأطفال في علاقة بمواضيع حساسة كيما هكي راهو القانون يضبط كيفاش نتعاملوا معها. دونك نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر معالجة غير مشروعة وتستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. البيان يزيد يفسر البيان تنشر البارح ويعبر عن بالغ القلق لتواتر نشر معطيات شخصية وحساسة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها صور أطفال، تسريب وثائق قضائية، استعمال صور وفيديوهات لقصر ضحايا جرائم جنسية وتداول أسماء وصور مشتبه فيهم في قضايا مختلفة رغم وأن البحث لا يزال جاريا. دونك المنتدى دعا السلطات العمومية بما فيها مندوبي الطفولة إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القصر ومعطياتهم وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها. يقولوا المسؤولين عنها معناها حتى الناس اللي نشرت باش ما عادش تخفوا وتبدأوا تنشروا في المعطيات متاع الناس بالطريقة هذه، وضمان الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية للضحايا وللعائلات متاعهم. وفما نقطة مهمة برشا أشر لها المنتدى واللي والله نبيني بالروحي قعدت نسأل قلت توا بعد ما نشروا هتصوروا الفيديوهات وكل شنو المصير متاعهم وبعدك اللايفات متاع تيك توك اللي شفناهم والكم الهائل من هتك الأعراض والفضائح المنشورة كيفاش يمكن التعامل متاعهم معهم. دونك منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية يقترح التنسيق مع المنصات الرقمية لسحب المحتوى المنتهك بسرعة وشفافية. دونك ينجموا يتصلوا بالمنصات بطبيعة الدولة تتصل لسحبها تماما، وإطلاق حملات توعية بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عن النشر. ويأكد زيدا من جهة أخرى وأن الأطفال راهم يقعدوا ضحايا وإلا مشتبه فيهم راهم يتمتعوا بحماية خاصة بمقتضى قانون المعطيات الشخصية ومجلة حماية الطفل والقانون الجزائي واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتقوم على المصلحة الفضلة للطفل وسرية الإجراءات المتعلقة به. معنيها طفل سن الطفولة إذا كان ضحية ولا مشتبه به راهو عنده حقوق، عنده حماية خاصة، فما ترسينا متاع قوانين اللي تحميه وتحمي المعطيات متاعو. نمشيو العنوان الموالي نقراه على موقع بوابة تونس. تراجع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع حجم النقد المتداول. سجلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تراجع طفيف بنسبة 2.4، دونك تراجعت من 24.2 مليار دينار، يعني كنا نحكيه على ما يعادل 104 أيام توريد في 2 أكتوبر 2025 إلى 23.6 مليار دينار بما يعادل 92 يوم توريد فقط في 2 أكتوبر 2026. من ناحية أخرى كشفت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي عن ارتفاع حجم النقد المتداول. نحكيه على الكاش، وقديش حكينا على الكاش وقديش كانوا معنا مختصين وقديش حكينا مع خبراء وقديش اقترحنا زيادة شنو ما الآليات وشنو الحلول اللي نجموا نعملوها لمكافحة هذه الظاهرة اللي قاعدة تضر أكثر وأكثر في الاقتصاد في تونسي. دونك نحكي على رقم صادم الحقيقة، جاوز 29.6 مليار دينار بتاريخ 1 أكتوبر، معناها زدنا سجلنا زيادة 16% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. في عام واحد زدنا 16% نسبة النقد المتداول في تونس. من ناحية أخرى نعطيكم فكرة على العائدات السياحية. العائدات السياحية سجلنا 6.3 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من السنة الحالية، يعني هناك زيادة طفيفة مقابل 6.1 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025. بعد شوية باش نحكيو على عمادة الأطباء اللي تتمسك بتحفظاتها بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية، باش نحكيو على التحركات متاع الأطباء في مختلف كليات الطب بداية من الغد، وباش نحكيو على 23% من المياه المنتجة من الصناد تضيع في شبكات التوزيع. إذا كل نرجعو لهم بعد نخرجو بالموزيكا وراجعين، خليكم معنا.
1: Weekend, I'll keep.

0: Weekend Alkif.
1: كمين معكم في ويكند على كيف نكملوا مع بقية العناوين امتعنا في فقرة لكتو في أسبوع.
0: لكتو في أسبوع.
1: عمادة الأطباء تتمسك بتحفظاتها بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية. العنوان هذا نقرأه على موقع بواب التونس. أعرب المجلس الوطني لعمادة الأطباء عن تمسكه بتحفظاته بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية، وهذا إلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية الضرورية مع مراعاة خصوصيات القطاع الطبي والسر المهني وحقوق المرضى. وأوضح المجلس في بلاغ إصدار تاريخ 2 أكتوبر وأن مهنة الطب تعد مهنة حرة وقطاع منظم يخضع لإطار قانوني وترتيبي وأخلاقي خاص جدا، وأشار إلى أن ممارسة الطب لا ينبغي أن تكون ذات طابع تجاري، وأن نظام المهنة يقوم أساسا على مذكرة الأتعاب. وأضاف البلاغ وأن المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين بادر بالاتصال بالسلطة التنفيذية والتشريعية وعقد اجتماعات ومشاورات إلى جانب المشاركة في الأعمال المتعلقة بمراجعة الإطار التشريعي، وهي مساعي أفضت إلى طرح مقترح لتعديل النص القانوني لا يزال استكماله محل انتظار. مش نقعد في المجال الطبي ولكن باش نمشي إلى الصحة العمومية. بداية من الغد تحركات للأطباء في مختلف كلية الطب. العنوان هذا نقرأه على موقع تونيزي تيليغراف. في خطوة تصعيدية لمواجهة الأزمات المتراكمة ليشهدها قطاع الصحة العمومية في تونس، دعت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين بالاشتراك مع المنظمة التونسية للأطباء الشبان كافة مكونات الأسرة الطبية إلى المشاركة المكثفة في سلسلة من الاجتماعات العامة الإخبارية والتنسيقية، وباش يتم انعقادها على امتداد 4 أيام متتالية ما بين 5 و 8 أكتوبر في مختلف كليات الطب بكامل تراب الجمهورية. نعطيكم فكرة على الأسباب من وراء هذه التحركات، ولكن قبل ذلك حسب فما بيان مشترك صدر عن الهيكل النقابية دونك يقول وأنه في ظل تدهور متزايد وغير مسبوق لأوضاع العمل داخل المستشفيات العمومية وتراجع حاد في ظروف التكوين الطبي للأطباء الشبان، فضلا عن تفاقم الصعوبات الاجتماعية والمهنية لتواجه مختلف الأسلاك الطبية دون حلول جذرية من سلطة الإشراف، ووفقا للبرنامج المعلن دونك تهدف الاجتماعات العامة إلى الحصر في 3 ملفات أساسية. الملف الأول هو مناقشة تردي أوضاع العمل، يعني تدارس التداعيات الخطيرة لظروف العمل داخل المستشفيات على أداء الأطباء، على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تأثيرها السلبي المباشر على منظومة التكوين الطبي. الملف الثاني في علاقة بتقييم الوضع الاجتماعي العام، دونك تبادل الآراء حول الوضع الاجتماعي السائد في البلاد وانعكاساته العميقة على القطاع الصحي العمومي والعاملين فيه. هذوما زوز ملفات أساسية اللي باش يتم التطرق لها. والاجتماعات دونك عملت فيها جدول، نلقاو نهار 5 أكتوبر باش يكون في تونس، في كلية تونس يعني، نهار 6 في المنستير، نهار 7 في سوسة، ونهار 8 في صفاقس. وتعكس هذه الدعوة المشتركة حالة الاحتقان الشديد اللي يعيشها قطاع الصحة الجامعي وسط توقعات بأن تسفر هذه الاجتماعات عن اتخاذ خطوات نضالية وتصعيدية قادمة للدفاع عن مرفق الصحة العمومية وكرامة العاملين فيه. ولا باش نختموا بعنوان نقراوها من موقع اكسبريس افام اللي يهم الحقيقه حياتنا اليوميه في علاقه بالمياه. وقبل شويه ذكرناكم بالبلاغ الصادر عن السناد اللي قطع المياه يوم الثلاثاء. المرصد التونسي للمياه يقول انه 23% من المياه المنتجه من السناد تضيع في شبكات التوزيع. 23% تقريبا الأربعة، مانيش بعد على الأربعة من المياه المنتجة. ولكن هاتوا تفهموا في المقال طبعا فما أسباب أخرى، وباش تفهموا الوضع المائي الحرج اللي عليه تونس. دونك أكد منسق المرصد التونسي للمياه على الدين المرزوقي وأنه الوضع المائي في تونس بلغ مرحلة حرجة، وأشار إلى أنه نصيب الفرد من المياه تراجع إلى ما بين 380 و430 متر مكعب سنويا، مقابل عتبة الفقر المائي. عتبة الفقر المائي راهي مقدرة ب 500 متر مكعب سنويا، احنا توا ما بين 380 و430 متر مكعب سنويا، يعني أقل من عتبة الفقر المائي. وأوضح وأنه استنزاف الموارد المائية الجوفية تجاوز 133% من معدل تجددها، وبلغ عدد الأبار العشوائية وغير المرخص فيها 33,988 بئر. هما من ناحية عشوائية، من ناحية هوا عنا العدد متاحهم 33,988 بئر، معناه شنو يلزم باش ناخذوا الإجراءات اللازمة لهذه الأبار العشوائية. وفما زاد كيف معطى مهم آخر في علاقة بالمياه اللي موجودة في السدود. دونك يقول المرزوقي وأنه رغم الأمطار المسجلة خلال سنة 2026 لم تتجاوز إيرادات السدود 50% من المعدل السنوي، وهذا يؤكد وأنه أزمة المياه في تونس راهي تتجاوز عامل الجفاف، وترتبط كذلك بتهالك البنية التحتية وضعف التصرف في الموارد. يعني المسألة مش مرتبطة فقط بقلة الأمطار، ولكن عنا مشكلة كبيرة على مستوى البنية التحتية وضعف التصرف في الموارد. ومن هنا يشير علاء الدين المرزوقي لأنه 23% من المياه تضيع في شبكات التوزيع، بينما تصل نسبة المياه المنتجة وغير المفوترة إلى 41%، وقد تتجاوز نسبة الضياع 50% في بعض المناطق، وتبلغ نسبة الضياع في شبكة الري 30%، وهذا ما يفرض على حد تعبيره توجيه الاستثمارات أولا إلى تجديد الشبكات والحد من التسربات قبل التوسع في مشاريع تعبئة الموارد المائية. معقول جدا، وأنه نشتغل أكثر على إصلاح وتجديد الشبكات. دونك دعا في الأخير منسق المرصد التونسي للمياه إلى ضرورة نشر نتائج التحاليل المتعلقة بجودة المياه بشكل أكثر انتظاما وشفافية، وأشار إلى أن بعض المناطق قد تواجه مشاكل مرتبطة بقدم الشبكات أو ارتفاع الملوحة أو الكلور، دون أن يعني ذلك بالضرورة عدم صلاحية المياه للشرب. ولكن بالحق معناها وشفنا برشا مواطنين تشكيوا من جودة المياه، وأنا شخصيا نسكن في المكان اللي مش تحكي على جودة المياه، خاطر الماء دي مهابط لونه أصفر ترابي وما فيها روائح وكل شيء. دونك ما تقوليش اللي هو ماء عادي معناها، ولا ما نحكيوش على صالح للشرب، أصلا ما هو شيء عادي بالطريقة هذه، ومن سنوات هذا معناها مو جديد. دونك مهم وأنه نشوفوا النقاط هذه الكل. كانت هذه العناوين بتاعنا في لكتو في أسبوع.
0: لكتو في أسبوع،
1: خليكم معنا في المتابعة. اليوم باش نفتح برشا ملفات ربما ما تحكيش عليها قبل، ولكن باش نحكيوا عليها، باش نحكيوا على موضوع قالوا لي فتحت عش دبابير، ولكن عادي نفتح هنا وما يقلقنيش. السرقات الفكرية والعلمية وكيف تحمي أفكارك بالقانون، لأنه قليل ياسر ونحكيوا عليها. هل القانون والنصوص اللي عنا قادرة وكافية أنها باش تحمي الباحثين والدكاترة والناس اللي تقوم بالدراسات والناس اللي تبذل مجهود كبير جدا من أجل أعمال علمية يتم نشرها ومن بعد تلقاها تسرقت كسوا من نفس البلد ولا من دول أخرى ولا غيره. دونك باش نفتح هذا الملف ونحاول نفهم إلى أي مدى القانون في تونس يحمي من السرقات الفكرية والعلمية. وباش نرجعوا لمنزل بوزلفة وما يحدث في منزل بوزلفة. احتجاجات كبيرة شفنا المواطنين خرجوا عملوا وقفات احتجاجية، شفنا صور عديدة الأهالي يحتجوا.

ملف يهم برشا ناس في علاقة بالنقل وفي علاقة بالمترو وتنقل الطلبة والمواطنين. خليكم معنا هذه ويكاند على كيف حتى الـ 11.

0: food.com.
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
1: على 93.5. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثامنة ديوان فان. صباح الخير. عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة تتجاوز عتبة 13.2 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة الماضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. ووفق المؤشرات فقد ارتفعت مداخيل العمل بنسبة 5%، حيث بلغت 6.9 مليار دينار إلى موفى شهر سبتمبر 2026، فيما بلغت العائدات السياحية بدورها 6.3 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من السنة الحالية، مقابل 6.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. عدد قتلى حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة وإلى غاية الأول من أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في آخر الإحصائيات التي نشرها على موقعه الرسمي. والمرصد يفيد بأنه تم منذ بداية السنة الجارية تسجيل 3616 حادثا أسفرت عن 1029 قتيلا و 4692 جريحا، مبينا أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث، تليهما السرعة ثم عدم احترام الأولوية وقطع الطريق. منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية يندد بنشر معطيات شخصية للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي وتسريب وثائق قضائية واستعمال صور وفيديوهات لقصر ضحايا جرائم جنسية وتداول أسماء وصور مشتبه فيهم، مذكرا بأن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة ولا تجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. ويؤكد المنتدى أن الأطفال يتمتعون بحماية خاصة تقوم على المصلحة الفضلى للطفل وسرية الإجراءات المتعلقة، داعيا السلطة العمومية إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القصر ومعطياتهم وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها. إلى الشأن الدولي، رئيس البرلمان الإيراني يقول الأمريكيون الذين يقولون شيئا آخر بالإعلام أرسلوا مؤخرا مقترحات عبر وسائط، مشددا على أن مواقف طهران واضحة ولن يعاد فتح مضيق هرمز ما لم تتحقق الشروط السبعة وفقا لمذكرة التفاهم، متابعا بالقول على واشنطن إدراك أن مرحلة استنزاف الوقت وفرض المطالب الأحادية قد انتهت. الولايات المتحدة الأمريكية تدعو أثيوبيا وإريتريا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعودة إلى الحوار، محذرة من انزلاق منطقة القرن الإفريقي نحو صراع عسكري وأزمة إنسانية جديدة. ونختم بطقس اليوم، حيث يتميز بارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتتراوح القصوى بين 28 و32 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. ويكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع تساقط محلي للبرد والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. كما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة، ويكون البحر مضطربا فمحليا شديد الاضطراب بالشمال ومضطربا ببقية السواحل.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. Flash Sport.
4: Flash Sport. صباح النور، أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية المنتخبة الوطنية في تصفية كأس أفريقيا لأقل من 20 عام و23 عام، رسميا المنتخب أقل من 20 عام يفشل في ضمان المرور إلى كأس أفريقيا بعد ما تعادل يوم أمس ضد ليبيا هدف مقابل هدف الحصيلة زوز نقاط بعد أربع مقابلات. منتخبنا الوطني كان انقاذ لهزيمة ضد منتخب مصر هدف مقابل صفر، ثم ثلاث تعادلات ضد المنتخب الليبي، المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. بالنسبة لمنتخب أقل من 23 عام، مقابلة مهمة جدا غدوة ضد منتخب البنين في ملعب كيجي في اللطوق، ومباراة إياب الدور الثاني مقابلة الذهاب كنا فزنا بها هنا في تونس هدفين مقابل صفر ثنائية بإمضاء عمر بن علي. نرجع لأخبار الأندية ودية. يوم أمس لعبوا جملة من المقابلات الودية سدد لعودة البطولة نهاية الأسبوع القادم. في ليبيا نادي الإفريقي تعادل صفر مقابل صفر أمام نادي أهلي بنغازي، الملعب التونسي نهزم هدفين مقابل هدف ضد فريق الهلال السوداني، الاتحاد المنستيري تعادل صفر مقابل صفر ضد نادي أمل حمام سوسة، تعادل أيضا بفريق النجم الساحلي وفريق التقدم الذي بسقيط الدير، وتعادل أيضا بين فريق مستقبل المرسى الأولمبي البيجي هدف مقابل هدف. الرابطة المحترفة الثاني اليوم بداية من الساعة الثالثة يتلعبوا بقية مواجهات الجولة الثانية. مستقبل القصرين في مواجهة ضد فريق أولمبيك الكاف، نادي القرب يواجه قاف القفص، الرياضيه أمل بوشمة، جندوبة الرياضية جمعية ترين، القلعة الرياضية يواجه شباب الرياضية القيروانية، ملعب الجيبسي أمام اتحاد بوسالم، واتحاد قصر السيف في مواجهة أمام فريق أولمبيك مدنين. كرة السلة البارح تلعبوا مواجهة الجولة الثالثة، شباب الرياضية القيروانية تحسم مواجهة الكلاسيكو أمام النادي الإفريقي 61 مقابل 57، نجم الساحلي يفوز أمام فريق الدير الرياضية بقرومبيل 74 مقابل 69، فوز عريض لفريق الاتحاد المنستيري أمام اتحاد الأنصار 80 مقابل 42، فوز لفريق نجم حلقة الدول الكرم أمام شبة المنازة 76 مقابل 63، وفوز مهم للسي اس اس أمام فريق الملعب النابلي 65 مقابل 53. في كرة اليد البارح تلعبوا مقابلة الجولة الخامسة ذهاب من بطولة النخبة، نادي الإفريقي يفوز في المهدية أمام مكر المهدية 22 مقابل 20، نجم الساحلي يفوز أمام جمعية الحمامات 28 مقابل 23، ترجي التونسي يفوز 43 مقابل 24 أمام فريق نصر طبلبة، فوز لفريق سبورتينغ المكنين أمام المنزه الرياضي 34 مقابل 28، تعادل بين نادي سقيط الزيت ونادي كرة اليد بجمال 27 مقابل 27، وفوز لبعث بن خيار 32 مقابل 17 أمام اتحاد منزل تميم. نختم بأبرز المقابلات الودية وكذلك دوري الأمم الأوروبية. ودية منتخب الأرجنتين اليوم الأصباح فاز أمام منتخب بوركينا فاسو المحلي 7 أهداف مقابل 0، مقابلة عرفت مشاركة زوج لاعبين من البطولة هما ألان كانتي لاعب النادي الإفريقي وحسن مدو ودراجو لاعب النادي الرياضي الصفاقسي. منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فاز أمام منتخب المكسيك 3 أهداف مقابل 0، واليوم في البرنامج زوج مقابلات ودية بداية من الساعة 7 مصر في مواجهة أمام منتخب جنوب أفريقيا، والمنتخب المغربي في نفس الوقت يستضيف منتخب مالي. بالنسبة لمقابلات دوري الأمم الأوروبية بداية من 8 غرباء هولندا تواجه صربيا، اليونان في مواجهة منتخب ألمانيا، ويلز يواجه منتخب الدنمارك، والمنتخب البرتغالي دون رونالدو يستضيف منتخب النرويج.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرامة.

0: الله الله الله يا ألفة بالرمضان، تحية كبيرة كبيرة لهذه الفنانة الجميلة، وهذا الصوت وهذا الإحساس وهذا الأداء الرائع. فنانة كبيرة ألفة بالرمضان، على جميع المستويات استمتعنا بصوتها هذا الصباح. بيجيو الموضوع البارح حكينا عليه، احنا عطينا الخبر في وقته الحقيقة، ولكن حبينا نعرفوا أكثر تفاصيل شنو اللي صاير في منزل بوزلفة، علاش الأهالي محتاجين، شنو حكاية المشروع هذية اللي أهالي منزل بوزلفة رافضينه بتاتا. هذا اللي باش نحكيو عليه في وقته الآن.
1: في وقته
0: نظم أهالي مدينة منزل بوزلفة وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لإقامة مشروع استثماري فرنسي مخصص لتربية يرقات الذباب الأسود ومعالجة النفايات العضوية. التحرك هذا جاء في ظل مخاوف أبداها السكان من التداعيات البيئية والصحية المحتملة للمشروع، خاصة لقربه من المؤسسات الاستشفائية والمناطق السكنية، لأنه يعني مش بعيد على المستشفى، وهي مدينة بوزلفة كلها معناها مش بالوسعة هذية باش تلقاها في بلاصة بعيدة. دونك اللي أكثر تفاصيل معنا السيد سامي قيبة، الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمنزل بوزلفة. صباح الخير ونهارك زين سيدي.
2: صباح الخير، صباح النور،
0: مرحبا. ألوغ أنا عندي برشا أصدقاء منزل بوزلفة وشفتهم قاعدين يهبطوا، قاعدين يعبروا على الغضب نتاعهم في علاقة بهذا المشروع. نحبوا نفهموا بالضبط أولا ساعة، حطني في الإطار المشروع، هل المصنع تعمل ما تعملش، تبني مازال ما تبنيش، دخل حيز التنفيذ، وقتاش انطلق، أعطيني البدايات نتاع
2: المصنع. كان كان يشتغل سابقا كمصنع لصنع مواد نحاسية، يعني
0: أيوة.
2: البناية موجودة من بكري، موجودة من جديدة يعني،
0: ولكن النشاط آخر، كان في حاجة أخرى.
2: أي نوع النشاط هو اللي مثلا هو اللي أزعج السكان بحكم قربه من المستشفى المحلي وقربه معناتها من منازل السكان، فما حتى تكون جيران المصنع هذا معناتها مباشرة يعني. الاحتجاج اللي قاموا به السكان منزل بوزلفة مش رفضا لأنه مستثمر يقوم بفتح مصنع في منزل بوزلفة،
0: رفضا
2: أنه المصنع يكون في منطقة سكانية على مقربة المستشفى من معهد سنان.
0: دونك البدايات نتاع البروسيدور كيفاش تعملت، لانه البارح الناس تتحدث والشعارات المرفوعه على كيفيه الترخيص واسباب الترخيص وكيفاش تم الترخيص ليه وانه ما يجيش في مكان كيما هكايا. اعطينا هذا الجانب لو تسمح.
2: هذا الجانب هو ما تعنيش المستثمرين، يعني هو ما يعرفوش هذا المصنع بين عشيه وضحاها، معناتها انتصب في المنطقة مش عارفين يعني كيفاش خذ التراخيص هذه، لأنه معناتها بالقانون ممنوع إنه يكون موجود معناتها مثل هذه الصناعات في وسط سكاني، خاصة قرب مستشفى محلي، حكم معناتها طبيعة النشاط وإنه يستعمل مواد عضوية معناتها في طور التحلل اللي مش يغذيوا بها الذباب الأسود هذا ورقات الذباب الأسود، يعني هذه معناتها عندها انعكاسات بيئية وصحية. بوزلفة كلنا نعرفوا انها معناتها مدينة ذات طابع فلاحي، والبرتقال في منزل بوزلفة وغابات البرتقال، تخوفاتهم من تضرر غابات البرتقال سواء معناتها بالمياه اللي تسرب للميادة المائية الأراضي أو حتى من الذباب هو نفسه اللي يتسرب مقصدنا معناتها من المستثمرين، يكون أحضر معاه للاحتجاج بعض الذبابات وصلهم ما زال.
0: أيوة، بعض الذبابات وصلت لهم للمنازل متاعهم،
2: وصلت للمنازل متاعهم.
0: يعني المعمل قاعد يشتغل الآن؟
2: يشتغل الآن يعني في بداية طور
0: طور العمل. به دونك التحفظات الرئيسية هي على الجانب اللي في علاقة بالنفايات، في علاقة بالمخاطر متاع التنقل متاع النوعية هذه من الحشرات.
2: بالضبط هذا هو.
0: انا نحب نعرف معلومات اكثر، شنو الخطوات المواليه؟ اسكو تفاعلتوا مع اصحاب المشروع؟ حكيتوا معاهم؟ يعني اللي شفناه الان هو اهالي غاضبين ويعبروا على الغضب نتاعهم، ولكن شنو المسار؟
2: هذا يعود احنا راكي معنا كاتحاد محلي اسندناهم ودعمناهم في تحركهم وفي احتجاجهم تعاوني متساكنين من البوزنس، يعني كانت هي حركة مواطنية منظمي هذا التحرك من زيرو، معناتها ما صارش ما بينهم بين باعثي المشروع اتصال، وهما ينتظروا معناتها إجابة من السلطات المحلية والجهوية.
0: هذا هو
2: هذه معناتها في خصوص هذه التراخيص التي أسندت وكيفية معناتها انتصار هذا المصنع في تلك المنطقة القريبة من السكان.
0: تواصلتوا تواصلتوا مع السلطات هذه أنتم باش تعملوا اجتماع على الأقل باش تحكيوا؟
2: على حد علمي لحد الآن ما فيش أي اتصال معناتها في هذا الصدد.
0: مازال. باه دونك انتوما كاتحاد محلي للشغل جوست إلى حد الآن عبرتوا على دعمكم لهذه التحركات.
2: على دعمنا هذا التحركات، لأنه تحرك مدافع على حق منزل بوزلفة في بيئة سليمة، وعلى المحافظة على الطابع الفلاحي لهذه المدينه.
0: به هو قريب برشا من الـ من الاحياء السكنيه؟
2: قريب على بعض امتار المستشفى المحلي. وقريب في وسط ما يعتبر في وسط مدينه بوزلفة.
0: شنو الخطوه المواليه سي سامي؟
2: مستخدم متمسكين معناتها بال ان المصنع هذا لا ينتصب في مناطق سكنيه واحتجاجهم معناتها متواصل سلمي قانوني في تحركات يعني احتجاجيه اخرى وقفات وغيرها الى ان تتوضح معناتها ماذا سيقول شحن هذا المصنع.
0: تم التواصل مع وزارة البيئة مثلا؟
2: تم التواصل مع المنظمين مثلا في التواصل معها بستة طرق رقمية أو غيرها معها مع وزارة الشأن.
0: واضح واضح. شكرا لكم انتم كتنقدوا في متابعة لهذا الموضوع. كان معنا سي سامي قيبة الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمنزل بوزلفة. اما وحيدة ميساج ناخذوا واحد من المواطنين اللي كانوا في وراء تنظيم هذا الاحتجاج، حتى ناخذوا راي المتساكنين بيدهم زايدة حول هذا. فقط باش نعمل ملخص هكا صغير حول هالمشاريع هذه، نعطيكم بعض ربما اذا كان نجموا نقولوا علاش الاهالي اليوم رافضين. شنو اللي يصير كي يتحل معمل كيما هذايا نتاع ذباب اسود ومعالجه النفايات العضويه؟ شنو ينجم يصير؟ فما انبعاث الروائح الكريهه اللي يجي عن تخمر وتفكك الكميات الكبيره من النفايات العضويه، وهذا بالطبيعه باش يوصل مباشره للمتسكنين على خاطره قريب من الأحياء السكنية. انتشار الحشرات والقوارض دونك جذب الذباب المنزلي والبعوض والجرذين إلى موقع التجميع، وهذا ينجم ينقل أمراض وأوبئة وتلوث التربة، وكذلك يتنجم توصل إلى المياه الجوفية، فما مخاطر لتسرب عصارة النفايات المتخمرة الحاملة للبكتيريا، وأيضا التهديد الصحي المباشر. هوني نحكيه على تضاعف المخاطر، خاصة وأن المنشأة هذه قريبة من المستشفى يعني فما فئة من الناس اللي هما الأكثر عرضة للتأثر صحيا، إلى جانب الإزعاج اللوجستي والضوضاء، يعني حركة الشاحنات الثقيلة لنقل النفايات وما يرافقها من إزعاج وانبعاثات السيارات. عموما هو مشروع متاع تدوير، المفروض وأنه يكون محافظ على البيئة، المفروض وأنه يكون فما برشا إجراءات تم اتخاذها، ولكن المشكلة الكبيرة حسب ما فهمنا وحسب ما هو واضح هو لومبلاسمون، هو المكان متاعه، وأنه مشروع كما هذا المفروض ما يجيش في بلاصة في وسط البلاد كما هكا تقريبا، كي تقول لي على بعد أمتار من المستشفى والمساكن ما هيش بعيد عليه، هوني معناها فما نقطة استفهام كبيرة، فذيك علاش يلزمنا نفهموا شنو اللي صار بالضبط وديخذوا أراء الناس الكل. نخرجوا فاصل في انتظار وأنه ناخذوا شكون من الأهالي من منزل بوزالفة حتى يزيدوا يوضحوا لنا أكثر شنو اللي صار، وتبقى ميكرو ديوانا فيم على ذمة اللي يحب يتدخل من أصحاب هذا المشروع يتفاعل معنا، مرحبا ماذا بينا ناخذ رأيكم، مرحبا بكم على ذمتكم، تنجموا تتصلوا بينا وتتفاعلوا معنا. يلا نخرجوا فاصل وراجعين. ويكند عالكيف،
3: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.

0: مكملين معكم في ويكند على كيف حتى للحداش. تحية ليكم الناس الكل. تنرجعوا الموضوع متاع منزل بوزلفة ومتاع المعمل متاع الذوبابة اللي تحل في منزل بوزلفة بعد شوية, ولكن توا باش نحكيو كما قلنا لكم اليوم باش نفتح ملف ما يتحكيش عليه برشا الحقيقة, رغم التشكيات معناها متاع برشا ناس كي تدخل مجال الأبحاث, كي تدخل المجال الأكاديمي, تدخل المجال الإبداعي, برشا ناس تقولك فكرتي تسرقت, مشروعي تسرق, الدراسة الفلانية هبطها خذوها. اليوم نحكيه على ذكاء اصطناعي زادة متاح فيه كل شيء. دونك اليوم كيفاش القانون ينجم يحمي طبعا كل مبدع, كل باحث, كل صاحب مشروع من السرقة الفكرية والعلمية, وهل عنا ما يكفي من القوانين في تونس للحماية؟ هذا اللي باش نحكيو فيه في فقرة لانفيتي دو جور. لانفيتي دو جور معانا للإجابة على هذا الجانب, وباش نجولو احنا سامحوني الموضوع من أكثر من زاوية, ولكن حبينا نبدأ بزاوية القانونية اليوم. دونك معنا الأستاذ المحامي لدى التعقيب أنيس الزين. صباح الخير ونهارك زين.
1: صباح الخير ومرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة ديوان أف أم.
0: يعيشك أستاذ. دونك القانون شنو يقول في علاقة بالسرقات الفكرية والعلمية؟ إيش عن من قوانين وكيفاش يوصفها؟
1: بيقبل كل شيء احنا مش نقول أنه من حماية الملكية الفكرية والأدبية والعلمية, يعني هي حاجة قديمة ومحمية بالقانون, لكن وجاء قانون 1994, قانون عدد 36 سنة 1994 باش يزيد يثبتها. هذا القانون لو فهم مجموعة من قوانين متفرقة في مجالات مختلفة كما مثلا في المجالات التجارية وفي في مجالات أخرى. بخلاف هذا جاء قانون, هذا قانون عدد 30 سنة 1994 اللي باش يزيد يحمي الإبداع ويحمي

0: الاصل معناها منين راجع، وثم معناها عقوبات تترتب على هذا. لكن القانون عدد 94 حسب رايي، القانون سنه 1994 عفوا القانون عدد 36 يلزم معناها يكون فما تنقيحات جديده تواكب التطورات،
1: تواكب التطورات
0: معناها موجوده التطور اللي نعرفوا الناس الكل اللي
1: أتنجيوها أستاذ التطورات الجديدة.
0: كانت الأمور معناها صعيبة شوية باش تسرق أنت عمل أدبي ولا فني، إذا
1: تلقاه وتطلع عليه. أما توا كل شيء متاح، كل شيء متاح جوستومون.
0: تكتب كلمة برك، تكتب مثلا فكرة، مثلا أنت تجي تحكي مثلا نحبوا نحكيوا مثلا على موضوع معين ولا فكرة فنية معينة، تكتب أنت مجرد تبدأ الكلمة ولا تبدأ الجملة ويجيك كل شيء معناها موضوع تحتيديك وتنجم انت تتصرف فيه وتهبطك الشيء هذاك وتكون هنا اعتديت على حقوق شخص. معناها هي سرقه من السرقات، معناها وبالعكس معناها السرقه هذه معناها سرقه مجهود نتاع شخص، يكون الشخص هذاك المجهود نتاعه معناها عامله في 3 أو 4 سنوات ولا التعب اللي تعبه، وبعد جي انت تسرقه في لحظات وتنصبه الى نفسك، وهذا يرتب عليه معناها عديد العقوبات منها المدنية وكذلك الجزائية.
1: أو باش نجيو للطرق نتاع السرقة وكيفاش يسرقوا، خاطر يسرقوا حتى من حوار، معناها تجيب انت باحث ولا تجيب يحكي على أبحاث، وهو معناها انت باش تعمل له حوار باش تسأله في موضوع معين باش يجاوبك على باز نتاع دراسته والأبحاث اللي قام بها. تلقى بعد شخص آخر يجي ياخذك التصريحات نتاع الباحث هذيك وينسبها لنفسه ويولي هو يدور ويخدم بها. ماذايا كمثال، ولكن خليني نرجع معك للجانب القانوني. متى تكيف الواقع على أنها جريمة سرقة فكرية؟ وقتاش يقولوا لي هي سرقة فكرية تستوجب السجن والغرامة والمتابعة؟
0: هو باش نقول لك مثلا سياق بالشاحنة، كي نحكيو على الحماية الفكرية القانون جاء باش يحمي فيه، ويقول لك من المستحسن أنه انت اي عمل ادبي ولا فني ولا ابداعي ولا علمي يكون معناه مسجل. علاش يكون مسجل؟ هو مش مسجل باش يثبت انك انت معناه مالك، مسجل لاكثر حمايه. لكن حتى اذا كان هذه الناس اللي يقعوا فيها معناه يقول لك مثلا انا لقيت عمل مثلا مدام عفيف الغربي كتبت في موضوع معين هبطت معناها بوست عادي معناها في صفحتها مثلا على فيسبوك، يجي شخص اخر ياخذه، هذا يتسمى زاد السرقه، مش بالضروره تكون انت مسجلها. ما لم يثبت خلاف ذلك وشو هو معناها التسجيل، عباره مثلا انت عندك عقار مسجل ولا عقار غير مسجل؟ العقار المسجل ديما محمي معناها بالقانون، العقار غير مسجل اللي هو ملكك صحيح اللي ما ينجمش حتى حد يفكولك الا اذا كان مثلا اثبت انه هو متحوز به. دونك ديما من المستحسن يكون مسجل، لكن حتى
1: النشر باسمك يكون هذاك وسيله نتاع معناها اداه ملكيه. احنا هون نحكيو مثلا نحكيو على اشياء مسجله، وناس هذوما دكاتره وباحثين ويعرفوا الموضوع هذا، دراسات منشوره في مجلات علميه،
0: بالتاريخ
1: بالضبط، ولكن يتم السرقه نتاعها. دونك وقتاش تكيف الواقع على انها جريمه سرقة؟ وقتاش تقعد مجرد نزاع مدني يقتصر على التعويض؟
0: لهنا نحكيو على السرقة. السرقة هي أنك تاخذ أثر أدبي ولا فني ولا علمي وتنسبه لنفسك من غير ما تثبت أنه هو بالحق على ملكك أنت، ويثبت أنه هو على ملك شخص آخر مسجل أو غير مسجل، يثبت أنه على ملك شخص آخر، وهنا تعتبر جريمة سرقة. هناك أشياء أخرى كما الاقتباس. انك انت تجي فكره معينه
1: تستلهم
0: فكرة
1: منها
0: مثلا معينه قديمه موجوده حتى في في في في في قطر اخر في بلد اخر، تستولى عليك الفكره هذيك، ترجمها، تعاود تحكيها بطريقه اخرى، هذا زاد يعتبر اقتباس وهو يشبه بالسرقه، وفيه معناه تتبعات، لكن التتبعات تكون هنا جزائيه. فما كذلك اقتباس عمل أدبي ولا فني وتمشي انت تستغله باش تربح به مثلا تعمل به فيلم ولا تعمل به عمل درامي ولا مسلسل وتربح من جرته من فلوس وجوائز، وهو هنا تكون اعتديت على الشخص اللي ألف العمل هذاك من غير ما تذكر اسمه، من غير ما ياخذ معناه حقوقه، ما اعتديت على حقوقه، كذلك هذا يعتبر من السرقات. وهنا فما معناه المشرع التونسي وكذلك المشرع في القانون المقارن رتب عديد العقوبات منها الأدبية كما قلنا مثلا أنه الشيء الذي وقع توزيعه مثلا مسلسل أو

0: فيلم أو غير ذلك يقع منعه من النشر ولا التوزيع، كذلك يقع حجز الشيء هذا الكتاب ولا العمل اللي وقع اقتباسه، ويترتب عليه كذلك يمكن عقوبات جزائية في تونس تصل إلى حدود عام سجن.
1: هذا واضح، ويمكن الجانب الفني والسرقات الفنية سهل بليزوموان الإثبات متاحها، ولكن أنا اليوم نحب نركز أكثر على السرقات الفكرية والعلمية على الأبحاث. كيف يتم مثلا اقتباس من بحث علمي من دراسة علمية، كيفاش يتم الإثبات متاع الاقتباس هذا؟
0: هنا طبعا صاحب العمل الفني ولا الأدبي ولا العلمي هو وإلا واحد من معارفه ولا شخص اطلع على العمل هذا ويعرفه متاع مسيو إكس يمشي يكشف هذا، والسيد اللي مثلا قام بالعمل الذي مثلا نقولوا احنا ميموار ولا منا
1: دكتوراه
0: واحد استولى عليها من بلاد اخرى، تكون من بلد معناه مجاور من بلاد اخرى اجنبيه بلغه اخرى وترجمها لهنا، اول حاجه فما عقوبات تترتب على هذه، قلنا عليها العقوبات بخلاف العقوبات هذيك فما عقوبات تاديبيه يمنع مثلا من انه مثلا يقدم مره اخرى مثلا للدكتوراه، وإلا ينزلوا له مثلا في درجة من درجات العلمية اللي هو معناها وصل لها ويقع التشهير به بطبيعة معناها هذه الأشياء. والشخص اللي يتعرض لهذا الضرر هو الأصل، الشخص كل شخص تعرض لهذا اللي ضرر من الضرر هذا هو الذي يقوم بملاحقة مرتكب هذه الفعلة ويطالب حقوقه، هذا الأصل. لكن حتى مش الشخص هو بيده ينزل مثلا أنا قاعد على روحي ويكلمني واحد آخر صديق قرأ لي رواية من الروايات يقول لي رأوا مثلا الفكرة بتاعك فما شخص نشرها في مكان معين. يعني هذا معناه ما هوش صعيب، خاصة تو معنا بوسائل التواصل الاجتماعي يمكن معنا اكتشاف ذي أسهل، معنا يكون اكتشاف حتى أجنبي ورينا شعراء توانسة كيف معنا هذا ثابت، الشاعر تونسي يقع يستولى للسلاح على قصيدة كاملة بتاعه،
1: قصيدة كاملة
0: سبقوها وقع روائي تونسي وقع على رواية تقريبا كاملة وقع من شخص عربي آخر من بلد مقطر عربي واستولى عليها ونسبها إلى نفسه. هذا موجود
1: دونك هوني تمت. شنو من الآليات القانونية لملاحقة الأشخاص هذية؟
0: قلت لك أنا من الآليات معناها شنو تقصد
1: كيفاش باش يتابعوا شنو تتبعات قانونيين شنو يعمل مثلا كما قلت لي انت اكتشف هو عبر الانترنت وانه تم سرقته ولا فما شكون قال له راهو تم سرقه العمل نتاعك هذيك، شنو البروسيدور اللي يعمل؟
0: يتوجه اذا كان احنا مثلا نحكي في تونس او مثلا في تونس سهله خاطر من البرة باش تقوم باش تكون معناها العمليه اصعب شويه، لكن هنا في تونس مثلا واحد يستولي على فكره وإلا على رواية وإلا على عمل فني ولا إبداعي ولا حتى منعش حتى تشخيص طبي وإلا كذلك عمل
1: علمي
0: ما يكون ولا ميموار ولا واحد تصور أنت إنسان يعمل على فكرة مثلا مش ما نقولوش معناها نقولوا عام وعامين وثلاثة يعمل على فكرة، يجي واحد يأخذها هنا لبنان وينسبها إلى نفسه
1: أو يهزها يمشي يخدم بها،
0: ايوه يثبت السيد انه هو هذه على ملكه، ثم يقوم لدى المحاكم التونسيه بطلب التعويض وكذلك التتبعات الجزائيه ان وجدت، خاطر مش كل اعتداء على الحقوق يمثل معناه يمكن ان يتعرض المرتكب لتتبعات جزائيه، فما التتبعات المدنيه فما التتبعات الجزائيه متى ثبت ان هي سرقه، وهذه السرقه معناها اراد منها انه مش مثلا للتباهي ولا كذا، لا باش يربح منها مثلا مبالغ ماليه ولا شيء ماليه ولا اللي هو.
1: اعطيني فكره على الاحكام دونك استاذ لو تسمح.
0: اذا قلنا معناها التتبعات بالنسبه للمدني يقع حجز تلك الوثيقه او ذلك العمل، منع توزيعه، اذا كان السيد ربح منه اموال كذلك يقع معناها معناها لا مثلا شخص مشى خذها في عمل فني ومشى نشره في كتاب وربح منه معناها فلوس كلها ترجع من السيد الذي وقع الاعتداء على ملكيته، وكذلك هناك تتبعات جزائية متى ثبت أن العملية فيها نية السرقة وتتبعات هذه بخلاف الخطايا المالية والغرامات. هناك تبعات جزائية تصل إلى العقوبة فيها إلى عام سجن. العادة ما يحكموش معناها بالسجن، لكن إذا كان ثبت أنه فما من القانون يسمح العقوبة توصل لعام سجن إذا كان ثبت أنه العمل الغاية منه هو السرقة لغاية السرقة والانتفاع المالي.
1: داكوغ دوك، تنجم توصل إلى سنة سجن.
0: إيه
1: بيه. نجيو للجانب العصري الآن والذكاء الاصطناعي والجانب الرقمي والتعامل مع الجانب الرقمي. أنت قلت لي ديجا وأنه تنجم أنت نص ولا فكرة ولا موضوع طرحته اللي هو ملكية فكرية لك أنت وهبطته كنص على مواقع التواصل الاجتماعي، هوني يعتبر وأنه متاعك أنت ملكك أنت، دوك ما يجيش حد آخر ياخذه كما هو وإلا يستوحى يستوحى منه. كيفاش نثبت هنا أسبقية النص عبر المنصات الرقمية متاعي إذا كان هذا في صورة ما هوش مسجل؟ إذا كان مسجل حكينا فيه، في صورة ما هوش مسجل معناها قاعد يتعامل على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: حتى كان مش مسجل وقع نشره معناها مجرد بجميع الوسائل، معناها إذا كان فما وسيلة حتى فنية من الوسائل الفنية العادية يمكن تثبت مكون النص هذا نشره أنيس الزين قبل مدى معفين الغربي بساعات بأيام ولا واحد يكون نشر النص هذا يقبل. كيفاش وصل هو للطرف الثاني اللي استولى عليه؟ وصل أنه هو اطلع عليه. كيفاش اطلع عليه؟ يا أما وقع نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أو نشره في كتاب. هذا إذا كان ما كانش الشخص الآخر عند صديقه ويجلس معاه ولا يعيش معاه في نفس المكان مش يطلع على الأثر اللي هي صعيبة شوية الحكاية. دونك يقع ثباتها بجميع الوسائل. نجم أنا فما مرات نكتب أنا نص وننسيه كلامي شخص يقول لي راه النص نتاعك حرفيا وقع في مكان عند شخص آخر ثابت أني أنا نشرته قبل نشره قبل هو اللي عنده الأسبقية. وكذلك هناك توا آليات حتى تشوف بالذكاء الاصطناعي شوف حاجة تهبط نص يقول لك هذا النص راه ما نجم يكون كاتبه كان فلان فلان معناها راه هذه يطلعها بالضبط. يقول لك مثلا نجيو مثلا شعارنا ادم فتحي ينجم شخص يجي ينسب حاجه له تعطيها حتى معناها علميا بعديد الوسائل تو حتى بوسائل التواصل الاجتماعي يقول لك راه النص هذا ما ينجم يكون كاتبه كان ادم فتحي.
1: هو فما اليات نتاع الفاكت تشيكينغ اللي تنجم تخرج لك التاريخ، تنجم تخرج لك، تنجم تتبع المراحل نتاعها، تخرج لك وين صدر اول مره، وين تشاف اول مره،
0: وين اول مره تقرا، وين اول مره
1: بالضبط، وين تنشر اول مره. القانون والمحاكم نتاعنا كيفاش تتعامل مع السرقات الادبيه والفكريه عبر شبكه الانترنت ومدى قبولها للادله الرقميه والمعاينات على عن طريق عدول التنفيذ في هذه القضايا؟
0: بهوت هو فما تطور الحقيقة في القضاء التونسي في خصوص الأمور هذه، خاصة في خصوص معناها
1: خاطر نحكيو على وسائل جديدة كلها
0: لعالم العالم هذا الجديد اللي نعيشوا فيه، عالم التابلات وعالم الهواتف هذه الذكية. لكن هذا قاعد يعتمد في أشياء أخرى كما السرقات، نحكيو على تبريد الأموال والفساد المالي، لكن بخصوص السرقات الأدبية والفكرية قليل وقليل جدا، حتى ما نفق القضاء معناش ثقة قضاء كبير، لذلك معناش ثقافة أن الشخص اللي يتعرض لسرقة أنه هو يمشي يشكي، لذلك معناها عنا الحكاية هذيك معناها كان بعيد علينا، كان معناها مازلنا ماناش عايشينها بالزيادة.
1: رغم اللي هي رائجة في العالم أجمع، مش كان في تونس السرقات هذوما، راه أحيانا حتى في إطار بحثي أنت تحكي مع باحثين أخرين ولا حتى مع مؤطر ولا حاجة ياخذ لك الفكرة ويمشي يخدمها تلقاها منشورة. أصل الفكرة معناها أحيانا ياخذها.
0: ساعات فما معناها الطلاب يقعد بالنشرة يلوج على فكرة على موضوع باش يبدا به معناها التيز نتاعو، الفكره هذيك تنجم تسرقها انت
1: بالضبط،
0: هو تعب عليها ليالي باتي يخمم معناها يلوج على فكره.
1: واضح. شكرا لك الاستاذ المحامي لدى التعقيب انيس الزين على كل هذه التوضيحات. ان شاء الله نرجعوا في كل مره ناخذوا بالنقطه بالنقطه، خاصه مع الذكاء الاصطناعي توا اللي ولا يتيح للناس الكل وانهم عندهم اكسي لبرشا منشورات موجوده والناس نجم تقتبسها والا تسرق. خليكم معنا في المتابعة، نرجع لكم بعد أخبار التسعة. مكملين معاكم, نرجع لكم بعد أخبار التسعة. ويكند على كيف,
2: خليك قريب فيم ورجعين. قيم الإسلام, أحوال الدنيا والدين, وسنة خير المرسلين, برشا مواضيع دينية ودنيوية, كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. خليك قريب فيم ورجعين.
3: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
2: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: موجز التاسعة دي وانا فاهم. صباح الخير. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول أن قطاع الصحة يعد رافعة اقتصادية على اعتبار أن تطور الخدمات الصحية لا يساهم فقط في استدامة رأس المال البشري وتحسين الإنتاجية، بل يحقق أيضا مردودية اقتصادية من خلال الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية، مضيفا في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء على هامش توقيع الميثاق الوطني للصحة أن تونس تصدر الصناعات الدوائية إلى أكثر من 25 بلدا في العالم، فضلا عن مكانتها في مجال السياحة العلاجية التي تستند إلى ما تسخر به البلاد من كفاءات مختصة في الطب والجراحة، إلى جانب السياحة الاستشفائية القائمة على المياه المعدنية ومياه البحر. المعهد الوطني للتراث يستكمل أشغال ترميم مكتبة الديوان الكائنة بنهج الديوان بتونس العاصمة وصيانتها، بطلب من وزارة الشؤون الثقافية لتستعيد بذلك رونقها المعماري والتاريخي، موضحا في بلاغ له أن التدخلات جاءت لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمعلم نتيجة العوامل الجوية والزمنية، وأن المصالح التقنية والمتخصصة اعتمدت على المواد الأصلية والتقنيات التقليدية وفق المعايير الدولية بهدف إبراز الهوية التاريخية للمبنى والالتزام بخصائصه المعمارية والهندسية. بلدية سيدي بوسعيد تفيد أنه بمناسبة تنظيم ماراثون ران إن قرطاج وتظاهرة خرجة سيدي عزيزي اليوم وضمان لإقامة هاتين التظاهرتين في أفضل الظروف، أنه تقرر منع الجولان والوقوف على كافة العربات بكل من شارع 2 مارس وشارع الطيب المهيري ونهج الحبيب ثارمر من الساعة 7 صباحا لغاية الساعة 1 ظهرا، كما تقرر منع وقوف العربات بمأوى الزمن الجميل من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 1 بعد الظهر. عدد من الفلاحين بمنطقة الشعاليل الشمالية التابعة لمعتمدية النظور من ولاية زغوان يطالبون بالتدخل العاجل لمراجعة كلفة مياه الري والتدقيق في الوضعية المالية للجمعيات المائية وإعادة تنظيم طرق تسييرها. وأوضح الفلاحون في تصريحات لمراسل ديوان فم بالجهة أن تسعيرة ساعة الري الواحدة تتراوح حاليا بين 30 و40 دينارا، واعتبروا أن هذه الكلفة أصبحت تثقل كاهل صغار الفلاحين وتؤثر على قدرتهم على مواصلة نشاطهم تزامنا مع الارتفاع المتواصل لتكاليف الإنتاج. بدوره أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالناظور محمد بصبيع لديوان فم أن الإشكاليات المتعلقة بالتسيير لا تقتصر على الجمعيات المخصصة لمياه الري والمناطق السقفية، بل تشمل أيضا الجمعيات المكلفة بتوفير مياه الشرب. إلى الشأن الدولي، المستشار الألماني يصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم برفقة رؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية لتقديم دعم عسكري لأوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية الأخيرة. وقال مسؤولون في الحكومة الألمانية إنه سيتم الإعلان عن حزمة إجراءات تشمل تقديم مليار يورو مساعدات عسكرية و350 مليار يورو لإصلاحات في قطاع الطاقة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: سودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5 بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: رجعنا لكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعه. مكملين مع برنامج ويكاند على كيف. باش نرجعوا لاحتجاج الاهالي في منزل بوزلفه للوقفه الاحتجاجيه اللي قاموا بها واللي عبروا عن رفضهم لاقامه المشروع الاستثماري الفرنسي المخصص لتربيه يرقات الذباب الاسود ومعالجه النفايات العضويه. معنا مدام مونيا بن فرج، طبعا من اهالي منزل بوزلفة، باش ناخذوا من عندها بعض التفاصيل. صباح الخير ونهارك زين مدام.
3: مرحبا بك.
2: يعيشك. يعيشك، شكرا ليك. شفنا تحركات كبيره قاموا بها اهالي منزل بوزلفة. الحقيقه نحبوا نفهموا قبيله كان معنا زيده كجهه رسميه، كان نجم نقولوا سي سامي قيبه الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمنزل بوزلفة، ولكن انا نحب نفهم المشروع هذا وقتاش بدا، كيفاش، اعطيني المعطيات الكل وكان تسمع متاع انطلاق المشروع وعلاش قعدتوا حتى بداية المعمل.
3: داكوردو، دونك المشروع هذا المعمل موجود في غرانفيليا، معناتها الناس كل تعرفه، وتحركات اهل غرانفيليا المصدرين بدات معناتها عندها مده.
2: غرانفيليا ولا منزل بوزلفة؟
3: نحكيو لغرانفيليا، منزل بوزلفة هو تابع غرانفيليا. هو جديد حل توسعة لنشاط غرانفيليا.
2: أيوة.
3: خاطر نفس النشاط، هو نفس النشاط موجود في غرانفيليا،
2: نفس الملكين.
3: اي احنا نفس الملكين، احنا باش فقنا فقنا كي نبهونا غرانفيليا. احنا النشاط هذا مدام ما فقناش بيه، ولو هو بجنب السبيتار، بجنب الحركة متاع العباد وسط المتشكلين، نتعداو عليه كل دقيقة، كل درج، بحدا التلامذة، بحدا الليسي، كوليج، ليزيتابليسمون سكولير، مركز متاع تربية مختصة، مركز كبير برشا. احنا هذايا نشرات يعني كما نقولوا ارتكز بليل في الظلام، يعني ناس تخدم في الليل ما في النهار اللي بدنا نسكر، وفي الليل قاعدة تخدم. دونك هو اكستنشن تاع معمل تاع غرانفيليا، خذا ترخيص في منزل بوزلفة من 2022. جاي كري اللوكال هذايا، لوكال كبير هو باش يخدم فيه نفس النشاط اللي يخدمه في غرانفيليا. ما فقناش بيه على خاطر ما قالنا حتى حد. معناتها المسؤولين المحليين ما علموناش، الوغ من حقنا باش يحطونا على علم اللي فما مشروع من نوع هذايا ومن الضخامه هذيا ومن الكبر هذايا، راهو يقولوا لنا ويعلمونا هذايا قانونيا، يعلقونا شهر للمتساكنين اعلام. بخلاف هذاك عنا احنا معناتها على مستوى معناتها اللي منتخبينهم محليا باش يمثلونا يتواصلوا معنا تواصل ممتاز. يتواصلوا معنا في كل شيء الا في الموضوع هذايا، ولا نهار جبدوا عليه.
2: هو مش المفروض يحطوا كل بلاكة كبيرة تبدا بحذا المشروع ويقولوا شنو هو المعمل، شنو هو النشاط؟
3: ثم بلاكة صغيرة هكا كتمة محطوطة، تعالنا نسونا بعض بلاكة صغيرة محطوطة والشيء قاعد يتحط والخدمة تخدم في الليل ولا حد قال لنا. وحتى معناتها حتى وهو هذايا معناتها المشروع هذايا معناتها لازم تعرفه. معناتها ليش احنا البارح خرجنا من البوزلفة كاملة، معناتها مسيرة كبيرة برشا، مش مسيرة هي سامحني، وقفة احتجاجية كبيرة برشا، دقينا على باب المعمل، حبينا يخرج لنا مولا المعمل ونقولوا له يا خويا يجينا، رانا احنا الناس هذوما جيرانك، نحب نقولوا لك علاش جيت بالمشروع هذايا. ما علمتنيش وما قلتلناش.
2: حكي معاكم؟ مخرج لكم مسؤول من المعمل ولا؟
3: مخرج لنا حتى حد، دقينا على الباب بشويه، ما مخرج لنا حتى حد، عملنا من غاديكا واحنا واقفين في الوقفة عملنا نبال للسيدة الوالية. علاش؟ على خاطر على مستوى محلي احنا ما فهموناش وساءوا استقبالنا ومشاو لهم شكون معناها ممثلين على المواطنين. تو هذا نحكي لك فيه مواطنين نتحركوا وحدنا رانا. لينا احنا جمعية ولا مذكورة جمعية الجمعية الفلاحية معانا بالطبيعة. لكن هكا معناتها راهم مواطنين محروقين على بلادهم.
2: لو كان تسمح مدام مونيا لو كان تسمح خلينا نمشيو خطوة خطوة لأنه يعني الناس ربما ما هيش فاهمة. دوك المعمل بدأ النشاط متاعه أول معمل في جرومبيليا وبعد النشاط جاء في منزل بوزالفة. السؤال المطروح اليوم يمكن الناس تسمع ما همش فاهمين شنو التحفظات الرئيسية اللي عندكم انتوما كأهالي ضد هذا النشاط من تجربة جرومبيليا وشنو حكيوا لكم الأهالي في جرومبيليا شنو تحفظاتكم انتم علاش ضد هذا المعمل؟
3: باش تجربة جرومبيليا معناتها هي حاجة عينة يعني وعيناها بالعدل المنفذ وكل شيء. اما معناتها احنا ادخلوا اقرأ انت على الصناعة هذية معناها معناتها احنا اللي زيكسبير متاعنا هما اللي نبهونا من تونس ومن خارج تونس. التليفونات تجينا تقول لنا المعمل هذا كان يخدم منزل بوزالفة ماتت وفيه
2: من ناحية
3: نفسر لك هاو باش نفسر لك شي عمل المعمل هذي هو هذي وقع ادراجه هو كمشروع لتسمين النفايات. حسب اللي مكتوب في الرانون تاعهم راهم 200 طن من النفايات العضوية مش يدخلوا للمعمل هذايا يوميا يا مدام.
2: 200 طن نفايات على بعد امتار من المستشفى
3: مش يدخلوا في وسط بلاد صغيره ما نعرفش كان تعرفها انت شخصيا. منزل بوزالفة
2: نعرف كان منزل بوزالفة
3: تعرف كان منزل انا لعنا معناتها معناها كيفاش كله معناها سانتور لعنا حتى شيء راهي احنا تهيئه قديمه بلاد
2: معناها
3: كبيره صغيره اما كبيرها كبيره بولادها
2: وكلها. طبعا
3: باش يدخلوا هال 200 طن يوميا نتاع النفايات فما احواض في وسط المعمل باش معناتها كيفاش كله باش تقع على سكلتهم هذوكم معناتها على عمق 15 متر جيران من تالي راهو جيران راهو يبعدوا 2 متر راهو يقول اللي الجيران يبعدوا 300 متر راهو 2 متر يبعدوا جيران راهو ديار راهو سكان راهو نسكنوا احنا معناتها الثانية اللي وراها فيها 5 ديار فيها سكان فيها عائلات تعيش باش تموت راهي جات البارح معناتها تدق على باب المعمل اخرج لنا يا خويا احنا نموت وانت تعيش وانت تستثمر باهي النشاط هذايا الديفايات هذية هو راهو باش يخرج منها في الاخر باش يربي معناتها باش تكون غذاء ليرقات الذباب الاسود هذايا سلطان واقع اليرقات اللي نتاع الذباب اللي هي باش تكون بالمليارات يوميا باش تتغذى من هالقمامه هذيا. عندنا حيوان احنا في تونس مصنف يتغذى من الزبله يا رسول الله سامحوني في الكلمه معناش احنا نربيو الحيوانات. عندنا الحل عندنا الارانب عندنا الدجاج الأطفال معناش في التصنيف التونسي تربيه الذباب الاسود معناش به الذباب الاسود يكون معناتها هذايا اليرقات هذيا باش تكون العلف نتاعها معناتها
2: نفايات.
3: عندنا احنا علف نفايات انا نعرف معناتها نستخرجوا من النفايات معناتها كمشروع يكون به وكما قلت انت بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد على السبيطار يا رسول الله
2: بعيد على السبيطار والمساكنين
3: والمسؤولين اللي دخلوا معاه مين دخلوا هبطوا من السماء ولا دخلوا في وسط منزل بوزالفة يا رسول الله؟ كي تدخل في وسط منزل بوزالفة راهو يربط سبيطار كبير المستشفى المحلي ناس وقفت البارح ببلايزها قدام المعمل خرجت ناس تخرج تتنفس باش تولي تتنفس معناها في راهو الصناعه هذيا اليرقات هذوما كيف يشيخوهم وباش يرحيوهم باش يخرجوا منهم فرينه ويخرجوا منهم زيوت هذا هو البروجي هذوما هالزيوت وهالفرينه ماشيين للخارج ماشيين للاكسبور ما هو مش باش يتباعوا في تونس. C'est une industrie destinée le produit il est destiné exclusivement l'exportation. احنا باش يلوثونا منا خاطر هذا اليرقات باش يشوحوا باش يشيحوهم يستغلوا ياسر ياسر ياسر ما يستغلوا ياسر ياسر طاقة باش يلوثوا احنا ناقصين ماء يقصص علينا الماء عمنا ولا احنا سي سامر الضوء مقصوص علينا
2: باش يستهلك
3: نصف طاقه.
2: وفما امكانيه زاده نتاع تسرب الذباب هذا والحشرات هذوما في المحيط الكامل نتاع مازبوزلفه.
3: احنا تسربوا صورناها البارح هاني ندور على فيسبوك الذبابه.
2: ايوه هل قاعدين نشوفوا في الصور نتاع الوقفه
3: على فيسبوك موجوده الذبابه تسربت ديجا. احنا خايفين على المائدة المائية المائدة المائية هذيك رأس مالنا. احنا فلاحة نعيش من البردين
2: اراضي كلها فلاحية في منزل بوزلفة كان
3: نشربوا من الماء يعني استرانا نشربوا من الماء البير اللي هو متراب اللي هو مش يلوثونا. راهو دير يطلبوا فينا من البرة ويقولونا سمحني بربي في الكلمة يا مدام عفيف يقولونا راكم مش تشربوا ماء الزبلة. ليه احنا وقفنا البارح باش نقولوا له هذا الكل علاش ما سمعناش عملنا نداء للسيدة الوالية مشاولها المنسية وقبلتهم مسحها على معمل شارينا يا رسول الله ماهوش معمل شارينا معمل ميسايات جنب مستشفى
2: الرخصة معمل فارينا
3: اي راح شارينا باش يخرج شارينا باش يخرج
2: مدام شوف انا راني حمل البارح لليوم نحكي فيه الموضوع حبيت نوصل صوت الاهالي لانه فما برشا خلط معناها من تدوير من معمل نتاع تدوير لتكرير لنفايات لتوا فارينا معمل فارينا دونك يلزم نفهموا شنو اللي صار.
3: اي بعمل هدايا كيف هما يرحيوا اليرقات هاني حكيت لك انا اليرقات هذوما اللي جايبينها مع الذباب الاسود اللي دخيله على الانفيرونمون تاعنا. تصور انت تو ديجا قلت لك احنا مطورين ذبابات فلتو معناها هما قال لك احنا مضمنين لكم ما يفلت حتى شيء ما نجموش يضمنوا هما في فرنسا ما نجموش يضمنوا هذايا باش ما يفلت حتى شيء
2: كيما ضمنوا في جابس كيما ضمنوا في جابس مادام ما عادش عندي برشا وقت يعطيكم الصحه فوالا
3: رئيس الجمهوريه
2: تفضل
3: راهو يلزموا يوقف التلاعب بالقوانين رانا نفتريت وراهو البارح ناس وقفت راهو نساء كبار ورجال كبار معناتها خرجوا من فروشاتهم يا مدام عفاف جبداهم وقفوا خرجوا من فروشاتهم ما حبوش يحبوا يجيوا ويوصلوا صوتهم معنا كان رئيس الجمهورية يجينا راهو احنا من في البوزلفة جاوها الرؤساء وجاوها معناها في بشدشنوا معارض البرتقال راهو بلادنا ساهمت في الحركة الوطنية راهو احنا معناتها معناها راهو استاد نتاع المنزه كي تبناه من فلوس صابت البرتقال عامتها وهذا الكل مسجل وتاريخ ما يرحمش الى رئيس الجمهوريه يفهمنا البارح السيده الواليه هذو الحرس واقفين نقول لهم اطلبوا السيده الواليه خليها تجي ما عندنا شيء رانا في الميه واقفين باش نقولوا لها رانا هان اغضب كبارنا بصغارنا رانا احنا نستغيثوا واضح ما صورتيناش على مشروع
2: واضح مدام الرساله وصلت
3: تلاعب بالقوانين استغاثة إلى أهل منزل بوزلفة رانا وقفنا البارح وتقفيل الباب علاش ما خرجناش جينا ما يشاورناش يجي كلمنا عنا ما نقولوله علاش يعملنا مشروع كيف هدايا في أرضنا الخضرة في بردان اللي نجم يموت في أي دقيقة مناش فئران احنا مناش فئران تجارب تونس راهو تونس لازم يفهموا حاجة ما برشا
2: مدام مونيا حتى حد ما يرضى بهذا. شكرا لك مدام مونيا بالفرج ما عادش عندي برشا وقت. رسالتك وصلت ان شاء الله توصل للسيد رئيس الجمهوريه وان شاء الله توصل زايده للوزارات المعنيه خاطر انا كل مره نقول راهو مش كل شيء رئيس الجمهوريه ما هو معين وزراء ما هو عنده وزارات الوزارات هذوما يلزم توا الملف هذا يتحل ويتفتح نفهموا الرخصه لشنو تعطات بالضبط كيفاش تعطات شنو الضمانات شنو التداعيات على البيئة لازم ديزكسبير يهبطوا مختصين وهما اللي يعطيونا بالضبط بالضبط شنو ينجم يصير في المحيط هذايا. يعطيها صحة مدام موني عطاتنا صوتها هذايا، ولكن أنا راني يزمني نتعامل مع مختصين ونتعامل مع جهات رسمية، فصوتي انضموا إلى صوت أهالي منزل بوزلفة من ناحية وأنه اليوم ننتظر تدخل رسمي للجهات الرسمية باش نفهموا بالضبط لناتور متاع النشاط هذا، رخصة كيفاش تعطات، العمل كيفاش باش يكون، الحماية متاع المواطنين إذا كان مضمونة يوريونا كيفاش مضمونة، وهل يسمح أساسا القانون بانتصاب مثل هذا النشاط على بعد أمتار من مستشفى ومن مساكن وين فما الأهالي. هذوما في انتظار التفاعل متاع الجهات الرسمية، إن شاء الله نرجعوا له الموضوع الويكند الجاي. باش نخرجوا فاصل إشهاري وراجعين، مازال عنا مواضيع أخرى باش نحكي فيها، باش نحكي ومن بعد شوية على الاستثمار الرقمي والاقتصاد الرقمي. خليكم معنا ويكند على كيف.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
4: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص النهار الماضي ساعتين كولتور فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام صوتكم.
5: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6 إلى 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان فام إسبورغرام. احنا صوتكم في ساقس
6: على 91.2.

0: خليك قريب. فيب وراجعين. ديوان اف ام صوتكم في جيبس على 99.1. خليك قريب. فيب وراجعين.
1: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
0: في الزهوان القيروان باجا وسليانه على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان فام.
3: بنت الصبحيه ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
4: تدهورة بيك تيك وكيفاش يساهم الذكاء الاصطناعي في إعادة رسم خريطة الاستثمار الرقمي، هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الآن.
3: في وقته
4: تحتضن مدينة الثقافة بتونس العاصمة الدورة الثالثة من تظاهرة بيك تيك أفريكا يومي 13 و14 أكتوبر الجاري، وهذا تحت إشراف وزارة تكنولوجيا الاتصال. دونك تظاهرة هذه تعد منصة تجمع مختلف الفاعلين في هذه المجالات إلى جانب مستثمرين شركاء من تونس وأفريقيا وخارجها، وهذا ما ينجم كان يمثل فرص للتواصل وتبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعامل. مش نحكيه على الدورة هذية، يحضر بحضينا سيسكندر الهدار رئيس لجنة التنظيم. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
5: عسلامة أخت عفيف بيك وبمستمعي راديو ديوان اف ام.
4: يعيشك نورتنا. دونك هيت نحكيه على هذه الدورة الثالثة، شنو هو الإضافة الاستراتيجية ربما اللي تقدمها التظاهرة السنة، والرابط ما بين الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات الرقمية؟
5: الحقيقة هي الدورة الثالثة، تعرف احنا مع بيك تيك أفريكا حبوها تكون منصة ان تشمع لي زاكتور في تونس وفي افريقيا، نحبوا معناتها نجذبوا يعني المتدخلين من خارج تونس. معناتها تنجم تعمل ايفينمون في تونس اسمه بيك تيك افريكا، سي فري احنا نجيبوا ليكو سيستيم تاع لي ستارت اب نتاعنا، نجيبوا الخبراء نتاعنا، نجيبوا الدولة نتاعنا، نجيبوا المتدخلين في قطاع التكنولوجيا. اما ذاك كي نحبوا نجيبوهم باش نربطوهم، باش نربطوهم مع بعضهم، التوانسه يخدموا مع بعضهم، حاجه مهمه. اما لكن اليوم نحبوا نعملوا الماركتينغ لتونس باش نجيبوا الاجانب، وهذاك علاش انا عنوان الدوره هذه. الحقيقه انه اليوم عندنا تقريبا 70 ستارت اب باش يكونوا مشاركين. انا رقم مهم برشا الحقيقه. اول مره نوصلوا ان يكونوا عندنا 70 ستارت اب كي اكسبوزوم الكل في الكل، تقريبا 100 عرض يعني الكل في الكل، منهم 70 ستارت اب، وهذا رقم مهم برشا باش يورينا اللي اليوم احنا كنا قبل 20 25 ستارت اب يشاركوا معنا، تو وصلنا الرقم تقريبا 68 اللي راهو اليوم ثم لي ستارت اب هذوما قاعدين عندهم دي برودوي، معناتها الاستثمارات نتاع ليكو سيستيم ونتاع الدوله اللي عملناها منذ سنوات اليوم بدات تعطي في الاكل نتاعها. نعرفوا اللي ثم 1300 ستارت اب لابيليزي، اما الرقم هذايا مش هذايا لو بلوز امبورطون. لو بلوز امبورطون انهم لي ستارت اب اللي قاعدين فاعلين وقاعدين يخدموا وينجوا ويلوجوا على دي مارشي جدد. هذوما مثلا جبنا لهم دي تقريبا 20 اشتور من افريقيا.
4: ممتاز.
5: هذه الأول مرة في بيك تيك أفريقيا عنوان كبير. معناتها احنا نمشي للمؤسسات الأفريقية، معناتها ليبيا أفريقيا الجزائر السنغال موجودين. هذو من 20 ذوما هما دي دي اس اي دي ريسبونسابل في الديجيتاليزاسيون دونتربريز بوبليك اي بريفي في بلدان أفريقية. دينا سناب 20 ان شاء الله العام الجاي نوصل 50 و60. هذو ما نجيبوا باش يتفاعلوا معهم يتسمى المارشي لاكسي او مارشي. ثم لاكسي الثاني اللي هو اوسي امبورطون، اليوم هاللي ستارت اب اللي موجودين هما حاجتهم بالجروث، معناتها الاكسيليراسيون تاعهم. شوف الاستثمار
4: مزيد من النمو
5: من النمو شوف احنا مع اصدقائنا ونعرفوهم مع المستثمرين في تونس واللي قاعدين يستثمروا في الستارت اب عندهم دي مويامي لي مويانسون ليميتي ويمشيوا للمؤسسات نشأة معينة اما راهو ان سيرتان مومون 60 هذوما وال70 راهو حاشتهم استثمارات اكبر
4: باش نجموا يتوسعوا زاد هما ويكبروا
5: هذوما شكون باش يعملهم هذوما احنا جبنا المستثمرين الاجانب
4: ايوا
5: عندنا بالضبط احنا تقريبا 20 مستثمر اجنبي هذوما موجودين على السيت ويب راهو احنا ما نحبوش كان الكلام احنا كي نحبوا نتكلموا ونفعلوا تقول لي كيفاش هذوما ادخل تو على السيت ويب www.bigtechafrica.africa plutôt où tu as la liste des investisseurs de savoir un terme où je connais les VC où je connais le business angel et de suite c'est très important et donc je suis en train de me dire beaucoup de conférences et de suite mais je suis en train de me dire les startups à part le côté investment ou startup ou innovation on a le côté contenu ce n'est un rakam qui 63 سيسيون كي سورون انيمي في بيك تيك افريكا
4: تعرف عطينا فكره على لي سيسيون هذو شلون المحاور
5: لي سيسيون هما سورون انيمي تقريبا بار اون سنتين دانترفينون منهم 40 اجنبي باش نحكيوا على موضوع السياده الرقميه راهو ماهوش سوجي بوليتيك سي ان سوجي بيورمون تكنيك مي في برشا استراتيجي شو قولوا وين ماشي
4: هو ديجا كل واحد لازم عنده سيادته الرقميه لازم من غادي نبداو ديجا
5: شوف احنا تعرف شنو هو العنوان الكبير ماذا غيرت القمم العالميه للذكاء الاصطناعي بالنسبه لافريقيا خاطر توا برشا قمم قاعده تصير في العالم
4: يوميا في العالم يحكيوا
5: على اوروبا يحكيوا على اسيا وعلى امريكا واحنا في افريقيا كيفاش اسكم شكون عندنا سياده رقميه ولا انا مانيش خبير في الموضوع اما لكن احنا جبنا الخبراء اللي من تونس ومن خارج تونس باش نحكيوا على الموضوع هذا ثم موضوع مهم برشا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة ديب تيك اليوم تونس راهي قاعدة تتموقع وقاعدة تاخذ في بلاصتها راهو هي تونس قيدومة عملت اسمه الستارت اب اكت هي اول بلاد راهو افريقيه بكل صدق نقولوا هذايا ومعناتها نسجلوا
4: البلاد هكاك تونس عملت قمة المعلومات وقتها مازالت الدول ما تعرفش معناها عندها
5: ميكات يعطيك الصحة اليوم تونس في الديب تيك قاعدة تتموقع معناتها يلزمنا نمشيو للتكنولوجيا العميقة هذيك زادة في بالي تونس اليوم باللي كومبيتونس نتاعها باللي تالون نتاعها راهو تبارك الله علينا لي جون اللي عندنا نخدموا على الموضوع هذا نخدموا على الموضوع الكوبيراسيون انترناسيونال التعاون جنوب جنوب جبنا معناتها اليوم من الهند اليوم الهند راهو انا كنت في فيفاتيك الهند كانت اكبر حضور معناتها راهو الهند ما يلزمش نغزروا لها خاطر
4: متطورين برشا في الجانب الرقمي والذكاء الاصطناعي اللي
5: تعرف اليوم السيو نتاع جوجل اصله منين الهند مش معناتها راهو المؤشر توا راهو الهند ولات عندها التكنولوجيا نتاعها وقاعده تتموقع عالميا دونك وليت توفر في التكنولوجيا ثم التكنولوجيا الماليه اليوم الفينتيك بصراحه راهو قطاع مهم قاعدين نخدموا عليه وعندنا بوكو دانترفونون من تونس ومن خارج تونس السيبر سيكوريتي المدن الذكيه والطائرات المسيره والتنقل الجوي راهو مواضيع جايبين برشا عباد سي بوران ضويدي هو اللي يخدم على الموضوع هذا سي تري امبورطون التكنولوجيا الخضراء والفلاحه الذكيه التحول الرقمي للمؤسسات الكفاءات التونسيه بالخارج عملنا على الدياسبورا معناتها اليوم اول كونفرنس نعملوها على المصنعين التوانسه صنعها في تونس اما كيفاش هالمصنعين الكبار هذوما موجودين على السيت ويب وتدخل تشوفوا البروغرام كيفاش قاعدين يستعملوا في الانتليجنس ارتيفيسيال في الاندستري هذيا وراهو المره دي مش نجيو نحكيوا على كلام وبرا هذيا راهو
4: دي كونكري هذيا حاجات صارت موجوده قاعدين يخدموا بها دونك باش تشوفوا
5: عباد ما عندها عميل وثلاثه قاعدين يطبقوا فيها بيان سور ثم زاد جوائز احنا باش نعطيهم للعباد اللي قاعدين يتميزوا في الموضوع التكنولوجيا زاد عندنا موضوع هام جدا اخت عفيف باش نكمل نقول لك معناتها احنا نجيبوا ليكسبوزيسيون معناتها لوفر سي تري امبورطون نجيبوا الكونتوني والنقاشات والمحاور ونجيبوا زاد النيتوركينغ والبزنس خاطر في الاخر يقول لك انا نحب نشارك في بين الثقف واحد ما يعطيني كيفاش انا
4: هو ديما يقول لك راهو في تظاهرات كيما هكا يجيو لي شاسور دو تيت ياخذوا العناصر الاهم والافكار اللي راوها هو واحنا هوني ما نراوهاش ويقفزوا بها وصار هذايا في برشا مناسبات هوني نحب نسالك على المخرجات نتاع الدوره الاولى والدوره الثانيه أعطيني حاجات دي كونكري باش العباد تعرف معناها كي تشارك في تظاهرة كيما هكا وكي تحضر وكل شيء شنو ينتظر منها.
5: أظل هو احنا بيك تك أفريكا أول حاجة راهو نعملوه للبلاد باش نجيبوا العباد وتتقابل. راهو كي يبدا اليوم مستثمر مع ستارت اب يقعدوا مع بعضهم يحكيوا الحقيقة احنا ما نجموش نعرفوا شو اللي صار بالضبط. نحبوا نعرفوا ماذا بينا اما ثم حاجات ما نجموش نعرفوها. احنا المخرجات متاعنا انه اليوم يلزم كي يجيونا احنا تقريبا ما بين 100-150 اجنبي لتونس. انا قلت لهم الاجنبي اللي يجي لتونس احنا راهو البلدان اللي هي كي ريبريزونتي تقريبا 19. معناتها نحكي لك كينيا افريقيا الجنوبية جاينا من امريكا زوج جاينا من اسيا من سنغافور من ايطاليا عندنا ان بافيون ايطاليان عندنا تقريبا 30 او 40 زائر من إيطاليا جايين سبيسيال مو للبيك تيك أفريكا. أنا نقول لهم والله هذه عبارة واحد مش حاش في بلاستو 150 حاجة علاش راهو اليوم باش تجم تجيب العباد هذوما لتونس راهو كل واحد يجي مجي هكاكا جاي باش يستثمر جاي باش يشوف شركات تونسية جاي يحب يشوف لي تالون. احنا ما نحبوش يجيو يزونا لي تالون نحبوا لي تالون تاعنا اللي نقريهم نصرف عليهم يقعدوا في تونس. يا يعني ما احنا زاد لازم نوفروا لهم كل شيء باش يقعدوا في تونس.
4: اي وان شاء الله من خلال المستثمرين هذوما ينجحوا انهم يعملوا معهم استثمارات في تونس مش انهم يستقطبوهم نحو الدول نتاعهم.
5: انا والله انا باش نعقب على الموضوع هذا موضوع مهم. احنا راهو ريتو العنوان الكبير جنوب جنوب راهو معناتها احنا مش نحبوا نجيبوا الاجانب باش يهزونا احنا نحبوا نجيو نخدموا نخلقوا الثروه في افريقيا وفي تونس
4: في بلادنا. اعطيني فكره دونك شنو مال الاليات اللي وفرتوها للستارت اب ولشركات الناشئه باش ينجموا ينظموا اعمال ولقاءات مع المستثمرين هذوما.
5: هو هو كما العاده احنا على السيت بتاعنا نعملوا انسكريبسيون اما بيان سور احنا تقريبا باش ننتظروا ما بين 3500 و4000 مشارك. هي المشاركة اللي جراتويت أما لكن ثم دي بادج بريميوم دي زاكسي بريميوم تقريبا 400 المشارك هذوكم 400 مش نعملون برشا نيتوركينج ما بين بعضهم لقاءات أترافير لابلاتفورم تاعنا دونك اللي هو إلى أكسي للبي تو بي هذية يدخل ومشي يلقى لليست ومشي يعمل دي رونديفو. عنا ان اسباس اسمه في اي بي لاونج والبي تو بي لاونج هذوم باش نبقى بعضهم اللي هذوم باش يتقابلوا فيهم العباد دونك احنا اون فا اورغانيزي دي رونديفو باش لي رونديفو هذوكم بيان سور بعد يعطيو. احنا عنا لوجيستيك كبيره الحقيقه ان بدينا راهو عنا تو فوق الاسبوع نخدموا فريق كامل معناتها وسيروت في البرقاوي والليكيب الكل قاعدين يخدموا على المواضيع هذية لوجيستيك كبيره. احنا تو قاعدين نخموا هال 150 اللي جايين الاستقبال نتاعهم في المطار
4: طبعا
5: راو تريز امبورطون انت تعرف باش
4: نجيب باش نعلق من
5: حبش نعلق اسمعني احنا نحبوا
4: ما نحبش نعلق
5: نحبوا نستقبلوا احسن استقبال
4: ولا نجم نعلق وما تبدل المرسوم
5: ميسالش
4: تحسنوا لنا المطار نتاع تونس قرطاج معناتها تحسنوا لنا بالله من فضلكم معناتها تحسنوا لنا وجه البلاد راهو اول وجه بلاد معناتها باش نعاود نقولها زيد باش نعاود نقولها مره اخرى اللي هو المطار هذاك وجه البلاد لازم يكون شباب لازم يكون نظيف راهو ما يجيش كي نخلطينا الباب المطار البلار سامحوني في الكلمه مجلوط معناه راهو حاجات هذوما ابجديات ابجديات يا ناس معناه من فضلكم المسؤولين على مطار تونس قرطاج الدولي اذا كان عندكم اشكال اتصلوا بينا معناه قولوا لنا خلينا نفهم شنو اللي صاير علاش المطار كنا نعملوا قهوة في المطار ومعني تلموكن مزيين قبل ونضيف ويشعلوا ريحة بنينة وكل شنو اللي ناقص باش يتهيئ ويكون أشب من هكي لاستقبال ضيوف كما هكي كي نعملوا تظاهرات كبيرة ويجيوا تونس راو يزوروها اسمي كبيرة معني لازم فما حد أدنى مع ولا.
5: يعني أنا راو نضم صوتي إلى صوتك إن شاء الله يعملونا مطار أحسن من هذية احنا
4: يبدو يقدوا لنا هذا ساعه في انتظار نعملوا مطار جديد.
5: انا والله معناتها نستثمر برشا في انه التجربه بتاع المشاركين تجي تكون 100% مريقله ملي نستقبلوهم في المطار لين نمشي نعملوا لهم الترانسفير للوتله لين يستقبلوهم من الوتله لاني يعني مش مسؤول على شخص يخدم في اوتيل يعمل غلطه انا اما ليك احنا واقفين على ذيك راهو سي تري امبورطون تجم ياكل كله اللي تعملوا بعد راهو
4: يعيش تجربه خايبه كيما هكا تبدل رايه في كل شيء
5: وبعد يمشي في ريستوران وبعد نستقبلوه في مدينه الثقافه اللي هي معناتها في وسط العاصمه واللي هي زاد تعطيه فكره عن الثقافه وبعد كيفاش يطلع على البوديوم وكيفاش يتكلم وكيفاش نصوروه وكيفاش يتقابل مع العباد حتى لين يروح ويمشي يعمل لك البوست على فيسبوك ولا على لينكدين يقول لك راني انا مشيت لبيك تيك افريكا مشيت لتونس محلاه تونس في البزنس محلاه تونس في السياحه محل عبيدها اسد السويد.
4: واضح، يعطيك الصحه سي اسكندر دار دونك خليل كان ديرني مو للناس اللي قاعدين يتابعوا فينا، مازال ينجموا يشاركوا يدخلوا على الموقع.
5: المشاركه الموقع مفتوحه بصفه مجانيه للعبيد الكل اللي يحب، اللي هو باسيوني يحب التكنولوجيا يحب اللي راهو انا نقول لكم الذكاء الاصطناعي راهو يكونسين تو لي سيكتور، لوتيل سيرفيس الفينتك الصناعه التجاره، اللي يحب يجي يحضر البرنامج هذايا يسانسكري على www.bigtech.africa gratuitement. البادج نتاعو الكترونيك باش يخرج له بالكيو ار كود، يمبريمي على اكاتر في البيرو نتاعو ويجي بيه باش ما يشدش الصف. علاش احنا كل شيء الي انفورماتيزي اي اوتوماتيزي
4: ديريكتومون، يسكاني الكيو ار كود
5: نتاعو ديريكتومون يدخل باش يحضر ليفينمون. دونك دعوه باش يشوفوا البروغرام وباش كيجي يحضر بالكدا الجاي نتاعو. عندنا 4 سالات اون طون ريال يخدموا، 100 عارض، وعندنا 4000 زائر ان شاء الله كيجي يلقى الاضافه.
4: ممتاز، شكرا جزيلا، نعطيك الصحه ان شاء الله بالنجاح والتوفيق اسكندر هدار رئيس لجنه التنظيم بيك تيك تيك افريكا 13 و14 اكتوبر في فضاء مدينه الثقافه بتونس العاصمه. خليكم معنا في المتابعه، مازلنا مكملين معكم فاصل وراجعين.

0: 8 شهور العام ما فماش مترو عدد 4. كيفاش باش يتنقل الطلبة والمواطنين؟ أما خليني كمان نسلم على غازي بالقيد. مرحبا غازي.
1: صباح النور. أهلا وسهلا. عفيف. شكرا على الترحيب.
0: صح
1: مصح صح. أكيد أكيد ما فماش كلام. راو الأوف حاجرة والأون حاجرة.
0: إسمع جبتها قد الجمعة اللي فاتت الكرونيك في حقها اللي قلناه الكل عشناه شفناه تطبيق معناها تعدينا من نظري للتطبيقي. ما
1: تعرفش عملت وقتها انا نقصت على الريبريك ولقيت انه اي بارتي نقصها ونبارتاجيها تابعه على الاكتواليتي. سبحان الله
0: سبحان الله
1: والله سبحان الله.
0: دونك بعد على شنو باش تحكينا؟
1: باش نحكي وزاد كيف كيف في كادر الطلبه، لكن المره هذه باش نحكيوا على خبير باهي برشا انه سوق الشغل تحل بارابور العام ناول.
0: خبير باهي
1: كيفاش ننجحوا فيه توا هذيك حاجه اخرى.
0: ايوا هذا بعد شويه مع غازي بالقيده. مقبل هذا الكل خلينا نمشيو مع وحيده قادر وفقره هيتش عندك
2: مسيلش مقبولة من عند فاروخ.
0: أيوة.
2: من 8 شهور العام ما فماش مترو عدد 4، شنو الحكاية وكيفاش بيش يصير التنقل؟ برشا أسئلة الحقيقة رينيهم على مواقع التواصل الاجتماعي. بداية من شهر نوفمبر ما فماش مترو عدد 4 بسبب انطلاق أشغال تهيئة شاملة للبنية التحتية لشركة الأرافير ومشروع نفق السيارات اللي بيش يكون من بلدية باردو وصولا إلى خاصة باردو. مسار التوقف بيش يكون انطلاقا من 20 مارس إلى محطة خير الدين. الموضوع هذا نعرفه كل أنه يهم التلامذة، يهم طلبة، يهم المواطنين زيادة بدرجة أولى، المواطنين اللي يسكنوا متساكنين مناطق باردو الدندان منوبة زيادة اللي رينيهم متخوفين من أنهم يتعطلوا ما يلتحقوش يعني سواء بالمدارس المؤسسات التربوية الكليات والعمل متاعهم. لهنا الإجابة تجينا من عند النائب المحلي عن جهة منوبة سي عبد الحميد الخالدي اللي تواصلنا معاه. حبينا نستفسره من عنده كيفاش بيش يصير، معناها شنو البديل في انتظار معناها استكمال الأشغال هذية. البديل اليوم يقول لنا سي عبد الحميد انه الحافلات بيش يكون الحافلة 104 واللي هي رابطة بين محطة تونس البحرية ومنوبة. كذلك تم استرجاع بعض الخطوط اللي شفناهم كانوا توقفوا في مرحلة معينة. لهنا نحكيه على الخط كاتسي الرابط بين محطة خير الدين ومنوبة. لهنا الطلبة رينيهم الحقيقة فما برشا رحبوا بها الفكرة هذه وقالوا انه باش يقلل معناها ربما من الاكتظاظ، لكن ما نعرفوش اذا كان الحقيقة نحن نحكيه على معناها الحقيقة اذا كان باش يقلل من الاكتظاظ نحكيه على انه فما ما فماش يعني مترو باش يكون يعني موجود في الفترة هذيك. فما خط آخر زادة باش يرجع للعمل واللي هو الخط 96 والربط بين محطة خير الدين والقبعة 2 واللي نجم زادة يسهل تنقل الطلبة إلى محطة الأرافير. فما برشا أسئلة رينيهم الحقيقة، فما اللي يقول لك أنا كي نبدأ في سليمان كهية هابط الوسط البلاد كيفاش نجم نتنقل؟ لهنا النائب المحلي يقول لك فما سونكات نجموا معناها تتنقلوا من خلالها، ويقول أنه باش يقع كثيف للرحلات في على مستوى الحافلات هذه. زاد رينا بعض الأسئلة ربما أنه خطأ، نعرفوا أنه المترو يكمل يعني في مرحلة متأخرة يعني بعد الحافلات. لهنا النائب المحلي سي الخالدي يقول لك أنه الخط 406 اللي ينطلق من منوبة باتجاه أريانا باش يوسع في التوقيت متاعه باش يكمل في ساعة متأخرة معناها ليلا، وهكيك اللي نجم يكمل معناها مخر سواء الخمسة الستة حتى ما بعد الستة وتعطل وما لقاش كيفاش يروح ينجم الخط هذية ينجم يروح من خلاله. فما نقطة أخرى عفيف حابين نحكيه فيها أنه تكثيف الخطوط هذية تنجم تشهد معناها اختناق في حركة المرور. ولهنا النائب المحلي يقول انهم قاعدين يدرسوا مع شركة النقل بتونس كيفاش باش يخصوا مأوى للحافلات هذية. فوالا نحن نجم نرجعوا كان هكا على التصريح من عند النائب المحلي عن جهة منوبة سي عبد الحميد الخالدي. خلينا نوضحوا أكثر معناها للناس مثالش حتى اللي ما فهموش ينجموا يفهموا في التصريح هذية شنو اللي قاعد يستنى فيهم بداية من الشهر المقبل.
3: شركة الأرافير أنها باش تقوم بطريق يعني أرضي اللوتا باش يدخل من باردو حتى الفوا الاخرى ما غادي مشيرا المقابله براتيكمون باش تقعد الاشغال ما بين 8 شهور 10

شهور عام ومانيش عارفين بالضبط قديش مدة الأشغال، يعني ما تفوتش العام ونقولوا نحن 1 سبتمبر الجاي إن شاء الله تكون يعني ترجع الحال كما عليه، باش تكون فما أكيد الحافلات وفما الخط الكاتسي أكيد قاعدين يعني باش يرجع بأكثر سفارات، ليني 104 بتبيع بأكثر سفارات، فما ربط مع محطات لرفير من نوبة القبعة، ثم أكثر يعني الكيران ربما بتتعدى للمحطات هذه لرفير، وقاعدين يعني نسق مع شركة نقل تونس ولرفير في توفير نقول احنا مأوى للحافلات هذه، باش الحافلات ما تتسببش في زد اختناق مروري وسط المدينة، ما تعرف مش حافلة ولا اثنين برشا حافلات، ثم حافلات ارتيكولي معناها الارتيكولاسيون كبار، ايجاد مأوى للحافلات هذه داخل مأوى السيارات في محطات لرفير. كذلك قاعد باش نشوف ان شاء الله في بداية الاسبوع مع ممثلين شركة نقل تونس في إرجاع الخط 96، يعني بالحق حالة استياء كبيرة من وقت يتنحى الخط هذا 96، الرابط ما بين محطة خير الدين باشا ومحطة لرفير القبعة 2، الخط هذا يعني ماهوش طويل برشا، قصير وما فماش سيركيلاسيون، ما رعنا إلا يعني تنحى الخط هذا، برشا نقاط استفهام في الخط هذا 96 يتنحى، اللي من شأنه ينجم يهز الطلبة إلى محطة لرفير وقريبة برشا وفي وقت قصير، ويسهل علينا عملية وصول الطلبة إلى برشلونة وإلى المحطات ينجموا يعني ينجموا يوصلوا الطلبة.

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس

0: בלעץ, בלעץ, בלעץ, בלעץ, בלעץ, בלעץ.
1: דיון FM, סוודקום, פיגבס, עד 99 נוקטה ואחד. خليك قريب فيم وراجعين
2: عسلامة get ready with me بون بلان اول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك
3: by the way لازم تكون اريدو
2: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اريدو نخلصو بالكارت بانكار and guess what
4: اريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على ابلي ماي اريدو
5: اريدو طور عالمك
1: في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
6: على 103.2
1: ديوان فام قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين
7: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين

0: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان اف ام سبورغرام.
1: ديوان اف ام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجز والعشرة، ديوان اف ام عسلمة. تقديرة سابقة تفيد بأن تونس تستقبل أكثر من 500 ألف شخص لإجراء عمليات طبية، وتستقطب أكثر من 2 مليون زائر سنويا، بما يجعل القطاع الصحي أحد المجالات ذات المردودية الاقتصادية والقدرة على المساهمة في التنمية وخلق مواطن الشغل، وفق ما صرح به وزير الصحة مصطفى الفرجاني لوكالة تونس في رقل الأنباء. وينضاف إلى هذه المجالات الناشئة في تونس قطاع الصحة الرقمية الذي يندرج وفق الوزير ضمن سياسة متكاملة ترمي إلى تطوير البنية التحتية والهيكل الصحية بدعم من إرادة سياسية قوية على حد تعبيره، مذكرا بأن تونس تعد واحدة من ضمن 5 دول في العالم دخلت مجال المستشفيات الرقمية إلى جانب بريطانيا والمملكة العربية السعودية والأردن، بما يعكس أهمية التجربة التونسية في مجال التحول الرقمي الصحي. مركز النهوض بالصادرات يدرج عددا من الأسواق الجديدة والواعدة من بينها البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والدول الأوروبية ضمن المقترحات المطروحة في إطار إعداد برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية لسنة 2027. وفي قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية تم التأكيد على تعزيز البرامج الترويجية لمنتوجي زيت الزيتون والتمور إلى جانب تنظيم أسابيع تجارية في عدد من الأسواق الجديدة والواعدة. أما في قطاع النسيج والملابس فقد تم التأكيد على تطوير المقاربة الترويجية من خلال الاستثمار في بناء العلامة التونسية والإعداد المشترك لتظاهرات ترويجية لدعم صادرات القطاع وتعزيز تموقعه في الأسواق الخارجية. اختيار الواحات البحرية بجابس لتنفيذ تجربة نموذجية تعتمد على مقاربة ثقافية تنموية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتنسيق مع مكتب اليونسكو بالرباط واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومختلف الوزارات المتدخلة. هذا وتنقل وفد متكون من ممثلين عن الإدارة العامة للتراث والمعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ومكتب اليونسكو بالرباط واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بهدف عرض المشروع على السلطة الجهوية ومكونات المجتمع المدني واقتراح خطة عمل تشاركية لتنفيذ المشروع المذكور. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن فتح مضيق هرمز مرهون بإجراءات يجب أن تتخذها واشنطن، من بينها وقف عرقلة الملاحة الإيرانية، مشددا على أن طهران التزمت دائما بتنفيذ تعهداتها بصفتها عضو في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن نصيحة بلاده للدول الجارة هي أن تحفظ حق الجوار، مبينا أن إيران ملتزمة بمبدأ حسن الجوار وتتوقع من هذه الدول مراعاة ذلك وأن لا تسمح باستغلال أراضيها ومعدتها. الهند وباكستان تستدعيان القائم بأعمال الأخرى على خلفية واقعة حدودية أسفرت عن مقتل شخصين، ورفضت الهند اتهامات إسلام أباد لقوتها بقتل مدنيين باكستانيين أعزلين، مؤكدة أن القتلين عبرا الحدود بصورة غير قانونية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: خير الدنيا والدين وسنة خير المرسلين،
1: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حاجة.

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: باحث وأكاديمي ومؤلف موسيقي وعازف من القامات الفنية المجدة والمتجدة اللي تمزج ما بين التأسيس الأكاديمي والصرامة والريغور الأكاديميك والبحث التجريبي المبتكر، كل أعماله فيها العديد من الابتكارات، عنده فلسفة خاصة به. فرحنا برشا وأنه ضيف اليوم الفنان كريم مثليبي. أهلا وسهلا.
2: أهلا بك عسلامة.
1: مرحبا
2: مرحبا،
1: نورتنا.
2: يعيشك ربي فضلك.
1: دونك باش نحكي واسونسيلمون على العرض الموسيقي سافر إليك وغنى
2: وغني
1: وغني
2: أي.
1: إن التسميات متاعك ديما يزمني نقف عندهم قبل ما نسرح. ساعة
2: سافر إليك وغني، سافر لنفسك، روحك، الأركانك، تاريخك، النكساتك، المراجعاتك، سافر إليك. والسفر إلى الذات هو سفر.
1: بكي نسافر إن نلقى روح من جمش نغني.
2: هو في العادة السفر إلى الذات سفر مقيت شوية، خاطر محفوف برشا مخاطر بينك وبين روحك، خاطر ربما تعود تكتشف روحك أو ربما تنقذ روحك. وغني هو الاستئناس بالغناء باش نعرف اللي أنت باش تحيا من جديد واللي فما أمل، خاطر لو كانت تسافر إلى ذاتك وما تغنيش ربما تسافر إلى الموت. دونك سافر إليك
1: وغني. بكل ما يحمله الغناء من حياة وطاقة وروح جديدة ربما. دونك العرض جمع 6 أصوات عربية، فوسي فوسي من الأغاني تنتمي لثقافات وجغرافيات مختلفة، لهجات وذكرات مختلفة. كان في اختتام الدورة 26 مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بقاعة الأوبرا في مدينة الثقافة الشادلي القليبي. رغم حسيت وانا ضحكتني حاجة في تفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعجبني الهبة ذيك متاع وينو متوينسا وينو الفنان التونسي وينو متوينسا يا ولادي. الأصل العرض كامل معناها تونس، مبدع تونسي وكرياسيون تونسية وكل شيء. ça te fait plaisir qui تشوف حاجات كيما هكا ولا تقول اش فما كاس كي كلوش؟
2: لا، ما هو بصفة عامة انا مش ميال لنقد اعمال الاخرين البتة. ربما التناول نتاع العرض هذا او نقده موسيقيا اجدى او فكريا او السؤال على منهجيته والكتابه نتاعه والارانجمون نتاعه والفكر اللي وقع في التوزيع نتاعه اجدى من انه نساله الاسئله هذه. هل يتخيل شكون من هو وفي اي موقع اللي كريم ثليبي معناتها عنده الامكانيه انه يتوجد فنان تونسي وباش يقول لا؟ معناها ضحك الحكايه، معناه وكأن زعم الفنان كريم ثليبي ما تباش للوطنية.
1: من هذا
2: للوطنية
1: يا أخي كريم ثليبي شكون؟ مو تونسي
2: هو الحكاية.
1: دونك ديجا تونس موجودة،
2: هي الحكاية فما خلط. يعني هو الاتحاد الإذاعات والتلفزيون العربي هو اتحاد عربي،
1: فلا يزم يشمل الدول العربية.
2: من ضمن الأقطار هي تونس. الاتفاقية كانت هو أنه تونس تحتضن فضاء وعن طريق الموسيقيين وعن طريق المشاريع الفنية،
1: حاجة ممتازة.
2: ويشترط الاتحاد أنا في كل دورة ثم 6 أقطار عربية تشارك. عملنا الشركة تونس في الافتتاح مع كان صابر الرباعي، وشاركت معايا أنا عملناه في الاختتام، وكان أحمد الرباعي زاد موجود في الاختتام من 6 أقطار. سناء دور جزائر، مصر، السودان، الكويت، سلطنة عمان وفلسطين. عمناول كان المغرب مش الجزائر، عمناول كانت موريتانيا مش السودان، عمناول كانت السعودية مش الكويت. يعني كل اختتام فما 6 أقطار عربية تعمل اختتام فقط، وتونس تحتضن وعندها الموسيقى. يعني الحكاية سهلة برشا وأبعد من أنه تم إقصاء الموسيقيين وصاحب العرض رغم صاحب العرض تونسي.
1: يعني بون نتفهم شوية ما نجمش نتفهم معناه إذا كان صحفيين ولا جميع الدومين يحكيوا هكي ما نجمش نتفهم خاطر يلزمهم ومطالبين وأنهم باش يفهموا السياسة متاع هذا المهرجين والتسلسل بتاعه وتاريخه، ولكن نتفهم المواطن العادي اللي يقارن مثلا مهرجان كارتاج ولا حمامات ولا المهرجانات العادية، هذيك علاش احنا لازمنا ومن واجبنا وعنه مثالش نفسروا لهم في كل مرة. دونك سافر إليك وغني بالستة الأصوات العربية والديناميكية بكل ما تحمل يحمل كل صوت معناها من خلفية ومن ثقافة ومن لهجة ومن كل شيء. أعطيني المخبر كيفاش كان والعمل كيفاش كان وكيفاش اخترت ونسقت
2: هو زاد في المنهجية متاع الاتحاد، هو يقول لك راو احنا حاجتنا بالانفتاح على الموروث العربي بصفة عامة او المكتبة العربية الغنائية بصفة عامة، ومخزون ثري وكبير جدا وواسع يعني صعب الالمام به، لكن الاختيارات كانت دقيقة، عندها علاقة اما بالسفر الروحي الى الذات او بمفهوم الغناء اثناء السفر. اخترت الحقيقة اغاني عندهم صيلة بالتام، واخترت زاد الاصوات لكل صوت، يعني اخترت شنو اللي باش يغني، ومن بعد تم الاشتغال على الأغنية بيدها. بالنسبة لي شنو الأثر اللي مخليته في نفسيتي، شنو اللحظة النفسية اللي ربما عبرت على لحظة وجودية معينة أو تفكير معين أو انزواء للذات معين. دونك حاولت أنه التوزيع الموسيقي يكون أو يواكب الفكر هذا وما يكونش ديكوراتيف، يعني ما يكونش تزويقي، يعني فقط توزيع موسيقي من أجل الأوركستراسيون تاع لوفر نو، يولي عنده معنى للرانجمو، معنى عام والسياق عام في الموضوع وفي البعد النفسي العام للسفر الى الذات.
1: داكور، شو الفيل كوندكتور ما بين الاغاني الكل؟
2: مواطن السفر، مثلا مهما خذتني المدن فيها الام والوطن ومامته، لكن المشهديه هوني صعبه، لان المشهديه متاع جسد في الغربه في في في جغرافيا وفي بنيان معناتها مبنى وفي شوارع وفي ازقه ما تشبهلوش، يعني ولا فما الام والوطن تحموا بعضهم. دونك هوني مفهوم السفر والاغنيه دي عندها اثر، معناتها عندها علاقه معايا كبيره برشا. مثلا يا مسافر وحدك لمحمد عبد الوهاب حاجه اخرى، ذكرى محمد وحياتي عندك وترجوه ان لا يسافر حاجه اخرى. يعني السفر سيكولوجيا مش يعني في العديد من الوضعيات. الوضعيات هذوما كانوا برشا طبعا خاطر الى ما لا نهايه، لكن حصرت الوضعيات الحقيقه اللي عندهم تاثير معايا في تاريخي في
1: وحتى نسافر كما الاسم نتاع العرض بيدو معناها
2: سافر إليك وغني
1: فوالا، وكل ما ومع كل محطه نقفوا فيها ولا ترانزيت نتعديو بيها باش نمسوا حاجه مختلفه.
2: والله شوف انا من المره اللي فاتت عرجنا عليه الموضوع، لكن هذا معناتها نحب نقوله بصراحه، احنا نعملوا في موسيقى كاملة، المنظومة الموسيقية كاملة. المنظومة الموسيقية كاملة اليوم مبنية على كل ما هو ارتفيسيال ولي عنق الطبيعة، لأن نعملوا احنا في موسيقى مهيش موجودة في الطبيعة، احنا ننظموا في أصوات ونألفوا في أصوات لتتآلف، لنعتقد أنها الأجدى سمعيا، ولأنها ربما تحملنا معنا في أدمغتنا، تحملنا إلى مساحات أو تحملنا إلى فضاءات نفسية معينة، فنلقاو التكرار، تنظيم الوقت، الانضباط الوقتي، تنظيم الدرجات، تنظيم اهتزاز الأصوات، تنظيم المجاميع، كلها لي عنق الطبيعة، حاجة مصطنعة. ومن بعد نبقاو نلوجوا على ذواتنا وعلى الطبيعة في المصطنع باش نحسوا اللي هو يشبه لنا ويشبه الطبيعة ويشبه نفسيتنا. الحقيقة الموسيقى الغالطة فيها برشة تأثير إيجابي على الإنسانية الغالطة إيجابي؟ بالمفهوم هذا معنا بالغالطة إذا ما قارناها بالمسألة الطبيعية. إن شاء الله نفهم حدودها. وهي في الأخر بكل أنا بالنسبة لي المبدأ هذايا هو مبدأ نحسه أكثر واقعية وحقيقي ياسر. معناتها كما الشجرة كما الريح كما نجم نظم أصواتها فهمت. أما في الأخر تبقى أثر متاعها هي ساسي دو. هو رو مش موجود الصوت نهائيا لأنه مربوط بالبعد متاع الزمن اللي هو تكملة للبعد الثالث. لكس متاع الوقت اللي عنا واللي يتمتع به الجسد متاعنا بيولوجيا هي اللحظات التي لا تتكرر. يعني احنا ما عندناش قدرة باش نرجع الزمن إلى الوراء ولا نمشوا البعد رابع أو خامس أو دونك احنا مرتبطين بالبعد هذا. معناها هو بالضبط الصوت والموسيقى مرتبطة بالترودي اللي عايشينه ومرتبطة بتتالي الزمن لا أكثر. ومش موجود يعني مش هواء الصوت. يعني الصوت هو مجرد دي بارتيكول في السفيريك في الهواء. دونك هو مش موجود حقيقة. هو موجود دماغ بشري يحلل هاك لي بارتيكول هذوكم باش يردوه موسيقى في دماغي.
1: دونك الحكاية مش سميته مصطنع اصطناعي.
2: دونك هي مش حقيقية. هو الصوت أصلا مش حقيقي إلا في أدمغتنا. يحتاج الدماغ بيولوجي كيما الإنسان باش تسمع أنه صوت لا أكثر لا أقل.
1: عندك علاقة هكا كومبليكي نجم نقوله أنغولاسيون كومبليكي مع الطبيعة في مختلف الأعمال متاعك. خاطر نعرف وانت تحكي رجعتني إيماجين تونام إيكوتي تخيل روحك تسمع واللي من خلال الموسيقى والأعمال هذيك كانت الطبيعة حاضرة بقوة والعناصر الطبيعية حاضرة بقوة. وتوا تقول لي عودت مرة أخرى حكيت لي على الطبيعة وأنك تصنع في أصوات ما هيش موجودة في الطبيعة. عادت أنت والطبيعة
2: لا مش حركة لا أنا هذايا توصيف لحدود الأشياء في الأخير بكل. لأن حد ما ينجم يحط ما هي نهائية وحقيقة نهائية للموسيقى أو لغاياتها أو لتأثيرها. مفهوم جارف قوي كبير معناتها أوسع منا وظاهرة أوسع منا. يعني هي تتعدى الموسيقى أنها تكون الحاجات أنها تكون دي زوند أو دي فريكونس أو تتعدى هذا إلى مفاهيم ربما أخرى في أبعاد أخرى. إذن باش ما ننظروش برشا في الحكاية. أما النظرة للموسيقى هي بيدها إذا ما تتبدل لأن ديما متمسك لحاجة مقدسة برشا الموسيقى.
1: كيف
2: حاجة مقدسة برشا
1: زيدة في كونتراست العناصر الأربعة معناها كاينين ما ليه فما غولاسيون كومبليكي مع الطبيعة.
2: شوف كونتراست إن شاء الله إن شاء الله هو المشروع القادم. الأفداد يحكي على كل ما هو صراع ما بين العضوي والرقمي. يعني صراع بين فينومين ماتريكس لو تيوري اللي تعتقد أنها متحكمة في الكون فير مع تسطيح الإنسانية وأن الإنسانية تستلب من كل فوارقها وخصوصياتها لأنها تولي أرقام استهلاكية في الكون. وهذه ماتريكس وكل ما هو عضوي وطبيعي ومعاش وإنساني الصراع بيناتهم كونتراست. إن شاء الله نحضروه العرض هذا
1: الوقت إيش إن شاء الله هذا بش يكون
2: إن شاء الله يكون في ديسمبر حاضر مع الأوركستر السيمفوني مع الكورال ومع دي سوليست ويكون في إن شاء الله عملية بحثية يعني تكون تعجبكم. هي في الأخر محاولات رأي هذه كلها محاولات بحثية.
1: فما تراكمية نحس كمان معناها مش كل حاجة واحدة فما شوية تراكمية.
2: نحاول أنا واحد يتقدم في البحث ولكن تبقى راهي ديما محاولات يعني وتجارب في إطارها زادة. لا تدعيش ما تدعيش حتى شيء معناها هي محاولات. هي بالضبط الحاجات اللي قاعدة تغلي في داخلي وكيفاش قاعد ننظم ونروض أنها تخرج بشكل فني نلقى فيها مع الآخر مشترك يعني
1: وأومنتون فيها برشا تجديد.
2: نحاول ديما نحاول أن
1: نحاول بالحق لا تحاول، ولكن معني نحس أنه فما مجهود كبير من أجل أنه يكون فما تجديد، وهذا يحسب لك يا كريم الفليبي معنيها.
2: والله والله يشوف ما الواحد في الاخر باش يخرج ويعبر على ذاته. كل ما كان هو في العمل كل ما العمل كان يشبه له. لكن انا غير ميال للفازات نتاع انه نعمل العمل الارقى والاكبر والافخم.
1: انا ديما
2: الاعمال نتاعي، ومش على سبيل التواضع يعني، هي الحقيقه هي اعمال بحثيه تبقى في اطارها وفي تواضعها، هي محاولات ووجهه نظر اخرى مختلفه، نتمنى انها تتقبل مع وجهات النظر الاخرى يعني.
1: on a besoin de tout pour faire un monde donc نحبوا زيد الموسيقى هذه واللون هذا والعالم العوالم هذيا اللي اتخذنا ليهم. دونك عرفنا شنو هو جديد ان شاء الله تو نرجعوا له باذن الله في في في وقت، وما نحب نستوفي معاك ماش عندي برشا وقت في ما يخص سافر اليك وغني. فما الطابع السينمائي زيد كان حاضر بامتياز واعطى اضافه جميله للعرض ككل. الى اي مدى ربما ساهم في ربط المحتوى الموسيقي والغنائي متاع العرض مع الجانب السينمائي؟
2: مع الجانب البصري هو باش يحيلنا للي ما تقالش في الأغنية او ما تقالش في الكلمات او ربما انت ما انتبهتلوش.
1: تكمله
2: كيما
1: هيش illustration،
2: اي كيما كيف نولي نجيب باش نفرغ لك قلبي يلزمني نخزر لك في عينيك، خاطر الخاطر الخزره باش تكمل ربما جمله وربما كلمه وربما حتى سكات بيناتنا. دونك معناتها الدقيق برشا،
1: برشا ناس تستعمل الصوره الجانب البصري بوغ illustrer لغاني الموضوع. انت لي انت مشيت للي لو نون دي اللي ما تقالش اللي ماهوش موجود. دونك عنصر اضافي بالنسبه ليك
2: اي خطر معناتها تنجم تكون الغنايه برشا ايقاعها فرح برشا، اما تنجم
1: تحمل حاجه اخرى،
2: تنجم تسمعها ببرشا دموع.
1: ياما اغاني هكاكا معناها تسمع النسق وتسمع الموسيقى وتسمع تقول باش نتاع باش تهبط
2: فما نودي جارف ربما يحاول ان يكمل المعنى بالنسبه للاخرين.
1: ختاما كريم الفليبي، شنو الرساله اذا كان باش نجموا نلخصوا في رساله واحده حبيت تقولها، معنى حبيت توصله من خلال الرحله والسفر هذايا للجمهور؟
2: الظاهره الموسيقيه بصفه عامه، ظاهره الموسيقيه ظاهره اوسع من انها تكون معزوفه او اغنيه او فريكونس يعجبنا وما يعجبناش. ظاهرة عندها قدوسية ولازمها برشا بحث وبرشا تفكير وبرشا اجتهاد باش الواحد يحترم روحه ويحترم الجمهور متاعه. وإحنا معنا نحاول نتعامله بجدية كبيرة مع الشيء هذا، والواحد ما يسمحش روحه يخرج إلا مستوى إن شاء الله به
1: ان شاء الله. في انتظار كونتراست كريم الفليبي، ميرسي بوكو، ديما نستمتع بالحوار معاك.
2: شكرا.
1: يمكن كان باش نعمل بودكاست اول حلقه نعملها مع كريم الفليبي.
2: يعيشك، شرف لي.
1: عندك دعوه من تو.
2: شرف لي.
1: هو ماهوش برنامج او نهار اللي باش نخمم نعمل بودكاست اول حلقه باش تكون ان شاء الله مع الفنان كريم الفليبي. شكرا ليك.
2: يعيشك، شكرا ليك.
1: يعيشك. فاصل وراجعين، خليكم معنا.
3: عسلامة.
2: نخرجوا نخرجوا.
4: ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين، كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع عربي الفرجاني. ديوان فام صوتكم.
5: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
4: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
6: ضرب
3: بالجزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 إلى 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM سبور غرام.
4: خليك قريب فيم وراجعين.
6: عسلامة، get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
7: By the way، لازم تكون أريدو.
6: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير. And guess what،
8: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
9: أريدو، طور عالمك.
4: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: سالا نصري دونك باش نسمعوها بعد شويه اغنيه جولد هذيا من اجمل مغنيات اصالة نصري ولو انه كل اغاني اصالة ممتازين الحقيقه. وي عندنا خبير به يلزمنا باش نسبقوه باش نحكيو. قال لك سوق الشغل منتعش والامور هانيه وكل شيء سافا غازي بالقيت.
1: مرحبا وديما فما لكن يا عفيف، ما هذيك المشكله نتاع الحياه ديما فما لكن.
0: يلا نمشيو مباشره لفقره ماركت بليس.
2: ماركت بليس
1: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعلن أن معدل التشغيل بلغ 72.1% في الربع الأول من 2026، هو معدل تاريخي مرتفع ما صارش قبل، لكن هناك تراجع في ديناميكية سوق الشغل وارتفاع نسبي في صعوبة دخول الشباب للسوق. هذا هي الحكاية اللي باش نحكيوها اليوم، ما بما معناه وخلنا نعطيو ترجمة بسيطة وتحليل صغير.
0: فهمت شينا معناها رقم قياسي كيما هكا وصعوبة دخول الشباب، شكون اللي قاعد يخدم؟
1: اللي قاعد يخدم هي الشركات قاعدة تنتقي من بعضها في لي بروفيل اكسبيريمونتال اليوم.
0: اوكي
1: باش انو تنجم تبعد على لي بروفيل 100% جونيور اللي هما الحقيقة اليوم عليهم برشا انتقادات تنبداو نحكيو فيهم بشوية بشوية. كيما تلقى ان بروفيل سكون ابيل ان توب جان معناها ان تالون موهبه كبيره جدا جايه من الجيل الجديد، كيما تلقى زاده انسان من الجيل الجديد والا طالب فريشمون ديبلومي اكستريميست في التصرف نتاعو، ما بين انه محترم جدا وقلت ما بين انه بخيل جدا جدا وما بين
0: كسول
1: وما بين من الجهه الاخرى انه لا يحترم الفيزيون والليدرشيب الموجوده في الشركه. وتنو نشوفوهم بالنقاط هذوما بالنقطه بالنقطه وريت الاسباب زاده اسباب واضحه وعقلانيه. زاد رانا نحكيو على جيل عفيف عاش 100% على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى
0: اللي حكيت لنا عليه الاسبوع الفارط معناها، وانه فما زوز شخصيات وانه الشخصيه نتاعو كيفاش تاثرت بالمحتويات واللي قاعد يستهلك فيه من مواقع التواصل الاجتماعي
1: اللي اثرت عليه في وشكون اللي اثر عليه زاد كيف كيف، وشكون العبيد اللي قاعد يسمع فيهم، شنو مال البودكاست اللي قاعد يتفرج فيهم، شنو مال ريز
0: وقت التنميه البشريه وقت النساء. شوف انا راهو
1: المرايا على الصباح
0: حلقة غازي بلاخ نحل قوس صغير مش حل قوس صغير، راهو ساعات راهو الحشومة ماهيش باهية. راني نشوف في عبيد نعرفهم ما همش أصدقاء ما عارفة وهما مؤثرين بمعنى عندهم برشا متابعين واللي يعملوا في التنمية البشرية، راهو ساعة لساعة تخرج تعطي نصيحة معناها شنية النصيحة هذه متاع تشجيع على الكذب تشجيع على معناها متاع حاجات ما تجيش كيفاش تو انت كي قررت باش تعمل كونتوني فيه فالور اجوتي زعما باش تعطي نصايح للعباد، راه مش اي عبد مؤهل باش يعطي نصايح، راه النصايح تخدم عليها وفما مختصين وفما خبراء وفما عباد دارسة علم نفس وعلم اجتماع معناها حتى كي تحب تعمل تحرك الكونت نتاعك رد بالك على شختي معناها رد بالك ما بالحق معناها تو ذكرت واحدة جات قدامي اصلا عاملة كونتوني تشجع الكذب
1: نفس ذكرت انفلونسور جديد طالع في الدومين كوربوريت هو في الانستغرام كي تدخل الريتش نتاع الريلز تلقى دي فيلتر تلقى الريلز نتاع لايف ستايل تلقى الريلز نتاع سبور تلقى الريلز نتاع الكوربوريت. هذايا اكثر واحد طالع تو البيريود هذه في تونس في الريلز نتاع الكوربوريت. هو الفاسون نتاعو سي سامباتيك وضحك معناه، لكن على شنو يشجع؟ على الكذب في السي في، يقول لك اكذب قد ما تقدر
0: برا.
1: تحيل عليهم قد ما تقدر.
0: وانت حضرت منه هذي
1: اكيد اكيد وتنزيدوا نحكيوا عليه وهو النتائج قاعدين نشوفوا فيها قدامنا كيفاش باش تكذب قدام دي بروفيسيونيل وكيفاش باش تكمل بالكذب نتاعك لمده اشهر. مش حابين نحكيوا اليوم، حابين نحكيوا على الفاق نتاع الانتدابات الجديده اللي موجوده. عنا الفاق دكتوبر تو اللي نحن موجودين فيها، وعنا فاق كبيره تستنى في 2027 ما بينات فان جانفي فيفريي مارس اللي هما PFE والانضمام متاع البوبولاسيون جديدة للحياة المهنية. ساعة أنا باش نتوجه للطالب اللي هو فريشمون ديبلومي وإلا يستنى في ديبلوم ولشهر الأخرين. أول حاجة باش تحكي ركروتمون وإلا باش تخمم في ركروتمون، خمم في الركروتور المشغل كيفاش نهاره يتعدى، شنو المود نتاعو، شنو يعمل، شنو يحب يعرف، وشنو المعلومة اللي يحب يسمعها.
0: أيوة.
1: تو سامبلومون نحكي لك شوية على المشغل. المشغل وإلا الركروتور خلينا نلبس الكاسكيت هذية، راو يبدأ قاعد نهار كامل يسمع في نفس الديسكور من واحد لواحد نفس الحكاية لكن الأسامي تتغير. من اللي كان أسامة يحكي في الحكاية هذية أصبح منجي أصبحت مثلا عبير لكن نفس الموضوع يتعاود عند الناس الكل. دونك الحاجة الأولى كيلفو فيغ سي سو ديفيرونسيي بارابور لزوتر ديسكور. قلناها برشا ونعاودوها كيفاش تبدأ الحكاية الأولانية بتعرف بروحك. تعرف بروحك عفيف راي حاجة بسيطة جدا المعلومات كلها كانت موجودة في السي في. دونك عرف بروحك من أنت حقيقة
0: شخصيتك
1: بشنو مغروم شنو تحب تعمل في الحياة شنو ما السكيلز نتاعك شنو ما الكومبيتونس.
0: مش هو يبدأ يستنى في الأسئلة متاع الركروتور ولا وحده يقوم يحكي.
1: هو السؤال الأولاني اللي بشي سأله لك عرف بنفسك فمش ركروت
0: نكره ونعرف بنفسك
1: هذاك السؤال الفيصل. ريد السؤال هذاك سؤال ذكر ويحدد بإمكانية كبيرة دخولك من عدم دخولك. خلينا نبدأ متفقين راو المعلومات اللي عندك وإلا المعرفة اللي عندك ماهيش كبيرة برشا وأبور كبير للشركة. بار كونتر لاتيتود والكومبورتمون والشخصية متاعك هذاك هو المطلوب اللي لوج عليه الركروتور في الفازة ذي كم تعال بريزنتي فو نتفهموا على حاجتين. الثقة الزايدة في النفس هذه تعرف بها الجيل الجديد اللي هو الجيل اليوم اللي عمره ما بينات 20 و25 نموت ونعرف منين جيت أنا الثقة الزائدة هذه في النفس
0: والله حتى
1: وراي ملاحظة وليت ملاحظة كبيرة برشا راو يعمل شهر ستاج ومن بعد يبدأ يلمي ان كيسيون لي بروسيس متاع لونتربريز والخدمة اللي خدمتها عندها 15 و20 سنة
0: وينظر
1: ويبدل. مشكل فيش ماهوش واعي للديسكور متاعه ايروني ديسكور متاعه

0: بيت نتاع الشركات. من جهه اخرى تلقى ليكسي دو كونفيونس اون سوا، اللي يعرف يعرف بروحه مليح لكن يزيد فيه المهاره يكبرها مش نورمال. راه المهاره كي باش تحكي عليها لازمها تكون مربوطه بفاكت. انا نعرف نكومونيكي، منين جبتها الكومونيكاسيون؟ سواء عملت فيها فورماسيون، سواء تحطيت في اكزرسيس، سواء خدمت عليها في حاجه، سواء موهبه موجوده عندي وهاني باش نبينها لك في لونتروتيان. لكن يلزم تكون مربوطه بان في ريال، مو مش حكايه نحكي
1: مش حاجات خياليه تجيبها وحدك تستنبطها، معني مش تكذب
0: وكا اكزاكتومون. اي لو ريسبي دو لا سوبيريوريتي هيراركيك، هذايا ما نعرفش علاش البوان هذا الحقيقه موش ديفلوبي برشا عند الشباب الجديد اليوم، لا يعترف انه يلفا تيترو انكادري والا كوتشي والا ماناجي بار دوتر بيرسون.
1: خلينا نقول لك بطريقه اخرى، لا يحترمون احد.
0: اكيد
1: عندنا مشكله نتاع احترام، والمشكله نتاع الاحترام هذايا موجوده حتى خارج النطاق المهني، لانه احنا جيلي أنا على الأقل تربينا وأنه نحترمه اللي أكبر منا، نحترمه المقامات، نحترمه المشغل، نحترمه عرفنا المباشر قبل ما نحترمه المول المول، تربينا هكيكا، نحترمه المعلم، نحترمه الأستاذ، تربينا على الاحترام. باهي بعد بدأ بشوي بشوي هذا يتكسر، بدأ بشوي بشوي يتنحى، بدأ فورسيمون باش يخرجوا ما يحترموا حتى حد. خاطر أنا راه زادة راو الاحترام هو الفيصل، معناها حتى في تعاملاتك مع عروفاتك في الخدمة قبل كل شيء، قبل كل شيء، معناها هذا للأسف غير موجود. ولا نحترموا تجربة اللي قبلنا ولا خبرة اللي قبلنا ولا لا لا لا لا، أنا نعرف كل شيء.
0: أنا ديما نقولها ونعاودها، راه فما أن كومبو به في الشركة، الخبرة والخبير اللي باش يعطيك لا فالور أجوتي، والفيفاسيتي نتاع لي جون، الحركية، الطاقة، الديناميكية، أنه ينجم ملتي تاسك، يقول لك ينجم يعمل برشا تاشيت بسرعة وأون ميم طون يتعلم فيسع. من عند شكون باش يتعلم؟ من عند لو بروفيل اكسبيريمونتي. باش انك تتعلم من عند زميل معاك ولا من عند ان سوبيريور هيرارشيك، راهو زاده يلزم يكون عندك ان ديسكور نتاع بالله راهو علمني راني باش نتعلم، مش باش نبيقك في الموضوع ونتناقشوا انا وياه ونخرجك انت غلط بعض الخبرات اللي عندك معاه. تتناقش معاه في كادر النقاش.
1: صحيح يا اخي، انا لليوم عندي 30 سنه في الاعلام ومازلت ناخذ من الناس وناخذ من اساتذتي وناخذ من الشباب اللي كل واحد شنو مختص في المجال نتاعو، والنجم نتناقش انا وياك ومن بعد نسلم، نجم نقول انا غلطه في في في رايي والفكره هذيك وناخذ من عند الناس كل. لازم عنا الفكره هذه انه واحد يبدا متحجر في افكاره وفي رايه وهذاك هو صحيح وهذاك هو وكهو ما تناقش معايا، ما اون با ايفولوي هكا.
0: Le point à mentionner, c'est de kif kif, ou li dhur fi dirasat l'akhranin kol, عقدت الاستحقاق. انا نستحق اني نخدم. Le mérite. ما فماش ما وراهوش باركور، ما وراهوش خبرات معينة، ما وراه حتى شيء خلينا نقول وأبار لو ديبلوم اللي تعب عليه واللي نحييه واللي مبروك عليك، لكن هذا ما يعطيكش الاستحقاق أن وراني باش نخدم وباش نخدم في بوستوات عالية وراقية، وما يحبش يبدأ من السلم الوظيفي من بداية ويبدأ يرتقي بشوية بشوية. أنا نقول على عقدة الاستحقاق هذه، رانيس كل عنا نفس الديبلوم لكن ما عناش نفس المعرفة. كيفاش صارت الديفيرانسياسيون بين عبد واحد آخر في الجيل الجديد؟ راه نحكيو عفاف، صارت اترافير لي ريزو سوسيو لي بودكاست مثلا. فما شكون قعد ضيع وقت والحقيقه وقت الشباب الكل في انه يتفرج في حاجات ما فيهاش منفعه، كيما فما شكون عمل لو ميكس ما بين الترفيه وما بين لي بودكاست اللي يحكيو لك على كيفاش نجم تتاقلم في الحياه المهنيه، شنو هما الجمل اللي تنجم تقولهم. مثلا نعطي نصيحه انا لي فريشمون ديبلومي، راهو لا كومبيتونس المطلوبه توا مثلا الولاء، انك بالحق عندك ولاء معين انفير اون انتيتي والا اون كوميونيتي معينه، هذه حاجه باهيه. عندك لا كومبيتونس دو ليكوت اكتيف، ولات اغلى ما فما في المارشي بروفيسيونيل. علاش؟ على خاطر الجيل الجديد ما ينجمش يسمع اكثر من درجين ربع ساعه. نمشي معاك اكثر علاش؟ في جره الريلز وسكرول اب وسكرول داون، سكرول اب وسكرول داون نقصوا في الكاباسيتي نتاع الكونسنتراسيون.
1: دونك ولاو هذا مثبت علميا،
0: كل شيء علمي اللي نحكيو فيه. دونك البحث، المعرفه، الاستاج، الدبلوماسيه والتعامل مع الشخصيات السامه زاده. راك انت داخل انفيرونمون بروفيسيونيل ماهيش الناس الكلها باهيه، باش تلقى ناس خايبه، ويلزم انا عندي فيك ثقه انك تعرف كيفاش تتعامل معاهم. مش كل عبد خايب باش باش يعرضك باش تلقى روحك معاه اون كونفرونتاسيون، يقول لك انا ما نرشف على الحد، كلمتي ما نخلي

0: اوكي من انت من انت ارجوك فما دبلوماسيه فما كيفاش نسالكوا الامور في العمل فما كيفاش نطلع
1: تواضع محليه التواضع شو اديت التصرف هذا مثلا انا ديته ما نقبلوش حتى من شكون ماخذ تروا دكتوراه في اختصاصات مختلفه وعنده 20 كتاب يبدا يتصرف بالتعجرف هذا لحش بيه ولحش بعلمه خليه عنده. اما يقول لك الانسان خاطر فما البعض زي ده هكا يرى فما ما شفتم انا فما اللي بعض هكا تصرف وفما عبيد اخرين مراكم التجربه مراكم الدراسات الجانب الاكاديمي الكتب وتلقاها والا تلقاها معناها تواضع يعمل كيف يرغبك في المجال متاعه يحبك في شخصيته يحبك فك المهنة هذيك يحبك فك الدومين اللي قاعد يخدم فيه دونك وانت تخرجت البارح معناها ما
0: كيما يقولوا ناس بكري المليان ما يقربعش هذاك هو الانسان اللي تلقى وراه برشا خبرات برشا علم تلقاه هادئ متواضع وذا سكون بو تخادوير لا بوستور بروفيسيونيل. خلينا نختم لك رابيدمون خلينا نحكيو شويه زاده على الفاليداسيون نتاع البيريود دي سيلولانيه راهو تدخل ساهل لكن الحفاظ على البلاصه نتاعك صعيبه دو ان tu vas être évalué à l'assiduité نتاعك اللي هي الانضباط tu vas être aussi évalué على الريسبي نتاعك والاحترام نتاعك envers les supérieurs et les inférieurs في الهيرارشي التواضع والثقه في النفس مع التثبت في المعلومات نتاعك لي سورس نتاع المعلومات ولاو برشا من تشات جي بي تي وغيره وغيره وغيره وفيسبوك اللي نجم يغلطك لاتيتود اهم من البيرفورمانس وفما سكيل جديد قاعد يظهر اللي هو سكيل دو لوبسيرفاسيون انك تشوف التيران كي تشوف الناس اللي دايرين بيك اسكو لونتربريز اللي اون ايفولوشن قاعده طالعه نجم عندي طلبات هابطه لونتربريز يلزمني نسكت البيريود هذايا
1: نتاقلم
0: بالكدا سكون ابل كيف كيف لاجيليتي هذوما الكلهم عندهم دي تيرم تكنيك هذوما الكلهم راهو اتيدي سيانتيفيكمون دونك ردوا بالكم شباب وما تلصقوش فينا بالله هالتصوير هذايا نتاع العجلفه واللاغوغونس والثقه الزايده في النفس.
1: اغزل فما زاده شباب يعمل 66 كيف كيف
0: موجود
1: موجود الحمد لله
0: شكرا والله شهاده شكرا
1: والله تعمل كيف تعرف غازي رايي فيك هذايا وديك علاش مصره وانه كل عام تبدا موجود معايا على خاطر فما فالور اجوتي قاعد تعطينا فيها في البرنامج بمخ الشباب وبطريقه الشباب ولكن برشا رسانه وبرشا عمل وبرشا بحث وهذا رائع فيك الحقيقه.
0: لا خليني نختم في 10 ثواني الحقيقه راي الفرص موجوده باللي اللي قاعد يسمع فيا وقاعد الجالير في ليزيتود نتاعو والله راي الفرص موجوده يا عفيف غير شويه ذكاء اجتماعي غير شويه انتيليجنس ايموشنيل شويه تواضع وهدوء افيك اون بوستور بروفيسيونيل باهيه راهو سافا يغيفي
1: ان شاء الله ربي يحلها في وجه الجميع. ميرسي بوكو غازي بلقيد كان معنا في ماركت بليس. ماركت بليس باش نمشي للحديث عن حضور تونسي في أسبوع الموضة في باريس. حضور كان ممتاز بعد سلسلة من المشاركات الناجحة في عدد من أبرز المحافل الدولية للموضة والتألق في محطات متعددة بالولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وغيرها من العواصم والمنصات العالمية. تواصل مصممة الأزياء التونسية الأمريكية أميمة عباس مسيرتها الدولية من خلال مشاركتها في الفاشن ويك في باريس. المشاركة هذه جاءت إلى جانب نخبة من أبرز الأسماء والمصممين والعلامات العالمية في عالم الموضة. حضور أميمة عباس ضمن المشهد الدولي لصناعة الأزياء ما ينجم يكون كان شرف لينا لجانبها.

0: يعيشك والله. أنا في الحقيقة لما أحس كبير برشا، معناتها بالنسبة لي هذه حاجة مش جديدة عليا، اللي أنا نقف مع مصممين كبار وماركات عالمية كبيرة. المرة هذه حسيت بسونساسيون ديفيرونت، سيرتو وقت شفت فما شوية حضور مغاربي كان
1: اي
0: وقت احتجت مع تمعدي في ليل تسمع الزنوطة. وحتى الحاجة اللي ما تسمحيش وما تشوفيش حتى بلاد
1: تزغريتها في
0: أخرى،
1: الفاشن ويك، معناها تزغريتها في فاشن ويك في باريس. ممتاز ممتاز. بي الكوليكسيون الجديدة هذه اللي شاركت بها، شنو اللي يميزها من حيث التصاميم، الألوان، الأقمشة اللي استعملتهم مقارنة بأعمالك السابقة؟
0: الكوليكسيون هذه بالحق معناتها كان تقريبا برشا لقلبي، وانا حبيت نعمل حاجه معناتها هكا to create something very feminine and elegant and sophisticated في نفس الوقت. باش يكون الحضور في الرنوي في برشا موفمنت، واستعملت برشا معناتها لي تيسيو لكزري معناتها لكزري فابريك، عملت ركات على الامبروزري الكريستال، وفي نفس الوقت حاولت نحط الايدنتيتي معناتها نتاعنا الايدنتيتي التونسية. حبيت ديما نحط هكا اللمسة والتوش نتاعنا في الوقت تغزر انت بالكوليكسيون ديما تحس فما توش تونسية عندنا.
1: اللمسة كيفاش التونسية كيفاش حطتها أميمة بصراحة avec beaucoup de classe beaucoup de classe، لأنه أحيانا يقول لك أنا حطيت لمسة تونسية معناها نقول أنا كان ما حطوهاش خير، أما أنت كيفاش دخلت الروح متاع تونس في تصاميم بالكاليتي هذه وبالإبداع هذا في خليني نقول منافسة عالمية متاع موضة، سي اكستراوردينير.
0: عايزك خاطر انا ديما نقول انا تونسية، وديما نحب معناتها نخلي الايدنتيتي نتاعي حاجة فارتي مني، معناتها جزء مني انا ومن الكوليكسيون نتاعي ومن الكرياسيون نتاعي، معناتها جو سوي تخي فيير دو ميزوريجين، وانا وين نمشي اي بلاد نمشيها اي ديفيلي اي مناسبة اي حاجة ديما نقدم روحي اللي انا تونسية ونفتخر بالحاجة هذا بالباتريمون نتاعنا بكل شيء
1: بالانتماء نتاعك لبلادك وانك تمثل زيدا درابو تونس. بيان سور
0: بيان سور بيان سور، حتى انا معناتها وقت انك معناتها نشكر برشا السفارة التونسية معناتها بالحق استقبلوني عندهم في نشكر برشا القنصل معناتها هوني
1: يعطيهم الصحة
0: استقبلني معناتها استقبال ياسر محلاه يعطيه الصحة
1: ممتاز. أميمة نشكر أنا زادة كيف كيف السفارة اللي استقبلوك، ونشكر كل سفير يعطي حق أي مبدع تونسي وأي كفاءة تونسية ويعطيه كارو وهو البرة، لأنه أنا نشوف برشا سفارات كيفاش يبدأوا يثمنوا في ولاد بلادهم حتى تلقاه يبدأ عامل حاجة بسيطة، ونبدأ نقول علاش احنا ما نعملوش هكا، فكي نلقى سفارة متاع تونس عملت حركة كما هذه ما نجم كان نشكرها. اقعدوا معايا أميمة، عندي بوب باش نخرج نعديها ونرجع لك، اقعدوا معايا ما تعلقش.
2: خليك قريب بوب وراجعين.
3: عسلامة، get ready with me. bon plan. اول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك،
4: by the way لازم تكون أريدو،
3: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير، and guess what
5: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على الأبل ماي أريدو.
6: أريدو طور عالمك.
2: ديوان فم صوتكم في جيبس على 99.1
6: كانت عاكيف.

0: مكملين معاكم، مكملين مع حوارنا مع مصممة الأزياء التونسية العالمية، خليني نقول أميمة عباس اللي كانت حاضرة البارح بعرض أزياء رائع جدا في الفاشن ويك في باريس. وهوني نحب نسألك أميمة، حكينا على الحضور التونسي والهوية التونسية في الكوليكسيون تاعك إلى توش تونسيين اللي موجودة، كيفاش استقبل الجمهور والنقاد هذا الجانب الحاضر، اللمسة التونسية الحاضرة في تصاميمك؟
1: الحاجة اللي تفرحني اللي سمعتها اللي تبعني وديما تشوفني ديما يسألوني معناتها على شنية هذه الحاجة السبيسيال معناتها اللي موجودة في الكوليكسيون تاعك اللي هي البراند معناتها التونسية، عرفت معناتها بالحق الناس الكل البارح عجبهم برشا، عجبتهم برشا كثيرة سيرتو معناتها حتى في عملوا لي معناتها عمل دي انترفيو معناتها بعد الديفيلي والناس الكل تسأل معناتها على تحكي كان على اللمسة التونسية كما نقولوا احنا.
0: ممتاز ممتاز. أميمة، الانطلاقة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية مرورا بإيطاليا وصولا إلى فرنسا وعديد العواصم الأوروبية. هالتنوع الجغرافي والثقافي هذية قديش أثر على نظرتك ومفهومك للموضة وعلى خطك أنت التصميمي؟
1: هي بصراحة كل معناتها every place has her own charm، معناتها كل بلاد عندها الشارم نتاعها، دونك بالنسبة لي كل بلاد مشيت لها علمتني وفتحت لي معناتها كيما نقولوا I got inspired معناتها منها
0: استلهمت منها
1: معناتها وكل بلاصه نمشي لها تاثر فيا معناتها من ناحيه الكرافتمانشيب والكواليتي والاتنشن اللي نولي نستعملها مره اخرى في الكرياسيون تاعي.
0: تري
1: انا باريس بصراحه عندها انرجي وعندها
0: اكيد عاصمه الموضه بامتياز. اكيد اكيد. أميمة، ان شاء الله تجي بحذينا، انا نحب نقابلك تجي بحذينا لهنا، كي تجي لتونس بحذينا في الاستوديو في ديوان فيم وناخذوا وقتنا ونزيدوا نتعرفوا عليك اكثر ونعرفوك اكثر للجمهور التونسي والتوانسه. اخر سؤال باش نختم به معاك، اليوم مش سهل وانه واحد يكون موجود في العروض العالميه، مش سهل وانه يكون سوغ لي بوديوم مع الاسماء الكبيره، انت تبارك الله اكثر من مره، ماهيش المره الاولى واكيد ان شاء الله ما هيش باش تكون المره الاخرى. المسيره هذه شنو هو ابرز التحديات، شنو هو ابرز الصعوبات اللي تعرضت لها كي تغزر هكا شويه الفتره اللي فاتت والاعوام اللي تعديت بها وتقول تجاوزتها كمان، معناها سيتي ديفيسيل ما تجاوزتها، شنو اصعب حاجه؟
1: هو اكيد معناها it wasn't easy at all، معناتها كيف نقولوا ما كانش سهل بالكل، معناتها تشالنج هذا انك تبني اسمك وتثبت روحك معناتها في الاندستري نتاع الفاشن، سيرتو الكومبيتيشن معناتها برشا موجوده، فهمتني؟ انا بالنسبه لي اللي معناتها الحاجه اللي نحب نقولها اللي انا معناتها ما شاء الله الديزاينر التوينسا اللي قبلي كيما
0: عزدين عليا باكزومبل، وي
1: معناتها هو ليجوند معناتها كبير، معناتها هو اللي حل الافلام
0: بالضبط
1: التوينسا الكل، معناتها هنا كي نمشي توا ونقول من تونس معناتها ديجا الناس الكل تقول لك عزدين عليا،
0: وي
1: مش روح بذكرت انت معناتها مش كوني تونس ولا وين تونس،
0: صحيح
1: هو حللنا لكن للناس الكل،
0: صحيح ان شاء الله بعد سنوات زيدة كيف كيف اسم أميمة يزيد يكبر اكثر واكثر، أميمة عباس وتولي اون ريفيرونس زيدة بوركوا با، لانه قاعدين نشوفوا في برشا تاني في الخطوات نتاعك وبرشا خدمه بوكو جو بوكو دو كلاس. ميرسي بوكو أميمة عباس، خليلك ان ديرني مو.
1: يعيشك، ميرسي بوكو، ونشكرك معك برشا، وديما نقول انا راني جيتي فريسير اللي انا تونسيه وننتمي لتونس ونقعد ديما ضمن تونس.
0: اكيد اكيد،
1: وان شاء الله تشوفوني ديما معناتها في حاجات
0: يا رب
1: الاخير. ونقول لك انا جايه هذي نتاع فرنسا معناتها حلت لي برشا أفريق وبرشا مشاركات جديدة إن شاء الله تسمعوا بها في المستقبل
0: إن شاء الله. بمزيد من النجاحات مصممة الأزياء التونسية أميمة عباس، ومزيد من التألق، ونشوفوك في تظاهرات دولية وعالمية في الموضة في كل أنحاء العالم يا رب، وتمثل تونس أحسن تمثيل باللمسة التونسية وكتوش التونسية اللي موجودة. مش سهل أنك تكون موجود راهو في فاشن ويك وتعرض كما الديفيلي اللي عملته البارح حاجة روعة، معناها تنجموا تزيدوا تدخلوا، واحنا عدينا ديز اكستريم، تنجموا تزيدوا تدخلوا على الانستغرام متاحة أميمة عباس وتلقاو كل شيء. فوالا، ميرسي بوكو اللي تبعتونا، شكرا فاروق السويسي كان معانا في الاخراج، وإيمان الشابي كانت معانا في الاخراج الرقمي، تحية كبيرة ليها على مستوى الاعداد وحيدة قادر. بعد شوية باش يجيكم سيف الدين الكوكي وعبير باش يعطيكم ويقدموا لكم برنامج البرهين، واكيد فما مواضيع ممتازه كيما حلقه البارح كانت رائعه جدا. شكرا غازي، نورتني قاعد بحذايا في الاستوديو. ميرسي اللي تبعتونا الناس كل، سامحوني اليوم ما سلمتش عليكم، متابعينا الاوفياء علشان يوتيوب ديوان اف ام لايف، ونعطيكم موعد ان شاء الله الاسبوع القادم. ما تنساوش بتبيعه بعد البرهين، الموعد يكون مع برنامج ديوان ترانت و ربيب. متابعة طيبة لكل برامج ديوان اف ام. باي باي.
2: بنة الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 إلى 11 مع عفيف الغربي.
3: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
4: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
5: ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص النهار الماضي ساعتين، كولتور فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

وين اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم.

0: موجز والحديد عشرة دي ونفهم عسلمة. مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية يتلقى إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية، وبنسبة رضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. وأظهرت البيانات الإحصائية المتحصلة عليها عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في إقبال المطالبين بالأداء على خدمات المركز، حيث بلغت نسبة تطور المكالمات الواردة 25.15% مقارنة بسنة 2025. وزارة الصحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلنان بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر 2026 ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان، وذلك بداية من يوم 4 ديسمبر القادم والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. وتتوزع المراكز المفتوحة للتناظر على 45 طبيبا مقيما في اختصاص طب الأسنان لفائدة وزارة الصحة، وتفتح المناظرة أيضا لانتداب 10 مقيمين في طب الأسنان لفائدة وزارة الدفاع الوطنية. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يستقبل سفير المملكة العربية السعودية بتونس، ويبحث تنظيم مواسم الحج والعمرة ورقمنة الخدمات وسرعة تنفيذها بما يضمن الأمن والطمأنينة لقاصدي بيت الله الحرام وتسهيل أداء المناسك. والسفير السعودي يؤكد من جانبه عزمه على العمل من أجل مزيد ترسيخ العلاقات بين البلدين وتسهيل التنسيق مع بقية السلطات في المملكة فيما يخص تنظيم الحج والعمرة والعديد من المشاريع الأخرى، ومن ضمنها مواصلة تنفيذ برامج ترميم بعض المعالم الدينية الأثرية الكبرى. إلى الشأن الدولي، وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس يعلن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 من أكتوبر 2023. وأوضح كاتس أن الإغلاق المفروض على الضفة الغربية سيكون شاملا بناء على توصيات جيش الاحتلال والتقديرات الأمنية. إيران تؤكد انخراطها في المفاوضات عبر الوسطاء، وربطت فتح مضيق هرمز بتحقيق الشروط السبع الواردة في مذكرة التفاهم مع واشنطن.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صل عليه في كل وقت وحين، صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم آمين يا رب العالمين. البرهان لقاء آخر بفضل الله تعالى على إذاعة الديوان. تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا على شان يوتيوب متاعنا، تحية لنادوف في الإخراج وإيمان في الإخراج الرقمي، وأيضا تحية لعبير في الإعداد. بعد شوية تنطلق سفينة البرهان بإذن الله. يلا بسم الله، من هنا حتكشيل نص نهار بإذن الله تعالى. كما قلت، حلقة جديدة أخرى تتجدد بإذن الله تعالى، كما كل نهار سبت وحد من 11 حتكشيل نص نهار. من خلالها نحاولوا نفيدوكم ونحاولوا أن نوصلوا لكم بمعلومات، ونحاولوا قدر المستطاع أن نكون سببا في إصلاح الدنيا والآخرة. اللهم أمير عبير. صباح الورد والياسمين.
2: صباح الخيرات، صباح الأنوار والمسرات، صباحكم وردي مزهر بكل أمل، بكل يقين، بكل ثبات. إن شاء الله نهاية أسبوع لطيفة خفيفة على سادة المستمعين وين ما كانوا اللي يتابعوا فينا ويتابعوا في برنامج البرهان على أثير الديوان.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. لقاء البارح كان دسم جدا، تفاعلات كبيرة برشا، وذلك عايش نحبك وانتي في الأعداد. تخمنا فهل يعني الفكرة هذه أن يكون فما مجموعة دائما وأبدا من المختصين ونأخذ موضوع ونحاول نقف على زواياه من مجالات مختلفة، إن شاء الله ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا. سمعتك قلت صباحكم وردي وانت لابسة بالوردي، وما فهمتش شنو هي الحكاية. خيش فما

0: نادوه اليوم حتى ندوه هكا شويه في الوردي
1: مزهر. ايوه
0: مش نعرفوا الحكايه ترى
1: الحكايه مش كان اليوم الحكايه في اكتوبر واحنا نحكيه على اكتوبر الوردي. الحمله العالميه لاكتوبر الوردي اللي تعنى بالتقصي المبكر لسرطان الثدي. حلقتنا اليوم باش تكون تحت شعار التقصي المبكر امان واطمئنان مع ضيفة مميزة جدا. نقدم هنا ضيفة ولا تقدمها انت؟
0: والله انا بيدي استغربت شوية على خاطر الضيفة اللي باش تكون بحذانا اليوم هي ضيفة عزيزة وغالية نعرفها منذ السنوات. اليوم في ظرف قصير جدا يكاد يكون اقل من 24 ساعة ولي تصحاب وحباب وتشكر لي في الضيفة وما شاء الله.
1: ضيفة مميزة واستثنائية بطرح لطيف رقيق رغم ما يبدو من صعوبة الموضوع، ولكن صدقوني باش تسمعوا الموضوع من زاوية اخرى باش تحبوه اليوم.
0: ضيفتنا باش تكون الدكتورة هالة سعيد الاخصائية في التصوير الطبي والكشف بالصدية، ومن بعد نزيد نتعرف عليها اكثر. ولكن انت اليوم جيت بالروز ولابسة سيجل روز وندو لابسه بالروز. يا اخي شفما
1: باش نحكيو على اكتوبر الوردي
0: اللي هو في نبض الواقع.
1: اللي هو في نبض الواقع.
0: يلا ترى نبض الواقع.
1: باش نحكي على اكتوبر الوردي من الناحيه التاريخيه على بداياته. بدا سنه 1985 شهر اكتوبر للتوعيه بسرطان الثدي. الحكايه بدات مع بيتي فورد مرت الرئيس الامريكي الاسبق التي اصيبت بسرطان الثدي، ومن بعد مع شركه طبيه انضمت لحملات توعويه وانطلقت من خلال تجربتها في النجاة من هذا المرض للحديث عن المرض. مع بدايه التسعينات كان فما تشارلوت هالي عانيت هي زيدة وعائلتها الموسعة الكبيرة من المرض هذية، فبدأت بتوزيع الشرائط بلون خوخي باش على الناس للمطالبة بزيادة الدعم في ميزانية الوقاية من هذه الأمراض. بالموازاة سمعت بها مجلة ورئيس التحرير المجلة وتواصلت معها مجلة سيلف، تواصلت معها ألكساندرا باني وحاولت أنه تستميل جهودها أو هذا الحراك المجتمعي باش يتم تأويله من الشركات والجمعيات، لكن رفضت ذلك. فقعد لون الشريط خوخي إلى حدود سنة 1992. من بعد تبنيت الحملة هذه مجموعة من شركات التجميل بدون ذكر أسماء الشركات، هذه هي شركات عالمية، وتم تجميع أو تم توحيد المجهودات. فلقينا نشطاء، لقينا حملات عالمية، ولقينا شركات كبرى تجميلية وجمعيات تمول وتعاون في نشر الوعي. سنة 92 الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تعتمد أكتوبر كشهر للتوعية من أجل التقصي المبكر لسرطان الثدي، ومن هنا بدأ النشاط وانتشر، ومن هنا خذ البعد العالمي، تحول من رمز صغير إلى لغة تخاطب عالمية. لهنا نحكيه على آلية اتصالية كبيرة، لهنا يجي دور الإعلام اللي خرج بالحدث من إطاره الضيق المجتمعي في أمريكا لمجموعة من النساء أو الشخصيات أو العائلات اللي عانيت من المرض هذي واللي حاولت تتجاوز المرض هذي، إلى حدث عالمي يقوم على هامشه كل سنة في شهر أكتوبر من واحد إلى نهاية إلى موفى الشهر. عديد الحملات التحسيسية التوعوية، الأنشطة اللي نشوفوها أحيانا تخرج حتى إلى الشوارع في أقرب ما يكون إلى الناس، تحاول أنها تقطع مع الصورة النمطية لهذا المرض الذي يساوي عند الناس في عقليتهم في استبطانهم في خلفيتهم مرض السرطان يساوي الموت. لا، راه مرض السرطان. وبحضور المختصة الدكتورة هالة اليوم معنا تحكي لنا على أكثر تفاصيل بأكثر دقة من جانب اختصاصها. فالإعلام حول الفكرة من مرض يساوي موت إلى تقصي مبكر يساوي النجاة يساوي إمكانية التغلب على هذا المرض. ما عادش فما وصم، ما عادش فما خوف، ما عادش فما انحسار أو تردد، بالعكس ولات فما مواجهة وبرشة نشطاء من المجتمع المدني. مشكل أن النساء الناجيات من هذا المرض برشة نشطاء يدعموا الحملة هذه برمز بسيط، أنه نلبسوا وردي في أكتوبر، أنه نلبسوا شعار.
0: لا والجميل أن ريتك جيت بالكهرباء الروز متاعك اليوم، مع حاجة وستيلو كروز
1: هو ستيلو غوز قدرنا عليه، الكهرباء الغوز إن شاء الله.
0: لا مش كرهبتك اللي قدام
1: الديوان. لا ما يش كرهبتك
0: الغوز. نفهم من خلال التظاهرة هذه أو أكتوبر روز أنه دور الطبيب لا يقتصر على العلاج، على عكس ما يظن الكثير منا. صحيح. الدور الربحي، فما دور إنساني كبير ياسر. صحيح. فالطبيب يبحث بالأساس على الوقاية قبل العلاج، والوقاية ربما اللي تخلي الطبيب ربما نتفداو العديد من الأمراض ونتفداو العديد من الحالات. بعد شوية باش نزيدوا، انت خديتها من نبذة تاريخية ووردية بامتياز ولكلك هكا في الروز. بعد شوية باش نشوفوا النبذة العلمية مع الدكتورة هالة سعيد، مع ضيفنا بإذن الله.
2: البرهان، خليك قريب. فيم وراجعين.
3: عسلامة، get ready with me. بون بلان. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
4: باي ذا واي لازم تكون أوليدو.
3: نشريو فورفي انترنت على أبي ماي أوليدو، نخلصو بالكارت بنكير. And guess what؟
5: أوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبي ماي أوليدو.
6: أوليدو، طور عالمك.
2: زهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2،
7: على 103.2
2: ديوان فام. انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
0: اليوم بإذن الله تعالى نواصل معكم الساعة حتى كشي النص نهار، واليوم حلقة استثنائية على اعتبار أنه نحن في أكتوبر روز، كما بينت عبير هذا الشهر الخاص بالتقصي المبكر لسرطان الثدي. إن شاء الله ربي يحفظنا وإياكم، وإن شاء الله ربي يشفي كل مريض، اللهم أمين. ذاك علاش نحن مستحقين بعد النبذة التاريخية إلى من ينور طريقنا ويزيد يحكينا على هذه التظاهرة وهذا الشهر وهذا المرض وهذا التقصي من وجهة نظر علمية. إذاك علاش عنا فقرة ضيفنا بإذن الله.
2: ضيفنا
0: الدكتورة هالة سعيد، الأخصائية في التصوير الطبي والكشف بالصدى. مرحبا بك، وصباح الورد والياسمين دكتورة.
8: صباح الفل والياسمين، وشكرا جزيلا على الاستضافة، فرحانة برشا بوجودي معكم.
0: ربي يبارك فيك، نحن أسعد وفرحانين برشا، وإن شاء الله نحقوا الإفادة ونفيدوا الناس اللي يسمعوا فينا، خاصة أنه الكثير من العوام، خلينا نقول الناس العاديين، ما عندهمش فكرة كبيرة ياسر على أكتوبر روز، ما عندهمش فكرة على شنو ينجموا يعملوا في هالفترة هذه. نذكروهم لأنه الإنسان في خضم الحياة والمشاغل وكذا ربما ينسى، خاصة المرأة اللي ما لا هي بصغارها ولا هي بالدار ولا هي العديد من الأمور تنسى روحها. فنحن حبينا من قبيل ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، حبينا نذكروهم بمعنتها حاجة مهمة جدا، وربما خليني نقول مرض انتشر في تونس وانتشر في العالم لعديد من الأسباب ربما أنت تقولهم من بعد، ولكن خلينا نحكيه على أكتوبر الوردي هذا والتقصي المبكر لسرطان الثدي. أهمية الفحص الذاتي للثدي دكتورة؟
8: أول حاجة كما قلت شيخنا، الأكتوبر الوردي هي فرصة لتوعية النساء، مي ما تقفش في أكتوبر، هي يزمها تكون السنة على طول العام، يزم المرأة تتفقد روحها وتعمل الفحص الذاتي. وتوا في شهر أكتوبر فرصة، خاطر فما برشا حملات توعوية، فما برشا دي كارافان دو سانتي يخرجوا حتى للجنوب، عم يمشينا حتى للرميدة، نخلطوا حتى المناطق بعيدة، باش وقت تلقى بحذيها حملة تحسيسية ولا تلقى فرصة في المستشفى فيت ولا في العيادات، باش يمشيو يعاديو ويتقاسيو ويقاسيو هالمرض هذايا. دونك الحاجه الاولى اللي سالت عليها هي شنو دور المراه وحدها في الدار. دونك المراه وحدها في الدار مش حتى المرأة، حتى البنات الصغار ملي يبلغوا، ملي يبلغوا خاصة بعد 18 سنة لازم يقوموا بالفحص متاع الثدي متاعهم وحدهم، وموا على الأقل مريرة في الشهر بعد ما يخرجوا من يمشيوا للحمام ولا بعد ما يعملوا الدوش في الدار، دو بريفيرونس تصير الحكاية هذه قدام المرأة باش تنجم تفحص على عينها برشا حاجات. أول حاجة الشكل متاع الثدي متاعها تستنس به باش لا يقدر كان تبدل الحجم، اكبر ظهرت عليه حمورية، ظهرت عليه اي لون مغاير تمشي تعدي. ثاني حاجة بالتلمس، نتلمسوا الثدي متاعنا اليمين وبعد اليسار، نقولوا كادران بار كادران، يعني ندعملوا الدورة متاع الثدي الكل من الفوق اليمين يسار من بلاصة لبلاصة باش نستنسوا بالتضاريس متاع الثدي متاعنا. علاش؟ كل مرأة عندها تضاريس مغايرة، وساعات حاجة تحسها كيني موجودة فما كعبورة وهي تبع التضاريس العادية، تبدأ مستنسة بالحجم وبالشكل متاع الثدي متاعها تفيق بالتغيرات. دونك تسنس روحها من العمر البلوغ ومن 18 سنة ولا حتى قبل باش تعمل التفحص هذية. والحاجة الأخرى اللي ما يزمش ننسيها هو الإيبط، اللي هو ضبوط الإيبط زيدة تبع الإكزامان متاع الثدي متاعنا. يزم المرأة تتحسس المنطقة هذيك باش كان طلعت حاجة فيها كيف كيف تمشي تعدي عند الطبيب متاعها باش يوجهها. مش معناها تطلع كعبورة في الضبوط باش نتفاجعوا، ليه؟ في ما أكثر الحالات باش تكون حاجة حميدة ولطيفة كما مثلا بالضبط كما الوسيسات اللي يطلعوا في قريج وقت اللي نمرضوا نقرب وينجموا يطلعوا في الضبوط كيف تتحرق وهي طيب مثلا ولا حاجة في يدها، دونك تنجم تكون مناعة عادية. لكن المرأة ما تنجمش تعرف، هي لازم تمشي للطبيب متاعها كسو سواء طب العام ولا طب الاختصاص اللي هو بالفحص ينجم يقول لك ان هذيك حاجة عادية وإلا كانت تستحق فحوصات أخرى وتصاور وكل شيء وقتها يوجهها للطبيب التصوير.
0: هو دكتورة شوف شن دي واضحين، هو وأكثر الأطباء اللي حضروا معنا في برنامج البرهان التونسي عموما ما عندوش فكرة الوقاية، وبالنسبة اللي هو ما يمشي للدنتيست إلا ما توجعه زرسته، وبالنسبة للحادثة أو الحالة اللي نحكيه فيها تو أو الموضوع متاعنا اليوم يقول لك هستريس اللي مش نعمله أنا الروحي كل صباح أو كل فترة أو كل أسبوع أو كل شهر ندخل تحت السقف متاع الشك وكذا وسيبها على ربي وتفائلوا خيرا تجدوه وعلاش أنا نستفايل الروح. هذا كلام قاعد يتقال،
8: عندك ألف ألف حق. كلام قاعد قديش يتقال. من امرأة ندخل باش نصورها على ثدي متاعها قاعد تبكي وهي ما عندها شيء على خطر الخوف متاع النتيجة. هو إيش نقول لك؟ يقول قايل
0: هذو مش نقولوا لهم
8: علاش احنا منيش نتقصوا في اورام اخرين، علاش الثدي بالذات واخذ هالمكانه هذه؟ على خاطر الثدي بالاليات الحديثه الحمد لله اللي دخلت لتونس وبالمويان اللي عندنا تو موجوده اللي هي اقوى تقنيه موجوده في العالم موجوده في تونس، النجم نتقصوا السرطان حتى عامين قبل ما يظهر. معناه النجم نوصلوا نفيقوا بيه في الثدي بالذات حتى عامين قبل ما يظهر، يعني في حالة اللي ماذا بيه يتحول ما مازال. وإحنا هذيك هو الهدف متاع الحملة متاعنا، الهدف إنه نفيقوا بيه قبل ما يتحول إلى ورم أصلا، يعني نتشكوا ونقوموا بالعينة ونقولوا باللازم باش نناحيوه قبل ما يتحول، قبل ما نوصلوا للتاب متاع ورم، خاطر ساعات التاب هذيك تنجم تقعد سنتين فما أكثر. دونك إحنا ماذا بينا نفيقوا بيه قبل ما يولي كتلة كبيرة وقبل ما يتسرم في الجسم. وهذيك علاش سرطان الثدي ما عادش هيك الغولة متاع قبل، هو مرض في مكثر الحالات يبرأ بعد 5 سنين. قديش من مرأة نعنقوا بعضنا ونبوسوا بعضنا ونبيركوا لبعضنا بالشفاء الحمد لله وهو ورم يتسمى ما عادش نخافوا منه بكل، خاطر في مغلب الحالات وخاصة كان فقنا به في حالة بدائية في دورات التقصي هذوما ولا في المرأة تمشي تعمل الكنترول متاحة بيطلبه له في قولة. أنا نقول الحمد لله يا ربي هذه نعمة باش تكون ولادة جديدة للمرأة حاجة باش تبرأ.
0: الخط الفاصل ما بين التقصي الذاتي وما بين أني أنا نمشي للطبيب أو ولا. نمشي نعمل راديو وين قلنا نحن وانت عطيتنا بعض الآليات المحدة تقريبا يعني باش كيف شنو تعمل المرأة من حين لآخر باش تشوف روحها وتتفقد روحها، لكن وين نقولوا هنا بر امشي تفقد روحك ما عادش تحكي على ما عادش نحكيه على التقصي الذاتي، بر امشي شوف طبيب ولا شوف راديولوج ولا غيره.
8: داكوغ الوغ في الحاله اللي المراه تلقى اي تغير من التغيرات اللي حكينا فيهم قبيله كو سوا تحس الكعبوره والا يخرج لها من الحلم سائل كلكو سوا اللون نتاعو كي يبدا فاتح مائي ما تقلقوش كي يبدا احمر نمشيو نجريو للطبيب اكثر وقت نلقاو كيما قلت لك الهلوسيسيت في الضبوط والا هذيك ما فهميش كلام لازم نمشيو للطبيب نتاعنا اللي هو باش يعمل لنا فحص دقيق الطب مؤهلين كسو سوا طب العموم ولا طب الاختصاص طب النساء بالفحص نتاعهم فما خاصيات ديجا يتشكك في حاجه باهية ولا مثلا كعبوره اللي هي يابسه وما تتحركش تحت الايد وكل شيء عندنا تشكك في ورم كعبوره اللي هي تتحرك وكي تشد عندنا تشكك في حاجه حميده دونك حتى باش يبعثهم للتصوير فما دوغري دورجونس يكتب لنا
0: دكتوره معناتها مش كل كعبوره موجوده في ثدي المراه راهي بالضروره ونحن شفنا حالات هكا حتى وانت تعرف معناتها اللي مش بالضروره تكون ورم خبيث
8: بالعكس
0: باش نطمنوا الناس
8: بطبيعة يعني. بطبيعة أكثر من 90% أكثر من 90% من الحالات باش تكون بقدرة الإله حميدة راهو أقل من 10% من الحالات باش تكون خبيثة احنا علاش نعملوا فيه التقاسي خاطر في نسخايلو ديما كعبورة يعني ورم خبيث لا في الثدي فما مئات كان مش الآلاف الأنواع الإستولوجية الديفيرون تمشي من الكيست المائي من كعبورة الحليب إلى الورم وفي وسط هذوكم فما برشا نوعيات وفي وسط النوعيات هذوك فما نوعيات عمرها ما تتحول وحتى كي نلقاو ورم حميد اصلا ما نشقوش ما نعملوش عليه عمليه في بعض الحالات نعرفوه ما يتحولش كيما فما انواع اللي تتحول بالوقت نعرفوه وهذيك اللي نجريو نمشيو نعملوا لها جراحه دونك الحالات هذوما الكل ما بين طب الطبيب اللي باش يشخص وبعد طبيب التصوير باش نغسلوا النتيجه باش نعرفوا شنو باش نعملوا الحاله الثانيه اللي تلزم تعدي فيها المراه هي الحاله اللي وقت اللي دخلت لسن 40 سنه دونك وقت اللي نخلطوا قبل كنا 45 تولينا نقولوا من 40 سنه تنجم تمشي وحدها الطالب والا في بعض البلدان المتقدمه بعض البلدان الاوروبيه وشي يبعثوا لهم اصلا انفيتاسيون يقولوا برا امشي عدي في النهارات الفلانيه باش نعملوا الماموغرافي واللي كوغرافي سيستيماتيك وإحنا ما عنا حتى شيء وقتها وين النجم ونفقوا بحاجات اللي هي صغيرة بكل على ساعات في زوز 3 مليمتر راهم فيقوا به شيخنا زوز 3 مليمتر يعني تتنحى وحمد لله منعنا شفاء قريب وعاجل فهمت دونك بعد 40 سنة باش نمشي ونعملوا الماموغرافي وليكوميخ وقت اللي ما عنا شيء وإلا كيبدا عنا حالات في العائلة
0: إفكتيفما هذاك باش نسألك فماش فرق ما بين مرأة ما عندهاش ديزانتيسيدون من العائلة خالاتها عماتها بنت خالاتها بنت عماتها صارت لها وما بين مرأة عندها بنت خالتها صارت لها كا عندها خالتها قبل ولا عمتها يعني فما هنا فما التقص يكون مبكر أكثر
8: بالضبط.
0: من وقته
8: بالضبط
0: ولا غير
8: بالضبط فما حالات اللي فما عوارض جينية مش معناها أنت بيت شهر واحد بنت خالته مرضت يعني هو عنده العوارض الجينية لا هو يقول لك يلزم زوز في العائلة سور دو جينيراسيون ديفيرونت وفما تحاليل جينية ساعات يطلبوهم حتى في المخابر الجينية يتعملوا في تونس يلوجوا لجين هذوما اللي يخليوا الفاكتور جينيتيك باش تمرض عندك فما حظوظ باش تمرض بسرطان الثدي لكن الحالات هذوما مش حالات كثيرة يعني مش أي امرأة عندها شكون في العائلة ميفت تفجع
0: ولا هوس
8: لا
0: هما حالات نادرة ربما تلقاها عندها بنت خالتها مرضت ولا بنت عمتها
8: ميوليش هوس لكن شنو احنا ناخذوا العمر متاع اصغر سن مرضت فيه واحدة في العائلة مثلا عنا شكون في العائلة مرض عمره 40 سنة سرطان الثدي من 35 سنة نبدأوا الماموغرافي نبدأوا الأشعة والليكوغرافي نحيوا 5 سنوات ونبدأوا والطبيب بطبيعة الطبيب اللي باشر في المريضة حتى الطب العام أي طبيب العائلة ينجم يوجه في السن المناسب للآلية المناسبة للتصوير خاطر عنا برشا بلوزور تكنيك مش نصوروا بهم
0: فماش علامات أخرى بخلاف وجود كتلة هل فما أنه شكون مرض بمرض أو عنده سرطان الثدي وهو أصلا ما عندوش الكتلة هذه موجودة فما علامات أخرى نجمه أما هي تفيق بها وحدها وإلا أنتم كمختصين في بها اللي تنجم تكون سبب في وجود هالمرض هذا
8: أول حاجة فما حاجات اللي هي تنجم دي فاكتور دو ريسك احنا نقوله أهمها هو الدخان دونك احنا ما نشجعوش بكل على الدخان من نصله ما نشجعوش اكثر النساء وماذا بينا حتى الرجال اللي تتكيف ما تكيفش بحذا نساها خاطر فما لو تاباجيزم باسيف المراه نجم هي ما تكيفش ملي بحذاها يدخن دونك هي دخن نصف الكميه هذيك ثاني حاجه وقت اللي المراه تحس روحها متقلقه من حاجه ولو ما حست شيء في الثدي نتاعها واحد يقول قلبه خبيره احنا ما نسيبوهاش المراه هذيك كان هي تقول انا نحس في حاجه ما نخليوهاش تدخل في هوس هو الهوس بيتو يعمل هرمونات ستريس اللي هي تمرض دونك الطبيب نتاعها باش يوجهها كيما قلت لك سولون العمر نتاعها سولون لي زانتيسيدون فاميليو العائليه سولون الهرمونات عملت شي خذيت شي بيلول هرمونال خذيت شي هرمونات لسبب اخر في عمرها صارت شي اشعه لسبب اخر قبل دونك على ضوء هذيك باش تطلب لها طريقة للتقاسي باش نعملوها فهمت
0: واضح.
8: لكن ولو ساعات ما نحسوا في حتى شيء في البالباسيون تاعنا وهذيك التجهيزات الحديثة توري كيما قلت لك 2 3 ملم حاجة 2 مليمترات مش باش نفيقوا بها بالماسين هذيك الدور وقتها نتاع التصاور وال
0: ايفيكتيفمون انت جبت على التجهيزات الحديثة شنو اهم وسائل التصوير المستخدمة اليوم نتصور انه اليوم ما عادش كيما 10 سنين التالي ما عادش كيما 15 سنين التالي اليوم نتصور مع تطور العلم مع تطور التكنولوجيا نتصور فما وسائل جديدة اللي توفرت اللي ربما تسهل على المختص وتقرب ربما نسبة الشفاء أكثر باش تجاوبني على السؤال هذا بعد الفاصل دكتور كما ترشمنا
2: البرهان خليك قريب فيب وراجعين
3: عسلامة get ready with me bon plan أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك
4: by the way لازم تكون أريدو
3: نشريو فورفي انترنت على أبي ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
5: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبي ماي أريدو
6: أريدو طور عالمك
2: زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
7: على 103.2
2: ديوان فام

0: اليوم نادو اخترت ان كان صلات على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شل ربي يبقي الستر على كل إنسانة وكل بناتنا وكل خياتنا, ربي يحفظكم إن شاء الله وربي يبقى عليكم الستر. اليوم حلقتنا حتكشي نص نهار مع البرهان. مرة أخرى تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا على شان يوتيوب متاعنا ولا اللي يسمع فينا في الراديو. حلقتنا حبيناها تكون كما سمعتوا من الأول التقصي المبكر لسرطان الثدي بمناسبة أكتوبر روز. عبير, تعرفش ايش فما في نوفمبر قبل ما نرجع للدكتور؟
1: لا قل.
0: ايوه دكتوره تعرف.
1: أيوة.
0: نوفمبر شنو شنو شنو صحيح دكتوره شيش تقول راي في الراس بركه؟
1: لا لا نعرف.
0: شنو اللون ترى اذا كان الراس
1: ازرق؟
0: صحيح. أيوة. برافو. شنو الاختصاص؟
1: رجالي.
0: رجالي بيان سور.
1: نحكيو على البروستات
0: صحيح كلامه؟ تسويق عليها ندو. بلد
2: روسيا أكتوبر وفرق
0: في نوفمبر. نوفمبر. نوفمبر هم يقولوا نوفمبر. نوفمبر إن شاء الله بش يكون معنا الدكتور رشدي كيد.
1: إن شاء الله.
0: بش نتحدثوا على التقصي الزاد المبكر لسرطان البروستات. إن شاء الله ربي يحفظنا وإياكم. راهو ما نحبوش نخوفوكم. رانا الهدف أنه نحبوا ناخذوا بيديكم ونحبوا نوعيكم قدر المستطاع. وهذا دور البرهان. مرة أخرى دكتورة مرحبا بيك في إذاعة الديوان. مرة أخرى نحن سعداء بوجودك معنا. تحدثنا عموما على التقصي المبكر, شنو تعمل المرأة قبل ما تمشي للطبيب. هذا ما يزمش يخلق طبعا فيها هوس وإلا ستريس وإلا ضغط وإلا أنا شنو نوليش كذا ونهار كامل قدام المرأة. هذا حاجة طبيعية كما تمشي شعرك كما تحك سني كما بشتولي في حياتنا اليومية وتنسى الموضوع مباشرة. شنو أهم وسائل التصوير اليوم المستخدمة كما قلت لك؟ لأنه نتصور مع مرور الزمن مع تطور التكنولوجيا ربما مش كيما 15 سنة التالي و 20 سنة التالي التقصي يكون أنجع ويكون خير ويكون أفضل بكثير, وهذا فضل ربي سبحانه وتعالى والعلم اللي هو معناتها نعمة من نعم ربي سبحانه. أهم وسائل التصوير يعني أنت كتجيك مرأة شو تعمل معها هنا
2: دكتور؟ أول حاجة نحب نقول اللي نفتخروا في تونس اللي ما فهميش من آخر آليات طورت في التصوير الطبي الحمد لله موجودة في تونس كسواء في العموم ولا في الخصوص. يعني نفتخروا اللي الآليات اللي موجودين في العالم آخر تكنولوجيا فيها ذكاء اصطناعي كل شيء موجودة في تونس. يعني الحمد لله احنا نجموا نزيحموا الدول المتقدمة في درجة الوعي والآليات الدقيقة اللي موجودة في تونس في تقصي سرطان الثدي بالذات. دونك ان جينيرال احنا كي تجينا المرأة عنا برشا دي تكنيك متاع تصوير طبي, مي فما حاجات متاع ديبيستاج اللي هما نحكيو عليهم اليوم اللي هما أول حاجة ليكوغرافي مامير كيما تشوف التصوير بالصدي اللي هو ما فيهش أشعة بكل ونعملوه في أي عمر. يعني بنوتة عمرها 17 سنة حست كعبورة تمشي تعدي. مهم برشا باش نقولوا لي ما نخافوش بكل خاطر في 99% باش تطلع حاجة حميدة, لكن حتى البنات اللي تحت 30 سنة فما 1% مالوغوزمون الفئة العمرية هذه كم تاع السرطان تنجم تمسهم 1% فقط. يعني 99% رانا لباس. أيوة. لكن لازم كمان نعديو. دونك ليكوغرافي هذه اللي هي تصوير بالصدي سي اون سونت باش نحطوها على الثدي نتاع المراه وباش نجموا نراو النوعيه اللي هي في مكثر الحالات باش تكون ماء لك متامي وإلا مثلا قنوة تحليب ولا حاجات حميدة ساعات ما تستحقش حتى دواء. يعني المرأة يدخل فيها الهلويس ألوكو كي هي باش تمشي تصور بالعكس باش نطمنوها باش نقولها راهو هذه حاجة موجودة بكثرة وما نتخوفوش منها وما تتحولش بالوقت وبيت مطمئنة. يعني بالعكس هو التقصي ماهوش باش يستريسي باش يطمئن قدرة الإله في معظم الحالات. ومن بعد فما فترة العمرية الحقبة العمرية بعد 40 سنة اللي هي باش نعملوا لها الماموغرافي والليكوغرافي مامير. الماموغرافي هي التصوير بالأشعة. أيوة. تاع الثدي اللي هو برشا نسي تخاف منه تقول لك فما ريون وانا قاعدة ما عندي شيء تعطيني أشعة.
0: إنسان يبدأ لبس عليه طو نحن العوام أنا منهم. أيوة. العوام مش حتى الماموغرافي حتى تصويره على صدرك تصويره على ركبتك كذا يقول لك انا يا اخوي خاصه كي تدخل باش تعمل تصويره ترقى التكنيسيان اللي باش يصورك لابس اونتي بال نقول هو حمي روحه زعما سيسير فما حاجه هو هك نحكي لك انا راني التونسي شي خمه
2: نفسروا لهم
0: يا اخي الريون اللي يصيروا في البيت نتاع الاشعه هذيك ينجموا يضروا ولا ما يضروش دكتور
2: نفسر لك. ايوه كسوا في الماموغرافي ولا في الصور العادة هذه. أول حاجة لكابيني متاعنا العيادات والمستشفيات الكل بلان بي، وفما حاجات وقائية للتكنيسان هذوكم للطب، خاطر احنا نعديو نهارنا الكل في الأشعة.
0: أيوة.
2: ألوغ كو المريض كي باش يدخل التصويرة البران دو مينوت دقيقتين، والأشعة هذيك مدروسة. أي نعطيك مثل الماموغرافي اللي خايفين منها بالماموغراف نوميريك وبالتوموسانتيز تكنولوجيا جديدة، الأشعة اللي تاخذها كيما الدوزة اللي ياخذها بيلوت دافيون في أسبوعين. يعني كل بيلوت دافيون عبارة على عمل ماموغرافي كل جمعتين، سيت اون دوز مينيم مينيم مدروسة ودقيقة، وقد ما له يتطور العظم قد ما له تنقص.
0: ما تخوف.
2: دونك دايوغ الآليات الحديثة اللي طلعوا في الماموغرافي أقل وجعة، خاطر فما نسيت تقول لك توجع. أنا قداش من مرأة تجيني تخرج فرحانة باش تعمل ليكو تقول لي دكتورة هاي ما وجعتنيش المامو، قلت لها يا حسرة تحكي على ماكينة تقدم. أيوة. توا الماموغرافي كانوا قبل يحطوا كاسيت ينزلوا عصدر. بالضبط، ينزلوا عصدر يقعد خمسة ولا عشرة دقائق تحت الكومبريسيون، توا دقيقة تك تك بالنوميريك. يعني أبين تحطت
0: هك هذا يرى متداول في كل
2: مش مش في الأماكن الكل، لكن موجود منه في تونس. يعني الماموغرافي النوميريك موجودة، وحتى في المستشفيات العمومية وفي المساحات الخصوصية.
0: ما نحن نحب نقوله هك باش نرغبوا نساء اللي لباس عليهم واللي إن شاء الله ديما يقعدوا لباس بالضبط. وإن شاء الله ربي يبقى عليهم الستر. رانا نحن في حتى في ديننا عنا ما يسمى بالاستباق، عنا ما يسمى أنه نحن الوقاية خير من العلاج، أنه نحن نحب ونطمانه باش ما نتفاجئوا غدو الحي. راهو ماهوش من قبيل أنه الإنسان يدخل في روحه غولة، راهو الشر هذا يتعمل، راهو من أجل أنه أنت تقعد ديما لباس. وإن شاء الله ما فما كل أكل أكل نكتة اللي تصير يقول لك مشيت وطلعت لباس شفت خسرت فلوسي، معناتها موجودة حتى على قبل ولد نكتة هذه، معناتها راهو الحمد لله تطلع لباس وإن شاء الله ديما تقعد لباس
3: به. من قبيل زاد أنه الصحة أمانة سمحني، والأمانة هذه نستحفظ عليها ونتعهدوها. راهو أحيانا بالتقصي ما نستناوش حتى لين يصير الحدث على لي قدر باش من بعد نخمو في صحتنا والا نداويو رواحنا.
2: فما تقنيات اخرى زيد اللي هي مش من الاول اون بروميير انتونسيون كيما الماموغرافي ولانجيوما كيما لانجيو ماموغرافي ولا لي ار ام مامير اللي هما نطلبوهم في ان سكون طون. يعني بعد ما نعملوا ليكو والماموغرافي كان ما نوصلوش كمام الحل، احنا شنو الهدف؟ قبل اللي جا نحكي لك توا 20 25 سنه تالي ما كانوش فما تقنيات حديثه كيما هكا، كانت الكعبوره تطلع تتشق. الوغ كو كيما حكينا اكثر من 90% حالات بنيني حميده اللي هي ما تستحقش اصلا انها تعمل جراحه. دونك احنا الهدف ان زيد حتى كيف فما كعبوره حميده ما نمشيوش نعملوا لها جراحه.
0: أيوة.
2: ما نعملوا جراحه كان الحالات اللي نجم تتحول بالوقت واللي هي تستحق الجراحه.
0: ما دامش بت عشقان دكتوره وقتاش شنو الخط او الحد الفاصل ما بين هذه تتشق وهذه ما تتشقش؟
2: الوغ هي سي اون ديسيزيون ملتيبل ديسيبلينير، اش معناها؟ يعني فما احنا التقرير الطبي هاتون نفسرلك شنو باش نقولوا فيه، وفما عين المختص اللي هي الطبيب الجراح ولا طبيب النساء ولا طب العام اللي هو باش يشوف المراه الكلي. نفسر لك، احنا في التقرير نتاعنا ديما باش نخرجوا اون كلاسيفيكاسيون هذه بايغاتس ولا اسير اللي هي دقيقه واللي هي ان لانجاج مونديال. يعني ريت تهز تقرير لليابان ولا للهند وحاب يحكي لغه اخرى
0: العدد هذاك باش تلقى فعلا هو لانجاج مونديال اوكي، لكن عند العوام ما يفهموش فرصه باش نقولوا شو معناتها في التقرير ديما نلقاوها اسير ك شو معناتها شو المقصود؟
2: فوالا هابش نفسروا، هي تمشي من صفر حتى للستة. صفر وقت اللي كيما قلنا ما فهمنيش بالضبط وماذا بينا ما نمشيوش طول للجراحة، دونك نطلبوا اي ار ام ولا نطلبوا انجيو ماموغرافي، نطلبوا صور أخرى باش نزيدوا ندقوا. الواحد وقت ما نلقاو حتى شيء، الثدي ما في حتى شيء كو سوسوا في الليكو ولا في المامو. اثنين اللي هما الحالات اللي ما يستحقوش حتى مراقبه، يعني كيما الاكياس المائيه كيما قنوات الحليب الصافيه كيما الغدد اللمفاويه العاديه اللي هي حالات المراه تتفجع منها الوغ كو هي لا تستحق لا دواء في معظم الحالات لا مراقبه. يعني سي فري موجوده الكعبوره لكنها قريب تولي حالة طبيعية وما تستحقش أن نتفجعوا منها. اللي هو حالات تستحق مراقبة. فما ساعات نوعيات متاع لحمات حميدة نشوفوها نتشكوا في اللي هي نبدأوا بخيس كثبتين اللي هي حميدة، لكن من نجمه نقولوا 100% ونرجعوها دو كان ما نعملوا سنتين مراقبة. هذه نسي اللي تقول لك أنا كل ستة شهور نمشي نثبت في الثدي متاعي، دونك احنا نعملوا لهم دي كونترول طول سيموا اللي نخلقوا العميد. مثلا اللي جيني اليوم في 2026 في أكتوبر 2028 من ثلاثة نردوها اثنين ما عادش تحق مراقبة، تولي تقوش عليها شهوة في الصدر. نبدأوا ثبتين اللي الحاجة ذيك عمرها ما باش تتحول، تهنينا عليها دوسي كلاسي نفسخوها ما عادش نراقبوها بكل.
0: واضح. قبل الشقان فما حاجة اسمها زيادة تعملوها الوغده هي البيوبسي
2: اي بالضبط الكلاسيفيكاسيون 4 يعني حاجه تنجم تكون حميدة كما تنجم تكون باش تطور بالوقت كما تنجم تكون بداية.
0: قبل ما تزيد تحكي عليها دكتورة فما فكرة عند العوام ديما نحن نحبوا نمشيوا للناس اللي هما السواد الأعظم. أنا ما نعملش بيوبسي على خاطر البيوبسي تنجم هذيك تتفرع كذا كان فما حاجة تتفرع. الفكرة هذه صحيحة
2: فكرة موجودة علاش خاطر أنا أي امرأة نجيبش نعمل لها العينة لازم نقعد أنا
0: وياها. هي موجودة عند العوام لكن عند العوام صحيحة ولا؟
2: باش نفسر لها مش صحيحة بالطبع. نفسر لها علاش هو أول حاجة احنا أنا شخصيا نستعمل دي بيوبسي يوزاج اونيك يعني كل كعبورة مش حتى كل مرأة كيبدا عندها كعبر دو سورانك ديفيرونت يعني الحاجة باش نزبدوا بها العينة نستعملوها الكعبورة واحدة هذه أول حاجة. ثاني حاجة فما ميكانيزم دو بروتكسيون نوريه للمرأة قبل ما نبدأ لها بشي زادة تبدأ مقتنعة الإبرة هي صغيرة بوكل تبدأ مخبية في وسط ميكانيزم يحميها ونعملو البنج الموضعي المرأة ما تحس حتى شيء والإبرة ما تخرج كين في وسط الكعبورة وبعد تتخبى وما تتعادش بالثدي بكل معناها فما ميكانيزم يحميها باش ما تصيرش تسرب في الثدي دونك سي توت ان ميكانيزم اتيودين استعملوا فيه في العالم كله وعشرات السنين واللي هو ما فيهش حتى طرف الحمد لله بوسيبيليتي باش انه يتفرع بالعكس
0: اتفقنا فليسمع العالم كل مرأة تسمع انه فكره انه كي نعمل بيوبسي اذا كان فما عندي هكا شك نتاع مرض باش يتفرع خاطر البيوبسي فرعت لي المرض هذه ما فماش منها علميا بفضل الله
2: وكما قلت لك ناخذ وقتنا ديما مع النساء باش نفسروا لهم باش يبداو مقتنعين لهذيك بالعكس حاجه في مصلحتهم واللي ما فيهاش ريسك بكل سينور انا ما نعملوهاش ناخذوش الريسك دونك الكاتيجوري 5 الخامسه اللي هي فما تشكك في أكثر من نقولوا 97% من الحالات اللي هو ورم خبيث لكن ما نجموش نكونوا ثابتين إلا من بعد نعملوا العينة ونبعتوه لباب الأنسجة ساعات عنا حاجة تشبه للورم في الليماجري وترجع الحمد لله ماهيش أورام خبيثة دونك يقعد ديما هنا الدور متاع طبيب الأنسجة باش يحل لنا وباش يعطينا تيبيستولوجيك وباش يقول لنا اسكو تستحق جراحة وإلا أدوية أخرى
0: واضح دكتورة

0: أول ولا استادو ديبي وما هوش متسرب في حتى مكان, قدرة ربي الشفاء مضمون إن شاء الله. معناه بعد 5 سنوات, احنا 5 سنوات نخليوها تحت المراقبة, كل طبيب يعطيها دي كونترول 6 أشهر ولا عام, من بعد لي 5 ans الحمد لله نقولوا شفيت وشفيت كيما أي مرضى تبرأ. معناها
1: الحمد لله
0: الحمد لله كي نفيقوا بها تسربت وتفرعت في البدن ليسبيرونس دو في تولي طبيعة ديفيرونت, وهذيك كل حالة وكيفاش. فهمت
1: إن شاء الله ربي يحفظنا وإياكم إن شاء الله, اللهم أمين يا رب العالمين. فما حاجة يقولي دكتور
0: حتى في الحالات اللي تسرب فيهم راهو فما الشفاء زيادة, معناها فما تقنيات ودويات وآليات علاج اللي هي تشفي, معناها الحمد لله زيادة
1: من الفقابس اللي بغا. برشا حتى من الانتوراج متاعي وصل بهم وصل, ولكن الحمد لله هم الحمد في الله. حالات شفاء الحمد لله ربي بقى عليهم الستر. فما حاجة مهمة جدا اللي تغيب على الكثير منا, راه أكتوبر الراز ما هوش خاص بنساء فقط.
0: أي المساج نحب نوصله راهو 1% من أورام سرطانية للثدي الجيل للرجال. الرجال ما يزمش يقولوا ما يجينيش وما يزمش يحشموا باش يمشي ويعديوا. المشكلة مع الرجال اللي يجيونا مالوغزمون في حالات متقدمة أكثر من نساء, على خاطر فما نوع متاع حشمة فما نوع متاع ما في بالهمش اللي هو ينجم يكون ورم خبيث. مش معناها زيد الراجل تجيك عبورة يتفجع يقول سور ورم, لا, حتى الرجال تجيهم حالات متاع أمراض حميدة وبرشا أنواع كيما نساء
1: في الصدر
0: في الصدر في الثدي. ونعملوا ماموغرافي للرجال, عندنا دي بلاك سبيسيال ناخذوهم بور لا كومبريسيون متاع لي سام متاع الرجال, ونعملوا ليكو للرجال. دونك حتى الرجال وقت اللي يتقلقوا بالثدي متاعهم يلزم يمشيوا للطبيب متاعهم باش يعمل لهم فحص, وإذا لازم بالطبيعة يطلب تصاور لازمة.
1: إذا ما يغرناش الرازة ردوا بالنا نجم يكون بلو. على كل حال ربي يبقي ستر علينا. آخر آخر رسالة دكتورة,
0: ونحن رسالة.
1: آخر رسالة جدا. أكتوبر الراز شهر تقصي أكثر منه علاج, شنو الرسالة وانت المختصة في التصوير الطبي توجهها الإنسانة الكل؟
0: أنا أول حاجة إن شاء الله ربي بشفي لنسينا الكل المرضى, وإن شاء الله ربي يحفظ أميتنا وخويتنا وبنيتنا ورجالنا سيدة. ونصيحة اللي نجم نعطيها بلتو بوغو فينيغ, رضعوا للنوافس. راهو لو فاكتور بروتيكتور برينسيبال, اكثر حاجه تحمي الثدي نتاعنا من التورمات هي الرضاعه. واذا نجمنا حولين كاملين كان نعملوا هيك الحولين هذوكم راهم حمايه ووقايه للثدي للام والمناعه للصغير, وما فيها كان نتائج ايجابيه. يعني كان نرجعوا للي لازم نعملوه الرضاعة متاع حولين, نحاولوا نتشجعوا خاطر ماهوش سهل الرضاعة بالضغط متاع الخدمة توا بالتعب بالبرشا حاجات
1: فما برشا آليات نجم تعملهم للمرأة.
0: نحاولوا نشجعوا روحنا, راهي بشوية بشوية الأيامات الأولى صعيبة, من بعد تولي علاقة حنية كبيرة وتولي بالعكس هي مومون دو بارتاج محليه بين الأم والرضيع. نحاولوا ناخذوا الكوتي بوزيتيف, وهي تقعد ديما أهم فاكتور وأكثر فاكتور بروفي لوقاية النساء من التورمات السرطانية.
1: الفينيش برهاني بامتياز, يعني كما تعرف الدكتورة ربي يحفظها قلت لكم راه أهم فاكتور للوقاية من أمراض سرطان الثدي هو الرضاعة الطبيعية كما قالها ربي سبحانه وتعالى صراحة في القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 سنة, والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إن شاء الله ربي يحفظك دكتورة, نحن سعداء جدا إن شاء الله أنت كنت مرتاحة معنا في البلاتو, حبينا جو شفت جو هكا عائلي أكثر منه حاجة أخرى. ربي يحفظك وربي يبارك فيك, إن شاء الله نتلقاو في حلقة أخرى بإذن الله ونتلقاو في الخير. إن شاء الله ربي ينفع بيك وإن شاء الله ربي يتقبل منه ومنكم وربي يجزيكم عنا كل خير. نلتقي بإذن الله تعالى بعد الفاصل.

0: ملنا دو ملنا دو اليوم كلها صلات على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آمين يا رب العالمين. واصلوا حتى تكشيل نص نهار بإذن الله تعالى مع البرهان. حاولنا قدر المستطاع أن نفيدكم ونتحدثوا على أكتوبر روز. شاء ربي يحفظ إنسانا وبناتنا وأمهاتنا الكل والله لا يوجعنا فيهم. معنا أيضا أخونا رامي بن صالح مدير قرية جمرت في التليفون. صباح الورد والياسمين دكتور.
1: صباح النور خويا سيد.
0: خويا الغالي ربي يبارك لك يا خويا رامي. إن شاء الله تكون بخير يا خويا رامي بن صالح مدير قرية الأطفال SOS جمرت. مرحبا بيك على أمواج إذاعة الديوان. نحب نهنيك ساعة بداية خويا رامي على الافتتاح أو تجديد الافتتاح للمقر الجديد اللي الهدف منه هو أنكم تقربوا للتوانسة أكثر وتقربوا للعائلات أكثر وتقربوا للمتبرعين أكثر. نحب نحكيه على اللي صار البارح خويا رامي الافتتاح هذايا. شنو صار بالضبط؟ شنو الأهداف متاعه؟ شنية البرامج اللي موجودة في قرية جمرت؟ نعرفوا اللي الجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS عندها مجموعة من القرى في كافة أنحاء الجمهورية من بينها قرية جمرت. اليوم قرية جمرت مع المحافظة نقطة مهمة جدا للي مهوش أو ما في بالوش اللي القرية اللي موجودة في جمرت راهي ما زالت موجودة لليوم. راه ما نجموش نتخلاو عليها لأن هذيك هي الروح متاع الجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS. لكن إداريا اليوم فما مقر جديد موجود في المنزه التاسع خويا رام.
1: فعلا خويا سيف. أولا نحب نقدم التحية ليك ولإذاعة الديوان فام والبرنامج البرهان صديق الجمعية وصديق الطفولة المهددة والفاخرة السند والدعم لها. تحية ليك ولكافة المجتمعات والمستمعين. فعلا خويا سيف البارح قمنا بتدشين المقر الإداري الجديد لقرية الأطفال SOS دمرت اللي موجود في جهة المنزه التاسع. المقر هذا يا أخوي سيف كيف ما حكيت هو يجي في إطار الخطة لتوخاتها الجمعية القرب من الأطفال والقرب من الأسر والقرب من الشركاء متاعنا ومن الداعمين. اليوم أطفالنا ما عادش موجودين في القرية. نحن مشينا في إطار إدماج الأطفال الاجتماعيين اللي نستقبلوا فيهم في المنازل المندمجة كما تعرفوا. أطفالنا اليوم موجودين معناه في منازل مندمجة في المجتمع. وبالنسبة لقرية أطفال SOS جمرت عددها من 13. فالمقر الجديد هو مش يكون مقر قرب للأطفال دوما القرب للتاريخ باش ينجم يكون بالمتابعة للأمهات والأطفال وكيف زادا مش يكون هو مقر مش يكون منارة من المنارات اللي نحن نخدم عليها اللي باش يكون مفتوح للداعمين يكون للشركاء ويشرف على المكاتب زادا الجهوية لبرنامج دعم الأسرة. البرنامج هذايا اللي يدخل إفادة الأسر اللي عندها ظروف اجتماعية صعيبة واللي معناها تستحق الدعم. فعنا 4 مكاتب جهوية على مستوى تونس الكبرى في كل ولاية بن عروس في تونس العاصمة في منوبة وفي أريانا. وعنا زادة مكتب جديد معناها توا زنكي افتتحناه هو مكتب دعم الأسرة بجهة نابل.
0: نعم.
1: دونك فعلا هو مكتب فيها يراكم القديم تاع مسيرة 42 عام لقرية أطفال SOS جمرت. لكن بطبيعة الحال هي محطة في اتجاه المستقبل.
0: نعم.
1: في اتجاه ان القرية تقرب الناس في اتجاه ان تقرب للأطفال في اتجاه ان تقرب للشركاء وتقرب زادة للداعمين ومش يكون زادة كيف فضاء اللي نستقبله فيه كل شخص يحب يتعرف على برامجنا يحب يتعرف على أنشطنا يحب يدعم الجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS. دونك هو مقر جديد مقر القرب.
0: نعم.
1: مقر اللي مش يكون معناها مجال للتعاون ومجال للعطاء.
0: إفكتيفمون خويا رامي أنت قلت مجال للتعاون وللعطاء. نحب نذكروا السادة المستمعين والمتابعين كيفاش اليوم خاصة اللي موجودين في جهة المنارات وجهة المنازة على اعتبار أنه المقر الجديد هذا موجود في المنزه التاسع كيفاش ينجموا يتواصلوا معاكم كيفاش ينجموا يجيوكم كيفاش ينجموا يتبرعوا إذا كان ما نجموش يتواصلوا على عين المكان.
1: فعلا هو موجود في جهة المنزه التاسع بالتحديد نهج سليمان الرزقي عدد 1 مقابل فيلا أزيرا. بالنسبة للناس اللي تحب تجينا مرحبا بها على عين. بالنسبة للناس اللي قريبة لينا واللي موجودة في المنازة هو عين النصر. وبالنسبة للموجودة في تونس كاملة كيف ينجم هو ما ينجم يدعموا عن طريق زادة الموقع الرسمي للجمعية SOS.VE.N. SOS.VE.N ينجموا يدخلوا للموقع زادة كيف يطلعوا على برامجنا وأنشطتنا ويشوفوا آليات الدعم اللي نجموا معناها يدخلوا ويكونوا معناها خاصة بالاقتطاع الشهري الآلي اللي هو ينجم يدخل يعمر الفورميلير غادي يعمر معناها بطاقة البيانات وينجم عن طريق الهاتف نتاعو عن بعد يدخل ويكون معناها يساهم في فرحة صغير ويساهم في رعاية الصغار.
0: أمين يا رب العالمين. خويا رامي راهو التليفون نتاع اليوم هو التليفون القائم على التهنئة والفرحة ومشاركتكم الفرحة، ونحن سعداء جدا بوجود هذا المكتب الجديد وهذه الإدارة الجديدة اللي موجودة في المنزه التاسع إداريا قرية SOS جمرت قربة للتوانسة قدر المستطاع. إن شاء الله مزيد من النجاحات، مزيد من التوفيق، وإن شاء الله ربي يحفظكم، وإن شاء الله نطلع عليكم في أقرب الآجال بإذن الله تعالى.
1: مرحبا بكم الكل، في كل تونسيين وتونسيات. خويا سيد كما حكيت ديما نتسألوا على قرية جمرت، وكيف ما حكيت هي قرية جمرت مش تكون في خدمة في خدمة الطفولة، مش تكون قرية لو قاعدين نرمموا فيها لأن 42 عام طلب ترميم، فما مشروع متاع ترميم، لكن هي مش تكون بطبيعة الحال فضاء اللي يخليوا فيه الصغار اللي عندنا في البرامج نتاعنا، ولا الصغار الكل ينجموا يتفرهدوا وينجموا يترفهوا في العطلة نتاعهم، كيف مش يكون مجال للتكوين ولدعم قدرات المتدخلين الكل في مجال الطفولة، وذاك كيف معناها مش تكون هي المنارة اللي نجموا ننهضوا بها بواقع الطفولة ومش تكون في خدمة المجتمع.
0: اي سيدي رامي نكملوا حديثنا ان شاء الله على عين المكان في المكتب نتاعك ان شاء الله باذن الله تعالى.
1: مرحبا بك سيد، مرحبا بكم
0: ربي يبارك فيك يعطيك الصحة وبارك الله فيك وربي يحفظك ان شاء الله. هكا كانت حلقة البرهان اليوم، حلقة ان شاء الله نالت اعجابكم وان شاء الله ربي يحفظكم. إن أردنا الإصلاح ما استطعنا. شكرا ندو اليوم شبعتنا صلاة على رسول الله، ربي يحفظك وإن شاء الله ربي يجزيك عنا كل خير. أمونا في الإخراج الرقمي، شكرا عبير في الإعداد، ربي يحفظكم، نتلقاو الأسبوع القادم إن كتب الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: البرهان. عسلامة، get ready with me، بون بلان. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك، باي ذا واي لازم تكون أريدو، نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكار، and guess what؟
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور

0: ميوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ميوان اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف النهار، ديوان اف ام عسلمة. وزارة البيئة تؤكد في إجابة كتابية عن سؤال النائبة ريم الصغير حول التدخل لإيقاف أشغال حفر حوض ثالث بالمصب المرقب الرحمة بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل أن تعطيل إنجاز هذا الحوض من شأنه أن يفاقم الوضعية البيئية والاستغلال بالمنشأة ويؤثر على استمرارية المرفق العمومي للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة. وأوضحت الوزارة أن الأشغال تندرج في إطار تهيئة إضافية للمصب تتولى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إنجازها بهدف إيجاد حلول فنية تضمن استمرارية نشاط المرفق العمومي لمدة أطول، لافتة إلى أن الحوض موضوع السؤال مخصص لتجميع المياه المشبعة بالأملاح الناتجة عن معالجة مياه الرشح. أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز السوسي يؤكد أن يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2027 على جملة من الإجراءات الرامية إلى توسيع الهامش التنموي للدولة مع الحفاظ على القدرة الشرائية والتوازنات المالية وإعطاء أولوية للاستثمار في المياه والطاقة والنقل والصيانة وتحسين الاستخلاص الجبائي ورفع نجاعة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية. ودعا السوسي في حوار مع وكالة تونس فريق للأنباء إلى إعداد الميزانية وفق سيناريوهين، واحد أساسي وآخر ضاغط، يأخذان في الاعتبار تطورات أسعار الطاقة وسعر الصرف والنمو مع تحديد انعكاسات كل سيناريو على الدعم وخدمة الدين وحاجيات التمويل. هذا وتعمل مصالح وزارة المالية حاليا على إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 في انتظار عرضه على رئاسة الحكومة للتداول فيه خلال مجلس الوزراء على أن تتم إحالة المشروع إلى مجلس نواب الشعب على أقصى تقدير يوم 15 أكتوبر وفق ما تقتضيه الأجل الدستورية. افتتاح أول مركز خاص مختص في تأهيل أطفال التوحد والأطفال من ذوي صعوبات التعلم بمدينة باجا وسط استحسان كبير لأولياء هؤلاء الأطفال اعتبار لجمعه لكل الاختصاصات والخدمات التي يحتاجها أطفالهم في مكان واحد. ولفتت زينة حميدي مديرة مركز زينة لإعادة التأهيل وإخصائية تقويم النطق إلى أن هذا المركز الأول من نوعه بالجهة وبالشمال الغربي سيكون فرصة لكل طفل له مشكلة وسيقدم كل الخدمات في مكان واحد. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 74,237 شهيدا و 175,206 مصابين وفق ما أعلنته السلطات الفلسطينية. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد رفض بلاده أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية تحت أي ذريعة، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وإقامة العلاقات بين دول القارة على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار والحوار والتشاور.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انتم تسمعوا في ديوان ترينز مع رباب الفرجاني.
2: نص نهار وخمسة دقائق على موجة إذاعة ديوان فم. يا أهلا وسهلا، على سلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم. انتوا حتاج للماضي ساعتين، دونك ساعتين من زمان نرجعوا فيها على أهم الأخبار اللي كانت تراند على مواقع التواصل الاجتماعي، أهم لي ميزاجور الجدد في علاقة بتطبيقات السوشيال ميديا، في علاقة بالذكاء الاصطناعي، شنو به والخايف في الترندات اللي نراو على مواقع التواصل الاجتماعي واللي تعودوها انتوما والصغيراتكم، الإيجابيات والسلبيات، عالم الفاشن موجود، آخر أفلام البوكس أوفيس أيضا كيف كيف، واستضافتنا من عالم الديجيتال، من عالم الانترنت، صناع محتوى مؤثرين موجودين بطبيعة الحال كما ديما كما عودينكم كل نهار تحد معكم ربي فرجاني من قدام الميكرون يدي بالحاجة اليوم في الإخراج، إيمان الشبي في الإخراج الرقمي، قيادة نسائية بحتة اليوم. مرحبا بكم فتيات، إن شاء الله يا ربي يستمتعوا معنا المستمعين على امتداد ساعتين من الزمان. دونك نعطيكم عندكم فكرة شوية اليوم عنا ما نحكي وكان عليه الترندات وعلى جديد الذكاء الاصطناعي جديد أو ميزات جديدة بالتطبيقات نحكي هنا تحديدا في علاقة بالانستغرام وتعجبكم برشا الميزة متاع اليوم الفلاش باك هيت تقولوا لي شبيك نسيت عربي بهكا التوى من أعز وأحب الفقرات على قلوبكم موجودة بطبيعة الحال معانا خطر حتى الزمن الجميل عندهم الترندات بطريقتهم الخاصة وتهيئكم تراو برشا حاجة تقديمة ديما ترجع ترند في عصرنا الحالي عنا مولكا الكاميرجي اليوم أكيد جدا تعرفوها ضيفتنا في ساعتنا الثانية والفاشن بوليس مع سرور من هنا الغادي تباعا تباعا كما تقول شيرين تكتشفوا أخبارنا وفقراتنا باش نبدأ بالموزيكا تريد قريئة قوي توتسيت على ديونا فما موسيقى

عندك كم سنة؟ هذا السؤال اللي سألته لكم شيرين في الأغنية الحلوة المتاحة اللي توصلنا لنص نهار 13 دقيقة. هذه ديوان ترانز على ديوان فيم. زلنا مواصلين معاكم حتيج للماضي ساعتين. نمشي وتسويت للتوب تراند أكتو. توب تراند أكتو عادة بعض الأخبار اللي بتحكي عليها على مواقع التواصل الاجتماعي. ساعات يكون فيها تراند كما مش نحكيه عليها تويكا. ساعات دراسات جديدة في علاقة بالذكاء الاصطناعي اللي هي شوية آخر. أنا هي بش ضحككم شوية تلمو غريبة بش تضحك. ماذا لو أنت اللي تسمع فينا كان عندك نسخة أو توأم رقمي منك أنت؟ هل نجموا الخبراء في هذا العالم الغريب متاع الذكاء الاصطناعي نجموا يوصلوا يعملوا توأم رقمي منك أنت؟ إيه ولا الإجابة شوي آخر. لكن قبل هذه نبدأ بخبر لولاني وخليني نسألكم سؤال متاع العادة. قديش من فيديو نجم يأثر فينا يمسنا ويخلي حاجة منه تقعد في البال؟ هذا بالضبط اللي صار مع فيديو عروس.

معناها صانع محتوى وما كانتش المشهد الحقيقي اللي تصوره الناس الكل. دونك شخصيه العروسه والحاضرين الكل المعازيم كما يقولوا والمشاهد تم تصميمها باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي. البروفيل في حد ذاته بالذكاء الاصطناعي. وعشتار اللي هي العروسه هذيا اللي تفاعلت مع الناس هي اول انفلونسر عراقيه بالذكاء الاصطناعي وعندها عدد متاع متابعين كبير والناس تحبها ودفع عليها في التعليقات وتخلي لها في تعليقات حلوة. عشتار هذية ما هيش أول فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي أو على الأقل المقطع هذية اللي نجح في التأثير في الناس. نراو برشا فيديوهات متاع ديزاكسيدون ساعات متاع حيوانات مواقف إنسانية قصص مؤثرة برشا منهم تنجم تخلي المشاهد يتفاعل عاطفيا قبل حتى ما يسأل روحه إذا اللي يشوف فيه بالحق بالرسمية لذي حقيقة ولا مصنوع بالذكاء الاصطناعي. وهنا بالضبط يجي السؤال قداش من فيديو يلزمنا نشوفوه باش الصورة المصنوعة تولي بالنسبة لنا عادية وقداش المرة يلزمنا نتأثروا قبل ما نوليو نصدقوا حاجة لمجرد انها تبين حقيقية. دراسة في الموضوع هذية بعنوان الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والتطبيع الضرر الرقمي منظور الاستزراع الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي تحاول تجاوب على الموضوع هذية وقاعدة تدرس في الجانب هذا. وعلى فكرة الدراسة هذه مازلت في قيد الإنجاز ومازلت نتائجها تستنى في الاختبار التجريبي. الباحثين هنا قالوا أنه التعرض المتكرر لمحتوى الديب فيك التزييف العميق على وسائل التواصل الاجتماعي ينجم يأثر في شوفوا قديش يأثر في الاستجابات العاطفية والمعرفية متاع المستخدمين ومع الوقت ينجم يساهم في انخفاض الحساسية تجاه المحتوى المؤذي أو فيما يسمى بالانفصال الأخلاقي. وهذا الشيء اللي يخلي بعض أشكال المحتوى ذي المفبركة أو غير أخلاقية تبين عادية ومقبولة وصولا لمرحلة التطبيع وتلبد المشاعر. دراسة تركز لهنا خاصة على الجون اللي تقولك أنه العمليات العصبية والمعرفية والآليات لهناك متاع التنظيم الأخلاقي مازالت عندهم في طور التطور. بمعنى آخر التأثير مش بالضرورة يجي هنا من فيديو واحد بركة وإنما هالسؤال المطروح في الجوقة الكبيرة هذه الموجة بليتو الكبيرة بتاع فيديوهات الذكاء الاصطناعي شنو يصير فينا شنو بيش يصير لنا بليتو مع التعرض المتكرر لنفس النوع من المحتوى خاصة كي يكون محتوى كما الروفيل هنا مصمم باش يضرب مباشرة في العاطفة وباش يأثر فينا. وذي الفخ العاطفي الرقمي اللي يوجهنا خلينا نقوله رسالة تحذيرية واضحة اليوم ما عادش لازمنا الحقيقة ما عادش لازمنا نصدق وكل شيء نشوفه خاطر تنجم تكون بالتزييف العميق كما نشوفه هنا. دونك الحقيقة تنجم تختفي في الظروف هذه وعلى الأقل معناها عنا تقنية نكتشف بها الفيديوهات والصور المفبركة بالذكاء الاصطناعي. دونك هنا يقول لك الناس تقول لك حتى الفيديوهات وتصور معاش تولدي معاش باش تكون دليل قاطع على الحقيقة. الصورة الصوت وحتى المشاعر اللي خلقها المحتوى تنجم تكون مبنية بالكامل بالذكاء الاصطناعي. دونك لهنا لازمنا بالحق نثبتوا قبل ما تأثروا قبل ما نخليوا تعليقاتنا خاطر بالحق كان تدخلوا البروفيل في الانستغرام مش تلقاو مسنده كبيره والناس هكا حاسين بها كيفاش بوها معناها متوفي وهي يوم زفافها يعني برشا تاثيرات. وهذه براتيكمون التاثيرات اللي على المدى الطويل خاطر هنا السؤال هذه اللي تحاول تجاوب عليه الدراسه اللي حكيت لكم عليها عربتها لكم انا وفيت مي راهي مازالت في قيد الانجاز. دونك الريزلت النهائيه مازلت ما نعرفوش شنو يصير لنا بالضبط لو وصلنا للتعرض المتكرر لنوعية هذه الفيديوهات بخاطر يقول لك العلماء نجم تأثر فينا تولي معاش نفرقوا بين الحقيقة والفيك معناها الحاجات المزيفة وانه هذا يضرنا على المدى الطويل يضر الاخلاق نتاعنا ولا خلينا نقولها كما هي المشاعر نتاعنا نوليو نمشيو موصولا لمرحله التطبيع. هذا بخاتيك مفسرت لكم الفيديو هذا اللي ولا انتشر كناري في الهشيم كما يقولوا وتراند دايوغ باش نقول الحقيقه بليتو كما هي. صديقتنا ايمان اختي لي تشوف الفيديو قالت لي يا معناها كيفاش الفيديو هذا شنو قلت لها ريت محليها وما شبه وكذا قالت لي والله محليها وهكا والمعنى المعازيم كما يقولوا بالمصري كل مشي قلت لي راي انفلونسر بالذكاء الاصطناعي فصدمت. وهذه نفس الغدره بليتو خلينا نقولها بالتونسي اللي حسوا به برشا ناس كي اكتشفوا انها راي بالذكاء الاصطناعي وهل المؤثر هذه ماهيش موجوده في ارض الواقع. وعلى فكره مش كان هي فما برشا مشاهير ممثلين وفنانين وغيرها ولا حتى مؤثرين هما بالذكاء الاصطناعي ما وصلوا انهم ينجموا يأثروا في الناس برشا ناس تحبهم

تساندهم يدافعوا عليهم. فما فنانة مؤخرا ريتا الحقيقة ما استحضرش اسمها جو عرفت كريزاما عندها مشكلة مع المونجين وكذا وحكاية الأغاني وطبعا كلها بالذكاء الاصطناعي الناس تدافع عليها باش تاخذ حقها وهي راي بالذكاء الاصطناعي ماهيش إنسان حقيقي. دونك فوالا ردوا بينا من هنا فصاعدا على شنو نتأثروا على شنو نتهبط الدمعات متاعنا كي نراو فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. هلو نمشيو لموضوع آخر هذي اللي قلت لكم عليه قبيلة متاع حكاية هل تنجم تكون عندك نسخة رقمية؟ ماذا لو كان عندك نسخة منك انتي؟ انتي ديجا باهي باش نجم ناخذ من عندك نسخة أخرى؟ نادية تقولي ليه في الشك فما برشا ناس لازمهم نسخة واحدة بركة ويا ربيش. يلا إذا كان الاصطناعي يحاول يصنع نسخة منك أما النتيجة كانت مفاجأة أو بالأصح أو بالأحرى أعمل النسخة المشوهة منك أنت. الفكرة أن يكون فما نسخة أخرى تفهم الخيارات متاعك تعرف إجاباتك على حالات معينة وتعمل الحاجات اللي تعملهم أنت. الفكرة اللي هنا يقول لك الذكاء الاصطناعي يجمع عليك برشا معلومات على شخصيتك طريقة تفكيرك اختياراتك وحتى ميولاتك وتحيزاتك وبعدها يحاول يصنع منك توأم رقمي ويتوقع شنو باش تعمل في موقف انت بالأساس عمرك ما تحطيت فيه ولا عمرك ما عاش تقبل. الفكرة في الظروف الحالية والتطور متاع ولا النسق السريع متاع الذكاء الاصطناعي تبين هكا قريبة شوية معناها تحسها باش تكون موجودة في المستقبل القريب. أما دراسة جديدة كشفت أنه الطريق باش الذكاء الاصطناعي قلد الإنسان بكل تفاصيله مازال طويل برشا أكثر من اللي نتخيلوه ولا أكثر من اللي نتصوره. وطوكا الموضوع هذا علاش عمل البوليميك لهنا هكا الباحثين حاولوا يختبروا الفكرة هذه على 1800 شخص كل مشارك لهنا جاوب على أكثر من 500 سؤال شملت الشخصية القدرات المعرفية التفضيلات الاقتصادية التحيزات كما قلت لكم إضافة إلى معلومات ديموغرافية واجتماعية. المعلومات هذه دخلت في نموذج لغوي كبير برشا استعملوها باش يصنعوا لهنا لكل شخص توأم رقمي وبعدها البشر الحقيقيين أو أنت الحقيقي معناها والتوائم متاعهم الرقميين تعدوا على 19 مجموعة جديدة متاع اختبارات فيها 164 إجابة وسلوك. الهدف كان واضح لهنا هل ينجم الذكاء الاصطناعي يتوقع كيفاش الشخص الحقيقي باش يتصرف في مواقف جديدة عليه من الأول؟ مش تحيروا شوية لهنا شباب خاطر النتائج بديت واعدة كما يقولوا. النموذج اللي كان عنده برشا معلومات سجل 0 ولا نقطة إلى محالة 748 في مقياس يقارن إجاباته بإجابات البشر كي قارنوا نتيجة بنموذج آخر ما كانش يعرف كل شيء يعرف كان المعلومات الديموغرافية الحاجات الأساسية النتيجة تقريبا كيف كيف نحكي على 0.746. والبيزار في هذا الموضوع كليك انه النموذج اللي ما كانت عنده حتى معلومة عليك انت او على الناس على الاقل هنا اللي جربوا عليهم التجربة هذية زاد سجل هو 0.734 يعني مئات المعلومات الاضافية ما عملش فرق كبير في قدرة بليتو الذكاء الاصطناعي على تقليد الشخص. والأكثر إثارة شباب في الموضوع أنه التوائم الرقمية سبحان الله لهنا يراوة باش تضحكوا شوية خاطر هي اللامثالية متاعنا هي اللي فزت التجربة. التوائم الرقمية هذه ما نجحوش برشا في المحافظة على الاختلافات الفردية بين البشر من أصل 164 مؤشر يعني كانت الإجابات متاع التوائم الرقمية أقل تنوع من إجابات البشر في 154 مؤشر. نفسر لكم أكثر أو بمعنى آخر أنه الذكاء الاصطناعي كان يميل باش يشوف الإنسان من خلال الصورة العامة نحكيه على العمر مستوى التعليمي الدخل ماني لهنا الفلوس الآراء وغيرها ويصنفوا ضمن مجموعات معينة أكثر من محاولته أنه يفهم الخصوصية الفردية لكل شخص. الدراسة تقول لنا حاجة أخرى أنه النسخ الرقمية كانت أكثر ثقة في التكنولوجيا من بشر الحقيقيين وهذه لوجيك برشا وكانت أكثر تقبل باش يستعملوا أنظمة بتاع الذكاء الاصطناعي في تقييم الأشخاص المترشحين للوظائف ومعناها خاطر ما استعملوا البيانات الموجودة على مواقع بليتو على الانترنت باش يعملوا ملفات تعريفية أقل مساس بالخصوصية. الذكاء الاصطناعي هنا علاش فشلت التجربة؟ أنا نحكي لكم ليك باش نعطيكم الريزلت اللي هي فشلت يا جماعة فشلت علاش الذكاء الاصطناعي فشل في انه يقلد البشر على خاطره كان

المشاعر نتاعنا هي اللي خليت التجربة هذه تفشل. دونك هنا يقول لك الخلاصة في هذا كوليكا، حبينا مستقبل نصنعوا توأم رقمي وفي للإنسان ولكيما الإنسان، ما يكفيش كان نعطيه المعلومات الأساسية الحاجات البيزك هذوما الكوليكا، ولكن لازم يعرف في شنو احنا نغلطوا، في شكون نميلوا لشكون نحبوا شنو بالضبط، وحتى التناقضات نتاعو، لأنه التوائم الرقمية هذه تنجم تكون عندها معليش بليتو خنفسر لكم، هي حاجة نقطة مهمة علاش يعملوا فيهم التوائم الرقمية هذه باش يستعملوهم في الأبحاث الاجتماعية والنفسية وحتى في دراسة سلوك المستهلكين. دونك لهنا الذكاء الاصطناعي في وضعه الحالي وفي التقنيات الموجودة تويكا، إذا باش يعمل نسخة رقمية من الإنسان فهو أقرب إلى مرآة مشوهة للإنسان من كونه نسخة رقمية حقيقية منه هو. دونك أوكي الذكاء الاصطناعي يعرف علينا برشا حاجات، أما أنه يتصرف كيفنا ويتحط في مواقف باش يتصرف كيفنا أحنا، نوب مستحيل على الأقل في المرحلة الحالية. أنا أتمنى فهمتوا الدراسة هذه، خاطر بالحق ما عندكمش فكرة قديش عملت بوليميك في الأوساط متاع الخبراء والذكاء الاصطناعي والمهتمين بشأن الذكاء الاصطناعي، على خاطر قعدوا يجربوا وقعدوا يعطوا في المعلومات ومعناها وخلوا الموارد متاعهم الكل كالباحثين هذوم وحتى النسخ الرقمية باش يوصلوا للنتيجة اللي نجموا يعملوا نسخة رقمية ولا في. طلعت لي احنا الأفكار متاعنا الإنسان هذا الكائن البسيط سبحان الله، معناها هي قدرة إلهية، يعني بالحاجات اللي مثلية متاعنا هي اللي خليت التجربة تفشل، خاطر الروبو أبريتو ولا النسخة الرقمية متنجمش تكون كما الإنسان في الأغلاط في الحيرة متاعه، ولا هو قدم حاجة قدم موقف ينجم يغلط ونجم يصلح. دونك هذا اللي بيان سور والحمد لله فرقنا عليهم، وأقول لك حاليا بور دو مومون بالنسق هذا بالموارد المتوفرة ما نجموش نعملوا نسخة كما الإنسان وإنما نسخة مشوهة. باهي نمشيو للموضوع آخر، مش نقولوش حاجة نحكي كان على الحاجات السلبية، نحكي كان حاجة الباهي والخايب في الجديد متاع الذكاء الاصطناعي. سخطو تويكا البوليميك في العالم الكوليك هي لازمنا نبطئوا من نسق الذكاء الاصطناعي، ولكن فما حاجات إيجابية كي تبدأ حاجة باهية نجم نحكي لكم عليها، ولهنا حاجة باهية للأمانة للمكفوفين وضعاف البصر، على خاطر من اليوم تليفونك هو باش نجم يقول لك ولا يوريك شنو الحاجات الموجودة قدامك، يقرأ لك المكتوب ويوجهك باش تلقى الحاجة اللي تحب عليها، وهذا بالضبط اللي تحاول جوجل تعمله بميزة جديدة اسمها الرؤية الموجهة ولا Guided Vision، هذه اللي أطلقتها في خدمة جديدة متاع جيميني لايف، هي باش تعاون ضعاف البصر وتعاون المكفوفين زادة باش يفهموا المحيط متاعهم باستعمال الكاميرا متاع التليفون والذكاء الاصطناعي. دونك الميزة موجودة على ليزاباري اندرويد بور لو مومون، متوافقة مع جيميناي لايف، وين المستخدم ينجم يشارك الكاميرا متاع التليفون متاعه مع المساعد، يعني مع الذكاء الاصطناعي الموجود لهنا في التليفون، يطلب منه يوصف له شنو موجود قدامه، يحدد له العناصر المحيطة به، يعطيه التفاصيل ديتاي على الاخر معنى الحاجات ولا على الجسم اللي هو موجود بحذاه، ومش هذاك هو المستخدم هنا ينجم يطرح عليه أسئلة، مثلا إذا تصورت حاجة وميهيش واضحة يقول لك أعطيني مثلا تاريخ لهنا مدة صلحية ميهيش واضحة، هو باش يرجدو شنو الطريقة الصحيحة اللي نجم يخطف بها الأوبجي هذا ويصور، وكيك يعطيه برشا معلومات أخرى ويعطيه إرشادات صوتية زادة كيف قلت لكم باش يوجهك فيش نجم حركة التليفون ويصور الأوبجي بطريقة صحيحة. الميزة نجم تستعمل زادة من خلال جوجل توك باك الموجود في إعدادات الاستخدام تاع الأندرويد لهنا، وتنجم زيد تعملها كاختصار تاع اكسي باش توصل لاباري نتاعك مثلا اندرويد 9 لهنا والاصدارات اللي مازال الاصدارات الاحدث. الفكره هذه ماشي جديده، اوكي اي نو نعرف، خاطر فما ميزه تشبهها برشا في الايفون في فويس اوفر لايف هذيك، دونك على الايفون وزوز عندهم نفس الهدف تقريبا، هما يعاونوا الناس ضعاف البصر والمكفوفين باش يتعرفوا على ليزوبجي اللي محيطين بهم، يتعاملوا مع المواقف اليوميه. ولكن رغم التطور هذايا جوجل كانت هبطت التحذير وجاوبت على الاسئله نتاع الناس، تقول الميزه هذه ما لازمش نعتمدوا عليها في المهام الحساسه كيما الملاحه كيما السفر او انك تكتشف عوائق
اخرى من نوع اخر قدامك وما تنجمش تعوض العصا البيضاء بطبيعه الحال ولا وسائل مساعده على الحركه. يعني قاعدين تطوروا في الايجابي في صالح الانسان. دونك فوالا حاجه ايجابيه قلت بالضروره لازمنا نحكيوا عليها. دونك هكا مش كان السلبيه تاع الذكاء الاصطناعي، راه فما برشا حاجات باهيه نجموا تعاوننا في

0: حياتنا اليومية.
1: توب ترند أكتو.
0: الوغ احنا موصلين معاكم حتىش للماضي ساعتين. تنسيوش عنا هاك جديدة باش نتعلموا شوية اخر عنا ما نحكيه في الفلاش باك هيتس. خليكم معانا ما تبدلوش الموجة.

درب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM سبور غرام.

0: تسمعوا في ديوان ترينز مع رباب الفرجاني.
1: نصف نهار 42 دقيقة مواصلين معكم حتىش للماضي ساعتين. نسلموا على الناس الكل اللي يلتحقوا بينا تويك، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي، إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل. ونسلم على الناس اللي تختار تتفرج فينا في اللايف متاعنا على الفيسبوك على اليوتيوب. قول كيفاش ما تذكرتنيش اليوم مثلا شعلينا يا ربوبة يا ولدي، مرحبا إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا لي صبري سي معز الأولاد الكل المدام لهنا بسلام، أهلا وسهلا مرحبا بيك خويا، إن شاء الله تكونوا بخير. مدام رشيدة الناس الكل و ميرسي بوكو، قاعده رافي تفاعلكم مع موضوع الذكاء الاصطناعي اللي هي حكايه النسخه الرقميه من الانسان او بريتو التوام الرقمي من عند منك انت كشخص. ولكن فشلوا في التجربه هذه لانه الانسان ليس بكائن مثالي، يغلط يتحير يجاوب الغلط يصلح، وكل موقف وعنده الرياكسيون بتاعه مش كيما النسخة اللي حابوا يخلقوها بالذكاء الاصطناعي اللي هي يسر جاوب بالمنطق وبعقلانية كبيرة برشا، لدرجة انه التجربة كاملة كانت فشلت. دونك فوالا، هذا هو الملخص للناس اللي خلطت علينا تويكا كيما سي مهدي النيفر اللي يسمع فينا ونسلموا عليه توا، وتحية ليه ويربي فضله ويسلم علينا زادة، ان شاء الله تكون بخير سي مهدي النيفر، مرحبا بيك وان شاء الله تكون بخير. وسبيسيال ديديكاز زادة من عند خالته، يلا يلا يلا من عند خالته ومن عند خالته نادية، إن شاء الله تكونوا بخير سي مهدي النايفر. يلا وقاية نتعلموا هاك جديدة تتسويت في كويكلي هاكس.
0: كويكلي هاكس.
1: So guys، الهاك متاع اليوم ياسر ياسر ياسر ياسر سهلة، هي ميزة جديدة في الانستغرام نحكي لكم عليها، حكاية الفيرست درافت للناس اللي مغرومة بالمحتوى وتهبط محتوى. وعلى فكرة ناس كلي كتويكا ولو يهبطوا في تفاصيل حياتهم اليومية، مش بالضرورة يكونك عندك الالاف من المتابعين، فما برشا ناس تختار انها تبرتجي حياتها اليومي متاعها على الانستغرام كمحتوى او كحاجة بليزي. معناها في المشكلة الأولانية كانت كيفاش نجموا يعملوا المونتاج بطريقة احترافية، فما برشا تطبيقات متاع مونتاج دايغ انستغرام كانت عملت إيديت هذيك اللي تهبطها واحدة من الانستغرام باش انتي تمنتي الفيديو اللي تحب عليه، تحط موسيقى تحط البرومبت بتاعك تنحي تزيد، وفي تطبيقة بعيدة كل البعد. المرة هذية الانستغرام بالميزة متاعها جديدة اللي اسمها First Draft او المسودة الاولى، هي ميزة جديدة عندها اي ميت، ما هي ما عندهاش برشا لكنها سهلة برشا. يكفي انك تدخل تاخذ الانستغرام بتاعك الكونت بتاعك، تختار ريلز، تختار ولا تسيليكسيوني الفيديوهات اللي تحب انت تعمل منها فيديو، وبعدها تختار الفيرست درافت بالطبيعة او المسودة الاولى كما قلت لكم. والهنا الانستغرام وحده يختار الفيديوهات الميزانين الكاليتي الحلوة، يعملك ترتيب زمني على معناها حسب تفكيره هو بيان سور، حسب الالغوريتم بطبيعة الحال، ويمنتيها لك بطريقة حلوة. عندك موزيكا كنت تحب تحط، تحب زيادة نجم انت تعمل معناها تعمل تعديلات بريتو وحدك بريتو لهنا تنجم تركحها تزيد موزيكا تزيد إيفي فيلتر أي حاجة، راهي الطريقة سهلة على الاخر. دونك كان عجبتك أوب بارتاجيها ولا تحطها في الستوري، دونك سهلة برشا على الاخر الحكاية هذه اسمها First Draft، دونك تلقاوها في الانستغرام الكوليكا. ونفكركم اللي عندكم إيدس زيدة اللي أطلقتها إنستغرام في أفريل 2025، والناس هي كمنافس للكاب كات هنا مثلا اللي تنجم تعمل به المونتاج بطريقة احترافية. الفكرة بسيطة برشا متاع الفيرست درافت بالذكاء الاصطناعي، دونك يتكفل هو بالجزء متاع المونتاج، نحيلك الحاجات المتكررة. حاجة أخرى وراء بليتول هنا وليت موجودة تو عندها نهارين بالضبط، اللي هي إيديت المساعد الأسيستنت لهنا اللي هو مساعد بالذكاء الاصطناعي موجود في التطبيق هذايا كما قلت لكم، اللي كانت هي كتطبيق منافس للكاب كات. هنا يحلل الفيديوهات اللي انت بون هذايا موجه اكثر لصناع المحتوى، مي انت زيدا كنت حب تبدا راهو تنجم تعاونك الحكايه هذايا، يحلل لك الفيديوهات اللي ديجا انت نشرتها قبل وعملت معناها دي لايك وغيرها وعجبت الناس وبارتاجيوها، باش يحلل لك الارقام الاعجابات المشاركات المشاهدات ونسبة احتفاظ المتابعين بالفيديو. ويرشدك كمستشار هو فوالا باش يقول لك شنو الفيديو اللي ضرب وعلاش حبوه المتابعين نتاعك ويعطيك النصائح باش ينوع لك من المحتوى نتاعك اللي انت تقدمه للجمهور ويفسر لك بالضبط شنو خليهم بلوتو يتفاعلوا معاك. ينجم يقترح عليك زيد هوك للفيديو متاعك، يعطيك العناوين، يعطيك الوصف، يعطيك المقاطع الصوتية اللي تراند في المرحلة هذيك، ومع مراعاة يقول لك الأسلوب الخاص بالكونت متاعك انت ولا بالحساب متاعك انت. حابت فصل لكم الميزة حاليا في مرحلة الاختبار مع مجموعة متاع مختارة طبعا من صناع محتوى وموجودة مجانا في وسط التطبيق هذي كما قلت لكم، لكن بعدد محدود من الطلبات كل يوم. كيوفا العدد اليوم المستخدمين ينجموا يشتركوا في خدمة ميتا وان لهنا باش يتحصلوا على عدد أكبر من الطلبات هذه. دونك لهنا

معاكم حتىش للماضي ساعتين. احنا بون في الجزء الاخير من ساعتنا الاولانيه ومازلنا موصلين معاكم حتىش للماضي ساعتين. شوي اخر جيكم اخر المستجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه. تحضر بحدينا زيد الفاشينيستا ساره طرابلسي في اخر الترند في عالم الفاشن وتلاليات المشاهير. وبعدها نستقبل ضيفتنا ملكه الكاميرجي صانعه المحتوى اللي تكون ضيفتنا بالنسبه لليوم وفقراتنا اللي تعودتوا بها في ساعتنا الثانيه. لكن كما عودناكم ديما نختموا ساعتنا الاولانيه بالفلاش باك هيتس. فلاش باك هيتس. نرجع مع بعضنا اليوم للزمن الجميل لعمر 8 و10 سنين. هك الفتره وهك السنين وقت اللي نقعد قدام التلفزه ونستناو في اللحظه اللي يبدا فيها الكرتون اللي ما فما حتى اللي كان ما فيش فاهم الحكايات اما يتبع على جال غنيته. كي كان يتسمع النشيد اللي يقول ابرقي ارعدي ابطالا وعدوك انبل وعد، نعرف وقتها اللي الحكايه بدات. غنية هزيم الرعد بالنسبة لأجيال كاملة ما كانتش مجرد جينيريك متاع كرتون، كانت صوت من أصوات الطفولة، كلمات قوية، موزيكا مليانة حماس وصوت يخليك حتى وانت صغير تحس اللي فما حكاية كبيرة تخليك تحس بالقوة اللي فيك. أما الحكاية اللي وراء الغنية تزك العالم آخر عالم الديسانيمي. هزيم الرعد كان في الأصل عمل ياباني تعرض في فترة التسعينات ويحكي على مقاتل يعيش في الفضاء ويواجه قوات تحاول تسيطر على المجرة والصراع.

على الحرية والسلام. أما كي وصل هزيم الرعد للعالم العربي ما وصلش وحده، وصل في فترة كانت المنطقة العربية تعيش أحداث كبيرة، ومن أبرزها الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. وفلسطين وقتها ما كانتش مجرد خبر في نشرة الأخبار، كانت حاضرة في البيوت، في الجرائد، في التلفزة، وفي وجدان الناس. الصغيرات زادة كانوا يسمعوا ويشوفوا هذا الكل، حتى كان ما عندهمش القدرة باش يفسروا ولا يفهموا كل التفاصيل السياسية والتاريخية. ومن هنا تجي حكاية أغنية هزيم الرعد، الأغنية العربية اللي كتبها وأداها الفنان طارق العربي، اللي اسمها اللي ارتبط عند أجيال كاملة بأغاني الطفولة. هو ما كانش غريب على الأغاني اللي عندها معاني تربوية، بالعكس أغنيته كانت تحكي على الصداقة، الشجاعة، الأمل، وحب الخير والوطن. أما في هزيم الرعد النبرة كانت مبدلة شوية، من كلماتها تفهم الأغنية ما تخاطبش بطل القصة وحده، جات تخاطب في أرض وقضية وشعب يستنى في الأبطال. وكل ما تزيد تسمع الأغنية المعنى يزيد يظهر أكثر. جاءوكي بصوت الحق الهادر كهزيم الرعد، كلمات تستعمل صورة كبيرة، الرعد، الحق، التضحية، وهي صور كانت قريبة برشا من الوجدان العربي في الفترة هذيك، وخاصة مع الأحداث اللي كانت تعيشها فلسطين، اللي يقولها ما هنتي ولا انتهني. لهنا نفهموا الأغنية بالنسبة للمستمع العربي أكبر من مجرد شارة متاع مسلسل، تولي كلماتها قابلة إنها تتفهم كرسالة. الأرض عزيزة علينا الكل، كبار وصغار، وقضية ما تتنساش. والغريب والمثير في الحكاية إنه برشا صغيرات سمعوا الغناء وقتها من غير ما يفهموا أصلا كل المعاني الموجودة فيها، كان يسمعوا يحفظوا الكلمات يغنيوها في الدار، في المدرسة، وبين أصحابهم. حتى جاء تصريحه مؤخرا وقال قصتها بعد ما كبرنا وعرفنا قيمة اللي يكتب فيها الاسم المبدع أكيد طارق العربي، اللي كان يزرع فينا قيم ورسائل تربينا وكبرنا عليها. وهذا واحد من أسرار اللي خلى هزيم الرعد وأغاني عاشت مازالت موجودة في الذاكرة متاع الناس، على خاطر فما أغنية تكبر معانا في البداية نحبوها على خاطر اللحن كان قوي، وبعد نحبوها على خاطر الذكريات، وبعد نفهموا الكلمات بطريقة مختلفة ونحبوها من جديد. وهزيم الرعد واحدة من الأغاني اللي عاشت أكثر من جيل، سلسلة يابانية قديمة، غنية عربية، صوت متسمي عليه طفولة الملايين، وكلمات صنعت عند برشا مستمعين معنى يتجاوز الزمن والسنين. مش من شوية رجع ترقان تراند ومزيلة في التصريح متاعه، على خاطر عرف يرسم طريق لقلوبنا وإحنا صغار، وكان جزء من الوعي اللي عشناه كلنا في جيلنا.

لك تحل الراديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجة تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو

0: حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ديوان فام على فرد موجة
2: آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
3: مجزوة الوحيدة ديوان فام عسلمة. وزير الطاقة وطاقة المتجددة الجزائري مراد عجال يستقبل على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الثاني للممر الجنوبي للهيدروجين الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنجم والطاقة سلاح الزواري لبحث سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في قطاع الطاقة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أفق الشراكة الجزائرية التونسية. وبحث الجانبان مقترح مشروع ينجز محطة لإنتاج الكهرباء بتقنية الدورة المركبة بقدرة 1400 ميجاوات إلى جانب بحث سبل إعادة تفعيل دور الكوميلاك. رئاسة الحكومة تستبعد إمكانية التسوية المهنية الشاملة لمدرسي تعليم الكبار وتنظيرهم برتب سلك التربية الاجتماعية نظرا للتباين الكبير في فئاتهم العمرية ومستوياتهم التعليمية واختصاصاتهم. وضحت الهيئة العامة للوظيفة العمومية في إجابة كتابية موجهة إلى مجلس نواب الشعب أن هذا الاختلاف في المعطيات الخاصة بالمتدخلين في مجال محو الأمية يجعل من الصعب إدماجهم جميعا ضمن الرتب التي تتمشى مع المهام الموكولة إليهم. وبينت لي أن التوجه الحكومي اقتصر على تحسين الوضعية المالية لمدرسي تعليم الكبار لمعالجة هذا الملف. وزارة البيئة تجيب على النائب ريم الصغير حول التدخل لإيقاف أشغال حفر الحوض الثالث بالمصب المراقب الرحمة بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل، وقالت إن تعطيل إنجاز هذا الحوض من شأن أن يفقم الوضعية البيئية والاستغلال بالمنشأة ويؤثر على استمرارية المرفق العمومي للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة. وضحت الوزارة أن الأشغال تندرج في إطار تهيئة إضافية للمصب تتولى الوكالة الوطنية للتصرف تصرف النفايات انجازها بهدف ايجاد حلول فنيه تضمن استمراريه نشاط المرفق العمومي لمده اطول، مشيره الى ان الحوض موضوع السؤال مخصص لتجميع المياه المشبعه بالاملاح الناتجه عن معالجه مياه الرشحه. وشددت الوزارة على أن الحوض لا يمثل وفق ما جاء في إجابتها مصدرا إضافيا للتلوث باعتباره جزءا من منظومة حماية البيئة بالموقع ومخصص حصريا لتجميع المياه الناتجة عن عملية المعالجة داخل حوض معزول ومبطن بطبقات عازلة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة بما يمنع أي تسرب محتمل إلى التربة أو المياه الجوفية. في العالم، الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تفيد بأن بلدة المنصوري تتعرض إلى قصف مدفعي متقطع من مرابض الاحتلال في البياضة وطير حرف المحتلتين جنوب مدينة صور. وأضافت أن طيران الحرب الإسرائيلي شن غارة على بلدة كفر التبنيت في قضاء نبطية، كما أفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال نفذت عملية تفجير عند أطراف بلدة بارعشيت في قضاء بنت جبيل. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إنه إذا قرر أعداء بلادي اختيار المواجهة العسكرية مجددا فسيتلقون ردا أشد حزما من في قبل.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوت.

يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت وحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام

0: تسمعوا في ديوان ترينز مع رباب الفرجاني.
1: رجعنا لكم، مرحبا بكم. هذه ساعتنا الثانية ومازلنا موصلين معكم حتىش للمدي ساعتين، وكما تعودتوا كل نهار تحد ساعة ثانية البداية متاحة الفاشن بوليس.
2: فاشن بوليس، فاشن بوليس،
1: ضرورة تكون بحذنا سارة ترابلسي فاشينيست. أهلا وسهلا، صباح النور.
3: أهلا وسهلا، الحمد لله، كيف العادة؟
1: الحمد لله يا ربي. أو محلك في الأزرق، هذا الأزرق
3: بلو على بلو،
1: ولا بلو على بلو، وهذا التراند
3: البيبي بلو،
1: البيبي بلو هذا حلو برشا. صحة سرورة، تاريخ وفكرة حتى من إطلالتك أنت. كالعادة عنا حاجة حلوة باش نحكيوا عليها شوي مشاهير، خليهم بعد لأنه عنا أهم.
3: أكيد جدا، دخلنا في الخريف.
1: أيوة،
3: سرتو في العشية وفي الليل، ولينا نشوفه في هكا نسمات الخريف، دونك إطلالة الخريف وأساسيات الخزينة في فصل الخريف.
1: أيوة،
3: راهو مش بالضرورة تشري برشا حاجات تراند وبرشا حاجات غالية غيان كو باش تعبي خزينتك، راهو فما ألوان معينة وبطريقة ذكية تنجم تزين بهم إطلالتك وخزينتك. وأهمهم لازم يكون عندك بلازير، ترانش كوت، جيلي صوف، وفيست كوير، وهذوما دو بريفيرونس يكونوا بالالوان هذيا: مارون، بوردو، غري، فيروليف وبيج. اذا كان عندك حاجه ديجا موجوده عندك من قبل مي حبذا، لو تزيد تحليها وتنسقها مع الحاجات اللي مازلت باش نذكرهم، كيما البول والا الشميز والا الغوب والا التوب اللي تكون لابسو من داخل كقطعه ثانيه، يكونوا في الفير ميليتير او بيان فيروليف، في البلان، في البيج، في الغوز، روز كلير، بيبي بلو، وما ننساوش البيج والغري خاطرهم قطايع أساسية وألوان بلوتو أساسية.
1: أيوة حلوين برشا.
3: في لي بونتالون ماذا بيك يكون عندك بونتالون تايور، جين فاتح وغامق، لي ستيل انتوما أحرار، ابعدوا برشا على السكيني وكهو. وفي وزاد كيف كيف اللي يلبسوا لي جوب البلو، الغري، البيج والمارون. ومن أهم الحاجات اللي تلبسهم في ساقيك وإلا تختارهم في ساقيك اللي هما اللوفرز ستيل صباط، بالغين، حاجة سبور معناها ستيل ديزيسبادري، ولي بوتي. وفي الألوان، ألوان أساسية. أوكي، إذا كانت تحب لون زيت زيد البوردو وإلا المارون إذا كانك مشريتوش من السيزون تاع مناول. في لي زاكسيسوار واللي هما أهم حاجة وليت اللي نحلي وبيها اللبسة متاعنا، لازم يكون عندك سكارف امبريمي. هاي كيما اللي عند رابيب وما فهمتش علاش ماهيش لابسه حتى
1: والله نحيت ما حبيتش ما مرتاحتش.
3: قطعه تبقى اساسيه
1: ولا مرتاح
3: تبقى قطعه اساسيه تويك اسكار راهو حتى اللي بدا ماهوش مرتاح ولا اليز في السكامه
1: تحرك برشا. انا مدام ساره
3: تربطها
1: الحقيقه علاش نخبوا مستمعينا تحرك برشا، دونك اعتقد انه نحطوها في الساكير.
3: اي علاش ليه تربطها في السكامه كقطعه اساسيه راهو لازم تكون موجوده. لي شابو حاجه ياسر مزيان يسرتوا العبيد اللي يعتمدوا لي كاسكيت في لي ساك، لي ساك ستركتوري ولي سانتور زيد كيف كيف قطايع أساسية. ودو بريفيرونس يكونوا عنا مارون، بيج، كاميل، وإلا حتى بوردو، وإلا الغوج توميتو ريد، الغوج فيف هذاك. وفي المتحجبات لي فولار زيد كيف كيف الألوان الأساسية الأبيض والأسود، البوردو، توميتو ريد لازم يكون موجود عندك إذا كان يمشي مع لون البشرة متاعك، المارون ولي طون بتاع الفير، فير ميليتير، فير أوليف وإلا فير دو. هذو ما أهم جداً الحاجات اللي لازم يكونوا موجودين عندكم في الخريف في خزانتكم.
1: حلو حلو، مزينين على الآخر، خاصة الألوان بتاع سنة ياسر مزينين. وفما محليهم معرفتك اللي برشا تنسيقات، فما أجواء
3: خطر، فما نقلة نوعية. عنا سنين عايشين في الأنيقة الصامتة توسكي بيج وبلان وكل شيء، توا باش نزيدوا نحليهم بألوان مزيانة. أما بربي بذكي مش تلبس لي راهو الاخضر على الاصفر، راهو مش اي اخضر واصفر طالعين تراند. فما طون تاع اخضر، طون تاع اصفر، تلبسهم مع بعضهم تخرج اطلالتك مميزه جدا.
1: جميل جدا سرور. اي واحد دوك نمشيو للاطلالات،
3: اطلالات المشاهير. واخترت النساء اللي عاملين بوليميك الجمعه هذه، واولهم ياسمين صبري والهجوم الكبير اللي صاير على ياسمين صبري في عرض ماركه معينه. هي وجه اعلامي عندها سنوات للماركه هذه. نحب نحكي للعبيد اللي قال يحكيوا على مشيتها على تصرفاتها وكل شيء. اول حاجه راهي ماهيش عارضه ازياء،
1: مش
3: نحكموا عليها من الناحيه دي. اوكي هي اوفر شويه، خاطر نعرفوا ياسمين صبري انسانه ياسر يعجبها زينها وهي جدا
1: عليها
3: جميله معناها. اما ياسر ظهرت لنا اللي انا انسانه أكسست، عجبني زيني وراني نمشي ونتحرك بزيني وبشعري وبغيره. الغوب لا علاقه بالمورفولوجي نتاعها، دي ما نقوله تبعد على الكوباذي وعسترا بليس وغير وما هي اللي يهمها عرضة كتافها وإنها تبين عرضة كتافها. الفونت كان أوفر فوق اللازم سيرتو مع الحركة بتاع الجسم متاحة. إطلالتها عملي ولقات برشا نقد, أما ما يمنعش إطلالت عملي ولتبقى بتت خير برشا من إطلالت السنة, بالرغم أنه الأحمر يجلب الانتباه أما القماش ياسر كان قوي مع اللون قوي مع الانعكاس بتاع لون البشرة, فعملت بوليمي كان نشوفها وعملت ضجة مش حلوة. قولها ديزلايك
1: باي ديزلايك مشيت يعني دي مقوية
3: دمرت عميل.
1: أيوة
3: باش نتعدل إليسا, خطر إليسا يقولوا لي ياسر تحكي على إليسا وما يعجبكش إطلالة إليسا, كي تولي تعجبني راي زيدة نحكي عليها. إليسا قاعدة تحسن في خطها, عندها برشا إطلالات محسنة خطها نحكيوا عليها. علش لي في كارتاج أبهرتنا وكانت من أحلى الإطلالات في مهرجان كارتاج, زيدة كيف كيف كانت إطلالة جميلة عارفة تقرب بدنها متماشية مع ستيلها مع فنها مع غنيها. بالحق محليه فنان كي يعرف يلبس ويقرأ حساب للمظهر, خاطر بالحق وقتها يعرف يقرأ حساب الكاريرو. الصوت عنده أهمية, الأغاني عندهم أهمية, أما الإطلالة والمظهر زاد كيف كيف عندهم أهمية كبيرة. الغاب كانت سامبل ما فيها حتى شيء, ما فيهش موفمو كبيرة, ما فيهش ألوان قوية, عملت انعكاس مزين مع لون البشرة مع لتخي دو فيزاج متاحة مع ستيل شعرها مع الألوان اللي عاملتهم هي في الميك اب وغيره. فإطلالة انا شفتها ناجحه ونقولها لايك إليسا.
1: لايك إليسا. ايوه
3: اش تعديوا لهم العروس اما عرس في مصر عرس ولد صابرين.
1: اوكي
3: هي بون عندها حديثا مع عرس صابرين وتويكا
1: ابنها
3: باش يعرس. راهو بالله راهو نون سولمون ام العروسه لبسه في الابيض, لا تفرق بين العروسه لا بين امها. معناها عادي راهو ام العروس تكون لبسه في البلون ولا حاجه كليغ, اما مش باللي موفمون هذوكم. الحق ضعت ما عرفتش شكون العروسه. تزيد صابرين تخطف الانظار من الناس الكل, تلبس فلويو ياسر قوي اللون, ياسر فولغير اللون, ياسر ماهوش حلو, ياسر حضورها كان لافت للغايه. معناها انا حسيتها مقصوده, معناها مش هي نحب نغطي على العروسه. معناها الموديل ياسر قديم ديجا, ياسر ياسر مستهلك وملبوس, جو الميرميد هذاك اللي يبرق ونزيدوا القماش فلويو, انا شعري فاتح ومكياجي قوي اوفرلود على الاخر, ياسر ثقيله الاطلاله. وما بينت كان هي في العرس في التصاور الكل تخطفها على بعد 5 متر و6 متر وتخطف صابرين ام العريس هنا. معناها راني انا ام العروس.
1: اوكي
3: انت اطلاله غير موفقه بالمره. ديزلايك.
1: توا فهمت اين نادي علاش اختارت هذوما اللي زي في هذوما. يعطيك الصحه ميرسي نادي ولا بغفو, يعطيك الصحه سرور.
3: جست نختم اطلاله خاطر مزيانه واعتمدوا اللون هذا يا خاطر ياسر حلو مزيان في اطلالاتكم. اطلاله زينه مكي كانت اعلت على خطوبتها, اختارت الفيغ دو ميل على الفيغ اوليف مع الضوء يتحرك مع الديكوراسيون مع لي فلور مع الكونتراست السامبل بتاع الميك اب والشوفو اللي عملته. خليوا اللون هذا يرسخ في اذهانكم, لون العام ولون الاعوام, وحلو كي نشوفوا عروسه في خطبتها في مناسبه كيف هكا تلتجا للطون بتاع الاخضر هذا والا البيبي بلو والا البيبي بينك. بتليلا سوفت كيف نكيه نقولها فريمون بيج لايك.
1: والله حلو حاجه مختلفه تحسها وفينو مزيانه في نفس الوقت
3: على الاخر. فما زوز اطلالات مانيش باش نعلق عليهم, باش نخلي لكم انتوما تقولوا لي شكون لبست خير. نفس الموديل لبست رحمه رياض وضحى العريبي, واحدة في البني والأخرى في الأحمر. نستنى تعليقاتكم تقولوا لي علاش كون أحلى.
1: مبدئين أنت مبدئين
3: والله
1: هما اللي يكون الزوز تراند على الأخر الحقيقة متعرب
3: الوين تراند على الأخر. أنا ما حبيتش نعطي رأي, أما بالنسبة لي الموديل ليس المحجبات.
1: اوكي وهذا راي الفاشينيستا. نستناو تعليقاتكم انتم بتبيع الحال. ميرسي ساره ترابلسي.
3: شكرا.
1: على الاطلالات نتاع اليوم واصلين معكم حتىش للماضي ساعتين. نستقبلوا شويه اخر ضيفتنا ملكه كيما جي. خليكم معنا ما تبدلوش الموجه.

0: انتم تسمعوا في ديوان ترينز مع رباب الفرجاني.
1: رجعنا لكم، زلنا مواصلين معكم حتىش للمدي ساعتين. احنا بدون تاخير نمشيو توت سويت ل 100% ديجيتال.
2: 100% ديجيتال.
1: الوغ كيما تعودتوا بينا كل نهار تحدي جوب حذينا ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى، وديما نقول لكم الكلمة الشهيرة داعي لأي إنسان عامل ومخلي أثر إيجابي على الانترنت. مش مهم عدد المتابعين، مش مهم المشاهدات، المهم شنو المحتوى اللي مخليه ولا التأثير اللي عامله. كيما ضيفتنا اليوم اللي ممكن برشا ناس يسمعوا فينا تويكا يعرفوها من وراء الإكران، هي طالبة طب بيطري. قعدنا نقرب لكم ما عادش فما ساسبنس برشا لهنا، وصانعة محتوى تعليمي تثقيفي على الحيوانات، تحاول كل مرة تبسط لنا المعلومة العلمية للناس بالدارجة التونسية وتنعرفوا مدى صعوبة الحكاية هذية، وفي نفس الوقت زادت تشاركنا كساعات مش ديما شوية من اليوميات نتاعها بين القراية بين التطبيق. اليوم مش نحكيو كان عن محتوى كعومي، باش نعرفوا الإنسانة وراء الاسم هذايا وراء الإكران زادة كيف وراء النجاح، خاطر إذا باش نحكيو على الأرقام نحكيو على النجاح وحتى لحظات ما يشوفهاش الجمهور نتاعها على مواقع التواصل الاجتماعي. مولكا كاميرجي، اهلا وسهلا، مرحبا.
3: عايشك
1: وبيك. شنو احوالك مدام؟
3: ميرسي، عايشك، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعينك.
1: مرحبا بيك انت بحالنا اليوم. ان شاء الله تكون بخير، ان شاء الله الدنيا ماشيه سافا كيما نحبوا.
3: الحمد لله ديما الحمد لله.
1: أكيد جدا ديما الحمد لله. مولكا، خلينا نقوله من فترة ويا جيل بلانتي بهم تاعت وينسا للمحتوى اللي تقدمه، للي فيديو اللي تعملهم وللمعلومات اللي تنشرهم، وقاعدة تعم الفايدة هذه حتى نكتشفه من خلال تعليقات الموجودين على الفيديو متاعها. مولكا، قبل ما نحكيه على المحتوى، شكوني مولكا كاميرجي؟ ساعات نعرفوا الإنسان وراء الإكران، خاطر مش فيديو كهي، مش دقيقة ولا 30 ثانية، مش نجم نعرفوا بها إنسان كامل هكا ولا
3: إيه؟ صحيح. دونك ملكة كاميرجي، نقرا سنة خامسة طب بيطري، هو آخر عام الحمد لله على قريب التخرج.
1: إن شاء الله ربي يوفقك.
3: ونحب الحيوانات، وكنقول نحب الحيوانات الكل بما فيهم الحيوانات البرية، بما فيهم الحشرات، بما فيهم الزواحف،
1: كل شيء
3: حيوانات.
1: الحيوانات بصفة عامة، وهذا اللي ممكن معظم الحاجة اللي اشتركوا فيها الناس اللي يتابعوا مولكا هي حكاية حبهم للحيوانات. مش نبدأ بشوية باش نحكيوا على الطريق ولا على الرحلة كاملة وصولا للمرحلة اللي انت فيها تويكا مولكا، خاطر بون ساعات يقول لك انت علاش مشيت بيطري، مش يقول لك راني نحب الحيوانات. اي نو اللي هي إجابة عامة، ولكن انا متاكده فما حكايه اعمق من فما قصه نتصور وراء اختيارك للمجال هذا يا مولكا.
3: اكيد انا زيد معناتها ربي بعث لي نقول سيني معناتها علامات هما اللي زادوا نوروا لي ثنيه كما يقولوا. منهم حكيت على الحكايه برشا مرات حتى في الصفحه نتاعي. للي ما يعرفوش، انا عندي كليبه ومرضت، مرضى معناتها كانت في حاله حرجه، ودونك حتى نحاول نلقى حل باش هي تمنع ما تموتش. ولقيت الحل في مدرسه الوطنيه للطب البيطري في سيدي ثابت. هي اكتشفت ليكزيستانس نتاع المدرسه هذه والاختصاص، خاطر انا كنت ماشيه باش نكمل نقرا اختصاص اخر هذا قبل حتى ما نوصل الباك.
1: اوكي، يعني كنت خام في حاجه اخرى من قبل. اوكي داكور.
3: دونك كي هزيت كلايبتي بيجو، نقول بنتي كيما صعيبه تو بالنسبه للعبيد اللي عندهم حيوانات يعرفوا قداش صعيبه باش يقول كلبتي تلمو يحسها كيما بنتو. دونك باكل معناتها لي فيان على ليكول، وكيفاش عملت العمليه الاولى، بعد عملت العمليه الثانيه، ولا لهوى بها بعد العمليه. دونك انبهرت بالموندو هذاك، وليت را روحي في بلاصه هذيك، قلت علاش ليه ما نكملش في الدومين هذا.
1: وغادي كانطلقت الرحله جوست جلب انتباهي كلمه انت قلتها، واللي هي ديما تعمل بوليميك على مواقع التواصل الاجتماعي. كيفاش يوصل الانسان ملكه يقول على حيوان بنتي ولا ولدي؟ انا نجم نفهمك، فما ناس اخرى تقول لك ليه خبخيتو حيوان، معني علاش هو ما يعرفش اللي راهو فما ساعات قصه كامله ورا التسميه هذيك ولا الكلمه هذيك.
3: اكيد كي تعاشر الحيوان يعيش معاك حيوان، سواء كلب قطو مهما كان حجمه زادة، مهما كان نوعه، حتى كلب تبنيته من الشارع، ما عادش تلمود تكتشف الشخصية اللي عنده وشخصية تختلف حتى كان يبدو زوز أخوات كلاب أخوات ولا قطاس أخوات تختصفك الشخصية هذيك تولي تفهم شنو يحب شنو ما يحبش الماكلات المفضلة متاعه والكلمات المفضلة متاعه أحاسيس كلهم تولي تلاحظهم ويعيش معاك معناتها في لحظاتك كل وانت حزينة وانت فرحانة في أياماتك كل تولي فما علاقة معناتها قوية بيناتك تتخلق علاقة قوية انت والكائن ذيك تولي تغزره على اساس كائن ماهوش حيوان قدامك ناقصه كان النطق
1: صحيح
3: وليه ساعات يتكلم مرات معناتها
1: بطريقته الخاصة
3: ايوه احنا نعذروا العبيد اللي ما عندهاش حيوانات وما جربتش نجم تكون صعيبة عليها المفهومة ذيك ونعذروهم خاطر انا بدي كنت ما عنديش حيوانات قبل وكنت نسمع عبيد يقولوا بنتي ولتي نقول غريبة كيفاش معناتها وإلى أنت حطيت في الموقف هذاك
1: وهذا يترجم علاقتك بجو نتصور
3: أي عندي زوز أنا صغيرة
1: زوز صغيرات بجو
3: بجو سينوج
1: أي ولا وعلاقتكم نتصور حاجة مراوة في الفيديو مين نحكيه مع الناس اللي اكتشفوك لي أول مرة نتصور حاجة ياسر راكة كبيرة برشا
3: وي بنتي بجو عندها 9 سنين عايشة معنا تو عاملة يمكن ما بين 5 أو 6 عمليات تدخلات جراحية وعندي ولدي سينوج صغيرون
1: وزير
3: عمره عامين وشوي عامين ونص
1: فوالا فوالا ومن خلال مولكا نعرفوا لي الحيوانات مش كل حيواناتك هو كل كلمة السطحية كما نقولوا ما راهي تمثل عالم كامل عند برشا ناس تعوضوا لهم الأصحاب تعوضوا لهم الصغار تعوضوا لهم العائلة تعوضوا لهم برشا أحاسيس كونوا موجودين في الحيوانات هذيك مش كين كلبك هاو اقتاطس حشرات ساعات عصافر كل إنسان شنو الميول متاعه للحيوان المفضل متاعه نتصور ملكة قبل ما نمشيه المرحلة متاع القراية أو المفهوم متاع الطب البيطري والحيوانات كنت عندك مفهوم آخر علي خاطر قبل كنت ترى حاجة من بعيد تولي إنقاذ قصص متاع حيوانات فما تولي حالة زي ده كيف كيف قدامك اللي أنت باش تبعها ومسؤولية دونك تختلف وجهة النظر نتصور أو بلتو نظرتك للعالم هذا
3: أكيد النظرة معناتها ديما نقول إلا ما تحط الإنسان في السيتواسيون هذيك باش يوصل مهما يحكيوا لك عليها قبل كل إنسان زاد تجربته الخاصة كل إنسان وقصته هو معناتها نتفكر عم ناول كي دخلت الكلينيك بدينا معناتها شوية تطبيق في الكلينيك نتاع المدرسة الوطنية للطب البيطري أو السيرفيس خدمت فيه هو الأورجانس معناتها ومع حالات صعيبة وزيدة راو تهز معاك حمل ثقيل متاع عائلات الحيوانات هذوكم قد الحيوانات هذوكم ما يجيوش وحدهم عندهم عائلات وراهم كما أنا زيدة عشت معناتها أنا عشت في الدو سيناريو كنت قبل أنا موليت الحيوان هذاك عائلته هزيته لمدرسة الطب البيطري داويت بنتي بيجو وكنت كان في حالة التأثر وما نعرفش شنو صاير من بعد في العملية والدخول ما وتوى أنا تو في الضفة الأخرى معناتها جتني فرصة الحمد لله ما تلقيت روحي في سيتواسيون لأن في الضفة الأخرى أنا العائلات قاعدة تجي ونشوفوا عائلات مختلفة حيوانات مختلفة حالات مختلفة وقصص رو فما برشا موجودة الحكاية ذي أنه يبدأ نستناه مثلا في تحليل ويبدأ عائلة الحيوانة ذيك يبدأ يحكي لك كيف جيبه صغير يعني معناتها سي أدولا دو أنك داوي حيوان ولا تفهم شنو بيه فما أمباكت كبير وفما معناتها تتأثر زيادة بحكاية الحيوانات وعائلتهم
1: إذا نحكيه هنا على هيترتب مثلا في المجال متاع الصعوبة شو أصعب حاجة في كونك طالبة في الطب البيطري هل أنه القراية الستريس متاع القراية الامتحانات الستاج زيادة ساعات ولا أنه الجانب العاطفي اللي تتعامل فيه مع المرض وساعات الألم وساعات حالات الموت وأولى تعامل مع العائلات ولا أصحاب الحيوانات شنو الأصعب كنت ترتبهم حسب الصعوبة عندك أنت
3: بالنسبة لي أنا كشخص حساس دونك سي سورتو انفلونسي معناتها سلون العبد
1: حاجة تكون حساسة
3: في المسين في تغينيخ لا مش برش
1: وفي العالم في الحياة أعتقد أنه جانب مهم تكون حساس
3: فما الانتليجنس ايموسيونيل مهمة برشا
1: ذكاء العاطفي
3: دونك بالنسبة لي أنا أصعب حاجة هو أنه فما كمول يصير معناتها بعد أنت جمعة كاملة ولا حتى صبحية بركة في سيرفيس معناتها الصباح كلينيك والعشية تقرأ في النقرة وفي الليزون في ومع الامتحانات ومع برشا حاجات ومع الحياة الشخصية من شيرة الأخرى وعائلتنا أحنا وكليبي أنا دونك يوحد يبدا كلفه ايبونج فما تبدا تعبي تعبي تشوف حيوانات قدامك تعبين في مرحله الاخيره من حياتهم، عائله تعبه متاثره وتقعد انت معناتها فكل تشو ابسورب لفه ايبونج هذاك كيما السفنجه تبدا تمص، ولازمك انت مشاعرك زاد تخليهم على جنب خاطر انت قاعد تخدم معناتها ما تنجمش تسمح روحك باش تتاثر برشا. انت تو معناتها قاعدين حندخلوا احنا في العالم العملي اكثر من انه نقراوك اهو، الفو ايتر بروفيسيونيل نحاولوا انه نكونوا بروفيسيونيل نحاولوا قد ما نجموا دونك نتعاملوا مع المواضيعيات مش بالسنسيبيليتي اللي عندنا احنا كعبيد معناتها هكا اهو وفوالا معناتها حالكم بروفيسيونيل بعد في اخر معناتها بعد مده طويله تحس فما معناتها الكتف واحد كتفه يثقال
1: تثقل بيان سور
3: يتعب ويرجع عليه هذاك بيان سور يرجع عليه هذاك علاش لازم واحد يحاول يلقى كيفاش يخرج شويه الانرجي هذيك
1: هذيك فما فما كام مثلا قعدت في بالك هكا نتاع حيوان ولا العائله نتاعو ولا مع اصحابه معناها قعدت في بالك اوكي نجي واحد يكون برو مي فما ساعات حاجات يروح بيهم كيما هما راه
3: وي نقعدوا عبيد في المخ ومعروف على طبيب البيطري هو طبيب الانسانيه دونك فما كا نتاع كليبه كبيره في العمر عمرها 8 9 سنين جاها كانسير جاها تومور مامير في لي ماميل نتاعها وهي هذيك كانت كلبة خو الراجل اللي جابها لنا عمل حادث هو خوه قبل بمدة توفى خوها الله يرحمه ومنع الراجل هذا وقعدت الكلبة متاع خوه يخي هو خذيها معناتها الريسبونسابيليتي متاعها كلبة تأثرت برشا على فرق مولاها ما عادش تاكل وزاد تقوى عليها المرض الخايب في اللحظة هذيك وقت اللي عملنا تشخيص وعرفنا اللي هو معناتها المرض الخطير الخبيث واللي هي في ستاد تيرمينال معناتها ما نجموش حد باش ندخله بعملية ولا بالشيميو رجل هذيك رجل كبير حاطين له كرسي قاعد حط راسها على على على يديه ويعني خفا يغني لها ويبكي مع ويبكي وهو قاعد يغني لها وقال وهو حكي لنا الحكايه كل اكيد وقالنا اللي انت الحاجه الوحيده اللي قعدت لي من خويا وانت تو باش تمشي وتخلط عليه ودونك قاعد يغني لها وقتها ويبكي دموعه هابط عليها هي وهي متكي عليه وقتها تحس روحك زادها كمان فما دي كاباسيتي معناتها فما دي ليميت قداش الطبيب البيطري ولا حتى الطبيب العبيد قد ما يحاول ينجم ينقذ الحيوان فما ديما دي ليميت وفوالا كنت لحظه صعيبه برشا هذيك اللي فما برشا مزملائي اكيد ما نجموش يتمالكوا ما نجموش يشدوا رواحهم للاخر دونك انا شديت روحي وقتها ما شديتش روحي روحت
1: بعد واحد يكون كيما هو تتاثر فيه الحكايه ونجم يبكي وسبحان الله حاجات هذيا تنجم تاثر فينا الناس اللي كلنا انا نفهم حتى ما عندها برشا الحكايه ما اعتقد ما التاثر مازال موجود في عيني كل حد اللي خاطر اي تقعد في ذكرى
3: اكيد يقعدوا معانا هذيك خاطر اي انسان يتنجم يتحط في الوضعيه هذيك
1: صحيح
3: معناتها يوم ليك ويوم عليك وكل الانسان ما يحسش معناتها تقعد فيه كوتي العاطفه هذيك ما عادش يولي انسان ما عادش يولي نجم يداوي الانسانيه واحنا مهمتنا باش نداوي الانسانيه دونك لازم عندنا بار كبير في شخصنا انه نكونوا انسانيين برشا
1: وجاوبتني من غير ما تشعر على سؤال سالته لك قبيله نتاع باهي الانسان كيكون حساس ريت بالمراحل
3: نحب نتهرب منها نحب نقول ليه ما نحبش نكون حساس
1: خاطر لازم وانا متاكده اللي برشا ناس يسمعوا فينا توي كملك متاكده اللي تفكروا ناس مشيت معني عزيز عليهم مشيت ولا صارت لهم نفس الحكاية نجموا نفهموا الأحساس اللي حسوه نبعدوا شوية على الحكاية هذومة ونمشيوا للأصل المشكلة ساعات مش ديما بون ساعات التونسي العزيز الغالي وعلاقته بالحيوان كيف تشوفها في الوقت الحالي يا ملك
3: مش تتطور الحقيقة توا وليت برشا عباد يتبني ومقبلين أكثر على التبني وانا نفرح برشا معناتها اللي فما عبيد عندها معناتها تحب منفتحة قاعدة تكون open أكثر إنها تعرف أكثر شنو قطوسها يحب القطوس شنو لازمه يأكل ما يأكلش في حالة معينة بعد العملية عملية التعقيم اللي هي مهمة برشا ومع توا اللي غيزو سوسيو الطول اللي عنا توا ولو برشا المعلومات وبرشا عبيد تخرج وتحكي معلومات علمية ولا متعلقة بالحيوانات وفي موضوعنا احنا فما اقبال اكثر ما تقبل حتى في البلاصة مثلا نسكن فيها هنا ما كانوش برشا عبيد متبنين حيوانات توا ولو اكثر هذه حاجة لاحظتها دونك وقلت لك توا مع المعلومه والتي يصير سهل اكسيسيبل اكثر. اما زيد مش اي معلومه نصور من بعد تنزيد نحكي فيه الحاجة هذوما معناتها من وقتها بتتخ ما نحبش نحرق لك انت ما نحرق لك الديغولمون تاع الاسئله. اما من كي شفت انا الاقبال هذا اكثر ومع زدت دخلت في الدومين هذيا حسيت باهميه اني انا نوصل المعلومه اللي نتعلمها ومعلومه تكون صحيحه.
1: ولا وهذه كانت الانطلاقه ندخل مثال استولي صناعه المحتوى خاطر العلاقه التونسي بالحيوانات غريبه غريبة شوية. فما حاجات باهية الراو فما حاجات زادة ماهيش باهية وهذه الراو على مواقع التواصل الاجتماعي الحمد لله عندنا ملكة لهنا وعندنا ناس أخرين يحبوا برشا حيوانات ويدافعوا على الحيوانات في في في بلادنا وأنه لازمهم يتعاملوا بطريقة مخير من اللي ساعات الراو فيها وتبقى حالات شاذة خاطر الراو في قصص نجاح متاع عباد كيفاش تلهيت برشا حيوانات متصورك يكلموك ملكة قولوا كيفاش نتصرفوا عاونك كيفاش نداويو لهنا دونك مهم برشا. هاد نبداو تويكا صناعة المحتوى وكيفاش جات الفكرة انك تشارك المعلومات اللي انت عندك مع جمهور كبير معناها
3: به ملونة كنتش مبرمجة الحكاية
1: يا محلى صدف يا ملكة
3: خاطر معناتها هنا دوريجين كنت معناتها عبد تيميد وما نحبش مانيش حتى اكتيف سيغ لي ريزو معناتها حتى معناتها في الكونت بيرسونيل بتاعي مي كي دخلت مدرسة الطب البيطري في ستاج بتاعي وانا نعم في ستاج في حديقة حيوانات باختصار عبيد فما حيوان بري غديكة اللي هو أسد البحر يسموا فيه اسم غلط قاعدين يقولوا فقمة وهو مش فقمة وقت اللي كنت فما معناتها كيما السبوت هكا مكتوب عليها راهو أسد البحر بالانجليزي لاين. العباد كل تغلط ويقفين حتى وقتها يتفرجوا الحيوان البري هذا ويقولوا في اسمها بالغلط. يا اخي انا قعدت كل صغير سورتو صغار نقولوا لا راي اسد بحر ماهوش فقمه معناتها كي نبدا متعدي وقتها نخدموا احنا ماشيين سورتو نتلهيو بالكوتي معناتها لي سوان و دونك وحتى لي بارون اكتشفت لي هما زيد قاعدين يغلطوا ما قراش حد ما قرا الكتيبه معناتها. يا اخي انا وقتها قلت علاش نقعد كل واحد يجي ومازالوا برشا عبيد باش يجيو نقعد نفسر لهم. يا اخي صورت فيديو بكل عفويه عندي معلومات بسيطة ثلاثة نقاط اختلاف ما بين الفقمة وأسد البحر وفسرتها بالدرجة التونسية معناتها خاطرنا اللي جاوا وقتها التوينسة وصغار بخلاف اللي التوغيست وكل دونك نحب التوينسة يسميوه بالصحيح
1: الجمهور كنتاك بالأساس هما التوينسة من الأول.
3: كي عملت الفيديو هذيك وخليتها صورتها وخليتها عندي ما شاركتهاش ومن بعد مده هكاك في الصيف جي بارتاجي لا فيديو ورقدت على روحي من با معناتها مانيش كونيكتي برشا في التليفون جمله 300 عبد وقتها يتبعوا في وقتها كنت شويه لاصحابي اللي معايا اللي ما جاوش ما مشاوش عملوا استاج في البلاصه هذيك وصحابي المخربي. يا اخي قمت في الصباح نلقاها تليفوني ما سكتش لي ميساج واللي كومونتير ومعناتها عمل
1: ضجه
3: عمل ضجة. يا اخي بيان سور نلقى فيه لي فما شكون انكار باقي حسب ما تعطيتهم معلومات حاجه كونكريت راها وعلاش اسمها اسد بحر مش فقمه وباقي فما دي كومونتير نتاع لا هذيك فقمه هذيك فقمه لا يا اخي انا قلت با يا اخي كلقيت اقبال على اني انا فسرت معلومه معناتها في الفيديو محتوى كان اني فسرت معلومه ما عطيت معلومات بالتونسي وانا وقتها نصيف مع دارنا يا اخي قلت ودايرين بينا برشا حيوانات مانيش وحدنا هذه ديما حاجه نقولها لعباد رانا مانيش وحدنا نعيشوا حتى هكا في المدينه راه كان ثبت تشوف ثبت في الجازون ثبت في الحشيش تلقى برشا كائنات محليهم بحذانا غير واحد من الروتين ومن ستريس مش ما يثبتش وديما واحنا في ليزيكرون ولينا ما عادش نثبتوا برشا في ليدي بينا
1: مشكله
3: دونك يا اخي انا وقتها بحذانا كي مشي للبحر فما دي زورسان كقافود البحر قلت اي نعمل عليه حتى هذا معلومات بالتونسي ونشوف مادام عجبتهم العبيد الفيديو معناتها ماجوريتي انه عجبوهم الستيل هذاك هيا نكملنا. عملت قنفذ البحر ونقرا شنو عملت وقتها نحل خاطر احنا ما نقراوش على قنفذ البحر برشا قريت عليه في المرحله التحضيريه بريباراتوار مي انا نلوج اكثر لاسبي حاجه اللي تهم العبيد حاجه معناتها بيرتينونت حاجه تفاجئهم معلومات تفاجئ مش حاجات معقده ولا علميه معقده كما احنا نقراو معناتها نتاع انه بشي داوي والحيوان هذاك دونك خليت نقرا دي زارتيكل موجودين باللونجلي الاكثريه نقراهم و جي سيليكسيون لي زانفورماسيون اللي حاجتي فيهم نعمل التريم تاعي ونحاول وقتا نترجمهم بالتونسي كما انا فهمتهم بالتونسي. ولي حاجه صعيبه برشا خاطر فما كلمات ما نجمش تلقاهم في المعلميه باش تلقاها بالتونسي.
1: وهذا هي الصعوبه اللي حكيت فيها من الاول، خاطر انك تو انت عندك سوشيال ميديا وعندك العلم، عندك دي تيرم ولا ديمو تكنيك في معناها في الطب البيطري معناها، وساعات بلغات متعدده انت لازمك تترجمها بالتونسي باش التوانسه اللي هو جمهورك الاولاني يفهموها من غير ما تضيع الدقه نتاعها. دونك لهنا الصعوبه ملكه في الفيديو
3: ومسؤوليه كبيره برشا كبيره برشا برشا. ساعات هكا كنت لازم تغم ما فهمش منه بالتونسي نكتبه، وهكا نحاول نعمل باراجراف بالعربيه باش العباد تفهم، خاطر مش العباد الكل تفهم بالانجلي، مش العباد الكل تفهم بالفرنسي، ومش معناتها اللي ما سهلوش ربي ولا ما كانش عنده الفرصه باش يطور روحه في اللغه ديكا، ما عندوش حق انه يعرف معلومات على حيوانات موجوده عندنا في تونس لهنا، ما جبتش معناتها حيوان مش موجود. دونك عملت قنفذ البحر، وعملت من بعد بشوي بشوي هي من وقتها بدات القصه كل مرة لقيت إقبال. أيوة. وهكيك كملت، خدا احنا نقراوش زيدا حاجة أخرى بوان أخر، احنا نقراو ميسين في دغنيغ بالفرنسي في ليكول، واللي تبعوا فيه يعرفوا لينا في الفيديو متاعي ما نقولش حتى كلمة بالفرنسية، كانت لازيد كلمة ولا كلمتين ونحاول نكتبها التفسير بالدارجة
1: ضرورة العلمية.
3: معناتها ديجا حتى قراتي كمشي خو قراتي انا وحدها نشارك معلومة تعلمتها. أيوة. ديجا فما ليفوغ اللي من الفرنسي للدارجة. وانا الاكثريه كي نحب نشارك معلومه على حيوانات بريه، وما نقراوش على الحيوانات البريه برشا، ما نقراوش الحقيقه بخاتيكمون في ليكول في التكوين نتاعنا. دونك نقراهم وحدي الحاجات هذوكم بالانجلي، ونحاول نشاركهم باكثر طريقه بسيطه من غير ما نبعد على المعنى
1: العلمي نتاعها،
3: ونحط لي ريفيرونس زيد للعباد المغرومين والمهمين. نحاول نحط لي ريفيرونس
1: المصادر وكل شيء
3: باش اللي حتى مغروم، خاطرنا مش ارتيكل كل هو اللي نختار منه تقني جمله جملتين نحطها في الفيديو ولا نجوس نفسرها، هوك اللي مغروم ينجم يدخل يزيد يبحث ونقول لهم انا رانا نتعلموا بعضنا. انا ما بديت من اول عام في المدرسه الوطنيه الطب البيطري توينا سانكيماني، وانا نشارك في المعلومات اللي نتعلمهم وحدي ولا في من اساتذتي. نقول لهم رانا قاعدين نتعلموا بعضنا، معناتها معلومات انا نتعلمهم في اللونفي نشاركهم معاكم، ونحسهم معناتها تحفونين ابارتاجي الحقيقه. وفيهم زيدا انه كوتي التوعيه نخدم برشا على سونسيبيليزاسيون هنا. كما قلت لك مادام فما اقبال على انه العباد تربي اكثر حيوانات، توا وليو عبد يقول لك انا نحب نتبنى حيوان، شنو زعما وقتاش تلقيح، شنو يلقح ما يلقح، شنو ياكل ما ياكلش. ودونك من دوري حسيت من دوري انا علاش ليه مش العباد كلها نجمت تقرا طب البيطري، نجموا نشاركوا معها معلومات اللي تهمهم
1: واللي فادتهم على الناس الكليكا بفاسون تاع ملكة بطريقة تونسية بالدرجة متاعنا، اللي تنجم تبسط المعلومة العلمية واللي تهم متاعها اللي يبدو صعب مي طريقة بسيطة وتوصل للناس الكليكا. هذيك العلم والسوشيال ميديا تويكا عنا المحتوى اللي تقدمه أو العلم ضد الخوارزميات الالغوريتم، وانت تويكا في مجال صناعة المحتوى أو السوشيال ميديا عندها منطق خاص بها ملكة نحكي على هوك. لازمها تكون جاذبه باش الناس الكل تشوف تحل
3: الفيديو.
1: عندك لي ترانز هذا كيف كيف، عندك الفيوز يعني فما منطق، وعندك العلم زاده اللي عنده المنطق والاساس نتاعو، نحكيو على الدقه نحكيو على المصادر على الصيغ. هذا الكل انت كيفاش تنجم تعمل منه توليفه صحيحه، ولا هل انه تحس ما عادش انت الكونت نتاعك ساعات الالغوريتم يهزك لحاجات اخرى ملكة، انت كيفاش تنجم تسيطر على الوضع يعني في هذا الكل؟
3: او ديما نحاول نقعد دون لو تيم ان شاء الله بقدره ربي، معناتها ديما كي نشارك حاجه. هو الكونت تاعي اسمه ذا فيت دايريز، نفسروا برشا عباد ما يفهموش الاسم. ذا فيت معناتها لو فيتيرينير طبيب بيطري، دايريز هما المذكرات ولا اليوميات. يوميتي كطالبة في النقرة طب بيطري، وزيدة معاها نشارك المعلومات العلمية. والأبجكتيف شنو هما؟ هو التوعية. دونك بالطول اللي عنا الوسيلة هذه اللي عنا نوصلوا أكبر عدد ممكن من العبيد في أقصر وقت. دونك لازمنا زيدة قلت لكم الأول بديت بعفوية، أما توليت خدمة
1: طبعا فما خدمة
3: فما جود. دونك توليت هذه خدمتي والمسؤولية كبرت مع خدمتي، خاطر كي لقيت الكوميونيتي اللي تبع فيه كبرت ومع كل إنسان يتزيد مسؤولية تكبر. دونك الالغوريتم إذا كان أنا الأوبجكتيف متاعي نوصله أكثر عدد ممكن من العباد في أقصر وقت، دونك هكا الواتش تايم والفوكابولير هذا نتاع الموندو نتاع لي ريزو سوسيو. دونك وليت قريت في قريت معناتها بلوتو
1: معناتها ركزت في
3: مش خفيت فكرة نو نجم تقول معناتها عملت دي فورماسيون استشارات لعبيد اكسبيريمونتي عليا في الدومين هذا ومازلت لليوم نستشير معناتها لي موديل نتاعي سور لي ريزو في بيان سور في الدومين نتاعي مش في حاجه مخالفه دونك نخو فما بارتي حكينا على طاول المعلومات هذوك اللي ناخوهم ونستشير زيد بخلاف اساتذتي زيد نرجع لهم للمعلومه وندقق معاهم في المعلومات وزيد خبراء في تونس لي ريزو سوسيو خاولوا لي باش اني نتعرف على برشا خبراء في تونس وكفاءات العباد مختصين في الحشرات عباد مختصين في الزواحف نرجع لهم دونك اكيد في الخدمه هذه ما دام قلت لك وليت خدمه نتقيد بالحاجات اللي يحبهم الالغوريتم باش نوصل لوبجيكتيف نتاعي من غير ما نبعد على لوبجيكتيف نتاعي
1: على طريقتك انت
3: كي تبدا فما ترند بيان سور ترند هما اللي يعملوا اكثر فيوز نشوف انا شنو البوان كومام مع الموندو نتاعي موندو نتاع ملكة ذا فيت دايريز عالم الطب البيطري عالم الحيوانات الحيوانات البريه الحيوانات الاليفه نشوف شنو النقطه المشتركه اللي تنجم تربطني فيهم ونحكي في الموضوع اللي في الترند في التيم نتاعي من غير ما نخرجوا على
1: من غير ما تخرج على التيم نتاعك كي نحكيو على ارقام ملكه ونحكيو كي تكبر لهنا الاودينس تكبر المسؤوليه اي سورتو مثلا هنا وليت الناس ربما تعتبر كما رجع دونك هنا فما معلومات علميه فما دقه في الموضوع هذايا دونك والمسؤوليه اللي انت قلت لي عليها قبيله دايوغ واحده قلتها هل هذا يعطيك ثقة أكبر ولا يخوفك مثلا من الأخطاء ربما أكثر وين ترى روحك في هذا الكل؟
3: زوز يصبوا في بعضهم معناتها اذا كان انا باش نحس بالخوف اني نعطي معلومه غلطه دونك باش نحس مسؤوليه اكبر دونك باش نخدم اكثر ونحاول اني معناتها كتابه نص علمي الحقيقه صعيبه برشا بارتي ديك يمكن تصوير بالنسبه لي انا في الخدمه اللي نخدم فيها التصوير هي اخر مرحله ما نوصل لها فريمون كان ما ديجا عندي جمعه وانا نكتب في النص العلمي جمعه وانا نرجع نشوف في المراجع جمعه وانا نستشير في الاساتذه ونستشير في الخبراء والنص تكتب مرتين ثلاثة وكيفاش بالدرجة ومن بعد التصوير هذاك معناتها زاد فولي آخر دونك زوز كما قلت لك زوز يصفوا بعضهم وحمد الله إلى حد الآن نجم نقول لنا قد المسؤولية في المعلومات اللي نشاركهم وكما قلت لك ماهوش معناتها كلام دي ما نقول لهم أنا رو ثبتوا العلم معناتها لوجوا وبحثوا مادام عندكم توا التولز أنا راني نعطيك لارتيكل ادخل زيدا ثبت إذا كان عجبتك المعلومة إذا كنت حب تعرف أكثر ولا ما أقنعتكش المعلومة العلمية اللي عطيتها لك ادخل أقرأ العلماء شنو لقاو يعني حاولت نترجمها لك بالتونسي رديتها سوفت المعلومة تحب تقراها معناتها كيفاش هي موجودة في الليزارتيكل موجود كل شيء
1: هذا هو وتعطيك مثلا مجال باش تزيد تبحث اكثر باش تزيد تلوجك هاو انت عطيت مقتطف وكل الناس تزيد تفركز وتشوف تدخل للمصادر كما قلت انت ملكة انا راف الجو اللي عملته على المحتوى نتاعك وراف في التعليقات والتجاوب نتاع التوينسا معك انت وعنا لي فيديو تقول لي فيديو اخر

0: يتباع.
1: كما حتى قبيلة كنا نحكيه في الأوف قلت لك معناتها هنا حياتي توا مقسمة إنه فما خدمة في الكلينيك، فما قراية، فما ديزيكزامان ديما نعدي، وفما زيدة مع صناعة المحتوى اللي خدمتي الأخرى اللي هي بالنسبة لي أنا معناتها نقدرها على قدر معناتها الفالور عندي متاع خدمتي as content creator والمحتوى التثقيفي اللي نعمل فيه عنده قيمة قد هي وخدمتي في أني نداوي الحوين، خاطر ديما نقول الوقاية مهمة برشا، معناتها الوقاية خير من العلاج طبعا. الوقاية مهمة برشا حتى في قرايتنا في الطب البيطري نقعد ونقرأ برشا على الوقاية، ومن بعد نتعداو مرحلة أنه باش تداوي الحيوان تعطيه الدواء وتعمله تدخل جراحي دونك على قد ما لازم نوعي، نحس مسؤولية نوعي العبيد على قد ما عندي مسؤولية تجاه أني نداوي زيادة الحيوانات ونتعلم، زلت نتعلم نقرأ في قراءتي الميديسين فيتيرينير دونك أنا في كل وقت فراغ نخدم، أنا ما عنديش وقت فراغ توا
0: ما عنديش وقت فراغ
1: حتى ويكاند ما عنديش ويكاند
0: ما عنديش. اختفني هاليوم على فكرة روا اختفني هاليوم والكبجي بعدين أيوة
1: دونك أما على خطرني واعية بالمسؤولية وزيدا نقدر ثقة العبيد فيا ونفرح كي نشوف العبيد يقولوا اي انا المعلومه هذه ما كانش في بالي بها ولا تواني فهمتها والله حتى انا قطوسي يعمل كيكه دونك الحاجات هذوما يخليوني نكمل بالتعب بكل شيء. عندي وقت مخصص لخدمتي ووقت مخصص لقرايتي، كل حاجة في بلاصتها دونك ديما نكمل. هذيك اللي شجعني أنا ديما نقول لهم مرات في النهارات كما قلت لك الكمول هذاك نحس روحي تعبة كي ندخل نشوف تعليقات الباهين ولا سورتو اللي يجيو في الدي امز برشا عبيد يقولوا لي راني برشا عبيد قالوا لي راني معناتها حتى نتفرهد كي نشوف المحتوى نتاعك راني نستنى في الفيديو نتاعك اي وقتاش باش تهبط لنا حاجه يعطيوني معناتها كود بوس اكثر، يعطيوني نفس جديد باش نكمل نعطي اكثر ونعطي حتى اكثر من طاقتي وخذ زيدة فما كل معناتها تحس باللفوغي بعد شيخ نبدا اللحظه اللي باش نشارك فيها اونفان الفيديو هذيك اللي حضرت اللي عندي كالبيبي صغير نحضر فيه ونكبر فيه عندي مده كي نشاركه مع العبيد نشوف الغطوغ نتاعو نفرح وتخليني معناتها تعطيني نفس اخر باش نجم نزيد نعطي. وتوا قلت لك توا وليت خدمه معناتها وليت عندي كالندري وليت عندي
0: انضباط
1: انضباط
0: برشا انضباط ايوا
1: دونك الحمد لله الحمد لله مازلنا مواصلين مازلنا وانا نشيخ انا زيد فما كوتي الغرام راه مغرومه نحب الحيوانات حريت الكل معناتها حتى كي يهبط خبر جديد على حيوان بري نحاول نفسر وانا بالتونسي نلقى عباد تحكي عليه باللونجلي بالاسبانيول بالفرنسي قول حتى توينس زيدا خلي يعرفوا شنو فما في العالم على الحيوانات البرية نقرأ عليه وحدي ونشارك المعلومة
0: ولو تعمل مجهود باش يوصل لكم كل الفيديو المزين هذيك وتاخذوا منتو انتوما معناها منه الخبر ولا الأفكار الجديدة. هذه الحاجة انت خاطر شيخ عليها ملكة وقاعدة تحبها وقاعدة تعمل فيه غير من صناعة المحتوى شنو الحاجات اللي بدلتهم في ملكة كمرجي بالحق اللي هنا نحكيه عليه ربما ثقتك في روحك الطريقة متاع تعاملك مع الناس سيختو لو نرجع أول الحوار قلت لي أنا إنسان تيميت كنت معناها كيفاش شنو الحاجات اللي ربما تتبدلت بعد الباركور اللي عملته أنت توا في صناعة المحتوى
1: ساحة ولا فما برشا معناتها كما قلت لك الكوميونيتي كبرت دونك الحب كبر
0: أوكي
1: كيفاش نفسر لك معناتها صحيح العبيد برشا عبيد ما معناتها ورا ليكرون ما نعرفهمش مي فما ان ليان اكتشفت معناتها الحاجه هذه زيد ما يفهموها العبيد كان اللي بالحق دخلوا في الدومين هذايا ويخدموا في خدمه الكرياسيون دو كونتوني مهما كان شنو المحتوى اللي يعطيو فيه يولي فما ان ليان بينك انت والعبيد فما معناتها ليان تحفون ولكن قبل تولي وبرشا نقابل العبيد نمشي معناتها الكرون سيرفاس ولا نبدا نعيش في حياتي اليومية كملكة مش The Vet Diaries نقابل العبيد يقولوا لي راني تفرجت الفيديو اللي يسألوني قال الفيديو هكا يحكي معايا على فيديو حبطها فما اليان تحفون تبدلت فيا انه كبرت العائلة كما قلت لك كبروا الأصحاب كما قلت لك غاس الريزو سوسيو تعرفت على خبراء وعملت اصحاب جدد فوالا في اختصاصات مختلفه زيدا مش كان في الطب البيطري خاطر توا ولينا نحكيو على الصحه الواحده دونك عندي صحابي اللي في الميديسين ومين صحابي اللي بيولوجي

0: صحابي لي زيكولوجيست لي زانجينيور زيد في خدمتنا نستحقوا معناتها سي انيفيتابل باش تستحق اي انسان في اي فيليغ اخرى ونخدموا مع بعضنا باش نجموا نتلهيو بالحيوانات والعالم نتاعهم والبلاصه اللي يعيشوا فيها وفي علاقتهم بالانسان زيد
1: والناس اللي يتابعوا فيك تحبهم يعرفوا ملكة اللي تقدم في المحتوى ولا ملكة في الريل لايف معناها في الحياه العاديه ولا عامل حاجز بين هذا وهذا انت
0: والله هاني بديت سنه نشارك أكثر معناتها ملكة ملكة أوكي. ولا ملكة كما توا شاركت فيديو في الفوية معناتها حاجات زادة اللي تمسني أنا خاطر كما قلت لك الكونت اسمه فيفيد دايريز معناتها النية الأولى مشيت بها أنه باش تكون يوميات نحاول نركز أكثر بيانسوغ على المعلومات العلمية أوكي. أما حتى في اللي فيديو اللي نشاركهم فيهم عبرة معناتها نشارك حاجة من هاري كما آخر مرة العيشة في الفوية ويحد يبدأ عنده بيت في الفوية فما أميساج معناتها دي ما يبدأ فما أميساج ومادام حاجة وصلت مستني أكيد باش تكون راي مست برشا عباد تحطوا في نفس السيتواسيون اللي أنا فيها و دونك فوالا هاني بشوي شوي بديت نحاول من مازلت قاعده نحي شوي في الحشمه هذيك وملكه ملكه خلي سيريوس برشا انا تو خديتها كوم خدمه زاده انا حتى في حياتي في طبيعتي عبد سيريو دونك كي وليت نخدم از كونتنت كريتور خديتها او سيريو برشا وتو مع خدمتي هذا سيريوس في شنو نحب نهبط نخمم بالقد نحاول في التنوع نحب النوع في المعلومات في طريقه اني نقدم المعلومه وقاعده نحاول ندخل شويه في الجانب نتاع الحياه نتاعي في نطاق المعقول وديما دون لو تيم
1: ديما فما خط تقولي لنا ما تعدهوش ملكة نتصور
0: اي
1: فما حاجات تقول انا لي ابقوا لي انا جزء مني انا فمش علاش نشاركها مع الناس مثلا
0: اي اكيد فما اكيد ونحس حاجه مهمه بالنسبه لي انا هذه حاجه مهمه بات سافي بارتي من لي برينسيپ بالك شي ان شاء الله نهار بالوقت نبدا نشارك معكم بشوي شويه ما ديما نقعدوا في نحب نقعد في التيم نتاع الحيوانات العبيد كي عارفوني وحبوني يتبعوا فيا على الحيوانات والبلاصه اللي يعيشوا فيها الحيوانات والمعلومات التثقيفيه
1: اوكي حاجه اخرى
0: نخير اني ما نعملش ديفياسيون كبيره
1: كبيره يعني فما شويه مش برشا اي فوالا واحد ما نجمش يحكم على حاجه مازال ما عملهاش دونك فوالا نفهم المنطلق ولا نظرتك في الموضوع هذا حكيت بامل دفعه على الحب تاع الناس على الحاجات الايجابيه تعتبروا نجاح المرحله اللي وصلت لها انت دايوغ شو مفهومك للنجاح قبل الفيوز والفولوز هذيك الكل
0: نجاح والله بالنسبه لي انا النجاح انه كي مثلا كان هار مشيت نشري وطفله صغرونة جيت باش امها هكا جيت باش تمس قطوسه يقتلها لي ماما ما نمسوش راهو يتنجم يتعدينا داء الكلب وكذا لازم نغسلوا دين معناتها سمعت الطفله صغرونة هي اللي تثقف في امها وقتها تلفت لي امها قالت لي معناتها هي قريبة وين نسكن مش جارتي قريبة مي فرد زون خزرت لي قالت لي بعديك قالت لها معناتها طفلة صغرونة تعلم في امها ما فيها بيسمع ديما صح الكبار هما يعلمونه وزيد النجم في مرحله توا من الصغار ياسر يستعملوا لي ريزو سوسيو انهم هما يعلموا الكبار ويصلحوا السلوكات النجاح بالنسبه لي انا عاد قلت تلفت وقتها الام وخزرت لي قالت لي يعني مش انت اللي تهبط في الفيديو راه بنتي مغرومه بيك وراه تتبع فيك دونك وقتها انا نرجعوا للحساسية دا باش نعاود نتأثر دونك وقتها تأثرت وقتها انا نقول فوالا هاو ملموس معناتها فما امباكت ملموس مش صحيح ما راهمش العباد مش العباد الكل نعرفهم اللي حطوا لي في التعليقات مي جاوبوا هذه وضعية من برشا وضعيات انه فما امباكت في الدنيا موجود معناتها وصلت نجمت اذا كنت على الاقل عبد واحد نقول انا نجم يبدل في السلوك نتاعو ونظرته السلوك غلط هذاك النجاح والنجاح زادا كي بالاخلاق والتربيه كي العباد يقول الانسان هذاك متربي متخلق معناتها الاحترام مهم معناتها نحترم روحي نحترم العباد ونحترموا الحيوانات ونحبوهم وانه العباد تبدل نظرتها للحيوانات هذاك هو النجاح بالنسبه لي انا والنجاح ما يتقاسش برشا بالارقام احنا في عالم الارقام صحيح نحبه ولا نكره مي انا اللحظة هذيك طفلة زغرون قالت لأمها لي مزوج هذيك بالنسبة لي أهم من الأرقام في هذي على الصعيد الشخصي أما كي نرجعوا كيما قلت لك الألغوريتم وإذا كان نحب نوصل أكثر عبيد المعلومة لازم نتلفت للأرقام ونحاول نعمل شنو الالغوريتم يتطلب باش نجم مش طفلة بركة تصلح السلوك الأمة برشا
1: برشا
0: برشا ولاد برشا صغار يبدلوا في السلوك نتاعهم ولي بارون زيد علاش لي
1: على طريقتك انت كيما ترى انت مناسبة ملكة يعطيك الصحة. قداش قداش ما تفاعل هنا قداش عندي مازالوا برشا أسألك علاش ديما نقول لكم راه شوية الوقت اللي نحكيوهم على الضيوف نتاعنا ولكن انا حاسة وراب برشا في في في الفرحة اللي تحكي بها على المحتوى متاعك على المرحلة اللي وصلت لها أنت ملكة وهذه حاجة ياسر مزيانة إنه عبد يبدأ عامل بون كيف على حاجة هو يعمل فيها بليش ضغوط مي حاجة يحبها يعملها أكيد بش يوصل فيها. ولكن بعد هذا الكل بعد هذه الرحلة خلينا نقول قصيرة خاطر مازلت الأيامات ومازلت مشاريعك القدام أنا متأكدة عندك برشا حاجات باش نجم تعملهم ولكن كي تغزر هكا تقول شنو الحاجة اللي تحب الناس تتفكرهم في علاقة بالمحتوى اللي تقدمه في علاقة بمبادئك انت قيمة ولا معلومة شنو تحب الناس تقعد تتفكر بعد هذا الكل؟
0: نحب الناس تقعد تتفكر لي ما نعيشوش وحدنا في الدنيا هذية موجودين معانا برشا حيوانات وكي نقولوا حيوانات مش كان نحكيوا على الكلاب ولا القطط اللي نشوفوا فيهم اللي هما خطر عددهم معناتها هما اللي موجودين بكثرة بيناتنا ما زيدا الحيوانات برشا حيوانات أخرى كما قلتك بالتنوع اللي فيهم
1: صحيح
0: وزيدا نحترموا حتى الانفيرونمون اللي يعيشوا فيها الحيوانات هذوكم ويفهموا اللي كل كائن مهما كان حجمه عنده دور ربي خلقه معناتها عنده دور مهم في الطبيعه وعنده دور ياثر علينا انديريكتومون هذا كاش لازمنا معناتها حتى في المحتوى متاعي نحكي على الكوتي على النظافة وعلى السستينيبيليتي وعلى انه نحاول نقص من استعمال البلاستيك وبرشا حاجات هكا خاطر ذيك البلاصة اللي يعيشوا فيها الحيوانات اللي دايرين بينا ويعيشوا فيها احنا زادة دونك نحاولوا نحترموا الحيوانات والبلاصة اللي يعيشوا فيها ونحترموا اكيد العبيد نحترموا العبيد في بعضنا
1: اكيد
0: ما مرات نلقى التعليقات العبيد هكا مرات يبداوا يجيبوا في بعضهم ما نحبش يوصلوا العبيد يتكلموا مع
1: هذا هو واحد يبدا يعمل في تصرفات ايجابيه مع روحه ومع الناس اعتقد انه شيء اثر ديكا مع تعامله مع المحيط مع البيئه ومع أكيد. الحيوانات ملكه كاميرجي ميرسي بوكو يعيشك فرحانه برشا اللي انت كنت معانا اليوم يعطيك الصحه ان شاء الله تنجح يا ربي في الحاجات اللي تحلم بهم وتخمم من الكوليكا ميرسي نورتنا وصلنا الموعد الاخبار مع اميره مقني هاني البرامي فلاش سبورتس دي كيف ناديه ميرسي ايمان ميرسي ملكه يعطيك الصحه تلقاو التفاصيل والمحتوى نتاعها على الكونت نتاعك على انستغرام
0: Vivid Diaries.
1: Yes, merci. يلا نتقابلوا غدوة مع جعفور وكم فريق ولحد جاي في حصة جديدة من ديوان ترانز في لمان باي باي. ديوان ترانز. ديوان FM.
2: ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات. سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
3: موجز الثانية ديوان فام مع السلامة. فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفذ خلال سبتمبر 2026 حوالي 50,758 زيارة رقبية أسفرت عن رفع 7,953 مخالفة وشملت هذه المخالفات أساسا شفافية المعاملات والأسعار والاحتكار والجودة والمترولوجيا وبقية المجالات وتلاعب المواد المدعمة وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة كما شملت التدخلات الرقبية مختلف القطاعات من بينها المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة والمخابز والمطاعم والمقاهي والمواد الصناعية المختلفة. حماية الرسوم والنماذج والعلامات الخاصة بالمنتجات ستكون من بين المحاور التي سيقع تناولها بنقاش خلال ورشة العمل المزمع تنظيمها في إطار الصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع بداية من يوم غد 5 أكتوبر وحتى 11 من نفس الشهر. كما ستهتم هذه الورشات خلال الدورة الثالثة من هذا الصالون المهني بقصر المعارض بالكرم بإجراء التصدير والدعم والمرافقة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية فضلا عن سبل تسويق المنتجات الحرفية والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي. وكذا ديوان وصناعة تقليدية طرف المنظم للتظاهر أن عدد المشاركين في الدورة يبلغ حوالي 226 مشاركا. بلدية قرمدة تركز 36 كاميرا مراقبة تعمل بطاقة شمسية موزعة على 18 موقعا مختلفا لرصد النقاط السوداء ومصبات النفايات العشوائية بالمنطقة. وضحت البلدية في بلاغ لها أن نظام تشغيل هذه الكاميرات انطلق يوم الخميس الماضي وأسفر فورا عن ضبط أحد المخالفين أثناء قيامه بإلقاء حمولة شاحنة من النفايات. وأكدت البلدية أن كل شخص يثبت تورطه في الرمي العشوائي أو التسبب في تلوث المحيط سيتحمل مسؤوليته كاملة، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه طبقا للقوانين والترتيب الجري بها العمل. عضو المجلس المحلي بمعتمد سيدي بوزيد الغربي صابر العبدولي يعلن عن ربط 4 عمادات بالنقل المدرسي والحضري فضلا عن ترميم عدد من أسوار المدارس الريفية وتحسين القاعات. وأكد النائب في تصريح لمراسل ديوان فم العمل على مواصلة فك العزلة عن عديد المناطق الريفية وتعبيد مسالكها داعيا الإدارة الجهوية إلى التعاون مع المجلس المحلي لخدمة المواطن. في العالم، هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تفيد اليوم الأحد بأن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق قرمز. وقالت في بيان أولي أن

0: السلسلة بوليسية شهرت وغزت المكتبات وحقت أرقام مبيعات خيالية وخلت اللي يشري الحلقة الأولى منها يولي مدمن عليها ويستنى في اللي بعدها بدقيقة ودرج. تفكرتهم روايات زمان رجل المستحيل وروايات عبير بالضبط بارشة توا يسمعوا فيها في الكهرباء ولا في الدار اتنهدوا قالوا ايه يا حسرة اليوم باش نهزكم العالم رجل المستحيل ونتفكروا حكايته القديمة والأهم من هذا الكل شكون اللي وراء رجل المستحيل شكون صنع من الشخصية الخيالية هذه ذكريات حقيقية لجيل كامل هذا اللي باش نعرفوه مع بعضنا في حلقتنا لليوم من بورعريف.
1: احنا بنتكلم عن بطل بيجمع بين القوة والشجاعة لكنه مع رفاقه بيكون نموذج للرفق واللين والطيبة بيحمل جواه أخلاق الفرسان بيتجنب القتل في المعركة إلا في أقصى حالات الدفاع عن النفس عمره ما يستعمل العنف مع شخص مدني ولا مع سيدة أو طفل أو عجوز ولا مصاب ما يضربش من الظهر ولا يرفع سلاحه على أعزل مدرك لقوته وقدراته لكنه في نفس الوقت معترف بنقاط ضعفه وبيسعى لتطوير نفسه ورغم كل اللي بيواجهه بيرفض يسيب مشاعره وانفعالاته تغلب عقله أعدائه بيعتبروا شهامته نقطة ضعفه وبيحاولوا يستغلوا ضده لكنه بيقدر ينتصر عليهم من غير ما يتخلى عن مبادئه من الآخر هو بيمثل قيم كتير مش بس مجتمعاتنا لا ده العالم كله هيبقى مكان أفضل لو تمسكنا بيه.
0: أي سيدي مرحبا بيكم في عالم رجل المستحيل شو نكون واضحين من الأول فما مسلسل اسمه العميل 1001 تعرض في مصر وقصته استوحى وأحداثها من السلسلة هذه أكثر من هكا سلسلة رجل المستحيل حبوا يعملوها فيلم بطولة أحمد عز ولا مصطفى شعبان اللي يمثل في مسلسل العميل 1001 وفما حتى شكون رشح أحمد السقا باش يلعب دور أدهم صبري ولكن للأسف العمل ما شافش النور وما تخدمش
2: يعني ارتباطي بيهم من زمان فأنا زي أبوهم كده تقريبا
3: فأنت قررت تشخص المواضيع وتختار واحد
2: لا أنا كنت في الأول لما عرفت أحمد عرفته عشان فيلم رجل مستحيل كان في فيلم هيتعمل سنة 99 وتعرفنا مع بعض عشان يعمل الفيلم رجل مستحيل ما كانش عمل حاجة كبيرة قبل كده فبعدها دخل هو في حاجة تانية وفيلم حصل فيه مشكلة وما كملش ورجعنا تاني سنة 2007 فكنا في ماروتانا حاولنا نعمل رجل مستحيل وبعدين حصل انهيار اقتصادي في 2008 فتوقف على الانتاج اساسا خلص وكان احمد برضه
0: للاسف الدكتور نبيل فاروق توفق بل ما يحقق الحلم متاعه ويشوف السلسله اللي عملها فيلم اكسيون ناجح والا مسلسل ناجح واللي يلزمكم تعرفوه انه كيما اللي يصير في اغلب المبدعين في بداياته ما كانوش عاطين قيمه كبيره لكتاباته وما كانوش يعتبروها تدخل في الادب الصحيح كانوا يعتبروها روايات مسلية أكثر منها كي يعطيني في الفانكي في الفان شو تفرهيد معناه ولكن بعد النجاح الساحق الكتاباته اللي حقت أعلى أرقام مبيعات خيالية اعترفوا به وكرموه واعطاوه جائزة من وزارة الثقافة قبل ما نحكي لكم على سر السلسلة المتميزة هذه وقبل ما نرجع مع بعضنا لتفاصيل قصة رجل المستحيل أدهم صبري ونعرفوا شكون السيد هذا بالضبط ادخل نتعرفوا مع بعضنا على صاحب القلم الذهبي اللي كتب أشهر الروايات شكون السيد هذا بالضبط وشنية حكايته
4: لسه عندنا أسرار العدو محتاجها ولسه بيحتاج يتجسس علينا الأخطر أن يتصور إن هو كلاعب واحد يستطيع هزيمة الفريقين في وقت واحد
0: نبيل فاروق رمضان بيومي تولد نهار 9 فيفري من عام 1956 في قرية طنطا المصرية قرية طنطا هي عبارة على محافظة صغيرة ناسها بسطاء وطيبين ونبيل كبر غاديكا وتربى غاديكا وسط عائلة ظروفها المادية متوسطة من صغرته كان يحب قرايته وبعد ما نجح في الباك ولا الثانوية العامة كما يقولوا هما في مصر غاديكا بمعادل متميز ادخل الكلية الطب في طنطا وتخرج منها في اختصاص الطب والجراحة عام 1980 عامين على التخرج متاعو نبيل فاروق مشى باش يخدم في منطقة أنا وكانت تستنى فيه دورة تدريبية لمدة شهرين كالعادة كان متميز وتعين وبدأ يخدم كطبيب مباشر وتعين في المحافظة الغربية في بلدة أبو دياب نبيل فاروق صحيح كان شاب طموح قراي وهذا كلها صفات تخليه تتخيلوا بروفيل متاع عبد ما شاء الله ما ينجم يكون كرجل عملي ما عندوش وقت للعلاقات العاطفية خدمة للخدمة أكا هو ذيك حياته وإياك تتخيلوه ولكن بالعكس نبيل قلبه دقم اللي كان طالب في كلية الطب عينيه طول الوقت كانوا على واحدة حليلتها لابسة البلوزة البيضة وتتمشى في الكور قدامه السيدة هذه اسمها ميرفت من اللي شافها سكنت في مخه وحس انها هي المرأة اللي يحلم بها وكان يحلم انه يكمل حياته معها الزوز كانوا يقرأوا في نفس الاختصاص وتخرجوا مع بعضهم من الكلية وكان الحلم متاعهم انهم يعرسوا ويتسكر عليهم باب دار واحدة

0: كلمة ما كانش سهل تحقيقها قدام طبيب مازال كيتخرج، لا عنده فلوس ولا عنده إمكانيات باش يعرس. أكثر من هكا كانت عنده عزة نفس كبيرة خلاته رغم ظروفه الصعيبة ما يحبش يطلب من بوه إنه يعاونه، وقعد يهز في راسه ويلتخ ومرفض غاديك تستنى وصاير فينا اللي ما يصيرش. الراجل قالك ما نكون روحي كان خطوة بخطوة حتى للي ننجحوا باش نعرسوا عام 1985. الدكتور نبيل فاروق أخيرا عرس بمرفت وجاب منها من بعد أولاده ثلاثة، شريف ورهام ونورهام. أولاده اللي من بعد كيف بش يكبروا بش يفتخروا بهم، بهم اللي اختار يبدل مسار حياته الكل 180 درجة ويدخل العالم جديد بش ينسيه في الطب ويخليه يبدل مشرة الجراحة بستيلو. الله الله الله الله الله ليك على الصورة الشعرية يا أبو العريف يا حلو. كون منا ما يعرفش جيمس بوند العميل 007، الجاسوس البريطاني اللي صنعه خير المؤلف آيان فليمينغ، واللي نجح برشا وتشهر لدرجة انه الروايات والقصص القصيرة متاع جيمس بوند ولت مادة مغرية لصناع الافلام والسينما، وتعمل عليه 24 فيلم لقاو رواج ونجاح كبير برشا، وتعمل عليه زادة مسلسل امريكي. واكيد الناس المغرومين بالجو متاع البوليس وكذا والوحد والشو الاكسيون هذا واحد يعرفوا اغاثا كريستي ويحبوا حكايتها المشوقة. بعد الأسماء الأجنبية ذي الكل جاء اسم عربي ونجح باش يصنع الروح الثنية الخاصة به، وأكثر من هكا أنه يفك بلاسته ويخلي العينين الكل تتلفت له. الشخص ذي كان نبيل فاروق، لكن يقول القائل شنو اللي خلى طبيب يبدل ثنيته وياخذ الريسك ويتحول من دكتور إلى روائي؟ الحكاية الكل باش نكون واضحين من الأول ما باش نبهركش وكذا، كانت صدفة. أي لا لا صدفة. عام قبل ما يعرس بمرفت تحديدا نهار من نهارات جويلية 1984، وقت اللي الدكتور نبيل فاروق قاعد يخدم على روحه في المستوصف حسب القلق والقينية، الدنيا نهارتها كانت فارغة وما فماش برشا مرضى، والوقت بالسيف قاعد يتعدى ونبيل فاروق كانت روحه في خشم وفادد يا ولدي تحكي معاي شريلك عارك. والواحد كي يبدأ فارغ ومتفرغ وقالق وكذا والوقت يزيد يرزن أكثر وأكثر، يلزم يكمل سوايا خدمة متاعه ولازم يلقى حل. السيد قاعد غاديكا ويستنى فماشي ما يجيه مريض يحب يعدي، دايخ تاعب أي حاجة، أي حتى اللي يعطس يجيبوه. أي سيدي من كثرة القلق سينابيل دورها يورق في المجلات، هو كيكا يدور في الصفحات وإذا بيه يعمل بوز ويرجع للصفحة اللي قبل، وكينه فما حاجة في المجلة لفتت انتباهه. الصفحة اللي وقف عليها الدكتور نبيل فاروق كان فيها إعلان مسابقة، مسابقة في كتابة قصة عن الخيال العلمي، واللي يكتب أحسن قصة تنال إعجاب ورضا لجنة التحكيم يربح جائزة مالية هامة في الوقت ذاك. وبما أنه الدنيا كانت فارغة وما فماش خدمة وما فماش تليفونات ده في وقت ما عندوش تيك توك وإنستغرام وطلع هابط في الريلز وكذا، نبيل فاروق من حين وجبد ستيل وقال فرصة خليني نضيع شوية الوقت وكذا، وبدأ يكتب في حكاية من نسج الخيال متاعه. الحكاية سماها أشعة الموت، أبطالها خبير في الأشعة وخبيرة في الاتصال وبرجة شخصيات أخرين. المهم السيدة سرح وتخمر وقعد غاطس في القصة متاعه ويكتب فيها، فما معلومة باهية مهمة كذا فتكون بها، وهي أنه الدكتور نبيل فاروق صحيح كان سيونتيفيك أما زاد في نفس الوقت مغروم بالأدب، ومن صغرته كان يطالع برشا، يعني انه يجبد ستيلو ويكتب قصه كانت حاجه مسليه بالنسبه لي، معناها مش كرفي، فهمت شيخ، حاجه باين بدلو بها الجو نحن شويه الكوبي والقلق هذي. هيا كمل كتبها وقال خليني نرجع نقراها ونشوف روحي ايش عملت. قراها وما كانش راضي عليها ومن الاخر ما عجبتوش، ارميها في القجر وقصد ربي يروح على روحه. المهم بالنسبه لي في الوقت ذاك انه لقاه فاش يضيع وقته، ومغدو الحي صاحبه زميله الدكتور محمد حجازي دخل البيرو هو حل قجر ياخي لقى فيها القصه متاع اشعه الموت. يا سيدي اختص وهو يقرا وكذا وعمل عليها بون كيف، ودوب ما شاف صاحبه نبيل قال له ما تقوليش انت اللي كتبتها عاد، يا نبيل يا نبيل ما لستيلو عندك يا نبيل. قال لي هذه حكاية فارغة نضيع في الوقت وكذا، ودي شي مكفي قيش أدعليك شنا بعث أنا تو مسابقة وما مسابقة ونحشم روحي مستحيل. لهنا محمد حجازي شد في القصة صحيح ومعطاش وذنه لصاحبه وغفله، هزها ومشى كذا واحد حتى في جواب وبعثها للمسابقة، وكان وقتها آخر أجل باش المشاركين يبعثوا القصص متاحهم 31 جويلية. ووقت اللي حضر القصة محمد كان خايف لما يخرجش يبعثها ياخي صاحبهم الثالث أشرف صبحي دخل على الخط. قالوا يا سيدك يا بن سيدك راني بتبيعتي مسافر للقاهرة تو نهز ونوصلها بيديا. تبيعها هذا الكل الدكتور نبيل فاروق لا في علمه ولا في دراه، كانش عارف شنو اللي يستنى فيه من بعد. ولهنا نقول لك انا نعرف شنو اللي صار فيه من بعد مريق البابا. اما هذا يقول لك العاده فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش. هذا يبو العريف وكذا فاصل صغير ونرجع نكملوا حكايه بدات تحفل الدنيا يا سيدي ما تبدلوش.
1: بولعريف
2: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت
3: رجعت الشتوية
2: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة

كل خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: عريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: بول عريف
2: رجعنا لكم في بول عريف وقبل الفاصل بدينا نحكي لكم على أشهر سلسلة روايات كسرت الدنيا رجل المستحيل واللي كان وراها طبيب اسمه نبيل فاروق طبيب صدفة صغيرة خليته يبدل مشرة جراحة بستيله ويبدل طريقه جملة وفي الجزء الأول وقفنا وقت اللي صحيبنا كان يخدم على روحه وما فماش برشا مرضى السيد قلق جبد داك المجلات بدأ يتمشى فيهم بالورقة بالورقة جات عينه على إعلان مسابقة لأحسن قصة تكتب على الخيال العلمي وبش يقصر الوقت اجبد ستيلو وبدأ يكتب ويألف ومن بعد ما كمل ما عجبتوش القصة رميها في القجر وخرج على روحه ومن غدوة الحي صاحبه بالزهر حل الكازيه شاف القصة انبهارة قرر انه يبعث في بلاصة صديقه اي سيدي كما قلت لكم صاحبه طفاهم شي يجري عمل اللازم الكل باش القصة توصل للمجلة استعان بصاحبهم الثالث أشرف صبحي اللي كان قد كلمته وخلط في الوقت المناسب ووصل الأمانة لبلاصتها هز القصة بديه المقر المجلة في القاهرة بعد جمعة بالضبط وقت اللي الدكتور نبيل الفاروق يخدم على روحه في المستوصف يجيه تليفون تليفون باش يخليه يبدل ثنيته كومبليتمون التليفون كان من المؤسسة العربية الحديثة بجمهورية مصر العربية وأعلموه إنه ربح الجائزة متاحهم وقصته أشعة الموت وقع عليها الاختيار كأحسن قصة في مجال الخيال العلمي قالوا له لازمك تجينا لمصر تتسلم الجائزة المالية متاعك وتصحح عقد معنا الدكتور نبيل فاروق استغرب كيفاش وصلتهم الحكاية ومن بعد طار بالفرحة وقت اللي عرف إنه أصحابه هما اللي حرصوا باش يبعثوا القصة متاعه وبالفعل ذوما هما الأصحاب الحقيقيين بالوقت الدكتور نبيل فاروق نحى البلوزة البيضة متاعه وتنطر من بلاصته باش يمشي للقاهرة تيدو في مكتوبه يلقى روحه مفوقه كان جنيه وتسعين قرش يعني يدوبك يوصلوك للبلاصة اللي تحب تمشي لها يا سيدي يا باشا هيا برا غادي قال خليني نمشي ومولاها ربي أكيد توا ناخذ فلوس المكافأة ونلقى باش نروح اركب في القطار متاعه الترينو وصل للقاهرة ومشى للمقر متاع المؤسسة غاديكا قعد يستنى في الناشر قريب 3 سوايع قعدوا مع بعضهم وحكاوا على عقد عمل واقترح عليه انه يعمل سلسلة بعنوان ملف المستقبل مختصة في الخيال العلمي المهم اتفقوا وسيد الناشر مشى وخلاه اي باشا باشا باشا خليتني روح وفلوس ما عنديش كيف نروح اها او الدكتور نبيل فاروق كان يستنى باش ياخذ الجائزه الماليه نتاعو باش ينجم يروح وما عرفش شنية يعمل هو كيكه ويجيه الشوفير ويعطيه انفلوب فيه المكافاه نتاعو الكل هز الفلوس وهو فرحان ومشى لمحطه القطار باش يروح لطنطا بلاده على روحه ومن بعد ما قصدي كيف الدرجه الثالثه لوحها وقال ودعت الفقر يا مرجانة ملوينك ايه يا بابا شعمل هنا قاعد يستنى ساعتين كاملين باش يركب في الفيرست كلاس في الترام الدكتور نبيل فاروق لقى روحه دخل العالم الكتابة من الباب الكبير من الأول خدم على سلسلة ملف المستقبل المختصة في الخيال العلمي أما الكتابات اللي باش ينجح فيهم أكثر هما في مجال الجوسة وعالم المخابرات نبيل فاروق من صغرته كان يقرأ برشا لأغاثا كريستي وكان منبهر برشا بالشخصيات والأبطال اللي تحكي عليهم نبيل كان يحلم انه بطل القصص هذية يكون شخصية عربية عندها قيم واخلاق كبيرة بعيدة على العادات المبتذلة اللي فيها برشا حكايات متاعه كذا واحد وصهريات وهابل ومسايب علينا اي وكان كل ما يقابل كاتب يعرض عليه الفكرة هذه فكرة كانوا دايما يقابلوها بالصد والرفض وتوجت الفرصة باش يحقق الحلم متاعه بيديه ويصنع شخصية رجل المستحيل أدهم صبري شخصية باش تكسر الدنيا وتتواصل 30 سنة كاملين ب 160 عدد بمعدل كل شهر قصة حتى وصلوا للسلسلة 100 وقتها ولت تصدر مرة في الشهرين بما أنه عدد الصفحات زاد وتواصلت السلسلة الناجحة هذه من 1984 حتى العام 2009 وأول عدد كان بعنوان الاختفاء الغامض وآخر عدد كان الوداع بخلاف الأعداد الخاصة اللي كانت تخرج ساعة ساعة حتى العام 2012
3: جبت منين أدهم صبري ده؟
4: وفي تجربة كده مرت بيها وأنا في أولى طب خد يعني انبهرت فيها بشخصية أمنية برضو فطلعت في مخي فكرة إن ليه ما عندناش بطل يعني ليه دايما كل الأبطال اللي بنقرأ عنهم يا إما فرنسويين يا إنجليزي يا أمريكان ما عندناش حد مصري يعني في حين إن إحنا البطولة واحدة والتقاليد هي اللي بتفرق بس يعني القيم عند البطل الاوروبي غير القيم عند البطل المصري يعني. فكنت بحلم قوي ان انا اعمل شخصيه مصريه يعني اللي هي فخدت الشخصيه دي.
2: ادهم صبري البطل اللي نجح باش ياسر قلوب برشا من اللي تابعوه، هو اشهر رجل مخابرات مصري رغم انه ما عندوش وجود اصلا، ما عندوش وجود كان في خيال الدكتور الكاتب نبيل فاروق، اللي نجح باش يصنع الشخصيه العربيه اللي كان يحلم بها، ونجح باش يوصل القيم والمبادئ ويعزز حب الوطن عند الشباب. ادهم صبري شخصيه بنات من نسج الخيال، الكاتب خيال واسع تحول لصوره مقنعه ترسخت في بال كل من تبع السلسله ذي بشغف كبير.
1: ادهم صبري ضابط مخابرات مصري في 35 من عمره، يرمز اليه بالرمز نون واحد، حرف النون يعني أنه فئة نادرة، أما الرقم واحد فيعني أنه الأول من نوعه، هذا لأن أدهم صبري رجل من نوع خاص.
2: أدهم صبري تولد في عائلة تعيش في الريسك، بما أنه بوه كان رجل مخابرات مصري من صغرته، تربى على حب الوطن، بوه كان يرى في ولده أدهم الخليفة متاعه ويحلم باش يجي نهار ويشوف ولده رجل مخابرات كبير، هذاك علاش من اللي كان عمره 3 سنين حرص باش يعلمه كل شيء، خاصة أنه أدهم كان شخصية ذكية برشا وعنده ذاكرة قوية وسرعة تعلم وسرعة استجابة وبديهة مش عادية. علمه فنون القتال بأنواعها الكل، وكيف وصل لعمر 14 سنة ولا ينجم يغلب حتى اللي أكبر منه في العمر وفي الحجم، وحتى كي يتفوقوا عليه في العدد يغلبهم ويخرج منهم باتمان. معناه فهمت بداية باتمان هي بداية سوبرمان. بخلاف الفنون القتالية وإتقان استعمال الأسلحة بأنواعها الكل، أدهم صبري تعلم صناعة الأقنعة وكان ينجم يتنكر في هيئة أي شخص، وكانت عنده زادة موهبة تقليد الأصوات، يعني باختصار كان عنده لذته الكل يخليوها بالحق يستحق لقب رجل المستحيل. وفوق من هذا الكل فما نقطة أخرى مهمة حرص بوه باش يعلمها له، وهي قراءة الخرائط. بوه كان كل ما يكلفوه بمهمة في مدينة ولا في أي بلاد أخرى يهزه معاه، يحطه في بلاصة معينة ويخليه فيها وحده ويحدد له هدف. كانوا يتقابلوا بعد شوية مثلا السفارة، يقولوا يقف لهنا ونتقابلوا في السفارة، وولده لازم يقرأ الخرائط وكذا، فمش جوجل مابس معناه، هو كان جاي توا تولي ما عنده حتى معنى السوفت سكيل هذي. وأدهم ما شاء الله عليه عمره ما خيب ظن بوه، كان في كل مرة ينجح في المهمة متاعه. الموساد الصهيوني نجح باش يختال بو أدهم صبري وقت اللي هو مازال كيغلق 14 سنة من عمره. أدهم خسر بوه رجل المخابرات المصري والقدوة متاعه، وقرر أنه ينتقم. الأكيد أنه جيل متاع الناس اللي تبعوا السلسلة البوليسية متاع رجل المستحيل يعرفوا تفاصيل القصة الكل. أما هيدخل نلخص لكم شوية العباد اللي ما تعرفهاش، الشباب اللي معانا الصغيرات اللي موجودين، أدهم صبري راهو ذاك كان سوبر هيرو قبل دولتا. أدهم خذ المشعل على أبوه وكمل في نفس الطريق حتى للي ولا أهم رجل مخابرات في مصر في وقتها، ونجح في المهام اللي كلفوه بها الكل. وعلى طول مسيرته واجه الموساد، السي اي الكجيبي السوفيتية، المافيا الإيطالية، المنظمة بتاع سكوربيون، هذوما هذه منظمة حاسيلو من نسج الخيال وكذا، يا ولدي قريب قبل النعزة معناها يطلع لهم القمر يتعارك معاه. في الحقيقة شخصية أدهم صبري استوحاها الكاتب من شخصية حقيقية، من رجل أمن تعرف عليه وشاف فيه الشخصية المثالية اللي طول عمره يحلم بها، وكان هو مصدر الإلهام متاعه. قدري واحد من أهم الشخصيات اللي لعبت دور كبير في حياة أدهم صبري وعاونه برشا على المهام متاعه. قدري وصفه الدكتور نبيل فاروق بأنه كان ضخم وجهمته كبيرة بما أنه يعشق الماكلة، أما كان مهم برشا بالنسبة لأدهم على خاطره كان موهوب في التزوير، يعني أي وثيقة رسمية جاوة سفر شيكات كذا حاجة مضروبة واحد خعيط الخوك قدري يا ولدي يخدم لك الخدمة الكل. أدهم كان هو يقوم بالمهمة بنجاح في جرة أصدقائه بما فيهم قدري، وحتى حد ما كان ينجم يشك للحظة واحدة اللي الوثيقة كانت مضروبة. بخلاف قدري فما زاد تركيز كبير على شخصية محورية وعندها دور كبير برشا في الأحداث، وهي من ألد أعداء أدهم صبري، ورغم هكا عرس بها في العدد 82 و83 من السلسلة، وتو من بعد نفسر لكم كيفاش رغم هكا عرسوا. سونيا جراهام هي يوصفها أخونا نبيل فاروق في القصة ويقول اللي هي وجه نحتته الملائكة، قلب أبدعته الشياطين. الله الله الله على الرسالة. المرأة هذه كانت مزيانة برشا وتخدم مع المخابرات الإسرائيلية وتبخر بالريحة متاع أدهم صبري، نشحت باش تطيح أكبر الرجال وتصطادهم في شباكها، إلا واحد بركة وهو رجل المستحيل أدهم صبري اللي ما كانش من نوعية الرجال اللي يحصلوا أول ما يكونوا في حضرة مرأة مزيانة كيما سونيا، وهذا بالذات خلاها تزيد تنقم عليه وتحطه في مخها وتكون من ألد أعدائه كيما راجل المخابرات الروسي سيرجي كوربوف. بخلاف عنده عباد اخرين زاد ما يحبوهوش، بخلاف سيرجي وكذا وسونيا واحد، فما موشي دزرايلي وفما دونا كارولينا، اي ذوما الكل يا ولدي ذي دونا كارولينا قالك لا تفهمها العدو ولا صح. دونا ذي كانت زعيمة المافيا الايطالية في فترة معينة، ولات صديقة ادهم صبري من بعد دارت عليه ورجعت لاصلها. في واحدة من الحلقات متاع السلسلة وتحديدا العدد 81، أدهم صبري كانت عنده مهمة تتمثل في مواجهة منظمة مكسيكية، ولكن للأسف البلاصة اللي كان موجود فيها يصير فيها انفجار، والحسن الحظ أنه أدهم صبري ما ماتش، أما الأكيد أنه ما خرج من الانفجار سحستة، خرج بإصابة كبيرة في راسه خلته يفقد الذاكرة تماما، وبما أنه فقد الذاكرة يعني ما عادش يخوف، رموه في المكسيك وسموها أميغو، وخلينا نقولوا لهما ارتاحوا منه ولا مشى في بالهم ارتاحوا منه. في الفترة ذيك الجاسوسة الإسرائيلية سونيا جراهام قعدت تلوج عليه وما اقتنعتش بأنه مات في الانفجار، المهم لوجت كذا حتى للي تحت به، أوهمته بلي هي حبيبته ونجحت باش تعرس به، يعني أدهم صبري عرس بالعدو رقم واحد ليه. بعد مدة أدهم صبري ترجع له الذاكرة ويكتشف أنه حصل في شباك سونيا جراهام، أما يعمل روحه مازال فاقد الذاكرة ويهزلها ثروة كبيرة ويهرب. فما معلومة مهمة يلزمكم تعرفوها، سونيا جراهام في الفترة اللي عرست فيها بأدهم وهو فاقد الذاكرة حبلت منه، يعني كان عنده وليد منها، ومن وقتها ولا الهاجس متاعه كيفاش يسترجع ولده من عند الأستاذة ذي. في وقت هذا الكل فما شخصية مهمة برشا في القصة خليتها لكم للأخر، منى توفيق زميلة أدهم صبري ورافقته في عدد من المهام متاعه. منى كانت الحب الأول والأخير في حياة أدهم صبري، الزوز كانوا يحبوا بعضهم في صمت هدوء كذا، نحبك من بعيد تحبني من بعيد، حب طاهر نظيف لا فيه تقديم مخ ولا مصلحة. الزوز كانوا يحبوا بعضهم في صمت، وحتى دخول سونيا جراهام لحياة أدهم ما فسدش العلاقة ما بيناتهم، وقعد فما رابط روحي يجمعهم رغم البعد. المهم منى ملي كذا رجعت الذاكرة لأدهم وكانت معاه لحظة بلحظة، حتى للي قروا الزوز يبطلوا العمل في مجال الاستخبارات ويتلفتوا لحياتهم ويعرسوا وينشحوا باش يوصلوا لولده ويرشعوا. ليلة العرس وقت اللي العروسة باش تقص خبزة الجاتو هي غرست السكينة في وسطها وأوبا دي بوم وانفجار كبير. الجاتو يا سيدك يا بسيدك كانت فيه قنبلة، ومن غادي وقفت السلسلة وآخر عدد منها اللي كان بعنوان الوداع. لكن من بعد نبيل فاروق خرج سلسلات خاصة وخلى النهاية ما تكونش مأساوية بتدخل الدكتور أحمد صبري خو أدهم اللي نجح باش ينقذ منى، ومن بعد أدهم صبري نجح باش يسترجع ولده وفات الحكاية متاع رجل المستحيل. ولهنا تسكر دوسي أدهم صبري اللي بقى لليوم في ذاكرة الجيل اللي معاش معاه تيل تقريبا 30 سنة، البطل اللي زرع في الشباب اللي قراولو حب الوطن، الإيمان بالقضية الفلسطينية والأخلاق والقيم، والأهم من هذا الكل بين عن طريق كتاباته أنه الطريق اللي نختاروه من الأول يمكن ياسر ما يكونش هو طريقنا اللي نكملوا فيه، والنجم في أي وقت وأي عمر نحقق الحلم متاعنا ونمشي وراء غرامنا وننجحوا فيه. واحنا هكا نكون وصلنا لاخر رحلتنا لليوم، من بول عريف نحب نشكركم على الاستماع وعلى وفائكم لدي وانا فاهم. نتقابلوا كالعاده في نفس الموعد كل سبت واحد من ساعتين مريقلين على دي وانا فاهم. يلا سيدي اي باي باي تشاو.
3: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على دي وانا فاهم، نص وفاء جابر، تقديم رامي الفراتي.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز والثالثة دي وانا فهم عسلمة. أستاذ الاقتصاد معز السوسي يقترح أن يقوم مشروع قانون المالية لسنة 27 على جملة من الإجراءات الرامية لتوسيع الهامش التنموي للدولة مع الحفاظ على القدرة الشرائية والتوازنات المالية مع إعطاء أولوية للاستثمار في المياه والطاقة والنقل والصيانة وتحسين الاستخلاص الجبائي ورفع نجاعة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية. ودعا السوسي في حوار له مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء بشأن تصوراته حول مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، دعا إلى إعداد الميزانية وفق سيناريوهين، واحد أساسي وآخر ضاغط، يأخذان في الاعتبار تطورات أسعار الطاقة وسعر الصرف والنمو مع تحديد انعكاسات كل سيناريو على الدعم وخدمة الدين وحاجيات التمويل. وحدث فرق الحماية المدني الإدارة الجهوية للحماية المدنية ببنزرت تنجح في إخماد حريق نشب فجر اليوم الأحد داخل مصنع لتحويل البلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة منزل عبد الرحمن من ولاية بنزرت، وتم محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشأة المجاورة وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل ديوان فم. وتولت عناصر الحماية المدنية التعامل مع ألسنة اللهب مما أسفر عن السيطرة تامة على الحريق وإخماده في وقت قياسي، وأكدت المعاينة الأولية وفق المصدر ذاته خلو الحدث من أي إصابات أو خسائر بشرية، بينما اقتصرت التداعيات على خسائر مادية جسيمة بالمصنع وقد تم فتح بحث في الغرض. في العالم، المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثي يقول أن الجماعة هجمت بعدد من الصواريخ الفلسطينية وطائرات المسيرة شركة أرامكو في الرياض ومنطقة خريص. تواصل المجهودات بين القوات الحكومية اليمنية مسنودة برجال قبائل الصبيحة والحوثيين في جبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: ضربة جزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام.
1: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: وجزء ربيع عادي وانا فهم عسلمة. وزارة الصحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلنان بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر الحالي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان بداية من 4 ديسمبر 2026 والأيام المورية بكلية طب الأسنان بالمنستير، وتتوزع المراكز المفتوحة للتناظر على 45 طبيبا مقيما في اختصاص طب بالأسنان لفائدة وزارة الصحة، وتفتح المناظرة أيضا لانتداب 10 مقيمين في طب الأسنان لفائدة وزارة الدفاع الوطني. الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين تنظم الأحد قفلة صحية بالمستشفى الجهوي بتوزر تحت شعار اطمئن على قلبك، القلب نبض الحياة. وتشمل القفلة 120 مريضا من مختلف الفئات العمرية، حيث يؤمن فحوصاتهم ومتابعتهم عدد من الأطباء المختصين في أمراض وجراحة القلب والشرايين. في هذا الإطار أكد المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي أن تنظيم هذه القفلة يندرج في إطار توفير خدمة طبية متخصصة لفائدة المرضى بالجهة. افتتاح أول مركز خاص مختص في تأهيل أطفال التوحد والأطفال من ذوي صعوبة التعلم بمدينة باجة، وسط استحسان كبير للأولياء اعتبارا لجمعه لكل الاختصاصات والخدمات التي يحتاجها أطفالهم في مكان واحد. ولفتت مديرة مركز زينة لإعادة التأهيل وأخصائية في تقويم النطق زينة الحميدي إلى أن هذا المركز الأول من نوعه بالجهة وبالشمال الغربي سيكون فرصة لكل طفل له مشكلة، وسيقدم كل الخدمات في مكان واحد حيث يعمل به أخصائيون نفسيون وأخصائيون في علاج الوظيفة وأخصائيون في التربية المختصة وأخصائي التقويم نطق ومرافقين ومنشطين يمكنون الطفل من ممارسة الرياضة والمسرح وغيرها من الأنشطة. وقد تم تجهيزه بتكلفة 40,000 دينار ويحتوي على تجهيزات تمكن من تنمية الطفل. العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صعدة تتصدران بنك أهداف الهجمات التي تشنها القوات الحكومية ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في خضم تصعيد تزداد ضراوته مع دخوله الشهر الرابع. وخلال الساعة الماضية شنت القوات الحكومية اليمنية موجتين من الهجمات على صنعاء وعلى صعدة في تطور أثار تساؤلات عن أبعاد وأهداف هذه العمليات المكثفة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: تراند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
1: مجزوة الخميسة، دي ون اف ام، عسلمة. تونس تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030، وفق ما أفاد برئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد رحال في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال مشاركته في المسيرة الوردية التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس اليوم للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. وأكد رحال خلال هذه التظاهرة أن الكشف المبكر يمثل عاملا أساسيا في رفع فرص الشفاء وتفادي تطور المرض، مشيرا إلى أن اكتشاف الإصابة في مرحلة مبكرة جدا يمكن أن يجعل نسبة الشفاء تصل إلى 100% وأن يجنب المريض العلاج الكيميائي في أغلب الحالات. المختص في سلامة الأغذية وصحة الواحدة والخبير لدى المنظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف الحمدوني يؤكد أن الخطر المرتبط بالمبيدات الفلاحية لا يكمن في استعمالها في حد ذاته باعتبارها ضرورية لحماية المحاصيل، وإنما في سوء استخدامها وعدم احترام قواعد السلامة بما قد يهدد صحة الإنسان والتربة والمياه والتنوع البيولوجي. وضح حمدوني في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن بقايا المبيدات قد تصل إلى مستهلك بكميات متفاوتة حسب نوع المادة والجرعات وطريقة الاستعمال، مشيرا إلى أن تجاوز المستويات المسموح بها يمكن أن يحول هذه الترسبات إلى مصدر خطر على الصحة خاصة مع تعرض المتكرر لها. مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تلقى إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية، وبنسبة رضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. وأظهرت البيانات الإحصائية المتحصل عليها عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في إقبال المطالبين بالأداء على خدمات المركز، حيث بلغت نسبة تطور المكالمات الواردة إلى 25.15% مقارنة بسنة 25 و2000. بيان للمتحدث العسكري باسم القوات الحكومية اليمنية يعلن بدء معركة التحرير واستعادة المؤسسات وإنهاء الانقلاب، وأكد أن المعركة جسر لإعادة البلد إلى حاضنته العربية وعمقه الاستراتيجي، داعيا المقاتلين في ميليشيا الحوثيين إلى إلقاء السلاح.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: مجاز السادسة وانا فما عسلامة. نتائج البنوك التونسية المدرجة ببورصة تونس خلال النصف الأول من سنة 26 و2000 تظهر تفاوتا في مستوى الأرباح المحققة، إذ سجلت 7 بنوك نموا في نتائجها الصافية مقابل تراجعها لدى بنكين وتحول بنك ثالث من الربح إلى الخسارة وفق دراسة أعدتها شركة برايم بارتنرز هولدينغ. وشملت الدراسة 10 بنوك مدرجة بالبورصة بالاعتماد على بياناتها المالية إلى موفى شهر جوان الفارط، حيث سجل الناتج البنكي الصافي ارتفاعا لدى 9 بنوك من أصل 10 مقابل تراجعه لدى شركة تونسية للبنك بنسبة 10.5%. المختص في سلامة الأغذية والصحة الواحدة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف الحمداني يقول إن التعرض إلى كميات مرتفعة من المبيدات قد يؤدي إلى تسمم الحاد، في حين يمكن أن يرتبط التعرض المتكرر لها خاصة عند تجاوز المستويات المحددة بمضاعفات صحية طويلة الأمد من بينها بعض أنواع السرطان والتأثير على الصحة الإنجابية، مشددا على أن خطورة هذه المواد تختلف حسب نوعها وكمية ومدة التعرض لها وطريقة دخولها إلى الجسم. وأكد الحمدوني أن احترام الجرعات الموصى بها وفترة الأمان قبل جني المحاصيل إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية أثناء استعمال المبيدات يمثل من أهم الشروط للحد من انتقال بقاياها إلى الغذاء، داعيا إلى تعزيز توعية الفلاحين وتكوينهم حول الاستخدام الآمن لهذه المواد. بلدية غرمدة التابعة لصفاقس تركز 36 كاميرا مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية موزعة على 18 موقعا مختلفا لرصد النقاط السوداء ومصبات النفايات العشوائية بالمنطقة. وأوضحت البلدية في بلاغ صادر عنها أن نظام تشغيل هذه الكاميرات قد انطلق يوم الخميس الماضي وأسفر فورا عن ضبط أحد المخالفين أثناء قيامه بإلقاء حمولة شاحنة من النفايات. وأكدت البلدية أن كل شخص يثبت تورطه في الرمي العشوائي أو التسبب في تلوث المحيط سيتحمل مسؤوليته كاملة، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه طبقا للقوانين والترتيب الجاري بها العمل. في العالم، البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تستهدف 7 نقلات نفط خلال 5 أيام من بينها نقلتان كويتيتان وثلاث نقلات مرتبطة بالإمارات وفق ما وردت وكالة فارس الإيرانية. وأشارت الوكالة إلى أن هذه النقلات حاولت العبور من المضيق عدة مرات خلال الشهرين الماضيين. ختاما، تقسو اليوم يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط في بداية الليل، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق، وتهب ريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 21 و26 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

نعرف اللي صعيبة متى ما بش تحسن أحوال كل ما ترانا فلما تولي ساقل تالي وساقل قدام كل ما تقدم خطوة تكسر باب وتتسكر بيبان حاب تحقق أحلام حاب الدنيا تزيان أمي تحبك ديما قريب بش تحس اللي العالم مزيان قلبك يحب ما مخك لي ما عادش ينجم يرفع كلام ماشي البرة مش الجنة لازم تفهم أنا خوفي مازال

قلبي مكسر نتفكر نتحسر راتي في قال القانون ممكن دوني مشينا بس الممشى وش بالأسر حتى كان في الخير الشر رميهولي اللي نحبوا سمعوني.

0: مساء نور الناس الكل، تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات. موعد جديد من برنامجكم استاد الديوان كالعادة، كل عشوية أحد من 6 إلى 8 متاع الليل. استاد الديوان معي أنا قدور الرقي، يحضر معنا في البلاتو ياسين بوشعال، أنيس عبد القادر بوجلبان في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام للحصة كالعادة نادر بن شهيدة، وفي الإخراج نلقاو محمد زعبار. نوجه لكم التحية وين ما كنت وين ما يوصلكم صوتنا لتخدموا إن شاء الله ربيعينكم. تسمعوا فينا في القهوة في الدار إن شاء الله، أمسية رياضية رائقة للجميع، واللي تسمعوا فينا في الكياس إن شاء الله طريق السلامة للجميع. تابعونا على بوند اف ام، على www.diwanfm.net في تونس وخارج حدود الوطن صوتا وصورة. نجموا تفرجوا فينا على الفيسبوك سبور باي ديوان اف ام، صفحتنا الرسمية، وكيف كيف على شانيل يوتيوب ديوان اف ام لايف. نتحدثوا اليوم في استاد الديوان على ذكرى تأسيس النادي الإفريقي، كيف كيف نرجع مباراة البارح في بنغازي بين الكلوب وأهلي بنغازي الليبي، نرجع أيضا للمباراة الودية نادي صفاقس يتعادل مع واحد قبلي، كيف كيف نجم الساحلي تقدم ساقيت الدير واحد مقابل واحد، أولمبي البيجي مستقبل المرسى، هل تكون الوديات واجهة للفرق قبل استئناف نشاط الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم 24 ساعة وقال شوية قبل مباراة غدوة الحاسمة في لومي عاصمة التوغو بين المنتخب الأولمبي التونسي والمنتخب الأولمبي البنيني بعد فوز الذهاب في سوسة 2 بليش دوبلي عمر بن علي المنتخب الوطني من أجل ضمان ورقة العبور للدور المقبل من تصفيات كأس الأمم الإفريقية سنة 2027. نتحدث في ساعتنا الثانية على تصريحات البارح في برنامج الديوان مع زميلي محمد أمين خنوش، كان حاضر العضو الجامعي المكلف منتخب الوطن المنتخبات الوطنية معز المستيري. أكيد نرجع لأبرز ما جاء في تصريحات البارح. زياد الجزيري يرجع للنجم الساحلي مدير رياضي لفريق الأمة، النجم الرياضي الساحلي. تحدثوا أيضا على الرابطة المحترفة الثانية، قراءة في نتائج مباراة الجولة الثانية بين البارح واليوم، والختام بسبور انترناسيونال دوري الأمم الأوروبية. إنجلترا تمطر شباك كرواتيا في زغرب 7-0. ماذا قال لوكا مودريتش عن الهزيمة التاريخية البارح لكرواتيا؟ لامين يامال يواصل التألق مع لافوريا روخا منتخب إسبانيا، البارح انتصار ضد تشيك 3-1. وكذلك قمم بالجملة الليلة أبرزها البرتغال تستضيف المنتخب النرويجي، حوار بين رفقاء رفا لياو ومنتخب النرويجي بقيادة إيرلينغ هالاند. هذا وأكثر إن شاء الله لثمانية متاع الليل في برنامجكم استاد الديوان العالمي المتميز على الدوام. ياسين بوشعالة مساء النور.
1: مساء النور قدور، مساء النور أنيس، نادر، زعبار، السادة المشاهدين والسادة المستمعين. عندي منيدة ما جيتش، ما كنتش بحذاكم، دونك سعيد جدا أن يكون موجود سيرتو أنيس باش نشاكسو كالعادة ويشاكسني كالعادة. مش نعرضه ديما نعرضه ونعطيه لي زرق ويبدأ نتجادلو بلوتو على بيان سور على الأمور الرياضية. إن شاء الله كما عودناكم تكون الإضافة موجودة إن شاء الله.
0: والحقيقة المشاكسات بدأت من الأوف الكوتش التونسي الإيطالي ترافا توني بوجة. مرحبا
2: نيس، مرحبا بيك قدور، تحية لياسين وتحية لنادر زعبار وكل المستمعين ومشاهدي استاذ ديوان. ياسين ديما يدخلها بقوه،
0: ديما دخول بقوه،
2: ديما دخول بقوه، يحب يسيطر، يحب يسيطر،
0: توحش المشاكسات. واضح، نوجه لكم التحية وين ما كنتوا. دونك نبداو بالنادي الإفريقي 1920 2026، 106 سنوات من المجد بين ماضي عريق وبين حاضر مجيد لفريق النادي الإفريقي صاحب لقب البطولة في الموسم الماضي، الأحمر والأبيض بكل فروع، الحقيقة تتويجات بالجملة في مختلف الفروع وعلامة فارقة في الرياضة التونسية النادي الإفريقي.
2: صحيح، صحيح. اليوم بمناسبة مرور 106 سنة على تأسيسه، ونحب نهنيه جماهير وشعب النادي الإفريقي، إدارة، لاعبين، مسؤولين، نهنيه النادي هذا الكبير، الصرح هذا الكبير بمناسبة تأسيسه. إن شاء الله ككل موسم النادي الإفريقي يحصد في الألقاب، النادي الإفريقي أفضل سفير لكرة القدم التونسية وين ما مشى،
0: حتى الرياضات الأخرى،
2: في كل الرياضات نحكيه على النادي الإفريقي في جميع الرياضات، دونك ماهيش ليكسيبسيون كان الفوتبول. دونك إن شاء الله يبقى الصرح هذايا الكبير والصرح العظيم متألق دائما، ونتمنوا له مزيد من الإشعاع الوطني والعربي والإفريقي، ولما لا زاد نرجع ونشوفوا الكلوب أفريكان على المستوى العالمي. إن شاء الله أثناء موسم استثنائي، بطولة محلية، كأس تونس، مشاركة إفريقية، عودة إلى دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم. إن شاء الله الموسم هذايا يوصلوا لأهدافهم ويحققوا نتائج باهرة باش الجماهير الكبيرة، جماهير نادي الإفريقي، تعيش الفرحة في بعد مرور 106 سنة من تأسيس النادي.
0: هي الحقيقة تتواصل الأفراح في باب جديد، نعرفوا النادي الإفريقي الأفراح متواصلة منذ بطولة الموسم الفارط، والأمان حتى بالنسبة للجماهير أصبحت أعلى، وسقف الطموحات صار أعلى مع فريق النادي الإفريقي. قد ما نحكي ومش نوفيه حق لحقيقة جماهير الفريق، جماهير معروفة حتى لشيء الأرابة، لشيء الانترناسيونال، نعرف قيمة جماهير نادي الفريق، وفريق لحقيقة له من الرصيد الشيء الكثير، شرف تونس في عديد المحافل، وعلى ما فارقة صرح كبير أحد أهرامات الكرة العربية والأفريقية نادي الفريق.
1: أكيد هذه حاجة مسلمة وحاجة مفروغ منها، احنا مش نحكيه على كرة قدم التونسية ومش نحكي على تاريخ كرة قدم التونسية وأعمدت كرة قدم التونسية، من نجموش ما نحكيوش عن نادي الفريق. الفريق هذا اللي نعتبروه من أحد أعمدت كرة قدم التونسية، فريق عنده ماضي كبير، عنده تاريخ، عنده أساطير، عنده ناس قاومت الاستعمار، عنده ناس أسست وكانت هي الدافع لتكوين فجر رياضة كرة قدم التونسية. ما نجموش نحكيه عن نادي الإفريقي من ذكروش التضحيات اللاعبين متاعه وتضحيات المسؤولين متاعه وجماهيره العريضة. أنا بالنسبة لي ديما نقول ونحكي كنت ان سيرتا مومون تميت
0: كنت لاعب
1: افكتيفمون قدور، ونجم تنجم تحكي عن النادي الافريقي، لكن ما تنجمش ما تحكيش كي تعيش في وسط النادي الافريقي، كي تلبس مريول النادي الافريقي تعرف عراقة وقيمة المريول هذاك، تعرف قيمة وعراقة الجمهور هذاك. بالحق انا نقول الفريق هذايا ظاهرة، رغم انه كيما اي فريق يتعرض لهزات، يتعرض لنكسات، لكن ديما يقعد الغرام وتقعد الحاجه هذيك اللي تميز، هو الجمهور الكبير نتاعو، هو الناس اللي تحب الفريق من اقصى الشمال اقصى الجنوب، اللي بالحق يعني ما تجم كان تحترمه، ما تجم كان توصف انه ظاهره. راهو كل الفرق التونسيه تعز علينا، كل الفرق وكل جماهير الفرق التونسيه تعز علينا، لكن ديما نقول النادي الافريقي عنده هذيك الحاجه الزايده، لانه جماهيره كانت ديما تعمل ليكسيبسيون، كانت ديما تعمل اشياء وتعمل تضحيات غير مسبوقه. دونك بتتر انا خليني نحكي على الكوتي هذه لاني عاصرتها وشفتها وريت الغرام الكبير، ريت ناس اللي من الصغار بالكل، الناس شيوخ وكبار متيمه بحب وبعشق النادي الافريقي. هذاك علاش نتمناو له كل التماني وكل التهاني في عيد ميلاده 106، وان شاء الله ديما النادي الافريقي بكل خير، هو بقيه فرق التونسيه. لانه شوف احنا كنا سيرتا مومون راهو كانت فماك ريفاليتي وذاك التنافس، يحبوا يبقى في الميدان، يحبوا يبقى في التيران، لانه كي يمرض احد فرق التونسيه، الفرق العريقه، الفرق الكبيره، كره قدم التونسيه راهي تمرض. دونك لازمهم الانديه هذوما، الانديه اللي تشكل قوه الفرق كره قدم التونسيه، لازم تكون بخير، لازم تكون موجوده على الساحه الوطنيه اولا، لانه كي تكون لاباس وتكون موجوده وتشتغل وما فماش مشاكل ماديه وما فماش ديزوبستاكل في الفرق هذوما، راهو ديما كرة قدم تكون سيب شكون بخير، وهما باش يكونوا بخير على المستوى القاري، لانه بصراحه كرتنا على الصعيد القاري وعلى المستوى المسابقات الافريقيه بعدت شويه على البوديوم، اندثرت شويه، لكن ان شاء الله نقولوا احنا ترجع للمكانها الطبيعي، لانه ما نجموش ما نحكيوش على كرة قدم افريقيه بدون الانديه التونسيه وبدون المنتخب الوطني التونسي.
0: لحظه ما تنساهاش مع النادي الافريقي،
1: لحظة ما ننساهاش، بتتر انا سيرتا مومون بالعب الفتره. انا ديما نقول في النادي الافريقي راهو كتبنا شطر جمله، لانه فما ناس كانت موجوده في النادي الافريقي وكان كتبت فقرات في تاريخ النادي الافريقي. انا كان لي شرف العب شويه في النادي الافريقي، وكانت الباساج نتاعي قصير زوز مواسم او زوز مواسم ونصف، لانه كانت صارت لي اصابه كبيره. انا ما ننساش الديربي، ما ننساش الديربي، ما ننساش الريفاليتي الكبيره والبريسيون الكبيره وحب الفريق، حب جماهير الفريق، الفريق ومسندته لاخر لحظه. بتاتر هذيك الحاجه اللي تميز جمهور النادي الافريقي، جمهور حتى في اصعب الفترات وفي احلك الفترات.
0: اصعب ديربي كان وقت اللي توفيت والدته عبد الحق بن شيخ،
1: هذاك الانتصار 3-0 في الديربي، هذاك الديربي اللي زاد هذاك الموسم 2009 2-2، يعني زاد كان ديربي كبير، كان حاسم على مستوى تحديد مصير البطوله. النادي الافريقي كان متقدم 2-0 ثم رجع الترجي لهذه التونسي. على العموم ديما نقول اكثر حاجه بالنسبه لي في كل فريق انتميت له بيان سور، خاصه في النادي الافريقي، اكثر حاجه بالنسبه لي مميزه هي محبه الجماهير، والحاجه اللي تقعد تعيش في الفريق هذايا انك حتى كي تخرج من بعد وحتى كي تمشي الفريق اخر ديما تقعد انتمائك والفتره اللي انتميت فيها للفريق هذاك تقعد ديما حاجه باهي وتقعد ديما موجوده عبر التاريخ ما تنساش.
0: واسماء كبيره الحقيقه لبست ماريول النادي الافريقي كما المرحوم الاسعد الورتاني، جمال الدين الامام، صبري جبلة، الاسعد الحنيني، حسام الحاج علي، بلال العيفة، فوزي الرويسي، عادل السليمي، بوبكر الزيتوني، حقيقة موسى بوكونغ، أسماء كبيرة جابوا الحقيقة وما زالت معناتها وما زال الحبال على الجرارة. الحقيقة نجوم كبار تميزوا في النادي الإفريقي سواء توانسة أو محترفين كما المرحوم سالوتاجول، أنت موجا زاد الثنائي التوغولي، أسماء كبيرة برشا الحقيقة لبست مريول النادي الإفريقي اللي لعب البارح في بنغازي ضد أهلي بنغازي 0-0. الحقيقة أنا ما شدتنيش المباراة بقدر ما شدني الملعب في بنغازي حقيقة من أعلى تيراس.
2: اليوم الأخوان الليبيين أول حاجة نهنيهم على
0: صرح كروي،
2: صرح هذا الكبير، هذا الملعب الكبير اللي فيه حلة الحقيقة جميلة، واللي اليوم معناتها الدولة الليبية قاعدة تخدم على الرياضة وقاعدة تخدم على الانفراستركتور. تو تقريبا في السنين الأخرى هذية كل فترة قصيرة نسمعوا بملعب جديد وقع إنشاؤه حضوره جاهز باش يستقبل المباريات، كيما السويحلي، كيما ملعب طرابلس، كيما اليوم ملعب بنغازي، فما ملعب آخر في بنغازي كيف كيف في طور الإنشاء. دونك اليوم الحقيقة الدولة الليبية عاضية اهتمام كبير للرياضة وللرياضيين. مبروك لأشقائنا الليبيين، مبروك للرياضيين في ليبيا. مقابلة الحقيقة فنيا ما وصلتش مستوى كبير، لكن ممكن فما نقاط اليوم يخرج بها الإطار الفني اللي هي مهمة. أنا حسب رأيي سيرتو ماهر الكنزاري في الماتش هذايا فنيا قلنا ما وصلتش مستوى كبير، ما شفناش برشا فرص،
0: لكن محترم
2: لكن زادا خلينا نقولوا اللي فما شخصية اليوم للنادي الإفريقي أنك الاكستيريور مهم برشا، أنك ما تقبلش أهداف هذيا راهو تدخل في شخصية الفريق، سورتو الفريق قادم على ماتش كبير كونتر تي بي مازامبي، أنك تخرج على الاكستيريور وما تقبلش أهداف حاجة باهية برشا. اليوم فرصة زادا الماهر الكنزاري أنه يوسع قاعدة
0: في ظروف جماهيرية مشابهة،
2: في ظروف جماهيرية كبيرة دونك يوسع هامش الاختيار. اليوم ليفيكتيف نتاع الكلوب افريكان ينجم يعول مير كانزاري على 16-18 لاعب على الاقل الى حين فتره معناتها الميركاتو الشتوي. دونك اليوم فما برشا ملاعبيه صغار دخلوا في الديناميك معناتها نتاع المقابلات، كيف ما ريان الجبالي، كيف ما المختاري، كيف ما عبد الحق اللي بدا ديجا خذا طون جو. دونك فما برشا مكتسبات من الماتشات هذوما. كيف كيف جاهزيه بعض الملاعبيه عملناه، نحكيو على بار اكزومبل على الخضراوي اللي كان لان دي بيلي تاع الكلوب على الجهه اليسار، الماتش هذايا فرصه زاده
0: في استرجع مؤهلاته، باش
2: يسترجع امكانياته كيف وكيف ما ايت مال، كيف ما الخزري الحرزي
0: شفنا تواصل تالق زدام
2: مين اوف ذا ماتش على زدام قاعد يسترجع في امكانياته. دونك فرصه الحقيقه لماتش اميكو هذوما، تو من بعد نحكيو على الماتشات الاخرين. اما في اللي ماتش اميكو في الماتش هذايا بالذات مير الكنزاري يوقف على برشا نقاط ايجابيه بيان سور، فما مازال الفريق فما ما يتصلح، سيرتو نحكي على التنشيط الهجومي اللي مازال ناقص، اللي يزمو اكثر خدمه، اللي اكثر خاصه اكثر جاهزيه لبعض اللاعبين على المستوى الهجومي.
0: مباراة كما البارح تشوفها مقياس النادي الفريقي ضد فريق محترم جدا.
1: أكيد أنا بالنسبة لي فما ملاحظة أولى على مستوى الانفراستركتور، على مستوى الملعب، على مستوى هنيئا للشقيقة الليبيا بهذا الملعب. بالحق يعني قد ما نفرحوا لأشقائنا
0: مواصفات عالمية،
1: أنه يكون أنه تكون في طريق صحيح، وأنه الدولة قاعدة تنفيستي وقاعدة تستثمر في الرياضة، وشافت أنه يعني نظرتها استشرافية ترى أنه الرياضة لازمها يعني مجال حي ولازمها تستثمر فيه. قد ما أنا بصراحة وبطريقة ضمنية نتحسر، لأنه نشوفه في برشا أشياء للأمانة في في في بلادنا. إن شاء الله نتمناه أنه توفر إرادة ونشوفه بوادر إصلاح وبوادر استثمار في الرياضة وفي الانفراستركتور في الميادين في برشا حاجات.
0: التنمية مش موجودة
1: للأسف، نشوفه في برشا أشياء أخرى. إن شاء الله احنا ديما نفترض حسن النية، دونك ما نحبش نرجع للموضوع هذا، لأنه بصراحة أنا نتقلق، لأني كي نشوف الإنجازات ونشوف الملاعب اللي قاعدة تصير في الجزائر والمغرب وفي ليبيا أكيد بصفة غير مباشرة نتقلق. عموما بالنسبة للنادي الإفريقي
0: أنا ملاحظة مش لازم تعلق عليها، تشوف حتى تنزانيا وأوغندا وأثيوبيا وكينيا.
1: أنا مثالش قدور حبيت ديما نكون أقرب، ولو أنه
0: لهذا أقل
1: إفريقيا جنوب الصحراء، تشوف الملاعب في إفريقيا جنوب الصحراء وشوف في الإرادة تفهم اللي راه، وفما برشا متغيرات في العالم. بالنسبة للنادي الإفريقي أنا بالنسبة لي التايمينغ متاع اختيار المباراة هذه بالذات نشوفه اختيار ذكي، ونشوفه الإيجابيات تكون اكثر من السلبيات. علاش الايجابيات؟ اول حاجه لانه الاتموسفير والتايمينغ اللي تلعبت فيه المباراه، وخاصه اختيار المنافس والمكان. كي تشوف انت في الشقيقه ليبيا، شوف الشغف الكبير الموجود في بنغازي، تشوف الحضور الجماهيري القياسي، تشوف البريسيون اللي تحطت بطريقه ضمنيه، فما تقريب للمباراه الكبيره اللي باش يخوضها النادي الافريقي في في في المباتشي. دونك بالنسبه لي اختيار جيد. حاجه اخرى بالنسبه لي كانت نقطة إيجابية وإيجابية للغاية هي اللي حكي عليها نيس، هي تواصل التماسك الدفاعي والطريقة الدفاعية المحكمة الجيدة للفريق. تشوفه متعاون كبير،
0: فريق ما يقبلش هدف،
1: فريق راهو فريق نحكيه على فريق في أتموسفير أخرى، في في في أمبيونس أخرى، في بريسيون، قاعد يريزيستي على المستوى الدفاعي، قاعد يعمل في فريق جيد جدا على مستوى الدفاعي. مانيش نحكي على يعني باش نكونوا واضحين، الفريق على المستوى الدفاعي يدافع كما ينبغي، نحكي انديفيديوالمون نحكي كوليكتيفمون، لكن على المستوى الهجومي فما شغل، فما حاجات لازم تصير ولازمها تكون فيها كرياتيفيتي، نحكي ما بين المدرب بيان سور واللاعبين. الحاجه الثانيه هي على مستوى اللاعبين، كما حكى نيس فما لاعبين بداوا يدخلوا ويدخلوا في هامش اختيار المدرب، كما نحكيه على عبد الحق، على المختاري، على جبالي، نحكيه زاد الملاعبية اللي سوا ديزون هما ملاعبية مؤثرين في الفريق، لكن بلوز وموع الروندمون متاعها ما كان جيد. نحكي على الخضراوي، نحكي ايت مالك اللي مطالبين انهم يرجعوا. الزعلوني زاد كيف كيف مطالب انه يكون موجود، يكون حاسم خاصة في المقابلات الافريقية. نحكي انا بالنسبة لي واللي نشوفها بصراحة، اللي كانت في الامس القريب اكبر مشكل، تواجد مدرب اللي هو مدرب ما كانش يتمتع بقابلية وبتوافق كنزاري. كبير كنزاري، اليوم الكنزاري أصبح نقطة قوة في النادي الإفريقي. الكنزاري أصبح مدعوم بصفة كبيرة وبطريقة يعني تكاد تكون غير عادية من جماهير النادي، لأنها رات وهذا راهو ما فيش برشا يعني اجتهاد، راهو المدرب اللي يشتغل ويجتهد وتظهر البصمة متاعه، وخاصة تظهر طريقة السيطرة متاعه على الجروب، على مستوى تعامله مع المباريات، تغييراته كان بصراحة بزم واضحة. وإحنا كنا وحكينا سرت مومو، كان الذكرى أول ما كنا لهنا أول ما وقع التعيين، وقلنا راهو الكنزاري بوادر ومؤشرات نجاحه في النادي الإفريقي واضحة، لأنه الكاريزما متاع المدرب، طريقة تسييره، طريقة تعامله، الروح الكبيرة والكوميونيكاسيون الكبيرة ما تجي متوصل إلا الفريق جيد على المستوى الدفاعي. فأنا تندون بيان سور باش ما نعطيوش احنا خاطر ما نجموش نعطيو كارت بلونش، أنا تندون باش نشوفوا الفريق على المستوى الهجومي في ظل تطور وتتالي المباريات.
0: واضح به في الوديات ايضا البارح جمله من المباريات ممكن ابرزها تقدم ساقي الدير اللي نزل ضيف على النجم الرياضي الساحلي نادي صفاقسي، واجه فريق واحد قبلي سي اس اس تعادل 0-0، ليتوال ودول بي اس اس تعادلوا 1-1، كيف كيف الاولمبي البيجي مستقبل مرسى تعادلوا بهدف في كل شبكه. اسكو تشوف المباريات هذوما واجهه ومقياس للفرق اللي ما تبقى من الفاز القادمه من الرابطه المحترفه الاولى وقبل استئناف نشاط الرابطه المحترفه الاولى؟
2: هو شوف يزم اليوم المقابلات الوديه كل مدرب شنو اهدافه من المقابله الوديه. فما مدرب يحب يلعب لي رومبلاسون اللي ما خذاوش برشا طون جو، فما مدرب
0: لعبوا بريس بليزيكي
2: اي بنحكي اون جينيرال تو نحكي اون جينيرال، فما اللي لعب ميتون ليكيب تيب وفي الدوزيام ميتون عمل شونجمون راديكال شونجمون كامل، فما اللي يحب يلحق كلكو جوار اللي على المستوى البدني ما هو مش حاضرين واللي كانوا مثلا دي جوار بليسي دونك يعطيهم طون جو، فما اللي حب يجرب خطط تكتيكيه، فما اللي حب يجرب افكار هجوميه وديز اوتوماتيزم، فما اللي حب يوقف على اخطاء سابقه يحاول يصلحها في لي ماتش ميكو، فما اللي حب
0: هما حتى لي ماتش ميكو اللي يتغشوا عليهم جماهير
2: هذه مالوريزمون هذه هو اللي قاعد صاير وهذه الطوندونس الجديده راهو ديما في لي ماتش ميكو راهو ما يلزمش ناخذوا النتائج مقياس، راهو كل مدرب وشنو برنامجه في الماتش اميكال، فما اللي
0: يحب يقول لك الماتش اميكال هو الحصه اللي ولا الفرصه اللي باش نطبق فيها الافكار نتاعي، يا سيدي طبقت افكارك وهذه الخطه باش نلعب فور اكزومبل نعطي جماهير نادي صفاقسي شفت حتى على السوشيال ميديا غضب كبير يقول لك فريق من رابطه الهويت يجيك لطيب المهيري تتعادل معه صفر مقابل صفر كومين بيزار شوي،
2: شوف ماني قلت لك بالنسبه للمدرب كل مدرب وشنو لوبجيكتيف نتاعو من الماتش اميكال، فما كما قلت انت تو كل مدرب يحب مثلا يلعب ال 4 3 3 يحب يجرب 3 5 2 يجرب ال 4 4 2 كل مدرب عنده
0: ماتش تنجم تقول ما ناخذوش عليه
2: ما ناخذ، شوف الريزلتا في اللي ماتش ميكو راهو ماهوش مقياس، راهو بوتيتر نحكيو على روندمون كوليكتيف بوتيتر كيف ما تحكي انت فما ديز اوتوماتيزم توجدت وقاعده تخدم وقاعده تلحم وتاخذ شويه في شويه وقت، اما ما فماش ليفيكاسيتي في الماتش هذاك دونك وكل مدرب في الاخر يقيس، علاش يقيس؟ تقول انت سي فري نجرب انا قبل جمعه من رجوع الشامبيونه وراي هذيك الماتش هذاك ينجم يكون مثلا
0: تحضيري
2: للماتش القادم، لكن زيدا فما اعتبارات اخرى، فما شارج فيزيك بتاتر في البريود هذه خدمت يقول لك انا ما لعبش الملاعبي 90 دقيقه فما ريسك نتاع لي بلوسور دونك نستحفظ شويه على الجروب نتاعي على الافكتيف نتاعي، هذيك علاش راهو ديما الريزلتا ماهيش مقياس، لازم الجماهير اليوم ما تكونش معناتها في حكمها
0: مش مقياس سلبي لكن تنجم تكون مقياس ايجابي بار اكزومبل تقدم سقدير اللي مشى لسوسا وتعادل مع ليتوال واحد مقابل واحد، هنا تنجم تشوف عنصر ايجابي ولا تقول لا ايجابي لا سلبي.
2: بون شوف اللي عمل ريزولتا باهيه واللي عمل اللي كان في ديناميك باهيه بطبيعته مش يكمل في الديناميك الباهيه، اليوم الساقيه كي نشوفوا نمبر دو بوان
0: فيها حول الماتش فريق عريق جدا نحكيو على ليتوال في سوسا
2: صحيح، اما اليوم الساقيه في ديناميك باهيه تلقى حتى في الجو في الجروب وحتى عند المدرب ما يجيش يقول لك انا ممكن يولي عنده اعتبارات اخرى دي ريزون اخرين الماتش ميكا يقول لك انا كنت في ديناميك باهيه وباش نحضر للجي ما نجيش في ماتش ميكال نعمل ريزولتا خايبه نطيح لي بنيته لازمني نكمل في الديناميك بوزيتيف هذيك دونك يلزمني نعمل دي شوا واختيارات، سي فري عندي اعتبارات اخرى عندي دي شوا اخرين كيما قلنا يلعب ملاعبيه اللي ماهوش كومبيتيتيف برشا ياخذوا اكثر طون جو باش يوسع الهامش كيما حكينا قبيله شويه على الكلوب افريكان هامش الاختيارات نتاعو حتى معناتها كيف ملاعبي يتضرب له وكور معناتها نتاع الكور دي شامبيونان عنده لو رومبلاسون هو مرتاح مطمئن يقول لك انا كنت في ديناميك باهي نحافظ على نخمم في الريزلتا اي اون باراليل نجرب معناتها دي سيستيم دو جو نجرب ملاعبيه ماهوش كانوا دي جوار بليسي نعطيهم شويه طون جو دونك هذا راهو شوف كل مدرب وعنده حساباته كل مدرب ولا حتى كل هيئه واداره رياضيه عندها حساباتها اليوم نعطي نرجع شويه الماتش سي سيس مثلا واحد قبلي ماتش نيو 0-0 هي في ظاهرها النتيجه مقلقه خاطر الفريق نورمال ما قول قايل يسجل اهداف
0: باهي نسرا وما تنساش وقت اللي احنا ليكيب ناسيونال عمل وديات خايبين تقلقنا احنا ما قلناش ماتش ودي وكا
2: لا مش كيف
0: يعطيك بوادر الماتش
2: لا مش كيف كيف لا مش كيف كيف
0: يعطيك بوادر الماتش الميكال
2: لا مش كيف كيف
0: سواء ايجابيه او سلبيه
2: لا مش كيف اول حاجه الماتش الودي نتاع ليكيب ناسيونال عنده كلاسمون فيفا
0: معناتها لا نحكي وقت اللي عملت ماتشات ودي خايبين كيما الخمسه نتاع بلجيكا
3: كانت يعني مؤشر انه الامور
0: والا الاجواء غير جيده يعني لازم يكون مؤشر النتيجه سواء كانت ايجابيه او سلبيه كيما عملناه نذكره قبل بدايه الموسم مش كان يغلط صلحولي عمني ولا لا تعملوا نيت شخص خسر بسكور ضد النادي الافريقي وقت
2: وقبلها وقبلها
0: وفعلا كانت
3: بدايه موسم كارثيه
0: كارثيه
2: وقبلها وقبلها نرجع لليكيب ناسيونال عملنا ماتش كونتر البرازيل قلنا راه مش نقلبوا الدنيا في الكوباراب وخرجنا من الدور الاول
0: ديما الافكتيف كله
2: معناتها انا حبيت نحكي لك راه ديما لي ماتش اميكو ريزولتا ما تخويش ديما بعين الاعتبار وقتاش تتقلق وقتاش تتقلق وقت اللي في الماتش اميكال هذاك اللي لعبته
0: بريستاسيون خايبه
2: بريستاسيون كاتاستروفيك وما فماش فكره ما فماش ايدي ما فماش فكره واضحه نتاع اطار فني نتاع ملاعبي وقتها بالحق تتقلق اما احنا ما نجموش ما تفرجناش في الماتش ما نجموش نشوفوا الرونمون على مدى الشوطين اسكو فما شوط باهي وشوط خايب ولا لا ولا زوز اشواط خايبين دونك هذاك علاش ديما لي ماتش اميكو يقعدوا ديما للتقييم الداخلي في وسط الاطار الفني
0: ياسين
3: انا خلينا نقولوا احنا فما دو زيبوتيز فما فما فما اول حاجه البرنسيب نحكي على كره قدم العالميه البرنسيب والعادي انه اي مدرب واي فريق يعني تكون الوديات فرصه للتجربه فرصه لتكبير قاعدته وهامش الاختيار فرصه انك تشوف اختيارات اخرى في فرصه انك تجرب دي بلان جو اخرين وتكون الاشياء الايجابيه وتخرج ام تي رابور باش تعرف انت قوه فريقك على المستوى البدني على المستوى التكتيكي على المستوى الفني شنو هما النقائص نتاعك شنو الحاجات الايجابيه وزيد تبني عليهم لكن للاسف انا ديما نقول كره قدم التونسيه واحنا في تونس وفي الانديه رانا نعيشوا في مناخ استثنائي رانا نعيشوا في سبيسيفيسيتي اخرى راهو للاسف الوديات بالنسبه للانديه التونسيه راهو فيها قدر من البريسيون فيها قدر من الضغط على المدرب على اللاعبين الجماهير للاسف تحاسب المدرب وتحاسب اللاعبين وتحاسب المسؤول لانه على غالب احنا هذيك طبيعتنا هذيك كورتنا فرق يعني فما نعرف انا قبل خلينا مش ما نعطيش ديز اكزامبل فما مدربين وفما لاعبين يعني خرجوا من فرق والا وقع تسليط الضغط عليه في مقابلات وديه مالوريزمون هذاك هو راهو وهذيك اللعبه خاصه في الفرق الكبيره راك انت في فريق كبير انا راني نحكي على الفرق الكبيره وما نحبش تو بيتيتر تصير امتيت كومباريزون ما بين النادي الافريقي مثلا والنادي الرياضي الصفاقسي كي تشوف يعني الفريق اللي مشى لعب مباراه وديه خارج تونس ولعب ضد فريق كبير كيما فريق مغازي وما بين نادي الصفاقسي لعب ضد فريق مع كل احتراماتنا لي وحدك باللي ينشط في القسم الثالث
0: مش كيف
3: سي ديفيرون دونك انت كي فريق النادي الافريقي يتعادل والنادي الرياضي الصفاقسي يتعادل مع فريق مع كل احتراماتنا لي اللي هو اقل منه في المستوى
0: سي تو تافي نورمال
3: باش سي تو تافي نورمال باش المحب العادي يطرح تساؤل يقول لك علاش تعادل اليوم النادي الرياضي الصفاقسي هذاك علاش ما نجموش يعني ما نجموش ناخذوا لو ميم روبير في الحكم
0: مش كيما تعادل النجم الساحلي مع ساقي الدير مش كيما تعادل الساحلي مع
3: لكن انا كي مش نحكي ديجا على ساقي الدير والنجم الرياضي الساحلي لكن راهو الحاجة الباهية الإيجابية راهو كيكون المحب ويكون المسؤول ويكون المدرب يعني ياخو العبرة ولا ياخو ان كونسيديراسيون ليزوبستاكل اللي صارت له وإلا المشاكل الفنية والتفاصيل الصغيرة نحكي مثلا عن نادي الرياضي الصفاقسي راهي تكون ألا منه تصير
0: في
3: ماتش أميكال ولا تصير أخطاء ولا تصير تقصير في اللي ماتش أميكو خير من اللي تصير في المدونك تكون أنت فرصة لهنا باش تريكتيفي وتبدل اختياراتك وتحاول أنك تلقى الحلول وهذا راهو جيد مش نحكي عن النجم الرياضي الصحلي وتقدم ساقي الدير راهي مش حاجة غريبة راهو تقدم ساقي الدير كيجيب ريزلتا بوزيتيف وريت ونعرف شنو نحكي على الفريق أنا بتاتر كنت من المحظوظين اللي تبعت الفريق هذا الموسم الفارط في في في في في في الليغ 2 وفي مباريات الكاس
0: وصلت جاي نتوقع ماتش كبير برشا
3: انا هاني خلني والله صدقني نحكي يعني اونيتمون بكل موضوعيه الفريق هذا كل مره كل ما تطلع الباره كل ما تطلع التحدي كل ما يطلع الديفي كل ما يكون في المستوى على المستوى البدني على المستوى الفني على المستوى اللحمه
0: ورفع التحدي حتى في الصيف الوديات لعب كان ضد
3: وهذا كان جيد للامانه وقتها كنا سيرت مومون فبعض الفنيين انتقدوا قرار الاطار الفني يلعب مع فرق كبيره وما يكونش مع فرق لكن كان جيد لانه الفريق كان يتمرس وبدا يتاقلم على المستوى الضغط لانه راه كي تلعب ضد فرق كبيره وتفوقك في المستوى باش تولي انت عندك القدره على التاقلم والقدره على انك تجاري النسق نتاع المباريات دونك بالنسبه ليا كبرنسيب المقابلات الوديه هي مجعوله للتجربه ومجعوله للتكبير هي مش الاختيار وتجربه بعض الخطط لكن للاسف في تونس لازم اي مدرب واي مسؤول يكون يتعامل بحرص وبذكاء لانه قادر في بعض المقابلات الودية اللي تكون لا قدر الله في أي فريق تتعدى أو كوتي ولا يكون الروندمون سيء ولا تكون ريزولتا غير جيدة قادرة أنها تدخل وتثير بربلة في الفريق. دونك سي تريز امبورتون أنه الشوا نتاعك يكون محسوب وقيامك بالمباراة الودية يكون محسوب بطريقة جيدة.
2: هو ميم حتى الشوا نتاع سقيت الدير اختياره للنجم الساحلي هو اختيار مدروس.
0: اي جستما حتى نفس المنهج بدا
2: به لا بار معناتها اليوم الساقية لعب الاربع ماتشات الاولى الفرق في مستواه والاقل
0: من كبير ضد سيسيس دونك راه ضد ليتوال
2: صحيح دونك قلت لك لعب الاربع ماتشات الاولى في معناتها ضد فرق في مستواه والاقل منه هو اليوم طلع في النيفو طلع في الكاليبر نتاع الادفيرسير اللي هو في قيمة النادي الاسفيرسي فريق كبير النجم الساحلي في قيمة
3: الاسفيرسي
2: طبعا نكمل جوست نكمل الفكرة نتاعي شو يقول لك هو تيجا عطاك فلاش عطاك كنديس عطاك مؤشر انه راني ماتش في السي اس اس راني جاهز هاني عملت مشيت لسوس عملت ماتش نيل كونتر ليتوال وكونتر جمعية كبيرة راني معناتها كفريق راني جاهز للفرق اللي كيفي للفرق اللي اقل مني وللفرق الكبيرة.
3: كرة القدم يا نيس كرة القدم يا قدور تجازي المجتهد وتجازي المسؤول الذكي وتجازي المدرب الذكي. راهو المدرب الذكي ولا المسؤول الذكي راهو حتى اذا كان يعرف امكانياته ويعرف هو اقل في المستوى من فرق اخرى راهو بالتمرس راهو بالتاقلم راهو بطريقه ذكيه يعرف كيفاش يسوليسيتي الجروب نتاعو ويعرف وقتاش يلعب مقابله قويه يعرف وقتاش يطيح التونسيون على الفريق يعرف وقتاش يلعب. ديجا نتذكر انا تقدم سقي الدير اخر مباراه قبل ما يدخل غمار عبده القلعه اللي هو فريق مع كل احتراماتي كيف كيف اقل منه في المستوى انتصر بثلاثيه ودخل بمعنويات مرتفعه وهذا دليل على ذكاء المسؤول الذكاء الاطار الفني
0: واضح. بعد شويه باش نحكيوا على المنتخب الوطني الاولمبي قبل مواجهه المنتخب البنيني في تصفيات كاس امم افريقيا يوفنتروا 2027. موزيكا وراجعين لاستاد الديوان.

0: Foodcom
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
0: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام.
2: رجعنا لكم في استاد الديوان، تجمعوا تابعونا على سبور باي ديوان اف ام على فيسبوك وعلى شانل اليوتيوب ديوان اف ام لايف. تحياتي المجددة لكل السادة المستمعين والمستمعات. نحكي توا على المنتخب الوطني الأولمبي التونسي اللي يواجه غدوة منتخب بنين في لومي، مش في كوتونو، مش يلعب في لومي عاصمة التوغو ضد المنتخب البنيني. هذا أول عامل في صالح المنتخب الوطني التونسي، مش نلعبه الاكستيريور، ولكن هو بيدو بيش يلعب الاكستيريور المنتخب البنيني بعد مباراة تفائلنا بها الحقيقة نيس، مباراة للي في سوسة اللي فزنا فيها 2-0 دوبلي عمر بن علي، وشفنا تقريبا المنتخب التونسي أضاع 3 أهداف محققة في المباراة هذه.
3: صحيح، سيرتو الشوط الاول المنتخب التونسي جاوا 3 اوكازيون نت تاع اهداف واضحه ما تسجلوش. في الشوط الثاني
2: شويه مونك دو ريسيت، ثم شويه زاد حتى الحظ ما مشاش، ثم كرات على العارضه،
3: ثم لاكسيون التيلانيه نتاع بن علي اترو ريبريز تقريبا شادت على الكاج، ثم تراعي خرج على الكوتي اليمين جاب على البوتو كيف في الجهه اللي صار، ثم اوكازيون توزعت كيف على الدرنير مينوت تبقى تفادي الهدف. دونك فما سيرتو شفت الجهه اليمين سيرتو في الشوط الاول خدمه مليح، وين لاريير دروا، وين التراي، وين الملاعبي
2: محرزي
3: لا لعب سنتينيل
2: اللي قدم مباراه محترمه جدا،
3: الملاعبي عمل وظهر وعمل ماتش وبريستاسيون باهيه في الماتش هذا. بون بلوز او موا 2-0 مش خايبه الريزولتا، مي كي تشوف لي زوكازيون اللي ضاعت قلنا كنا نجمو نسجلوا اكثر من هدفين الحقيقه، زوز اهداف تقريبا، سيرتو الهدف الثاني هو اللي نفس شويه الحقيقه، خاطر واحد بشيء
2: 96 دقيقه
3: في 96 عمر بن علي كالعاده اوبورتونيست، معناتها استغل كيما نقولوا وضعيته في السيتياسيون تاع 1 كونتر 1 مع الاكسيال،
2: ما تنساهاش
3: الهدف والتمريره الممتازه اللي وصلته من المحرزي يظهر لي اللي اعطاها
2: التمريره للمحرزي لبن علي.
3: فوالا دونك شوف ديما راهو الماتشويت الاكسيريور كونتر المنتخبات الافريقيه، تقول لي اللعبه في لومي ديما راهم المنتخبات الافريقيه امبريفيزيبل وفي او الاكسيريور يتحولوا الادفيرسير هذايا ماهوش قوي سي لو بلان اوفنسيف، لكن في الماتش روتو ينجم يكون قوي، ينجم يكون عنده ديزاتو اخرين، خاطر شفت نمرة 10 باغ اكزومبل ماهوش خايب، اتاكون قصير لبتي تاي، اما معناتها يتحرك برشا ويطلب ويعمل ويقلق ويتعب. الجهه اللي صار كيف ماهيش خايبه في المنتخب هذايا، ديجا نمرة 18 الكابيتان حركي على الجهه اللي صار. دونك ديما راهم الماتشويت الاكستيريور ديما لازمك تكون حذر وتحطات مليح، ويزمك تحضر جمعيتك والكيب نتاعك سورتو على المستوى الذهني والبدني. الماتش هذايا خاطر الادفيرسير هذايا على المستوى البدني راهو مش خايب، معناتها ايكيب منتخب اتليتيك، منتخب يحب يجري.
2: جا انيس في التصريح الفارط انيس بوجلبين قال انه قبل كيف مشينا للكوت ديفوار كان الهدف منه انه نعاودوا ملاعبيتنا على اللعب في ادغال افريقيا.
3: ايفيكتيفمون سورتو الملاعبين اللي جايين من اوروبا كي تفرج مثلا نحكي على انيس انس دوبال والا الملاعبي الاخر تنذكر اسمه يوسف الطيب والا انس الحاج محمود والا الدنداني
2: نسيم
3: ملاعبيه تحس الكاليتي مش خايبه في ساقيهم، اما تحسهم إليفيت معناتها لو كونتاكت، والفوتبول افريكان كله كونتاكت كله دي دويل، دونك الكاليتي ماهيش خايبه، اما الكونتريبيسيون نتاعهم والاضافه نتاعهم ماهيش كبيره. شكون الملاعبيه اللي يلعبوا في تونس واللي لعبوا قبل في تونس هما اللي مثلا كي نشوفوا التراعي ولا نشوفوا عمر بن علي ولا نشوفوا ريان عنين، اللاعبيه هذوما اللي لعبوا في تونس ويعرفوا اش معناتها الافريق يدخلوا في الديويل ويدخلوا ويحطوا ساقيهم، اللاعبيه هذاك يبداو معناتها خايفين شويه من الكونتاكت هذاك، علاش راهو الجانب هذايا ممكن انا نشوفه مهم برشا سيرتو كي يكون الماتش الاكستيريور. نتصور
2: شوف انه ما باش يعمل تغييرات في الفورماسيون،
3: بون انا نتصور مش تصير كلكو شونجمون بالقياس بالروندمون تاع كلكو جوار في الماتش الاول، خاطر فما ملاعبيه
2: ولا ثم شي ما
3: ولا فما peut-être سيستيم اخر
2: سيستيم ماشي
3: اي ولا فما سيستيم اخر يجم يعتمدوا خاطر الادفيرسير هذايا مش يطلع خاطر نشوفوا الهدف الثاني كي طلع الادفيرسير وحل وخلى دي سباس استغلينا وسجلنا هدف دونك ينجم يكون في حسابات المدرب وحسابات انيس بوجبان
2: احسن حساب انه مركي ولا
3: بت انه يحاول يستغل لي سباس والمساحات سيرتو الادفيرسير باش يحاول يهبط من الاول باش يسجل اهداف دونك فما برشا حسابات راهو شوف اهم شيء انا في الماتشويت هذوما شو نقول تعدي نص ساعه الاولى لاباس ما تقبلش اهداف وبعد الادفيرسير ديجا يدخل في البريسيبيتاسيون يدخل في التسرع هوني انت تنجم تستغل الموقف حاجه اخرى لي بالاريتي نجموا نستغلوهم مليح في الماتش هذا عندنا عمر بن علي نذكروا مليح على الموسم الفارطه مع سي اس اس كيفاش استغل مليح لي دويل ايريان ولا جو ايريان كيف كيف لي كونتر ولي ترانزيسيون رابيد دونك اليوم فما دي زاتو نجموا نزيدوا ندعموا بهم نتيجه الذهاب وندعموا بهم ترشحنا لكن ديما نقول انا ديما الاحتياط والاحتياط لازم يكون احتياط كبير من الادفيرسير
2: تشوف انه المنتخب التونسي خلى سائق في الدور المقبل ولا المباراه باش تكون صعيبه برشا
4: شوف فما حد شيء سهل فما حد شيء اكيد في كره القدم يا قدور الحاجه بتاتر اللي تطمن شويه انه ولو اني ما حبش نحكي على الكومباريزون ولكن الكومباريزون تفرض نفسها انت كي تشوف الاجواء والروندمون والكاليتي نتاع المنتخب الاول وتشوف تشوف الامبيونس باهيه وتشوف التواصل الجاي وتشوف الريزلتا الممتازه بالمانيير بالطريقه الجيده وبالاداء الجيد بتاتر الواحد يحس على الاقل فما حاجات ايجابيه فما اشياء جيده في كره قدم التونسيه كي تشوف مواهب ولا ملاعبيه ممتازين نحكي على الدنداني نحكي على الدربالي نحكي على السعيدي نحكي على
2: يقدم مستوى ممتاز
4: الايمن نحكي على المحرزي نحكي على عمر بن علي على ريان عنان تفهم انه فما نواه نتاع منتخب شاب هامش التطور والقدره على التطور والارتقاء

0: بلانيفيكاسيون ولا فما فكره جيده في في في المنتخب الاول انه في اقرب وقت ممكن يقع التعويض. انا كي تفرجت على المباراه للامانه اول حاجه ريت اشياء ولا دي نوسيون تكتيك موجوده، ريت الضغط وريت الضغط العكسي، ريت السيركوي بريفيرونسيال واضحين، ريت الاعتماد على الهالف سبيس، يعني برشا كرات ولا برشا عمليات هجومك خاصه على الجهه اليمنى، رينا الكره كيف تخرج من الاريير تمشي للبيفو، الديكالاج كيفاش يصير، الجوار دو كولوار وين يدخل للهالف سبيس انصاف المساحات ويتعطى التمرير للمهاجم الاول الفريق وكاد يتسجل مره واثنين الكره تضرب على العارضه، تفهم انه الفريق ولا الافكار ريبيتي متكرره، تفهم اللي فما اشياء قاعده تدار في التمارين وقاعده تطبق على ارض الملعب. اثنين بتتر انا فما من اللاعبيه هما اللي يعملوا لك هما اللي يسرعوا لك النسق، هما اللي يعطيوك الحلول، وهما اللي عندهم القدره والكفاءه انهم يورونتيو الجو وانهم يعطيوا الحلول لزملائهم. وفما عده لاعبين جيدين، لكن فما لاعب صراحه انا جلب انتباهي وما كنتش نتصور انه في وقت قصير، خاصه انه ما عندوش برشا في البطوله التونسيه، في وقت قصير انه باش يكون يعني عنده حضور وعنده اهميه في المنتخب. نحكي على ترايعي. ترايعي بصراحه بفاسيتي كبيره، قدره كبيره على التمركز ما بين الخطوط، ذاك الملاعب اللي يسرع النسق لانه راهو في كره قدم
1: قدور. حتى مع الدسفيكس المباراه الفارطه كان افضل لاعب.
0: ايفيكتيفمون قدور، هذيك هي النقطه اللي حبيت نحكي عليها، يعني ملاعبي ما عندوش هامش نتاع مباراه نتاع فريقه براتيكمون مقابله واحده مع فريق، وريناه موجود في المنتخب باداء ممتاز بطريقه عباره ملاعبي عنده مده يلعب كونفيون في ليكيب نتاعو وكونفيون في ليكيب ناسيونال. دونك انا ما نحبش نرمي الورود، لكن اللي جلب انتباهي تمركزه ما بين الخطوط، تسريعه للنسق، موجود في العمليات الهجوميه، موجود في الضغط، موجود في الضغط العكسي على اتونسيون الكونتر بريس، يعني وين ما تتفك الكره للفريق تلقاه موجود باش يضغط على الخصم ويحاول يفتك. هنا باش نجيو مباراه الاياب، باش نجيو مباراه اللي باش تكون في شكل مغاير، اللي باش تكون في كونتكست اخر، في في في دي كونديسيون اخرين. هنا قدره الاطار الفني، وما نتصورش انه انيس بوجلبان عودنا بذكاء وعودنا بقدرته الجيده على التواصل وتهيئه الملاعبين خاصه من على الصعيد النفسي والبسيكولوجي، نتصور انه عنده القدره انه جاهز ملاعبيته ويعرفوا انه الكونتكست نتاع مباراه الرتور يختلف على مباراه الذهاب، لازم يعرف وين تكون زون دو ريكوبيراسيون، تكون شنو هي الطريقه اللي باش يلعب، اسكو باش يلعب بلوك بلوز او موان با، باش يلعب على ترانزيسيون، اسكو باش يضغط. دونك هنا على حسب طريقة اللعب ولا حسب التصور والشيما متاع المباراة اللي باش تكون، هو باش يكون يقع اختيار اللاعبين القادرين على على انجاح خطته التكتيكية. نتصور انه عنده عامل جيد كما قال انيس، ملاعبي لافون سونتر كلاسيك هذاك اللي يلعب يحلق اللعب بالراس، دونك تنجم تلعب الكرة طويلة والديفياسيون تكون موجودة مع ملاعبي جناح يكون سريع في الـ في الـ في الـ في ظهر مدافعي الخصم. دونك هنا لي سيناريو متاحين، والمدرب نتصور مع أسبقية مقابلة الذهاب قادر انه يأمن الترشح للمنتخب باجتهاد وبطريقة جيدة. نتصور اللاعبين هذو ما يستحقوا انهم يكونوا موجودين في الأولمبياد
1: ان شاء الله، والمنتخب الوطني التونسي يكون موجود في كأس أمم أفريقيا المؤهلة بطبيعة للأولمبياد. أهم حاجة نوصلوا ان شاء الله لكوب أفريقيا. هذا التصفيات باش تكون بنظام الذهاب وإياب، ان شاء الله نترشحوا غدوة، ثم باش تكون عندنا مباراة موالية فيها ألي وروتور، ثم بعدها
2: ضد الجابون نترشحوا ان شاء الله زادة ضد الجابون. من المفترض انه يقابلنا المنتخب الكوديفوار
1: اللي نعرفه
2: اي بون
1: خسرنا معاه اوكي، ولكن كمان معنا عليه فكره.
2: هذيك لي دو ماتش هذوك كما قلت انت قبيله شويه، جاء وقتها معناتها الفريق بدا يكتشفش معناتها الماتش.
0: لا هي راهي زاد الحاجه اللي زاد بتتر انا الملاحظه اللي كنت نسيت اني نحكي عليها، انه الفريق هذا قد ما يلعب مباريات قد ما تصير اللحمه قد ما يصير الانسجام، لانه راهو كي تشوف انت ليزاكسيون، شوف علالة ملاعب نتاع سيبي ملاعب ممتاز، تشوف المحرزي فيفو سونتينيل عصري، تشوف انه الفريق قاعد بطريقه او باخرى قاعدين يربحوا في برشا وقت مع بعضهم، والاكيد والثابت اذا تواصل نفس الاحاطه، لانه والإحاطة تريز امبورطون، والمسؤولين اللي قاعدين يوليو في اهتمام الفريق هذا اذا كان يتواصل.
1: شفنا المنتخب هذا ايش عمل في الجيم
0: الثاني، انا واحد من الناس مسؤول، انا انا انا نراهن انا نراهن على منتخبات فيه مواهب شابه وفيه ملاعبيه قادرين انهم يوصلوا لمستوى ونيفو معين.
2: جوست بربي نحب نحكي على حاجه، خاطر تو احنا التوانسه مالوريزمون معناتها عاطفيين تو برشا ناس تحكي على مثلا برشا ملاعبيه من المنتخب هذا نجموا يلعبوا في ليكيب ونجموا يطلعوا للسينيور، فما
1: ينجموا لكن مش ساهل،
2: فما ملاعبيه باهيين،
0: فما ملاعبيه
2: باهيين ينجموا غدوه يولي

0: وفي ليكيب سينيور هذا اكيد فما الكاليتي فما اما مش راهو غدوه مش معناتها في ستاج جي راهو الملاعبيه هذوما فما بوتونسييل باهي كيما كنت تحكي على المحرزي كيما نحكيو على التريعي كيما نحكيو على ريان علي كيما نحكيو على دوبا لارير غوش كيما نحكيو على عمر بن علي بون لو سول انا راهو قلتها المره الاخرى ونعاودها لو سول اللي قريب واللي دق ببين السينيور هو عمر بن علي بقى فما برشا ملاعبيه اخرين فما برشا ملاعبيه اخرين راهو قريب ماهوش غدوه ليكيب ناسيونال اما قريب راهو قريب تراي نجم يكون امان الله المحرزي نجم يكون ريان عناني نجم يكون كيما قلنا لاريركوج دوبالي نجم يكون اما مش راهو سيب علينا من الملاعبيه نتاع السينيور وطلع ليكيب اسبوار هذيا والاي 23 خليهم يلعبوا
1: المرحليه
0: اكيد راهو مش بالسهوله هذه راهو الناس تحكي بالعاطفه مالوريزمون راهي مش بالسهوله راهو فما فما فما فرق احنا في تونس مشكلتنا شنية هي في الكوره في تونس الباساج ما بين ملاعبي في البوست فورماسيون للليكيب سينيور غادي وغاديك الفراغ غاديك هو الموجود غاديك الصعوبه ما انه ملاعبي تلقى ملاعبي ممتاز وبيه في لي جون وحتى ليكيب اسبوار وفي معناتها في ليكيب اولمبيك وبعد هذيك الباساج ما بين ليكيب اسبوار والليكيب سينيور غادي يصير بلوكاج راهو فما مرحليه كيف ما قال ياسين وفما انتيغراسيون لازمها تكون مدروسه ويلزم تاخذ وقتها ويلزم الملاعب كي يوصل يعمل الباساج هذايا ويتعدى المرحله هذيا كي يتحط غاديكا ما عادش يعمل دي بافي لارير يقعد غاديكا ويترسم في ليكيب سينيور اما طلع هبط نحي رجع راهو يضر الملاعبيه ويضر المنتخب
2: نتاعنا واضح به في ساعتنا الثانية مش تحدثوا على تصريحات البارح معز المستيري نجم الساحلي عودة زياد الجزيري في خطة مدير رياضي مش نحكيه على الرابط المحترفة الثانية ومنختموا بدوري الأمم الأوروبية أبرز مباريات البارح وما قبل قمة الليلة بين البرتغال والنورفيج ريسي برونشي سيور ديوان أفهم نمشيه الفؤاد مبارك في موجز الأخبار ثم نرجعوا لستاد الديوان
3: ستاد الديوان Sur nos ondes, Dima Hafel le week-end. HDD les hits, Ahla la musique, les bons plans. Ouhkaye Tghriba, Anna Sarek. Diwan FM, Soutkom.
4: حكايات ما تلقالهاش تفسير. لحظة غريبة عشتها, أصوات سمعتها, أحلام استغربتها, وصدفة مش لوجيك. عادات رغم غرابتها تورثناها وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها في غريبة أما صارت نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنت نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أي انستغرام ديوان فام وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار
3: L'essentiel de l'info Flash News
5: موجز السابعة مساء ديوان فام عسلمة رئيسة الرابطة التونسية لمقاومة الروماتيزم دكتورة روضة قية تشدد على أن آلام المفاصل المستمرة لا ينبغي اعتبارها أمرا طبيعيا مرتبطا بتقدم في السن داعية إلى عدم أهمالها وضرورة تشخيصها بصفة مبكرة ودقية توضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن أمراض الروماتيزم لا تقتصر على كبار السن أو ألم المفاصل فقط بل تشمل مجموعة واسعة من الأمراض التي يمكن أن تصيب المفاصل والعظام والعضلات والعمود الفقري والأنسجة المحيطة بها كما يمكن أن تظهر في مختلف مراحل العمر من الطفولة إلى سن متقدمة مؤكدة أن التشخيص في الوقت المناسب إلى جانب النشاط البدني الملائم والتغذية المتوازنة والمتابعة الطبية يساهم في المحافظة على الحركة والاستقلالية وتحسين جودة الحياة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بداية من الغد الاثنين وإلى غاية 7 أكتوبر الجاري بدار الشباب المغاربية برادس دورة تكوينية لفائدة المساعدين البيداغوجيين حول الوقاية والحماية بمؤسسات الطفولة وتهدف هذه الدورة وفق بلاغ للوزارة إلى تعزيز قدرات المساعدين البيداغوجيين في مجال الوقاية والكشف المبكر عن مؤشرات الخطر والتعامل المهني مع وضعيات الاشتباه أو الاعتداء إلى جانب التعريف بالآليات والإجراءات الكفيلة بتعزيز حماية الأطفال نسبة تقدم أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب معتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية تجاوزت 60%، وفق المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه رباح منصور. ويشمل المشروع وفق المصدر ذاته أحداث خزان مائي ثان بمنطقة سوالة بسعة 5000 متر مكعب وبكلفة تناهز 8 ملايين دينار، وأحداث خزانين بمنطقتي بيت كسور وماء وجفال، وتمديد نحو 3500 متر خطي من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب، وذلك بهدف تعزيز الموارد المائية بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية والاستجابة للحاجيات المتزايدة للمتسكنين، لا سيما في ظل التغيرات المناخية القائمة والمرتقبة. الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة تدعو الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات تزامنا مع افتتاح موسم الصيد البري 26 و 2027 و 2000، ومن بينها احترام الأيام والأماكن والطرائد والحصص والأعداد المسموح بها، وعدم الاقتراب من المناطق السكنية أو المنشآت أو الطرقات، وعدم استعمال أي وسيلة أو طريقة صيد غير مرخص فيها. والجمعية تشدد على ضرورة توخي الحذر عند الصيد ضمن مجموعات وتأكد من معرفة أماكن وجود بقية الصيادين، وعدم تناول المشروبات الكحولية أو أي مادة تؤثر في التركيز والقدرة على التحكم أثناء حمل السلاح. وفي الشأن الدولي، صحيفة هارتس العبرية تؤكد انتشار نحو 3000 جندي أمريكي في الأراضي المحتلة، وذلك تحسبا لاحتمال اندلاع مواجهات عسكرية جديدة في المنطقة وسط تصاعد التوترات وارتفاع مستوى الاستعدادات الأمنية والعسكرية. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد عبدالله نزيلي يعلن بدء تنفيذ معركة التحرير واستعادة المؤسسات، داعيا عناصر جماعة الحوثي إلى إلقاء السلاح والتراجع عن القتال. إيران تدين اليوم استخدام ما وصفته بالعنف المفرط ضد الحركة الاحتجاجية لطلاب المدارس الثانوية في فرنسا، داعية باريس إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: D1FM. D1FM. ضربة جزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على D1FM سبور غرام.
1: رجعنا لكم في استاد الديوان، جددوا التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات اللي تفرجوا فينا زادة صوتا وصورة على سبور باي ديوان افام على الفيسبوك، عشان اليوتيوب ديوان افام لايف، تابعونا على بوند افام امتعنا على موقعنا الالكتروني www.diwanfm.net. ساعتنا الاخيرة من برنامجكم استاد الديوان مش خاصوها لتصريحات البارح في نفس هذا البرنامج لمعزل مسيري مع زميل محمد امين خنوش. نحدثوا ايضا على زياد الجزيري وعودته للنجم الساحلي، نحكي على ليغ دو وعلى دوري الأمم الأوروبية. البارح معزل مستيري كان حاضر معاكم، ديجا كنت موجود أنت يعني عبد القادر بوجلبان، طرحت عليه جملة من الأسئلة بخصوص المنتخب الوطني التونسي على إلغاء تربص العاصمة، إلغاء مباراة مالي، على زوز تعادلات في التصفيات مؤهلة للكوب دافريك، كيف على ما بعد كأس العالم، جملة من التساؤلات أجاب عليها معزل مستيري. نرجع على جملة من النقاط تحطوا فيها في البرنامج اليوم على أجواء المنتخب الوطني التونسي، تحطوا زادة على شنو اللي صار بخصوص رياس العاشوري وأمور أخرى تخص الكرة التونسية والمنتخب الوطني التونسي. خنبدأ بيك ياسين بوشعالة، تحطوا على المنتخب التونسي تقريبا تصريح معزل مستيري ما كانش بعيد برشا اللي قاله معزل الناصري، يقولون الأجواء الجامعة وفرت قدر المستطاع الظروف الملائمة للمنتخب الوطني التونسي، الأجواء ما هيش خايبة داخل المنتخب لكن الريزولتا ما تبعتش وديما ثم كنظرة أمل أو بلوتو شوية إسبوار يحاول المكتب الجامعي أنه يوصله، يقول إن شاء الله القادم أفضل المنتخب الوطني التونسي.
2: شوف انا ما نحبش نحكي ولا ندعي البطوله ولا نحكي على اشياء اللي هي لان نجتهد ونقيم. اي مواطن تونسي عادي عنده قدر من المنطق، عنده قدر من التحليل الجيد والسليم ويحكي بكل موضوعيه على المنتخب الوطني التونسي وعلى كره القدم التونسيه منذ نكسه كاس العالم، جي توقفوا في الشارع يا جدور تسألوا قلوا ما رأيك في المنتخب الوطني التونسي وفي كرة قدم التونسية، تو يجاوبك.
1: معروف الإجابة ديجا.
2: احنا للأسف نحبوا نجيبوا حلول أخرى غير منطقية، حلول من كوكب المريخ، حلول من كوكب زحل، نشوفوا كل شيء مبرر، كل شيء نجموا نعملوه إلا نحطوا إصبعنا على موضع الداء.
1: هم قالوا انه الحقيقة ثم مشاكل في المنتخب،
2: تقدر
1: النتائج ما تبعتش.
2: انا كنت واضح وانت قلت وقع منحبش بوم منحب كما قلت منحبش ندعي البطولة. انا كنت واضح بعد المهزلة التي صارت لنا كتوانسة في كأس العالم، كنت واضح وصريح ادنى قدر من الموضوعية والتفكير والتخطيط السليم. مسؤول فشل يترك مكانه ولا يغيره. اللي قاعد صاير في كرة قدم التونسية منذ كأس العالم للآن عبارة يعني إنسان توفى، سامحوني في الكلمة وسامحوني السادة المشاهدين والسادة المستمعين، إنسان مات كلينيكيا قاعد سو ماشي. احنا قاعدين نطيله في فترة العذاب، قاعدين نطيله في فترة عذاب كرة قدم التونسية. مش تغشوا مني راهو، مش تقلقوا، لكن هذيك هي الحقيقة الوحيدة اللي عندي. ناس هذوما اللي مسكت كنت قدم التونسية واللي حكيت واللي برت واللي رات اشتغلوا واجتهدوا بارك الله فيهم، فشلوا لازم ما يرحلوا. تقول لي انت لا انا
1: قالك وفرنا كل شيء،
2: ماشي. شوف شوف، مش حكيت توفر، حكيت راهو بلانيفيكاسيون، حكيت قرارات، حكيت كاريزما، حكيت دشوار.
3: الناس اللي خليني كم وفرت كل شيء يا اخي، ثلاثة نقاط ونقاط اللي تحتسب ماتش اوغندا،
1: قالك الخطا جا من عند الكاف مع المتناش،
3: هذا كلام مش كلام
1: هو قال
2: لا راهو هذو تفاصيل انيس، هذو ما تفاصيل.
3: دونك الخطا ماهوش فني، ماهوش مدرب، ماهوش ملاعبية، دونك خطر خطا اداري
2: انيس. مثال مثالش انا خطر الكلام راهو هام جدا الكلام هذا اللي الناس كل تحكي فيه، لكن المالوريزمون في الفتره الاخيره مش قاعد يتقال. شنو الاسباب؟ مانيش فيها معليش. علاش قاعدين ندوروا على ندوروا على المشكل؟ والله مدرب، والله لاعبين، والله لا سيدي مش لا مدرب، مسؤول. الناس المسؤولين ما نحترموهم، انا فما برشا ناس من نمسي معز مزيرين كله كل تقدير واحترام، لكن خليني يكون واضح، الناس
1: هذوما
2: الناس هذوما بارك الله فيه، الناس هذوما الناس اللي مسكت وخذت القرار، هما مش برشا ناس اللي دخلت في الخيارات واللي تراسي واللي سطروا مصير كره القدم التونسيه، معروف شكون من غير ما نحكي عليه شكون، شخص او اثنين، وهما كانوا سبب في البلاء وسط كره القدم التونسيه. راهو خلينا نكونوا واضحين، راهو المنتخب فشل، راهو الناس واللاعبين اللي جاوا راهو انا نسميها وصمة عار خذيرة، خليني نقولها الكلمة، راهو استجلاب خذيرة في كوب دي موند في اللاجة ذيكا، انه لعب وتسبب كان من الاسباب اللي صارت لنا فيهم الكارثة في المقابلات متاع الكوب دي موند، ومن بعد يعلن اعتزاله. راهو هذه بالنسبة لي راهي اونكيت لازم تتحل، راهو تحقيق كيفاش جاء السيد هذي وعليش لعب وعليش مشاه. راهو الناس اللي اللي اللي اللي اقتسموا الكعكة ان سيرتان مومون، راهو هذوما لازم نفهموا احنا، لكن للاسف ما تحاسبوش، لانه بتاتر خلينا نكون الوقت غير ملائم، بتاتر سلطه الاشراف ان سيرتان مومون ما حبش تفتح المجال هذا، بتاتر زاد اللي عندهم نوع من الحصانه، لكن خليني نكون واضح وان كلامي هذا نقوله اليوم وغدوه ومن بعد غدوه. راهو الناس اللي مسكت الكره في تونس في تونس قبل كأس العالم في فترة كأس العالم وإلى حد الآن راهو بالنسبة لي فشلوا بامتياز، وما تعنيه كرة قدم التونسية هو نتاج لقراراتهم وخياراتهم، والدليل على ذلك استمرار النتائج السلبية، استمرار الصدمة، واستمرار ضياع كرة قدم التونسية والمنتخب اللي أصبح بلا وجه وبلا هوية. مش نحمى في مدرب وعين شعباني من أبرز الكفاءات، ومن بعض اللاعبين اللي بارك الله فيهم حاولوا ويجتهدوا، لكن مشكلة قرار، مشكلة هوية، مشكلة إنه المسؤول على كرة قدم التونسية بالنسبة لي أيادي مرتعشة، غير قادر على التغيير، غير قادر، وهو بالنسبة لي غير لا يمتلك الكفاءة انه يمسك قطاع حساس وحيوي في البلاد اللي هي كرة قدم. دونك ماذا بينا ناس اخرين، ناس بافكار اخرى، ناس بطموح بطموحات اخرى، ناس بتوافق اخر يمسكوا كرة القدم. راني انا مانيش نكوندميهم ولا نهاجمهم بطريقة، لكن انا نشوف من باب قدور بالحق سي تريز امبورتون، من باب التداول السلمي على المسؤولية، انك اليوم انك تمسك مسؤولية تجتهد لكنك تفشل، الموضوع هو والأكيد أنك تترك مكانك لغيرك.
1: به كلام هذا ديجا تحدثنا فيه وقلناه ما بعد المونديال، وثم برشا عباد عاودة تحدثت فيه ما بعد زوز خيبات في تصفية الكوب دافريك والتعادلين ضد المنتخب الأوغندي والمنتخب البوتسواني. ولكن تو في الوقت الحالي ثم شكون يقول لك خويا مكتب الجامعي ما استقلش، نجم يقول له ما لي فيه، ولا نجم يقول لك هذاك العادي. مكتب الجامعي تو عندك حقيقة قدامك اسمها انه المكتب الجامعي باش يواصل،
2: هاني باش نجاوب،
1: ولا هو الحق انه يواصل مادام يقول لك
2: سي تريزان مادام قانونيا
1: نجم يكمل في العهد نتاعو بينك وبين انتخابات، نجم تختار وتنجم ما تختارش،
2: نمشي معاك،
1: لكن تو شنو الحلول اللي لازمها تصير في ظل وجود هذا المكتب الجامعي؟ الحلول لازمها تصير من عنده هو.
2: الحاضر الحاضر ما فماش بوادر متاع انفراج لسبب بسيط، لانه المسؤول بالنسبه لي متمسك بالسلطه، متمسك بالكرسي اكثر من انه عنده رغبه في خدمه كره قدم التونسيه. بالنسبه لي المسؤوليه هذا المسؤول متاع كره قدم خليني واضح ومعروف شكون. بالنسبة لي مسألة حياة أو موت أنه يقعد في المنصب، أنه يقعد موجود على الساحة. لماذا؟ لأنه بطريقة أو بأخرى هو مستنفع من تواجده. حاجة أخرى زادة خليني نكون نكون واضح، راهو تقول لي أنت مازال قانونيا وديمقراطيا مازال العهد نتاعه، ونمشي معاك، لكن أنت كيف نرجعوا لطرق الانتخابية متاع المكتب الجامعي هذايا؟ شنية كيفاش وقع انتخابه؟
1: ملف طويل،
2: هذا ملف طويل ونعرفوا احنا، نعرفوا شنو صاير في الرابطات الجهوية، ونعرفوا شو من خبالنا حتي وقلناه، وطريقة الانتخابات بالنسبة لي من أهم أسباب فشل كرة قدم تونسي ولازم يقع مراجعتها. أنا نحكي تو على الحلول
1: البديلة
2: والحلول العاجلة. شوف
1: اللي هي
2: ما تنجمش تطلب حاجة من إنسان ولا من أشخاص غير قادرين عليها. راهو بالنسبة لي شوف كما قلت لك موت كرة قدم التونسية والمنتخب في موت كلينيكي والحل انك قاعد تطيل في فترة العذاب ولا تطيل في فترة اليأس والفترة السيئة في تاريخ كرة قدم.
1: هي نظرة تشاؤمية ولكن في الاخر هذا الرأي نتاعك معناتها ما مش نلوم فيك في التشاؤم نتاعك معناتها نجم يكون انسان يتفائل او يتشاؤم او يكون نوتر ولكن احنا تو ديما في اطار تعقيبنا تعقيبنا على تصريحات معاذ المستيري جاء البارح ووضح برشا كلام وقال ينجم كلام يستساغي نجم بعض ردود الافعال بعض التصريحات اللي ما اقنعتش نجم بعض ردود الافعال اللي ما تفهمتش تحدث كما قلنا كما تحدث معاذ الناصري يقول الاجواء والجامعة حاول توفر الماكسيموم الاجواء مش خايبه داخل المنتخب الوطني التونسي كان هذا رد ياسين بوشعال حكى على نقطه اخرى حكى على نقطه اخرى اللي هي الياس العاشوري ومشكلة الياس العاشوري والناس الكل تحدثت عليها يقول لك اللاعب هذا مشكلة ديسيبلين هيك علاش تم اخراجه من تربص المنتخب التونسي بقرار معاذ الشعباني وهنا نفهموا انه حتى ممكن في التربص القادم صعيب برشا انه يكون موجود هل هذا تشوفها حالة معزولة أم أنه هذا دليل على بعض التجاوزات قاعدة تصير في المنتخب الوطني
3: شوف قبل كل شيء هو ما يحسب الحقيقة السي معاذ المستيري أنه مهما كان الوضع يخرج ويتكلم صحيح. ويتحمل مسؤولية
1: ديجا بعد المونديال من القلائل جدا اللي يخلوه المسؤولية
3: هذا ما يحسب للرجل هذا أنه متحمل مسؤوليته كاملة وقت لشيك وإلا وقت النجاحات شوف هو توا مش يجيك للكام تاع العاشوري
1: احنا مش مش نحكيوا على مع معاذ المستيري نحكيوا على امور اخرى في المنتخب تعقيبا على تصريحات
3: هو لو كان راهو الاجواء كانت باهيه هذيا رايي بيان سور لو كان كانت الاجواء باهيه راهو بالاجواء الباهيه فقط تربح بوتسوانا وتربح اوغندا خاطر في الاخر اوغندا بوتسوانا ماهوش نيجيريا ماهوش كوت ديفوار ماهوش المغرب ماهيش اللي تستحق
1: ماهوش مالي ماهوش جنوب
3: افريقيا تستحق معناتها لاعبيه كبار ونيفو عالي نتاع لاعبيه يكفي انك تكون الامبيونس نتاعك في وسط الجروب باهيه الناس موتيفي الناس خدمت خدمتها
1: فريق من الكبار من البطوله الوطنيه
3: ينجم يربح حمل سنين لا لا. اي جمعيه توا من السته الواله ولا من الثمانيه الواله
1: يكون حاضر وجاهز
3: يربح حاضر وجاهز توا يمشي ويربح بوتسوانا على الاقل ما نقولوش اوغندا اللي هو بوتسوانا اقل نيفو اقل مستوى شوف من 2000 المكتب الجامعي هذايا وقع انتخابه من 2025 الى 2029 واليوم قاعدين نسمعوا في برشا تبريرات وكل مره يصير تبرير علاش ما مشاتش الريزلتا على خاطر تيل وتيل وتيل وتيل تونس راه ما عاش التبريرات هذه ما عاش باش تقنعهم ما عاش باش جد عليهم من الاخر وما عاش عندهم صبر وعندهم قابليه انهم يسمعوا التبريرات يحبوا انك تكون عملي فما نتائج وفما اداء اليوم من 2025 قلنا وقع انتخاب المكتب الجامعي هذا شوف الظرف الوجيز هذايا من 2025 اليوم اكتوبر 2026 عام ونص نقولوا
1: في العام عام ونص
3: هذايا عام شويه هذايا شوف قديش عملنا من اشاك عملنا اشاك بطوله عربيه عملنا اشاك كوب دافريك عملنا اشاك قبل المونديال الريزلتا المخيبه كونتر بلجيكا عملنا اشاك في الكوب دي موند عملنا اشاك كونتر بوتسوانا واشاك كونتر اوغندا عملنا المهزله والفضيحه نتاع النقاط اللي تحتسب ولا لا تحتسب
1: عملنا مشكله هربنا ماتش مالي
3: في ظرف صغير المشاكل هذيا والنقائص هذيا والنتائج السلبيه هذيا التونسي ما عادش عنده قابليه باش يستحمل هذاك علاش اليوم انا نقول راهو اخر فرصه
1: واضح
3: اخر فرصه للناس هذوما هو التوقف الدولي القادم كونتر ليبيا الليوروتو راهو خاطر هذيكم زوز مقابلات مفصليين في ترشح منتخبنا للكوب دافريك راهو هذية اني نمشي مش لازم عليا نمشي الكوب دافريك ونكون راهو هذية تقولوا
1: معاذ المستيري قال لك مهمة لازمنا نمشي الكوب دافريك
3: كان واضح ولا. كان واضح معاذ المستيري وتحمل مسؤوليته
1: مانيش ناقصين خايبات يقول لي الكوب دافريك حاجه لازم تصير
3: دونك ونكونوا ونصبروا شبينا ما صبرناش قبل مع اخي مش هذا نفس الافكتيف اللي كان مع سامي الطرابلسي علاش ما صبرناش مع سامي الطرابلسي وقلنا نفس الكلام وعلاش ما صبرناش مع
1: وفي الاخر تصريح معاذ المستيري مش
3: هو نفس الافكتيف
1: فاهم حاجه فاهم حاجه هو تصريح معاذ المستيري مش قادرين نرجعوا على شخص معاذ المستيري خاطر يمثل الجامعه التونسيه لكره القدم فوالا هو موقف هو اللي قاله معاذ المستيري هو موقف جامعه التونسيه لكره القدم
3: هو بالعكس هو تو كان واضح معاذ المستيري قرر ولازمنا نترشحوا اما فما برشا ناس تحكي لا ما يسالش وخلينا نصبروا وخلينا نكونوا راهو ما عندك ما تكون خاطر المشاكل كرة القدم التونسية هي تراكمات نتاع سنوات، مش مشاكل نتاع سنة، ما هي مشاكل انا نقول لك من 2012 مش من تو، تراكمات اليوم وصلتنا مستوانا هذاك وكاليتي الجوار نتاعنا هذاك واللي بي ناسيونو هذاك نتاعنا، والحلول ولات ضيقة في اللي بي ناسيونو، ما عادش نجمو نجيبو معناتها ونستقبلوا الملاعبية اللي بي ناسيونو اللي عندهم مستوى كبير. مع تدهور حالة كرة القدم التونسية والنيفو نتاع الشامبيونان نتاعنا، انا توا شنو نقول؟ نقول اليوم المكتب الجامعي هذايا عطاو وعود انتخابيه. شنو هي الوعود؟ اهم الوعود هذه الموازنات الماليه، لولا الكوب دي موند رانا اليوم مخنوقين. ودايور بالحسن بالسمره سمعته مره يحكي قال راهو باش يجينا ايام صعيبه وسنه صعيبه بالرغم المداخيل الكبيره اللي جات من جات من الكوب دي موند، وراهو عندنا مصاريف قادمه كبيره ونجموا من معناتها مش تعبنا من الاخر. ونحكيه على معالجه ازمه التحكيم والفار، وشفنا عمناو الفضايح نتاع الفار وشفنا مشاكل التحكيم الموسم الفارط، ونحكيه على بيت كونفيرمي، ونحكيه على على على على ماتشوات واحتجاجات نتاع نوادي وكذا وكذا، ونحكيه على هيكله البطوله. هذوما من بين اهم ثلاثه نقاط وعدوا بهم المكتب المكتب الجامعي هذا. فماشي حاجه بوادر نتاع انه فما اتجاه في الاصلاح لحقيقه الى حد الان ما فماش حتى. وذاك علاش توا ياسين يتكلم بحرقه، والجماهير التونسيه والجماهير التونسيه سامحني ياسين والجماهير التونسيه ما عادش عندها قابليه انها تسمع التبريرات هذه، لانه ما فماش بوادر نتاع انفراج. اليوم الازمه نتاع المنتخب ومشاكلنا مع المنتخب، راهو في الاخر المكتب الجامعي ماهوش كان منتخب، راهو المكتب الجامعي منتخب بطوله نوادي وسيت سويت. راهو اليوم كي نحكيو على المكتب الجامعي هذايا ما فما حتى دوسي براتيكمون نحسوا فيه
1: منتخبات، مش منتخب
3: منتخبات. اليوم اشوف المنتخب الاواسط اربع ماتشوات ما نجمو نلعبو حتى ماتش.
2: بالله انيس بالله سامحوني خاطر الاشياء اللي تقولها والاشياء اللي نسمعها واللي راها راهي تستفزني باش نتكلم باش نوصف الاشياء كما هي ونترك لكم حريه التعليق. اعطيوني اي نجاح يذكر المكتب مكتب الجامعي، اي نجاح على المستوى المادي على المستوى الرياضي على اي مستوى. راهو لو بلي بير بالحق، انا علاش نحكي بحرقه ونحكي بهكا شوية انفعال، ولو انه منحبش نقول ايست، لكن للأسف كي نشوف بعد لديسيبسيون الكبار اللي صارونا بعد الاخفاقات الكبيرة اللي وصلت الى حد المهزلة، راهو كيفاش وقعت تجين البعض، كيفاش يعني وقعت ترذيل المسألة، كيفاش وقعت تهميشها، كيفاش ولينا نحكيه على مجرد الترشح لكأس الإفريقيا ولا إنجاز، نحكيه على أخطاء. رأوا المسؤول مسؤول الأول عن كرة قدم التونسية راهو كي يخرج ويلي كونسيون ويحكي قال انا وفرت اجواء جيده.
1: بالامس القريب كنا نحكيو على ترشح المونديال تحصيل حاصل
2: يا قدور، راهو يحكي لي كونسيون بكل ثقه في النفس يقول انا وفرت على اي شيء تحكي وتوفر. راهو اشياء كارثيه. راهو اليوم كي نحكيو على على اشياء، شوف التصريحات نتاع بعض اعضاء المكتب الجامعي يحكيو على على اشياء نحشم باش نحكي عليها. شوف الموازنات اللي ما كانتش جيده، شوف الاخفاقات الكبيره، شوف المسؤول الموجود في المكتب الجامعي اللي يصول ويجول واللي هو اللي خطط والبلانيفي ولين اصبح كل الاشياء بيده. بالحق اليوم انا نحترم معز المسيري اللي خرج وحكى وتحمل المسؤوليه، ومن القلائل خليني نكون واضح، ما نحبش انا نسيليكسيوني، لكن من القلائل اللي تحمل المسؤوليه والحكاة. لكن اليوم الواجب راهو انا كي نشوف فما البعض اللي تكلموا وحكاوا وحاولوا انهم يقع ترضيتهم اكوتي، راهو نعرف شو نقول. راهو فما البعض اللي حكاوا على بعض الاخفاقات ووقع ترضيتهم بمناصب وباشياء، هنا تفهم كيف تدار الامر، هنا تفهم اللي في الاخير كره القدم بالنسبه لي ومن الناس هذوما هي كعكه تقتسم، وهذاك بايك انت وهذاك باي انا، وانا لازمني نبقى في راهو التقي والله في بلادنا وفي كورتنا. راهي الكره هذه مسؤوليه، الكره هذه
3: اللي سالت
2: راهو الكره الكره الناس اللي مش حابه تعرف الناس هذوما اللي توا قاعد، راهو الكره مسؤوله على مزاج بلاد كامله صحيح. على مزاج على جماهير ومواطنين كاملين. راهو اذا كان انت تلقى القدره انك تتلاعب بمسار وبمزاج الناس بصراحه هذا عيب كبير، ولازم الناس المسؤوله على على الكره في تونس ولا على على الامور الاخرى في تونس انها تقف بالمرصاد لما يحاكوا
1: به. عشان ثاني
3: باش نرجع لك نقطه الديسيبلين ونقطه الياس العاشوري. شوف انا بالنسبه لي الستاج هذايا فياسكو توتال. علاش؟ لانه ما شفتش الحقيقه عكس اللي حبوا يقولون عليه المسؤولين الجامعه، انه في الستاج هذايا ما شفتش لو سيريو، ما شفتش الروح، ما شفتش معناتها حب البذل والعطاء في لي دو ماتش. اما شكون فما شكون من الملاعبيه اللي هما جراسا هما الملاعبيه هذوما اللي كي دخلوا شويه روح في المنتخب ودخلوا شويه فولونتي في المنتخب اللي هما العيدوني، عيسى العيدوني اللي اعطى روح جديده في الفريق كي دخل بالجرين تمتاعه هذاك، علاش تبدلت شويه الروح. اما كي نشوف وشويه ومعاه علي معلول كي دخل، هذوما الزملاعبيه هما اللي اعطاوا شويه روح وشويه فولونتي.
1: حتى الماتش الاول ديما ثم روح
3: فوالا بارابور. اما كي نحكي على جروب كامله راهو الديسيبلين وليتا ديسبري اللي جاي بها العاشوري لا بليبار نتاع الملاعبيه جاوا بها، راهو لا بليبار. راهو انا هذايا قناعتي راهو عيني هي اللي نحكم بها، ما نحكمش باللي نسمع واللي يتقال. راهو نجم تحكي لي للصباح ما نصدقكش. اما انا اللي شفته انه الروح توجدت شويه وقت اللي دخل العيدوني، خاطر نعرفوا ليتا ديسبري نتاع العيدوني، نعرفوا ليتا ديسبري نتاع علي معلول اللي شفناها في السي اس اس. دونك زوز ملاعبيه هما اللي شويه رجعوا الروح في المنتخب، واللي شفنا ليتا ديسبري تبدلت والكاليتي جو تبدلت والفولونتي تبدلت. اما سينو
1: مستوري زاد
3: مستوري زاد المستوري كيف كيف باش نعطيه حقه زاد الملاعبي. خاطر حبيت نقول لك اللي ثلاثه اربعه ملاعبيه في الاخر ابرزهم هذوما الثلاثه هما اللي عطاوا روح جديده ودفع جديد للمنتخب. اما سينو لا بليبار نتاع الملاعبيه جاوا كانهم ديغوتي
1: وتفرجنا فيه ديجا، معناتها ما ينجم حد يناقش فيه. فقط نقطه نختموا بها ملف المنتخب الوطني التونسي من غير المعقول ومن غير المقبول وما نجمش نتكلم في الموضوع هذا البته، انه المنتخب التونسي ما يمشيش الكوب دافريك، هذا لا يقبله الشارع الرياضي التونسي، وانا شخصيا ما نقبلوش، ما نجم حد يقبله. وقت اللي وليت بعض الابواق تقول لا نضحي بالكوب دافريك ونبدا نبني، لا ما يصيرش كما عملت برشا منتخبات، نجم تبني وتمشي للكوب دافريك. فما شكون يقول لك نمشي لكوب دافريك لا قدر الله تو نمشي نعمل انا كاتاستروف الكوب دافريك ويزيني من المهازل بعد اللي صار لي في الكوب دي مود. سامحني، حتى كي ما تمشيش لكوب دافريك تونس في 2027 يتسمى كاتاستروف. تونس من عام 94 موجوده في الكان، ما تمشيش راهو تسمى كاتاستروف. بالعكس انا نتصور انه كيما شفت المنتخب الايطالي كي ما مشاش مونديال الاول ما مشاش مونديال الثاني راهو ما قدمش وخر. معناتها ما نصورش انه كما تمشيش انت الكوب دافريك راك باش تنجم تبني. انا نتصور انه تبني وانت كومام موجود في ليسيونس انترناسيونال، مش كما تبني وانت بعيد عن المنافسه ومع شكون باش تنافس. ديجا انت باش تنجم تبني ايكيب قويه. دونك هذا بالنسبه ليا خط احمر، خط الموضوع هذا في كل نكبه وفي كل نكسه عاودوا نتحدثوا فيه ونقولوا لا مش لازم نمشيو مونديال، ومره نقولوا لا مش لازم نمشيو كان. بالنسبه ليا مهما كانت الظروف لا مبرر الا انه نكونوا موجودين في المحافل القاريه والدوليه نقطه ونرجع للستار ونعملوا دو بارز.
2: فما حاجه هامه وخلينا نحكيوا عليها اللي هي بتتر ولات جديده توا، ولات جديده وملاحظه للامانه. ولينا مطبعين مع ثقافه الهزيمه والانسحاب وعدم المشاركه بالحق، يعني ولات فما قناعه تحس
1: بالكونديكسيون. لا كان هذه طبعا
2: في الراي العام الرياضي، ولينا
1: صدقني في النقله الفاتحه على الكره التونسيه كان وصلنا نطبعوا معنا ما نمشيوش.
2: اخطر شيء يعني وصلنا احنا اليوم مطبعين
1: سياسه النعامه،
2: مو سياسه النعامه. وبالنسبه لنا النكسات متواصله والفضائح متواصله، وما علينا الا نلقاو حل في اقرب وقت ممكن.
1: واضح. فقط سلموا على اخونا محمد امين بن عائشه، بعث لي مساج تو من برلين يقول لي نسلم عليكم.
3: والله المره الاخرى قال لي زاد بعث لي مساج وقال لي راني نتبع فيكم
1: من برلين.
3: اي من برلين صحيح.
1: قال لي وصل سلامي لانيس وياسين ويعطيكم الصحه، نسمع فيكم من برلين. يعطيك الصحه محمد امين بن عائشه. فاصل قصير ثم نرجو نحكيه على زياد الجزيري مدير رياضي جديد للنجم الرياضي الساحلي.

وين اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم.

0: رجعنا لكم بعد الموسيقى، متواصلين معاكم في استاد الديوان. استاد الديوان نرجعوا في استاد الديوان. ياسين شكون كان يغني؟ ضحكت يعني قلبها مال
1: عمرو ذيب.
0: فوالا برافو عليك. لا امور موسيقى
1: مغروم بها عمرو ذيب للامانه.
0: شوية
1: تفاؤل
0: شوية
1: تفاؤل اليوم
0: واضح. باه يا سيدي زياد الجزيري يرجع ناديه الام في خطة مدير رياضي مرة ثانية. زياد الجزيري هو مدير رياضي في النجم الساحلي، النجم الرياضي الساحلي اللي بمدرب جديد كريستيان باغاكوني بعناصر جديدة في التشكيلة، برشا تطعيمات شفناها في الميركاتو الفارط. مدير رياضي جديد، هيئة جديدة للنجم الرياضي الساحلي، طموح جديد للنجم الساحلي بعد ما كان في أزمة كبيرة. صحيح ماديا ما خرجش من الأزمة، لكن كمان النجم الساحلي قاعد ثم بوادر تشوف أنه النجم الساحلي قاعد يبني في فريق يمهد لعودة النجم المعروف، النجم الرياضي الساحلي المشع عربيا وأفريقيا وحتى عالميا في وقت من الأوقات.
2: واضح اللي اليوم الاتوال عنده استراتيجية متاع خدمة واضحة وقاعد يخطط للمستقبل وقاعد يخطط.
0: حبيت نوصل لسكو فما تخطيط ما تظهر
2: واضح التخطيط واضح وقاعد يخطط لبناء فريق اللي نجم يراهم به في المستقبل
0: ما ترجع الكرة التونسية كما ترجع فرق الكبرى.
2: دونك اليوم كما قلت انت هي جديدة ديجا، أول امتحان لها نجحت فيه أنها خلصت برشا ديون وأهلت كل لاعبينها وكيف كيف
0: بالأمس القريب لأن نحكيوا على الإتوال مش تعمل حتى ريكروتمو
2: ولا دونك ستاف تكنيك جديد، رغم اللي ستاف تكنيك الحقيقة إلى حد الآن ما نجموش نقوله نجاح كبير، عمل كلك ماتش وبداية كونتر ليسبيرانس كانت مؤشر باهي،
0: لكن لا تشكر للذم
2: خلينا نكون واضحين. واليوم خطوة أخرى نحو تعيين زياد الجزيري. دونك هذاك علاش قلنا اللي زياد بيان سور ابن النادي، واليوم النادي في حاجة لكل أبناء وفي حاجة لكل
0: نجح مع الإتوال،
2: نجح مع الإتوال عنده خبرة عنده تجربة كيف كيف عنده قدامه امتحان آخر أنه يعاود ينتدب ملاعبية في الميركاتو الجاي اللي يكونوا ملاعبية فارقين في الفريق هذا ويعطيه الإضافة ويعطيه البلوس، خاطر الموسم هذا ممكن الظرف المادي ما سمحش، ممكن في الفترة الجاية النجم الساحلي باش يهيئ روحه ويحضر روحه ويحط ميزانية باهية للمنتدبين الجدد. دونك هذا مبدئيا كي نقولوا فما تعيين لزياد الجزيري، لأنه في الأخر تعيين زياد الجزيري لازمك عندك سيولة عندك إمكانية مادية باش تعمل دي ريكروتمون باش تجيب ملاعبية تقوي بهم الفريق نتاعك. واليوم الإتوال بداية الموسم لا تشكر للذم كما قلت انت، لكن على الاقل فما محاولات باش الفريق يتصلح وباش الفريق يلقى توازنه ويسترجع امكانياته ويسترجع موقعه في الشامبيونا ويسترجع مكانه الموسم القادم في كوكبة الطليعة باش يكون احد الفرق اللي تراهن وتنافس على البطولات الافريقيه. دونك يظل فما استراتيجي وفما وفما برنامج عمل قاعد
0: خطوه ايجابيه
2: بيان سور، انا نشوفها اللي هي خطوه ايجابيه. تبقى اليوم الخطوه هذه ما يلزمهاش تقف على التعيينات، يلزمها تقف مع التعيينات، يلزم توفير الامكانيات الماديه اللازمه باش الناس الكل تنجم تخدم وهي مرتاحه ويصيروا انتدابات نوعيه في الفريق.
0: هل سيعارضك ام سيؤيدك؟
2: هذه معارض هو والله اعلم
0: هو ديما حزب لا
1: اكيد بالحق. انا مش نطرح سؤال فلسفي،
0: تفضل ميداني هذا
1: سؤال فلسفي وحسب باجابه ونوصل لبوتيس نتاعي اللي هي باش تكون اكيد متعارضه مع يعني 180 درجه.
0: ليش نحكي لك انا؟
1: حاب نسال سؤال في الوقت الحالي في التايمينغ هذايا اليوم، شكون في حاجه لشكون؟ شكون اللي مستحق؟ شكون
0: الإتوال مستحق لزياد ولا
1: هل النجم الرياضي الساحلي مستحق لزياد الجزيري؟ أم زياد الجزيري مستحق الإتوال؟ حبكم تجاوبوني زوز.
0: جبالك هذا في الأونتولوجي.
1: جاوبني أنت يا قدور وجاوبني أنت يا نيس ميسالش وخلي السادة المشاهدين يتفاعلوا معنا.
2: أنا نقول
0: زوز مستحقين بعضهم.
2: زوز مستحقين بعضهم وبدرجة أولى الإتوال مستحق لزياد الجزيري. زياد الجزيري مازال كيكمل. أنت كي تجاوب.
1: ليش
2: نشحك؟ مش أكمل لك.
1: أعطيني أرجيمون. اسمع ما تحكيليش. أعطيني أرجيمون.
0: هل جاوبك بعد كمل يا سيدي؟
1: أعطيني أرجيمون.
2: أنا قلت لك جاوبتك الفترة هذه الإتوال حاجته بكل أبنائه اللي عندهم الخبرة والتجربة. جاوبتك ديجا كي حكيت من الأول. مش جاوبك على الشق الثاني من التساؤل التساؤل بتاعك معناتها اسكو اليوم زياد الجزيري مستحق للإتوال ولا هنا باش نجاوبك. اليوم زياد الجزيري يقول لك بعد تجربه في المنتخب اللي ما كانتش ناجحه درجه كبيره فيها فيها مطبات سوا ديزون فيها اللي نجح وفيها برشا ما نجحش. يقول لك انا في بيريود هذيا نحب نرتاح نريح اعصابي في الوقت الحالي نجم يقول لك ما عنديش استعداد باش نخدم في الظروف الحاليه في الظروف النوادي اللي يعيشوها حاليا اما نداء الواجب يتطلب عليا اني نكون موجود في النادي بتاعي.
1: باهي نمشي نجاوبك انا تو هذا لا نداء واجب انا نشوفه ارتجال ونشوفه مش يكون ان اليمون بيربتور وعنصر مخل في الفترة القادمة في النجم الرياضي الساحلي عدة اعتبارات. أول حاجة النجم الرياضي الساحلي عمل أنا خليني نقول الكلمة وقلت ديجا لهنا في في في, في الصيف كان تذكر يعني وقت احنا نخدم وقلت أنا رجع من المستحيل النجم الرياضي الساحلي عمل لك سبلوا إذا كان مش نجم نقوله حتى عمل إنجاز
0: كبير
1: إعجازي إنه رجع. أول حاجة نحل منع من الانتداب إنه جاب مدرب ممتاز وعلى على يعني يتوافق مع كمدرب لانه مدرب يعول برشا على الشبان ومدرب فورماتور وقادر انه
0: يتوافق مع
1: يوصل بالنجم الرياضي الساحلي بر الامان ثلاثه واللي هو هام راهو نجح انه يقوم بالانتدابات نجح انه يجيب لاعبين. النجم الرياضي الساحلي كان في شما وفي طريق ممتاز. تقول لي انت النتيجه ما تبعتش مش نفهمك علاش ما تبع الاكسبسيون وإلا المردود الاستثنائي نتاع مقابلة الترجي الرياضي التونسي رجع بالوبال على نجم الرياضي الساحلي لأنه الفريق ظهر مؤشرات جيدة ظهر أنه عنده لاعبين ممتازين وظهر خاصة أنه عنده مدرب قادر أنه يجاري سيتياسيون كريتيك نتاع الفريق. اليوم أنت كهيئة العكروت اللي بالنسبة لي نشحت في عدة مواضيع وعدة ملفات تشوف أنه أنت وزافي بزوان باش تستجذب ولا تستجلب زياد الجزيري بالكاريزما نتاعه وبطريقة تسيره وبالعلاقات متاعه اللي هو يبقى من أحسن ما فما في كرة قدم تونسية كلاعب لكني كمسير وكمدير رياضي نجم نناقشك هنا يا قدور راهو بالنسبة لي نشوفها خطوة فيها برشا ارتجال خطوة غير محسوبة لأنه النجم الرياضي الساحلي وإلا زياد الجزيري ما فماش ما نحبش نقول ما فماش توافق كبير عليه لكن فما عدة أشياء وحاجات صارت في فترة تسييره وفترة إشرابه على الإدارة الرياضية في النجم الرياضي الساحلي اللي كان فيها برشا نقاشات فيها برشا تجاذبات. دونك اليوم بتاتر أنا أقول
0: مش يخدم مع نفس الأشخاص
1: مش مع نفس الأشخاص كرة القدم راني ديما نقعد ونحكيو في نفس الموضوع راه تحب التداول السلمي اليوم أخدم جروب فلان غدو يخدم جروب فلتان وكلها تحب النجم وكلها تدعم اليوم أنا ما نشوفهاش خطوة إيجابية ومش أقول لك علاش بتاتر لأنه البوادر الانفجار الانفراج واضحة لأنه الأشياء الجيدة في الإتوال واضحة. اليوم أنت كي مش تجيب أنا ليمون كيما زياد الجزيري
0: لكن زياد الجزيري معروف بحب ومتين بحب النجم الرياضي الساحلي نجمش زياد الجزيري ما يخدمش الإتوال.
1: شوف شوف مش نحكيه حاجة مش نحكيه قبيلة حكي عليها نيس وأنا مش نعود نحكي عليها. كرة القدم لا تدار بالعاطفة آخر علاش
0: نحكي على الكفاءة أنت هنا
1: على الكفاءة ونحكي على الكفاءة ونحكي على النتيجة يا ودي راهو فما النتيجة في كرة قدم. زياد الجزيري آخر تجربة لي كانت في المنتخب الوطني التونسي صارت كوارث. أنا لي كوندامي بالنسبة لي مع كل احتراماتي لتاريخه راهو بالنسبة لي فشل. أنت علاش أنا سألت سؤال فلسفي وسؤال ذكي والناس الكل تفهمه شكون في حاجة لشكون؟ اليوم سيدي زياد الجزيري في حاجة لتوال من أجل أنه يرجع على الأقل بريق لاسمه وقال يرجع سوا ديزون في حاجة الفريق ومن أجل تلميع صورته وهذا أكيد ثابت وما تحبش برشا ذكاء. لتوال ماشي مش تربح من زياد الجزيري الآن لتوال في طريق سوي لتوال في طريق صحيح. خلي الناس اللي خذت القرارات والناس اللي تعبت في سيتواسيون كريتيك أنا نعرف شنو صار في الصيف نعرف لتوال كيفاش منعت من من من يعني من كوارث كانت تصير. دونك اليوم كي بدات تاخذ ليلان وبدات العجله تدور بالنسبه لي مستقدام زياد الجزيري نشوفه خطوه الى الوراء وليس الى الامام.
2: نسال نتفاعل مع ياسين خاطر
0: قال السؤال انا مر خاطر الوقت
2: بربي نسالك ياسين اليوم في هيئه النجم الساحلي اليوم فما دي تكنيسيان عندهم
0: ما فماش
2: عندهم الكفاءه الكامله باش يعملوا انتدابات الفتره الجايه.
1: شكون اللي جاب الانتدابات؟
2: الكل منجحين تو فما فيهم
1: شكون اللي جاب اشرف؟ شكون اللي جاب اشرف؟
0: بنضيف
1: بنضيف
2: الهيئه من عرش كون
0: ينزم يكون ثم راهو مشاورات مع
1: سبورت. الهيئة مش مطالبة انها تحكي على الامور الفنية وتحكي شكون
2: جاي علاش وستركتور ما نحكيو احنا ديما نحكيو على ستركتور.
1: ياسين الشيخاوي كان موجود
2: اي فوالا ممكن ياسين الشيخاوي ان سيرتان مومون.
1: انا مانيش باش انا مانيش باش باش ندخل في الكوزين انتر نتاع ليتوال، لكن انا علاش قلت لك راهو بالنسبة ليا انا لي مون بيرتيرباتور، لانه التايمينغ الوقت الحالي انا نشوف انه زياد الجزيري ماهوش باش ينفع
0: لكم. خليوا الايام هي تكون فيصل بيناتكم واعدكم انه بقدره ربي باش نرجعوا للموضوع بعد كلكم وباش نحسموا شكون اللي طلع صحيح كلامه ياسين او انيس عبد القادر بوجربين. فاصل ثم نحكيوا على قراءه في مباريات الرابطه المحترفه الثانيه في جولتها الثانيه.
3: استاد ديوان حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت نحب نسمع الحكاية منك أنت، نحاول نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكيتك على باج فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا

0: Stade Diouen.
1: Nërgjë ofiste të Diouen. Gribë e masarët, e masarët dame të smatoshë. Vërnemës. E në nësë hake së vërë, vërnemës. A më lezë më ke glejëm. Së matë të ju, si më zëtë.
2: Vërnemës zë...
1: Gribë e masarët.
2: La, më haqë.
1: Kënë ke glejëm e smo. Kënë ke mësë glejëm bërë këdarë rohë bëkëri. أنا الحقيقة برنامج وليت مغروم به غريبة مسار تحياتنا زميلنا سند عمار وهيفا ووفاء في الإعداد بالنسبة للبرنامج اللي بدا العشرة متاع الليل بعد برنامجنا بشوي. هاي سيتي نحكيه على الرابطة المحترفة الثانية في جولتها الثانية ماتشوات بدأت البارح في الدفعة الأولى اليوم كانت الدفعة الثانية و مراسلكم من عائل المكان نيس عبد القادر بوجلبان سياسين مش يقرأنا نتائج مرحبا بي تفضل
3: بقى في الأثناء قبل كل شيء اليوم
1: توقيتوا نتيجة مش يقرأنا
3: منافسنا اللي كنا باش نلعبوا ضده يلعب تو كونتر المغرب والمنتخب المالي وخاسر واحد بشيء ما حب ما كيف ما لعبنا ضده ما وقفش الستاج نتاعو مشى لوج
1: ماتش لعب على روحه
3: نقطة ونتعديو. بالنسبة للمقابلات البارح النتائج كانت كما يلي هذه كما تحكيو انتم
1: بالنسبة
3: لكوكب عقارب انهزم على ميدانه أمام سبورتينغ بن عروس 3-0 مكارم المهدية الانتصار الثاني على التوالي ربح لوسيكا 2-1 مجرين وبني خلات تعادل 1-1 مساكن والهلال الشابي 0-0 سفاكس راليسبور تعادلت مع مستقبل جابس 0-0 دون أهداف وبالنسبة للاتحاد تطاوين انتصر على استاد سوسيان 1-1 دونك فما فريق عمل 2 فيكتوار اللي هو مكارم المهدية وفريق عمل 2 ديفيت معناتها اللي هو لوسيكا واللي هما لعبوا ضد بعضهم دونك 2-1 بالنسبة للمكارم المهدية واللي كما قلنا يونشيني دوزيام فيكتوار
1: على التوالي وقام دون اهداف بين الرالوي وجليزه
3: فما مساكن زاده وهي الشابي 0-0 الرمارك اللي هي مهمه برشا قدور في الجورني هذيا حكينا الجمعه اللي فاتت كنت تذكر على الجورني الاولى تسجلوا فيها 37 هدف
1: صحيح
3: الجورني هذيا تسجلوا فيها 19 هدف

0: الامانه يعني كنشوفوا احنا انا عندي فكره حتى على التحضيرات اللي صارت في مكار المهديه كانت تحضيرات جيده يطرفني كف رينا حتى الانتدابات نتاع اللاعبين والامانه فريق جيد فريق يعمل في فوليوم جو لكن زاد بتتر زاد باش نكونوا واضحين فما بعض الانتقادات على مستوى القرار التحكيمي في المقابله هذه وفما بعض يعني فما هدف تسجل المحيط قرقنا هدف التعادل يعني كان فما مخالفه على الحارس ولا ما فماش دونك فما شويه احتجاجات كيف كيف فما ورقه حمراء زاد دونك كان فما شويه بوليميك تاع احتجاجات في المقابله هذه وفما بعض الأندية اللي في الرابطة المحترفة الثانية للأسف ديما نقولوا أندية اللي هي تلعب في نظام رابطة محترفة اون برينسيب توفر جميع لكن للأسف فما أشياء بصراحة أشياء غير جيدة ما فماش دي كونديسيون تاع تحضيرات ما فماش لو مينيموم باش تحضر لاعبين وإلا باش تأطرهم ولا باش تخليهم سوليسيتي المباراة هذا عاد أندية مش نادي ولا اثنين يعني بالحق اللي أصبح توا ولا هو البرينسيب اللي قبل أن سيرتي مومون كان الاستثناء اليوم فما أندية بالحق اللي هي تعاني ماديا واللي بالحق يعني ما تنجمش هنا تطلب منها أن تعمل فوليوم بجو ولا تنيغوسي المباريات لكن على العموم يعني نشوفوا لي ريزولتا اللي هما بلوز بوا قراب للواقع وما زلنا باش نشوفوا تو نكتشفوا شنو الفرق اللي عندها طول نفس واللي قادره انها تحارب على حلمها من اجل الصعود والفرق اللي بصراحه باش تحاول انها تبقى في الرابطه المحترفه الثانيه لا اكثر لا اقل.
1: نرجع لمراسلنا نيس عبد القادر بوجلباني ماتشوات اليوم.
2: ماتشوات اليوم الزوز فرق اللي انتصروا الجوله الاولى عملوا ماتش نيل كونتر بعضهم اليوم بوحجله بعد بوحجله ومستقبل سليمان 0-0 جندوبه الرياضيه انتصرت على جمعية الريانة 1-1 القلعة على ميدانها انهزمت أمام الجي اس كا 1-1 جي اس كا انتصار ثاني على التوالي وستة نقاط مستقبل القصرين انتصر على أولمبيك الكيف 1-1 انتصار ثاني على التوالي مستقبل القصرين وستة نقاط نفس الشيء قربة ينتصر على القوافل الرياضية بقفصة 3-1 وهزيمة ثانية على القوافل والظروف اللي كنا نعرف الظروف اللي قاعدة بها القوافل الموسم هذايا قصور السيف ينتصر على أولمبيك مدنين 1-1 وأولمبيك مدنين هزيمة ثانية على التوالي نفس الشيء
1: في برشا مشاكل زاد الفريق
2: ولا رديف هي رديف 3-1 انتصار ثاني على التوالي أمام أمل بوشمة 3-1 أستاذ كابسيان تعادل زاد ثاني على التوالي أمام المكنين 0-0 النقطة اللي هي مهمة نشوفوا الريزلتاوات نتاع البول هذه والمجموعة هذه اي كومبري مستقبل مع تبعث بوحجلة وسليمان اليوم في المجموعة الأولى فما فريق من في كل مقابلة ما سجلش يعني إذا سجل فريق الآخر ما سجلش
1: فما نفس فريق الملاحظة نتاع الجولة الفارطة
2: الجولة الفارطة كلهم سجلوا كلهم سجلوا
1: لا عكس أيه. عكس
2: عكس الجوله الفارطه
1: مر فتح حكينا قلنا كلها سجلت مر هذه
2: الجوله هذه فما في كل مقابله فما فريق ما سجلش
1: فوالا تشوف انه القصرين وش اسمه الجي اس كا معناتها بداوا يشدوا في السكه منذ البدايه واللي يحب ياخذ باير ياخذ على بكري
0: شوف هو الاكيد ثابت انه فما فرق عندها دي تراديسيون نتاع تلعب على الصعود ونتاع فرق اللي هي كانت موجوده في الرابطه المحترفه الاولى نعرف حتى كان عندها ازمات ماديه ولا عندها مشاكل نتاع فلوس لكنها ديما عندها لي سونتر دو فورماسيون نتاعها اللي يخولوا لها انها تعمل بدايه جيده ديما نقول وديما نعاود نقول طول النفس وانك تعرف كيفاش تحضر وانك تعرف تستثمر الفتره نتاع الميركاتو
1: عملت المهم في انتظار الاهم بعد
0: راهو البدايات هي بسهل عليك صحيح. انت كي تحاول انك في مرحله الذهاب تاخذ اكثر قدر ممكن من النقاط خاصه خارج ميدانك اكيد في مرحله الاياب باش تسهل عليك لكن ديما نقولوا احنا تعودنا المواسم الفارطه ما فماش هيك الفرق الكلاسيكيه اللي ديما تلعب يعني الفرق اللي عندها تقاليد ولا لعبت في الناسيونال وتعرف ايش معناتها صعود ونزول لكن فما فرق استثناء نحكي على ساقي الدير مثلا الموسم الفارط نحكي على الفرق اللي اصبحت مفاجئة ان شاء الله السنه نشوفوا فريق عنده مفاجاه وخلينا تتبدل الخارطه الكرويه خلينا نبدل نشوف فرق اخرى جديده
1: باهي نخدموا بالليغ دي ناسيون كاس دوري الامم الاوروبيه البارح شفنا 7-0 تاع منتخب انجلترا المنتخب هذا اللي ورى انه منتخب كبير برشا فاز ضد كرواتيا في زغرب 7-0 كالعاده اسبانيا انتصار العاده 3-1 وبونتو العاده نيس ديما في الدقائق الاولى لامين يامال
2: صحيح
1: ماركا في ثلاثة ماتشات التوالى دوزيام مينوت المرة هذه سيزيام مينوت
2: شوف المنتخب الاسباني ماشي في
1: مش صدفة حبيت
2: ماشي في سكة معناتها بعد الكوب دي موند تشد ثنيته.

0: المنتخب هذايا، والرمارك اللي هي واضحه واللي هي ريماركابل تو كي نشوفوا لانجلتير ربحت 7 بشيء كرواتيا، اللي هي كرواتيا نجم نقولوا على نهايه جيل.
1: انجلترا اللي ربحت ضد فرنسا 6-4 في الماتش الترتيبي تاع المونديال،
0: كوب دي موند. اي
1: اليوم عندها راهو عندها ترسانه هجوميه رهيبه.
0: المنتخبات اللي قويه تو في اوروبا شكون اللي عندهم بطوله قويه كيما البريمير ليغ وكيما لا ليغا، واللي المنتخبات اللي هي قويه وما عندهاش بطولات قويه اللي عندهم ملاعبين يلعبوا ديجا في البطولات القويه هذه كيما المنتخب الفرنسي دونك المنتخب الايطالي. المنتخب الايطالي اللي هو il se peut قاعد قاعد يبني في منتخب مازال ما عاونتوش البطوله نتاعو انه يخرج ملاعبيه ويدعم المنتخب بملاعبيه كبار.
1: سوقع الليله البرتغال نورفيج
2: انتصار البرتغال.
1: اعطيني سكور.
2: اعطيني بلاش.
1: اش تقول على المانيا يونان؟
2: المقابلة صعبة، حتى حد ما
0: خسرت ديجا،
1: خسرت ديجا في الماتش الفارق،
2: مقابلة خسرت
1: ديجا
2: زعبار يعني متأسف زاد برشا على الخسارة. دونك
1: نتصور
2: انه اليوم اليوم, اليوم اليوم نتصور انه انه باش ترجع لل
1: ثائر الرياضي
2: الالماني، مش ترجع الثائر الرياضي نتصور
1: نتصور
2: المانيا.
0: بون بالنسبه لالمانيا نتصور ماتش ريفونش هذايا بالنسبه ليهم. بالنسبه للماتش الاخر اللي قلت عليه
1: بورتغال نورفيج،
0: بورتغال نورفيج ماتش صعيب، ميم حتى البرتغال ربحت 2-1 في الماتش،
1: لكن ما كانش في طريق مفتوح
0: صحيح. اما النرويج عملت ماتش كبير، غياب كريستيانو حسب رايي باش يعاود يبني فريق على اسس صحيحه المنتخب
1: اللي فاز 4-2 بعد كريستيانو ضد الدنمارك البرتغال
0: 4-2
1: في كوبنهاغ،
0: مرحله بعد كريستيانو ستكون افضل، ستكون أكيد. افضل حسب رايي من مرحله الفتره الاخيره بتاع كريستيانو.
1: واضح. يعطيك الصحة أنيس عبد القادر بوجلبان، كيف كيف تحياتي ليك ياسين بوشعالة، مخرجنا محمد زعبار، نادر بن شهيدة كان في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام للحصة، قدور كان معكم من قدام الميكروفون، يقول لكم في الأمان، نتقابل إن شاء الله في مواعيد رياضية لاحقة. محمد فؤاد مبارك في موجز الأخبار، صباح الخير ناس كل وتحية تونس. ستاد الديوان.
3: صوتكم في جيبس على 99.1

0: موجز الثامنة مساء ديوان فم عسلمة. المختص في سلامة الأغذية والصحة الوحيدة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال الأغذية يوسف حمدوني يؤكد أن الخطر المرتبط بالمبيدات الفلاحية لا يكمن في استعمالها في حد ذاته باعتبارها ضرورية لحماية المحاصيل، وإنما في سوء استخدامها وعدم احترام قواعد السلامة، بما قد يهدد صحة الإنسان والتربة والمياه والتنوع البيولوجي. وحمدوني يفيد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن التعرض لكميات مرتفعة من المبيدات قد يؤدي إلى تسمم الحاد، في حين يمكن أن يرتبط التعرض المتكرر لها خاصة عند تجاوز المستويات المحددة بمضاعفات صحية طويلة الأمد، من بينها بعض أنواع السرطان والتأثير على الصحة الإنجابية، مشددا على أن خطورة هذه المواد تختلف حسب نوعيها أو نوعها وكمية ومدة التعرض لها وطريقة دخولها إلى الجسم. والمصدر ذاته يؤكد أن احترام الجرعات الموصى بها وفترة الأمان قبل جني المحاصيل إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية أثناء استعمال المبيدات يمثل من أهم الشروط للحد من انتقال بقاياها إلى الغذاء، داعيا إلى تعزيز توعية الفلاحين وتكوينهم حول الاستخدام الآمن لهذه المواد. المعهد الثانوي بالوسلاتية من ولاية القيروان يحتضن اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات، من المنتظر أن يبلغ عدد المنتفعين بها نحو 4000 شخص مع نهاية فعاليتها، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد شكري جبري. والجبري يوضح أن هذه القافلة التي انتظمت ببادرة من المركز الطبي للديوانة وبتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان تعد من أكبر القوافل الصحية من حيث حجم المشاركة والجاهزية، شملت أهالي معتمديات الوسلاتية والعلاو حفوز وعين جلولة وسبيخة إضافة إلى عائلات أعوان الديوانة، وتأتي في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين بالمناطق الداخلية. وفي الشان الدولي، وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا تفيد بسماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية من جهة البحر دون أن تصدر السلطات أي توضيح حول طبيعة أو أسباب هذه الانفجارات حتى الآن. الإعلام الرسمي الإيراني يعلن اليوم قبول الرئيس مسعود بشكيان استقالة وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد وإصدار قرار تعيين حميد بورد قائما بأعمال وزارة النفط. مطار نجف الدولي يستقبل اليوم أول طائرة قادمة من العاصمة الإيرانية طهران بعد استئناف الرحلات الجوية بين العراق وإيران إثر توقف استمر لأكثر من 9 أيام، وفق تأكيد وكالة الأنباء العراقية. وكان مطار نجف الدولي قد أعلن في وقت سابق عن استئناف الرحلات مع إيران بعد استثنائه من العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض شركات الطيران الإيرانية. رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يعين مسؤولا لإجراء فحص شامل لأمن الطيران المدني المتجه إلى الأراضي المحتلة، وذلك في عقب حادثة طائرة فلاي دبي التي هبطت اضطرانيا في المملكة العربية السعودية الأربعاء الماضي.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: احنا صوتكم في سفيقس
1: على 91.2 ديوان اف ام. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجز التاسعة ليلا ديوان اف ام. عسلامة. الكاتبة العامة للجمعية التونسية لرعاية مرضى السرطان الثدي ملك بودربلة تؤكد أن حملات التقصي والقوافل الصحية التي تنظمها الجمعية تساهم في اكتشاف حالات إصابة بسرطان الثدي في مراحلها الأولى، مشيرة إلى أنه من بين كل 100 امرأة يخضعن للتقصي خلال حملات أنشطة الجمعية يتم اكتشاف بمعدل 15 حالة مصابة بالمرض في بدايته. وبودربلة توضح أن الجمعية تكثف أنشطتها خلال شهر أكتوبر في إطار أكتوبر الوردي من خلال تنظيم أيام تحسيسية وحملات للكشف المبكر إلى جانب القوافل الصحية التي تجوب مختلف مناطق الجمهورية على امتداد السنة، مضيفة أن نشاط الجمعية لا يقتصر على التقصي والكشف بل يشمل أيضا الدعم المادي لفائدة الحاملات لبطاقات علاج باللون الأبيض أو الأصفر والرعاية النفسية للنساء المصابات، مؤكدة أهمية الإحاطة النفسية بالمريضة ومساندتها خلال مختلف مراحل العلاج. قافلة صحية متعددة الاختصاصات موجهة لكبار السن تؤمن اليوم عيادة لفائدة حوالي 250 منتفعا بسيدي بوبكر من ولاية قفصة، وفق تأكيد كاتب عام الجمعية التونسية لطب الشيخوخة الدكتور فرحات شلبي، موضحا أن الهدف من هذه القافلة هو تقصي الأمراض المزمنة وقصور الذاكرة والاضطرابات الذهنية لدى كبار السن.
3: قافلة صحية متعددة الاختصاصات موجهة أساسا لشريحة كبار السن، والهدف منها هو تقصي الأمراض المزمنة وكذلك تقصي قصور الذاكرة والاضطرابات الذهنية، خاصة الشريحة هذه معرضة أكثر من غيرها، وكذلك إحاطة شاملة بمختلف المشاكل الصحية نكونوا عندهم في مناطقهم ونحاولوا نواجههم ونتكفلوا بالأمراض نتاعهم بالاشتراك مع الجمعيات المتداخلة وكذلك المندوبية الجهوية للأسرة وكبار السن وكذلك الإدارة الجهوية للصحة بقصر.
2: وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والمسنين ببن عروس تنظم اليوم بالقاعة الكبرى لبلدية مجرين يوما تنشيطيا صحيا لتقريب الخدمات الصحية والوقائية من كبار السن، اشتمل على فقرات متنوعة جمعت بين الورشات الحرفية والعيادات والفحوصات الطبية المجانية وفقرات تنشيطية وموسيقية وتكريمات. ووالي بن عروس عبد الحميد بوقديدة يؤكد بالمناسبة أن تقديم الرعاية والإحاطة لكبار السن والحرص على كرامتهم وعيشهم الكريم داخل محيطهم الأسري والمجتمعي ليس واجبا تمليه الأعراف فحسب، وإنما هو أمانة دينية وأخلاقية وإنسانية تجسد قيم التضامن التي يرتكز عليها المجتمع التونسي، داعيا إلى تكريس ثقافة الإحاطة بهذه الفئة والاستئناس بخبرتهم وضمان حقوقهم في العيش بأمان. وفي الشأن الدولي، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد اليوم بأن ناقلة أبلغت عن رصد عدة انفجارات في مكان قريب على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب مدينة المخا الساحلية اليمنية في خليج عدن. والهيئة تضيف أن طاقم الناقلة بخير ولم ترد تقارير عن أضرار بيئية. أربع دول مجاورة لإثيوبيا وهي كل من مصر وإريتريا والصومال والسودان تدعو اليوم خلال قمة في مدينة العلمين المصرية إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. وشدد المشاركون في القمة في الإعلان الذي نشرته الرئاسة المصرية على علاء قيم حسن الجوار ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحب نسمع الحكاية منك أنت، نحاول نفهمها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا أبعثنا حكايتك على باج فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز العاشرة ليلا ديوان فام عسلمة. مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية التي جرى بسليانة ترفع خلال شهر سبتمبر الماضي 228 مخالفة اقتصادية، وذلك أثر 225 زيارة تفقد بكامل معتمديات الولاية، أما أنها 69 فريقا مشتركا وفق تقرير تابع للإدارة الجهوية التي جرى بسليانة. وتوزعت المخالفات وفق التقرير إلى مخالفات تتعلق بترفيع في الأسعار وعدم إشهارها والفوترة، ومخالفات تتعلق بالميزان وإخفاء منتوج والامتناع عن البيع والبيع المشروط. اختتام فعالية الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بسيدي بوزيد اليوم، وتضمنت هذه الدورة 16 مشاركة مسرحية في أصناف مختلفة من بينها مسرح العرائس ومسرح الفضاءات البديلة والأعمال الجماعية للأطفال والكهول وفق المديرة الجهوية للشؤون الثقافية بسمة غانمي، موضحة أنه سيتم اختيار الأعمال الفائزة من قبل لجنة تحكيم المهرجان اليوم لتشارك في مرحلة قادمة في منافسات الدور الإقليمي.
2: تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد يومي 3 و 4 أكتوبر الجاري الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور ثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة للعمل الثقافي. عندنا 16 مشاركة في أعمال مسرحية مختلفة، اللي هي مسرح العرائس، مسرح الفضاءات البديلة، الأعمال الجماعية للأطفال والأعمال الجماعية للكهول ومسرح العرائس. الدورة هي الحقيقة استثنائية من حيث عدد المشاركات، عندنا 11 دار ثقافة، معناها جملة دور ثقافة في الولاية كلهم مشاركين، بالإضافة للمؤسسة الجامعية اللي هي المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي. اليوم إن شاء الله باش يكون الاختتام، اللي هو معناها الأعمال اللي باش يصير انتقائها من قبل لجنة تحكيم مختصة، اللي هما باش إن شاء الله باش ينتقلوا للدور الإقليمي، ولما لا إن شاء الله تكون عندهم حظوظ وافرة في المستوى الوطني.
1: وفي الشأن الدولي، جيش الاحتلال الصهيوني يواصل اليوم اعتداءاته على جنوب لبنان منفذا تفجيرات وعمليات قصف في عدد من المناطق. وزارة الخارجية السورية تدين اليوم اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الأراضي السورية، وآخرها استكمال العمل فيما يسمى خط صفا 53، معتبرة ذلك خرقا واضحا لاتفاقية فصل القوات لعام 74 و900 و1000، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية. والخارجية السورية تعتبر في بيان أن استمرار الاحتلال في اعتداءاته وتوغلاته الميدانية يمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين ويقوض أحكام القانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة تضع حدا لهذه الممارسات وتمنع تكرارها. حزب الخضر البريطاني يصوت اليوم على تصنيف الصهيونية باعتبارها شكلا من أشكال العنصرية، مما أثار انتقادات من اليهود البريطانيين ومن حكومة الاحتلال التي قالت إنها أصبحت تنظر إلى الحزب على أنه كيان يضفي شرعية على الإرهاب وفق زعمها. والحزب الذي حصد 6% من الأصوات في الانتخابات التي جرت عام 24 و2000 يقول إنه يصنف الصهيونية مشروعا سياسيا قوميا عرقيا، مجددا دعوته لحكومة حزب العمال البريطاني لوقف جميع صفقات تجارة الأسلحة مع الكيان المحتل. وحزب الخضر البريطاني يضيف في بيان بأنه يعيد بذلك تأكيد على دعمه لحق تقرير المصير، ويدعو إلى إقامة دولة ديمقراطية واحدة في جميع أنحاء فلسطين التاريخية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5.
0: على 93.5.

0: على ديوان FM. رفيق بوشناق والرفمجر كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان FM صوتكم.
1: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7. احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.2. ديوان FM.

0: خيالات، حوادث، أفكار غريبة، تفاصيل فوق الخيال وظواهر باغانورمال. منكم نسمعوها كما هي، تقاليد، أفكار وأساطير دارت. كل سارية تحت حكاية جديدة، حكاية تخليك تقول لا مستحيل ما نصدقش، على خاطرها غريبة أما صارت. الحكاية مش تبدأ دو معي أنا سند عمار من العشرة لنص الليل. ملا أحكي لنا حكايتك وكلمنا توا على 31 328 330.
1: أنسى العقل والمنطق، ومرحبا بكم في منذ الباغانورمال. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في غريبة ما صارت. قبل ما نبدأ نفكركم اللي محتوى الميسيون هذية للعباد اللي أقل من 16 سنة، ونذكركم زادة اللي محتوى هذا البرنامج وأي حكاية مش سمعوها ما يتحمل مسؤوليته كان أصحابها والعهدة على من ادعى. كالعادة فرحان برشا معايا الكيب متاع العادة في الإخراج، أيمن مسعودي، حسام الحلواني مونتاج، هاني السقا أعداد، وفاء جابر وهيفا بن يوسف. كلمنا على 31 328 330، ولا بعثنا مساج على 58 400. كان عندك اي حكايه غريبه، اي حكايه تخوف، اي حكايه مش عاديه، حكايه هكا صارت لك وحسيتها باغانورمال، تكلمنا تو سويت على النيميغو اللي عطيتهم لك، والا تبعث لنا مساج سينو على الباج فيسبوك انستغرام ديوان فام، واحنا نكلموك ونعديوك معنا في غريبه ما صارت. قدام ميكرو معكم سند عمار، تو سويت تبدا غريبه اما صارت.
0: غريبه أما صارت.

فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت. شنو يصير كان بعد أكثر من 3000 سنة من الصمت نسمعوا فجأة صوت أبواق كانت مدفونة مع واحد من أشهر الملوك الفراعنة في مصر. أبواق كل ما يتم النفخ فيهم تصير مصيبة. زعم بالحق مجرد صوت خارج من بغى قديم القوى في مقبرة ملكية قديمة ينجم يسبب لعنة ويكون نذير شؤم. الحكاية تبدأ عام 1922 وقت اللي عالم الأثار البريطاني هوارد كارتر اكتشف مقبرة الملك توت عنخ أمون في وادي الملوك، ومن بين الكنوز اللي لقاها في وسطها زوز أبواق قديمة، واحد مصنوع من الفضة ومزين بالذهب والثاني مصنوع من البرونز. وكيف كيف مزين بالذهب والسوس كانوا أبواق عسكرية معمولين خصيصا باش يستعملوهم في إعلان الحرب. أبواق بقوا ساكتين الأكثر من 3000 سنة إلى أن جاء عام 1939. في العام ذاك المعتمد البريطاني لمصر وقتها اللورد كرومر هدا واحد من زوز أبواق لهيئة الإذاعة البريطانية إذاعة بي بي سي، واللي قررت تعمل تقرير إذاعي مباشر من المتحف المصري في القاهرة على هالأبواق. ودخل الموسيقى العسكرية البريطانية جيمس تابرن ينفخ في الأبواق توت عنخ آمون باش يسمع العالم الكل من جديد صوت آلات مصرية قديمة تعزف بعد آلاف السنين من الصمت. ومن وقتها بدأت الغرايب. من قبل ما يبدأوا يعصوا بالبوق الضوء قص فجأة على الإذاعة الكل، وحتى اللي تكنيسيا ما فهموش سبب البانة اللي صارت، وبالسيف باش رجعوا الضوء والبث. وأول ما تسمع صوت البوق في الإذاعة ثلاثة بعضها صحيت يا أيمن كيما هكا صوت اللي صار بالضبط. من غدوة قامت الحرب العالمية الثانية. زعم اللي صار مجرد صدفة وما نتخيلش. المرة الثانية اللي عاصوا فيها بالبوق كانت عام 1967، وبعدها بالضبط قامت الحرب بين مصر وإسرائيل، الحرب المعروفة بنكسة 67. تقول شعفوشي ما شعفوش، قالك الحكاية مجرد صدفة. وعودوا عزفوا بالبوق للمرة الثالثة عام 1990، ووقتها اندلعت حرب الخليج. بعد سنين تحديدا في 2011 اكيد تعرفوا شنو صار، ثورة يناير في مصر، والدكتور وعالم الاثار المعروف زاهي حواس قال اللي تم العزف على البوق الملعون قبلها بايامات. نفكركم اللي وظيفة الابواق الاصلية في عهد الملك توت عنخ امون كانت اعلان الحرب، والفهم يفهم. ايا كانت الحكاية متاع الابواق هذه اسطورة خرافة ولا حقيقة، يقعدوا هالابواق دي ومستفزين زوار المتحف، وبرشا ناس يحبوا يشوفوهم ام يخافوا من لعنتهم. لكن حسب كلام امين المتحف الزوار الكل في امان، وما فهم حتى لعنة تنجم تصيبهم. بالعكس كل من زار المتحف وشاف الابواق اكد انه تمتع بمشاهدتهم على خاطر منظرهم ياسر مزيان، وحس انه شاف اعجوبة من العجائب قدام عينيه. اللي سمعتوه توا هو صوت البوق الحقيقي. نعم البوق الحقيقي اللي مش باش يعلن على الحرب وربي يستر، ما باش يعلن على بداية استقبال حكايتكم الغريبة لليلة. فاصل صغير وناخذوا معنا الغريبة الأولى في غريبة أما صارت. غريبة أما صارت. سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة

0: يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان ترانس. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة لنص الليل. صوتكم قوي قلبك ما فماش نوم الليلة. مكملين غريبة أما صارت.
1: سمعت حكاية أغرب من الخيال لكن صدقتها، على خاطر هي زادة صاروا معها حاجات ما عندهم حتى تفسير. أكثر تفاصيل فرحان برشا ليا معنا اليوم مدام عليا. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: أهلا خويا سند،
1: شنو أحوالك مدام؟ صح لاباس؟
2: يعيشك، شنو أحوالك أنت لاباس؟
1: والله الحمد لله،
2: والله أنا فرحانة اللي كلمتك.
1: والله أنا فرحان أكثر، أنسنا برشا وشكرا على قبول الدعوة مدام عليا.
2: داري
1: يا عايش. يعيشك يا رب. يحكينا شنو الحكاية مدام؟
2: باهي، انا عندي صاحبتي يعني راجلها يخدم لوجيست، يعني يهز العباد معناه يسافر، واكثر الاحيان يبات البرا معناه يبات في الدار،
1: خطوط بعيده
2: معناها. هي دار ايوي، هي دار حشيك جايه في جبانه، حشيك في جبانه تسكن هي.
1: اي
2: عندنا احنا معناتها باش نقدم لك شوي، عندنا جارنا حشيك مات باكسيدون، عمره 26 معناتها 26 سنة توفى حشيك.
1: ربي يرحمه.
2: أصحاب برشا عايشك، أصحاب برشا هو راجلها اسمه علي. وراجلها معناتها من المصادفات زاد اسمه علي. طبعا أنت تفهم. عاد رجل أصحاب هو راجلها بصفة غريبة معناها صاحبه لنتي ما قولوا احنا. هي معناتها كما قلت لك راجلها اللي هو يجيست ويسافر برشا معناتها وتبات في برشا مرات وحدها وعندها وليداتها يعني.
1: اوكي.
2: حماتها تسكن فوق منها وهي تسكن لوطه. وهي معناتها ماهيش معناتها كما نقولوا داكور، معناتها ماهيش صحاب برشا هي و معناتها ثم مشاكل بينها وبين حماتها، كل حد داك على رويحته. هي ساكنه في دارها لوطه وحماتها الفوق. عاد هي في الليل، في الليل هذا كي نحكي لك الجار اللي حشاك توفى، توفى كما نقولوا حشاك كيما اليوم.
1: وعلاش حشاك توفى كيما اليوم؟
2: معناتها اكسيدون هو.
1: فهمتك، باهي كمل.
2: اي توفى معناتها نقصد اكسيدونتيه معناها.
1: ربي يرحمه.
2: عايشة هي في الليل راقدة في كما نقولوا مع الساعتين ساعتين ونص الكيكة متاع الليل. تسمع في الدقان على البلار متاع برسيانتها، هي مسكرة البلار وخلي يظلوها محلولي. تسمع فيها؟
1: نسمع فيك.
2: تسمع في الدقان. فانت عجب بشكون شكون اللي يدق عليها في الوقت ذاك. بعد خلت نسمع في كلمة يا علي هكا بالطريقة هذه،
1: يا علي
2: خلت يقول يا علي كهكا بالضبط. هي في الأول مرة هي رجلة موسم علي، تتخيل بالك حدك معناها كما نقوله جاي يعيط له ولا حاجة الفصة معناها مرعبة تخوف. قعدت هي ثبت، قامت تتبع، هي عندها جزء براسم في البيت، مشيت تلقى الوجه كي قربت كي هكا تلقى الراجل هذا الاكسيدونتي هذا اللي مات الطفل.
1: اللي توفى هو اللي عايط،
2: اللي توفى جاهم يدقدق على راح ما قلت لك هو صحاب برشا هو راجلها.
1: الله الله الله.
2: صحاب هكا توفى معناه على غفله هو اللي ممكن نتوحشوا. هي كي شافت المنظر هذاك ماتت بالرعب، طلعت تجري تجري رغم هي معناتها ماهيش صحابي وحماتها، طلعت تجري لفوق وتعنق فيها وتقول لها راهو هكا هكا ماتت بالرعب. تصور انت معناتها قاعده ترقدت معناتها في شون معناتها احد احماتها ويا وليداتها، قعدت تحكي لها فيها، قالت لها معناتها هذاك كما نقولوا حيت الروح نتاع قلت متوحش راجلها فهمتني يا اخي توت معناتها جاها الوحده هذيك معناتها جاها معناتها
1: صحي جاي لوجع رجلها
2: اي لوجلها على رجل تحب هي قعدت معنا هذه معناتها صحبتي يعني حكيتها لنا هي بيده يعني صارت عليها ماهيش معناها صارت عليها مسكينه قعدت لها معناها ديما كي تتذكرها تتفجع منها الحكايه خاطر قالت بيزار قالت والله تحلف قالت الوجه والمنظر والهيئه هو بيده هذا الاكسيدونتي اللي مات
1: ربي
2: انا هذيك روح وجيت.
1: انت تو حكيت لي على صاحبتك وشنو صار لها وربي معاها. اما انت مدام صارت لك شي حاجه؟
2: اي انا صارت لي. يا سيدي احنا عندنا في دارنا في كما نقولوا ريف عندك الحوش العربي ما تعرف
1: الديار
2: العربي ديما معناتها ما يسقفوهمش معناتها على الهواء وعلى نرقد انا معناتها انا اخواتي عندي هكا انا سريري نرقد وحدي واخواتي هكا راقدين على السده تعرف السده
1: بالطبيعه بهيش
2: فوالا هكا هي عندي وقت الله يرحمهم الوالد والوالده وقتها حيين
1: شيء
2: اذا ما يعيشوا شكون يحب خاطرك هكا وراق دورة حل عيني طير عليها النوم والدنيا سخونة صيف قسما بالله هذه معناها نحكي لك عليها والله كما نحكي لك
1: من غير ما تحلف صادقة مدام
2: أنا راقدة وربي ما هو راقد طير عليها النوم عقاب الليل وكل شيء نخزر الكافية احنا معناتها الحوش كبير برشا كبير معناتها كبير شاسع يعني نقولها نخزر فيها هكا مقابلتني أنفاس امرأة جاية لابسة حرام جابسي لابسة جابسية جابسية معناها
1: تحية الجبس تحية الأيمن
2: ولا جاية أنا نحل عيني ونثبت أنا منين جيت المرأة منين دق تمشي كهكا جاية هي تمشي أنا نخزرك ونشوفها تبدأ تقرب هي تقرب ولا نصيحة صح تفرد صيحة قمت نجري من الفرش ومشيت لأمي وراني شفت أمي قالت لي لا لا لا راك أنت تستخيل وما سمع حد شيء فما كان سلعة نبيه ومعناتها خاتي برا أرقد يعني قنعتني باش نمشي نرقد وانا ولا دخلتها في راسي اللي انا يمكن نستخيل ولا حاجه هكا من الخوف
1: يمكن
2: رجعت رقدت في فريشي كما نقولوا رقدت وقعدت في فرشي نخزر كي العاده شويه قسما بالله ناره في نفس المراه كي العاده جايه تمشي وتقرب قامت كي العاده ونصيح وعملت ليله وفزعت الدنيا ونصيح قسمي شبيك قلت راني والله لا نرقد وحدي باش نرقد بحذاكم لهنا راني هكا نفس لما يا اخي امي قالت لي راني باش ما نخوفكش طلعت امي تعرف معناتها حتى هي شافت
1: صارت تعرفها
2: مولات الدار قالت لي الله اكبر على الحق قالت لي هذيك راهي مولات الدار قالت لي حتى انا ريتها ونفس الوصف اللي انا وصفته امي قالت لي راني شفتها قالت لي جالسه راهي ما تزرش وما تعمل حتى شيء راهي معناها كما نقولوا ساكنة في وسط الدار أما راهي لا تزينة ولا تعملنا حد شيء والله هذه شفتها بعيني يعني أوزان يزن معناتها ما وش
1: ومن وقتها ما عودتش هكا خرجت مرة أخرى ولا كاو
2: لا لا أنا وليت ديما نخاف ما عادش أنا خوفة برشا
1: لطفالي
2: ما عادش معناتها نرقد وحدي في البلاصة هيك بالضبط ما عادش نرقد معناها وليت بحزام ما شفت أما أمي خاطي راني أنا شفت
1: ما عادش ترقد وحدك أنت شعلل علي ترقد وحدك خليك بحذاك اختار المشاكل ما عادش تقعد وحدك فك علينا المشاكل
2: من يا خاطر الدنيا صيف ماذا بيا معناتها
1: عندك
2: انت باش تاخذ حريتي
1: حكيت
2: انا وقتها وليت نخاف ما عادش نرقد بحذا اخواتي نرقد حذا امي باش ما عادش نرقد وحدي بالكل
1: لطفالي
2: الحق ما ريتهاش يلتف بينا وبيك ربي اما امي خاطي راني ريتها ونفس الوصف اللي انا قلت لها خاطي راهي جابسيه معناها
1: جابسيه عز الناس
2: خاطي لبسه جابسيه قلت لك لابسه والله لباس جابسي قالت لي راهي مولات الدار وتتبسم هكا تجي هكا ترى تتبسم وتقرا
1: قالت
2: لي راهي ما تزرش راهي ما تعمل حد شيء انا راني بيدي ريتا معناتها ساكنه وسط الدار والله العظيم
1: وانت عاودت رجعت للدار معناها مره اخرى بعد اللي صار
2: اي انا معناتها احنا صغار معناتها نحكي لك معناتها وقت اللي في الدار ساكنه ما زلت
1: فهمتك
2: بل ما نعرف
1: قبل ما تعرس انت انت حكيت لي على صاحبته وحكيت لي على روحك أما أيه. يقولوا لي جماعة العداد حتى المسيو عنده حكاية في بال
2: أي والله صارت له أسيدي أنا أحكي لك
1: كمل لي
2: رجلي أنا مغروم بالصيد عمل فليكة ويبحق هو موظف
1: أي
2: غير رتريت عمل فليكة
1: مغروم
2: في بال وكل مغروم هو في هذا الشتاء الدنيا شتاء وكل شيء أنت تعرف الشتاء ما في ساعة ظلم الدنيا
1: بالطبيعة
2: مشى هذا فيكت وبحر
1: باهي
2: فيما نقولوا مشى البحر مشى مخر جاني في الليل توك السبعة سبعة ونص الدنيا ظلام يتسم هو جاني أنا قاعدة في الدار عندي أنا وقت عندي بناتي الزوز الصغار عندي الصغيرة عمرها بريس تروا موا والكبيرة بريس بنات معامينها كيكة صغار أنا قاعدة في الدار معتها في وسط الدار ما نفر كان في الباب تخلع خلعوا علي هذا المسير دز الباب دز لا يوريك شعني ادخل الراجل مرعوب يا ولدي صلي عن بيش بيك مت بالفجعة شبيه قال لي انا متعدي هو معناتها ما قلت لك جاي في الليل دنيا شتاء وظلمه قال لي انا متعدي قال لي شفت كوما نتاع حجر حشاك حجر قال لي انا بديت نقعد نمشي قال لي نشوف في حاجه طلعت بيضه والله كما نحكي لك قال لي خرجت من هكذا وسط الحجر قال لي تمشي تطوي تمشي تطوي قال لي انا كي شفتها قال لي قربت قلت سلم قال سلام سلم قال ما رجعليش قال لي الملامح ما فما شيء كل ملحفة طويلة يعني ما شاف لا ملامح لا وجه قال لي تمشي تطويل وشوف فيها تتهز يعني تمشي تطويلك قال لي انا بعدت شوية قال لي وبديت نجري اشلاك سيدي نحاها ويجري ضربه في الحجر الجوي في ساقيه
1: الروح ما فيهاش
2: وجام دازم يجري نعم
1: لازم يجري مش قاعدوا
2: يجري معناتها ولدي ساقيه اعطاه من الريح يجري زاد سمعوا حشك الكلاب شافوه شي حشك الكلاب يجري اللي الكلب حشك يشوف حد يجري ما يجري في جرته وشد جرته الكلاب لا يزي مبجوع ولا يزي الكلاب وقت اللي قلت لك ضرب الباب وتخلى علينا قاعد يحكي لي ساقيه بالدم وبكى الشوك دايقوا في ساقيه وبالفجعة باش نحكي لك حاجة نسكروا في الباب والله لنزيد عليك معناتها الواحد بالفجعة يضيع كالشعات العقل يضيع نسكروا في الباب جايبين ابنك ونسكروا في الباب طوف اللي هو لو كان عينه باش يدخل من الباب يدخل
1: كوم الفجعة وقتها ما يركزش
2: ما يركزش نسكر وانا نقول يا ولدي الله نصبح يا ولدي مش كيجينا هذي جاك انت يا بالفجعة نوية ورغم اللي هو
1: مشكلة
2: هو
1: كوم الفجعة الواحد جاب سكر الباب عادي ما يتعدى
2: عادي جدا لا خفنا من الفجعة نسكروا في الباب بال باللبناك وبال
1: ربي يحفظك ان شاء الله
2: معانا عايشك ربي يخليك
1: محليك قديش محليك محليك محليك على الاخر مدام علي فرحان برشا تعديت معايا وبلاي خمم هكا انت العسل كان هكا جيتك حكايه اخرى اي حاجه في كل وقتها في كل وقت كل دار دارك مدام
2: ربي
1: يعطيك ما تتمنى ويطول في عمرك ان شاء الله
2: يعيشك ان شاء الله فرحتك
1: يعيشك يا رب باي باي
2: ربي يخليك
1: يخليك يا ربي بسلام في الاطار هذايا اللي كان تحكي فيه مدام عليا كي قالت نقعدوا في دار عربي ونرقدوا خرجت لها حاجه باش نحكي لكم حاجه صارت لي حتى انا والله بالعظيم يمكن تشبلها على الاخر على الاخر انا واصحابي مقربين احنا فاهمين تسمى نخرج ديما نصيفوا مع بعضنا هي صارت قلت عم ناول قررنا نمشيو الجرب قلنا نمشيو نبدلوا الجو نمشيو الجربه نكريو دار غادي وبيسين وجربه محلاها ونحبها برشا ما نطولش عليكم كاين الدار في جربه دار هي في حاره اليهود البلاصه تسمى غادي في جربه الدار الحقيقه ما كانتش هي مزيانه على الاخر ما كانتش غاليه برشا دونك كينا اوفر مزيان وقت 3 ايام كريناها حاسين اول ما دخلنا الفاميلي اللي معايا كل مره يقول سمعنا حس شفنا حاجه خيال تعدى في الليل وانا الوحيد في وسطهم قال لي ما مش تحيكم تكستو كيما صار والله لنزيد حتى كلمه نقول لهم انا ما نشوف في حد شيء نبداو قاعدين هكا على البيسين ولا في نتعشاو في وسط الدار يقول لي يبداو مفجوعين يقول لي فما حاجه تعديت فما حس قربيع وانا جامي سمعت حتى حس في وسط الدار حسيو نهار الاول نهار الثاني وكلهم يشوفوا انا الوحيد اللي مش قاعد نشوف في حتى شيء هي حكايه طويله مش حاول نلخص لكم وصلنا لاخر نهار حاسيلو ما حاولنا ما نقعدوش برشا فيها الدار او كنخرج برا نبتاوش فيها برشا وحتى كي نرقدوا بحذا بعضنا باش ما يتفاجعوش وصلنا لاخر نهار وقتها مول الدار قلنا ما يسالش عندكم الحق باش نجموا تخرجوا حتى العشيه مأخر 7 8 ما يسالش ما فخاطر فماش حد اخر مش يكري الدار من بعد وفما فام دوميناج محليه على الاخر هي تجينا كل نهار تريق الدار وطيب لنا وهذا كومبري في الكاريا حاسيلو فهم دوميناج كلمناها قلنا لها هكا مع السبعه مش نجيو باش انت هكا تجي تاخذ الدار نتاعك هي الدار فيها اونتخي برك معناها فما اونتخي لوسط الدار وفما في اخر دار البيسين دونك واحنا قاعدين في اخر النهار قبل ما نخرج يمكن بربع ساعه نشوف في حاجه خارجه كحله تمشي من ورا البيسين تخيلوا كنا نشوفها هما عاطينها بالظهر انا الوحيد اللي نشوفها الحقيقه ما حسب ما حكيوا لي الرياكسيون تاعي اني قعدت هكا مبهم ما عملت حتى شيء ما جامش نتحرك من الفجعه خاطر انا قعدت نكذب فيهم وهما ما صدقت حتى شيء هما يقول لي لا فما وانا نقول لهم لا كي قعدت نغزر هكا هما غزروا هربوا يجريوا الكل وانا هربت نجري الحقيقه وراهم الكل يعني كنا بنجريوا تخيلوا الموقف قديش طحنا مره واحنا نجري وديجا اللي طايح واللي تبكي واللي حاسيله صار ما صار. اما الحكايه شنو طلعت؟ طلعت الفام دو ميناج لبس جلباب اكحل مهبط الشين على وجهه وتتمشى وطلع فيها باب واحد اخر من تالي مش الباب برينسيبال ما في بالناش بيه. رب ان شاء الله تسامحني على سبه يثبتوا لها وقت مش تخيلوا قديش صار فينا. هي وقتها طلعت هي لابس الباب نوار كله هكا ولابسه مهبط الحجاب على وجهها خدني سخونه. اما بعد كي حكينا لها وحكيوا لها اللي سمعوه قول بالحق راهي الدار مبنيه فوق مقبره وراهو فيها حاجات ويخرجوا حاجات هذاك علاش سو مرخيص. دونك طلعت صحيح الحكايه مالي شفناه هو المراه ربي يهديها وربي نعينها ينعينها ان شاء الله. نرتاحوا شويه ونكملوا في الغريبه الثانيه من بعد شويه في غريبه اما صارت.
0: Freeze your blood. غريبه اما صارت.

0: ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت
1: احتفال في قلب الصحراء يتحول العرس من الجن وشنية حكاية الصاحب اللي طلع من العالم الآخر إذا كل مش نعرفوه مع محمد شلغوم. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا وحالك.
1: أهلا بسي محمد.
2: بس عليك
1: شنية الأمور شنية الصح
2: الحمد لله
1: شعامل
2: الحمد لله يا رب لك إن شاء الله حال خير. أنا النوبة انتهى من الوقت وكو
1: والله الحمد لله الحمد لله يا ربي يعني. شكرا على قبول الدعوة سي محمد.
2: الله يعزك ورك الله فيك
1: يرحم والديك. أحكينا أخوي شو صار سي محمد؟
2: بالنسبة للعباسة هذه اللي تحكوا عليها الحكاية فأنا لما ذا رأي أبراج واحد برجة بالعباسة واحد كل واحد واش برجة واحد برجة فأنا لا بالحوت واحد برجة بالعقرب كل واحد واش برجة
1: اي
2: ثمن أسات أبراجها بالعباسة
1: كل واحد وبرجة كيفاش
2: كل واحد ايش برجة فأنا لا ثمن أسات أبراجها بالعباسة وين يخرج يتنظر العباسة
1: باي
2: ثم ثم جدي يا محمد بن عرفة الله يرحمه مسكين راجل كبير فانا لا كان يصرح بالبل القدام وبرجة بالعباسة نفس العملية وان يخرج يجد عباسة عاد منهم خطرة هو سارح بالبل البر الصحراء فانا لابد مخذات لناقة ثم ناقة تعدت ماخذ ماخذ منها تتلت
1: كيفاش تعدت ناقة
2: ماخذ ماخذ
1: واضح واضح مستولد معناه
2: بستولد
1: صحيح. سي محمد احكي لي بش حاول تحكي لي بشويه بشويه باش يسمعوا فينا ينجموا يفهموك بالباهي حاول توسع بالك هكا وتاخذ بخاطري وتحكي لي بشويه بشويه
2: يا سيدي الله
1: يبارك يرحم والديك
2: الناقه هذه الناقه هذه وقت جيتها تلد
1: بالاخص
2: وقت تبدا بكر صغير هنا لابد داب ما جاها الوجعه تخش خلاط تلقاها تالعه من بلاصه لبلاصه
1: واضح اول كرش دونك تبدا داخله بعضها اي
2: اي يا سيدي دار تم ماشي في جرتك الناقه الدنيا مغرب دار تم ماشي في جرتها وخلى محمد وخلى محمد بن سلام خلاها هنا لعمل بل قال من الحاق هو معه قال له اقعد انت والبل ونهني تعدى في جرتك الناقه هذه
1: بيقول له خلوه خليه هو بحث البل بتاعه ونخلت انا على الناقه نشوفها ونرجع
2: بالضبط ماشي في جرتها يجري هو يجري يقول خلطت عليها في بر آخر يشي يردد فيها بشوي بشوي ترجعها للبل فهمني ليل عليه الليل فهمني لهم حد مشي مشي في جرتها المغرب ليل عليه الليل والدنيا صقع شوي ديما وقت ميلاد البل تقف شتي صقع شوي ثم ارطايا فهمني ولا بدا جاء برك تحتها
1: ثم شنو سي محمد
2: أرطايا أرطايا شجرة قولها أرطا
1: شجرة اسمها أرطايا هك
2: أرطايا صحيح
1: باي
2: أرطايا
1: باي
2: برك يا حذاء يا ناقة وعقلها ظنه لا وتماطى قشيش تماطى
1: معناها ربطت الناقة في الشجرة
2: لا ما ربطهاش عقلها وخلاها غادي
1: خلاها غادي تحت شجرة ومشا ولا كيف
2: لا لا خلاها هيك حذاء شعال ظنه لا عقلها وجيت تماطى طريف قش فانا ولا باش يشعل
1: سي محمد ما عقلها مثالش كانت تفسر لي وسامحني
2: با عقلها ما يسنيلها كراحة
1: اي
2: ويدير فيها عقاب
1: باش ما تحركش
2: با صحيح
1: باي اي
2: وجي قدي شوي عافية
1: باي شعل النار
2: شعل النار وشعل النار فانا ولا والغيم ركح عليه
1: شو يركح عليه
2: يلا الغيم ركح عليه قلت لك جات العباس
1: قاعد على هو شعل نار وجات
2: اي قاعد على العافية نظهر من الدفة حتى من نسمع في ريح من السبع عجاجة ولا طيور متعدية ساعات تلقى طيور في الليل تلقى تتعدى وقت انت تتعدى تدور وزير
1: فهمتك يعملوا حس هيك يتعدى ولا الطيور
2: اي الجند متاع الطيور ساعات منين يتعدى يدير وزير
1: يدير
2: كان السبع نحسبة طول متعدي ولا ريح عجاجة
1: أنا
2: ني قاعد كوكا حتى نقعد تفصلون لان ضرب جيح على الكنون
1: شنو لحظة هذا العبيثة جاتوا على الكنون
2: أي كان ضرب جيح على الكنون
1: أي
2: كان ني جيح على الكنون كان ننهي كرعين غوفة لا سيقانة غوفة ويديه غوفة قال لي منظر ما يشبهش
1: معناه معناه يدير ساقية شعر طويل.
2: أي
1: أي
2: لكن ناقة أكل ناقة خشت خلاء. قال وني قعدت باهت طالب عجب ربي شين لزي اللي صلطت علي زي قطوس هنا لا نقزل فقل العافية يدفع ماء. قالوا بدي قالوا بدي يقول نغني لك نغني لك. قلت له
1: ودي
2: شو تغني لي ودي شو تغني
1: لي. اللي خرج له سي محمد وسع بالك لحظة مستعجل على حاجة سي محمد.
2: لا
1: وسع بالك معي لحظة بارك مش نجم من خاطر ماك تعرف المستمعين باش يسمعونا يفهمونا بكده. دونك خلينا نعملهم ملخص انه جاه السيد على الكانون هذا اللي تحكي عليه العبيثة الناقة هربت والسيد اللي جاه على الكانون قال له تحب نغني لك. كان يغلط قولي غلط. قالوا شو مش تغني لي.
2: قال له شو مش تغني لي.
1: اي
2: لا قال له سنين تسع سنين مدفون تحت رطايا.
1: اي
2: تسمع فيه.
1: لا هذه نحي الفون نحي الفون لحظة نحي الفون باش لحظة برك سي محمد ايش غني له بالضبط.
2: قال له تسع سنين مدفون تحت رطايا. تسع سنين مدفون هو.
1: اي
2: قال له تسع سنين ميته. قال له تسع سنين مدفون تحت رطايا ماريتش بنتي ماريتش ولدي وزوزة تسع سنين مدفون تحت رطايا ماريتش بنتي وزوزة أولادي. غرد على معطان في إسرائيل.
1: غرد
2: غمني. قال أنا سمعت من الكلمات هذانا.
1: أي
2: قال له تسع سنين مدفون تحت رطايا ماريتش زول الحبيب عمي.
1: أي
2: اسمع. قال له تسع سنين بإعدادي ما ريتش بنتي وزوز أولادي غرد على معطان فيه صغير. قال أنا ما حد قال لي هو يغني لي. قال لي خليه سم فوق الكانون. قال لكن نواجه مشت تردي هكاكا. قالوا ندرس الجرة تظن لا ردت فيها. قالوا رحنا لي منه صلتها ناحية العقال. قالوا نديرها قدامي. قالوا نقول حاح. قال جيت روحت للنبات بتاع البل. قال نايقة محمد. قال نايقة محمد السلام هنا لا يدفع العافية. قال شنو شبيك محمد. قال قلت له له ليلة طردت فيا محمد شنو. قال قلت له لا السبة بها وبها ولا نظرت لحدة. قال لي يا محمد انت وين تخرج برجك لها يا ودي شب مطاحك لك الليل عليك اللي شب مطاحك ما عاد تخرج حتى البلاط. عاد قالوا قاعد نغدو الصباح. قال نظمة مدينة بالبل. قال نايقة وحدين. قال نلقى واحدين نبت الأهل الصبرية ولا مش عارف يصلحوا حتى وصراح. قال جيت نحكي حزاهم. قال قلتون البارح لارطايات هذيك الراوة نظرت فيهم عباسة وراوة زم وزم وزم. قالوا لي يا بابا هذاك راوة صحيح له تسع سنين مات معطوش تحت لارطاية هذيك وخلى
1: الله
2: الله هي وخلى ذرة واحد كذا
1: معناه هذي اي
2: أيوة. قال قعدت نطالب على جنب ربي. قال مردنا عليها الارطايه هذيك في النهار نلقوا ما غير المخلاه نتاعها معلقه فينا ولا ننهبت.
1: شنو تلقاو فيها؟
2: المخلاه المخلاه معناها نتاعها. قال لي
1: فهمتهاش الحقيقه سي محمد لحظه فسر لي لحظه حاول تفسر لي شنو هي خاطر ما فهمتهاش الكلمه.
2: نخله نخله
1: نخله
2: نخله نخله نخله نخله اي نخله
1: باهي
2: العوين مخلاه في دير الانسان على كتفه.
1: واضح واضح فهمتك
2: هي هكاك مخلاه.
1: واضح.
2: قال نلقوا كان اي قال نلقوا كان مخلاتها معلقه لها قداش. قال انهبت فهمني ولا. قال قالوا لي يا بابا راه مات معطوش صحيح سموا خلى ذره واحد وكذا.
1: مات معطوش.
2: مات معطوش اي
1: ايش معناه سي محمد جد مات معطوش ايش معناه؟
2: ميت بالعطش ما انسان
1: ميت عطش لين توفر بيرحمه.
2: اي عطش الدنيا صيف هو نبت جاء الدنيا حر وقت الدنيا صيف.
1: يا لطيف.
2: وعطش قد النيل انا ولا ما عنداش حكومة ما عطوش. قال مات تحت الارطايات هذيك. الله غنى لك عليه. تسع سنين مدهون تحت الارطاية مريت الزول الحبيب عمي. تسع سنين بعدادي نغرد على ننحد على بنتي وزوز اولادي نغرد على معطان في صغير.
1: والله حتى سي محمد السيف هذا بعد شوي لما تمعطوش زاد في درس.
2: والله يا ولدي ما توا هذا توا
1: شوي لقتلونا السيف هذا حتى تخيل مات. اي كمل.
2: تواني يجوني من الخليج ويجوني من فرنسا ويجوني من تونس ويجوني من كل بر.
1: أنا
2: يسجلوا ويصوروا فيه ويهزوا فيه. وهو أنا عندي باجات في الأفام هذيك.
1: عندك باجات في الأفام؟ ما اسمع سيدك.
2: هي عندي باجات في الأمدوز هذيك. نجم تحل حط لام دوز وحط غون لا حكاية الغوم تو نجيك أنا
1: حكاية الغوم لا مش نجيك أنا وين أنت موجود تو نصور معك زد
2: لا مرحبا أخويا مرحبا
1: يعيشك بيخ ولما نكمل سي محمد احكي لي حكاية الحضرة
2: لا يا سيدي احكي لك الحكاية متاع نحة تمر بكراعة
1: نحة تمر هذيك هي احكي لي
2: عاد ثم واحدين يخدموا شانطي العباسة الأخرى ثم واحدين يخدموا شانطي
1: يخدموا في شانطي اي سي محمد انت منك تجري برشا انت احكي تونا نترجم بر هاي يخدموا في شانت
2: في الشانت عاد وقبل الشوانطية تخدم في العوامي منا في شق البلاد تلقاها ديما يا زهرة البلاد يا شرق البلاد بعيد عن البلاد شوي
1: ايوه يخدموا بعيد عن البلاد
2: يبعدوا 10 كيلومتر عن البلاد 5 كيلومتر تلقاها يخدموا شوانطية ويخلصوا فيهم الدولة وكو
1: واضح
2: كما واحدين يخدموا الشانتي كما واحد يقول احمد غون ولا يوم رد عليه صاحبه يقول له هيا نوضه ودي رام عادش بكري تفوتناش لبال متاع الشاف يظل ينقبلنا نهار نوض نمشي يديروا تم سجدين شو لشان تيخد منهم نهار جات العباس
1: جات
2: العباس دقت عليه الباب غون ولا هيا احمد وينك هيا قال له هاي اللحظة تاني جيت ناس بدل حواجه ودار تم سجد
1: لحظة هي عيطت له هو مشى لها
2: اي ظهر هو يحسبها صاحبه هو
1: خرجت له في تصويرة صاحبه
2: تصويرة صاحبه
1: واضح
2: هاي يا سيدي
1: هاي سيدي
2: كم سجد ايش حالك لباس خير ايش حالك لباس هاي يلا هي ما عاد شان الوقت دار كم سجدين زورهم من البلاد وجابهم منا زويرة الملح هذه على ظهرة القلعة وتعدوا هنا ولا بده ماشي شو جمنا ما بين جمنا هذين جمنا ودوس
1: باي
2: يخدموا غد سما عش متاع نخل عالي فيه التمر
1: باي
2: مرضوا من حذاه قال له

0: اسبي مش بدي دي معناتها يدي طولت معناها
1: ايه ايه ده طولت مدت وصلت العريون في السماء
0: الله الله الله الله
1: ايه
0: ايه
1: وصلت العريون في السماء قالك هبط للتمر
0: مش عمل للسيف مش عمل للسيف
1: هبط للتمر طلع منه وبعد يرقد رجله جري رقد رجله جري فهم الله
0: هرب قطع
1: هرب جاء الحوش ومرقد
0: باي
1: الحوش ومرقد مشوار مشوار داب ما خذتها سنة
0: هاي
1: زاد رجال يا فلان يا فلان قال له نعم قال له هيا نور هيا نور ودي معادي شوك قال له هيا البس حواجة ودارت مسجد دارت نادي هو يا
0: نفس السيد بتاع مرة الأولى
1: اي انت عمره لو
0: اي
1: دارتم نادي هو يا هكو جو احذى العش هذا قال له والله انذكر يا اخوي راني نظرت لعباس قال له كيف قال له والله ايش تنقول لك يا اخوي انذكر نظرت لعباس راه مرقنا على العش هذا وقال لي نحلك التمر قال له انا لا روى انا قاعد نطالع فيه عند بات نحد وبرشاد شوي الراجل مد ايده جبد التمر
0: اي
1: قال له انت الحق قال له والله كمان قولك قال له هاي نمرق عليه بلك شاء وقاعد الحاجة هاي قال له هاي دار التمنة دي انا هاي نخلة قال له النخلة العالية هذيك قال له هو مدلك بديه التمر وصل لي غادي ومدلك قال له والله مدي ده جبد لي التمر من العجون قال انقلب هذاك العباس هذاك انقلب على عين قفاه وقال ها نمدلك مكراعي ويخليه سم
0: لا هذا لا لا رزي معهم أخذ كلمة سمعتش حد خمسة دونك بعد ما أخذ معي سي محمد لحظة بارك وما تكمل بعد ما الأولى مد يديه وجبدلو معناها تمر بيديه كي عاود رجع له مره اخرى عاود تعديهم قدام نفس النخله احكي له نفس الحكايه يا اخي السيد قال له هو انت ما مدلك بيديه يا اخي اتك على ظهره قال له وش مدلك انا بسقيه التمر مش بيديه
1: انقلب على انقفاض وقال له ها نمدلك بكره لكن هو مدلك بيده
0: الله الله الله
1: قال له ايش صار قاعد قدامنا ونقول يلا ما تخيل طالبك جري
0: ايش دي
1: روح يجري ندك في وسط الدار بعد جاء صاحبه دق عليه مين دق عليه قال له والله العظيم ننتظر الشمس على الظهر استنى عشان قال له برا راحت بالنسبه لي ندق ولا تقعد والله لا تمشي
0: سي عنده حق محليك يا سي محمد محليك ومحلى حكايتك وربي
1: ومتاع الحضره ومتاع الحضره كان نقول لك لازم
0: نتاع الحضره تعرفش خليها مفاجاه مش نعاود ناخذك مره اخرى معايا بصراحه ما نحبش نتاع حلقه بارك انت محليك ربي يفضلك وجيب حذاك انت ما عطيني الادريس نتاعك تو نجيب حذاك
1: انا في دوز يا حناني معروف قول شلغوم وانا اقول لك
0: واحلى شلغوم في الدنيا ربي يفضلك وربي يحفظك
1: بارك الله فيك
0: يعيشك سي محمد ربي يخليك
1: الله يرحم والديك
0: عايشك ربي معك محلي سي محمد والله محلي قال لك تبي دي كان مدلك بسقايه ما عندك حتى مشكله مازال الغريب مازال الحكايات هذوما الكل بعد شويه في غريبه اما صار
2: سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت
3: رجعت الشتوية
2: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: الريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان فام عسلمة. أستاذ الاقتصاد معز السوسي يقترح أن يقوم مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 على جملة من الإجراءات الرامية إلى توسيع الهامش التنموي للدولة مع الحفاظ على القدرة الشرائية والتوازنات المالية، بالإضافة إلى أعطاء أولوية للاستثمار في المياه والطاقة والنقل والصيانة وتحسين الاستخلاص الجبائي ورفع نجاعة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية. والسوسي يدعو في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء بشأن تصوراته حول مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 إلى أعداد الميزانية وفق سيناريوهين اثنين يأخذان في الاعتبار تطورات أسعار الطاقة وسعر الصرف والنمو مع تحديد انعكاسات كل سيناريو على الدعم وخدمة الدين وحاجيات تمويل. المستشفى المحلي بمعتمدية المكنسي من ولاية سيدي بوزيد ينطلق في اعتماد المعرف الصحي الوطني، وذلك في إطار تنفيذ برنامج وزارة الصحة الرامي إلى تطوير الخدمات الصحية الرقمية وفق ما أكده مدير المستشفى المحلي طه عليبي، مضيفا أن مزايا هذه الخدمة الرقمية تكمن في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على غرار متابعة مواعيد التلقيح والتحاليل، كما تتيح للمريض التوجه إلى أي مؤسسة استشفائية للتداوي دون اللجوء إلى الملف الورقية.
3: المعرف الصحي الوطني يعني هو تقريبا كما بتعرف الوطنية، الهدف هو تمكين كل مواطن تونسي معناتها من معرف خاص به. احنا في المستشفى المحلي بالمكنسي معناتها تحت اشراف الإدارة الجهوية بدينا العمل على تمكين معناتها اهالينا على معرف صحي رقمي. الايجابيات نتاعه والمزايا يعني باختصار كذلك هي انه المواعيد نتاعك تنجم تلقاها في الملف هذا، التلقيح نتاع صغارك، الملف الطبي والمدرسي والجامعي زاد كيف كيف متاع الأبناء موجودين، التحاليل اللي قمت بهم زاد كيف كيف موجودة، تقريبا أي مؤسسة عمومية أو خاصة تمشي لها وتستظهر بطاقة تعريف متاعك معناتها يكون موجود الملف الرقمي هذا متاعك موجود. تقريبا نحن في المستشفى المحلي بالمكنيسي ومعنا زاد المستشفى المحلي برقيب بدينا هذه الخطوات الأولى، وإن شاء الله في أقرب وقت نوفر المعرف الصحي الوطني لكافة أهلنا بالمكنيسي.
2: وفي الشأن الدولي، موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي أن القيادة المركزية الأمريكية تحفظت بجدية بشأن شن ضربات في اليمن خشية أن يؤدي ذلك إلى صرف الانتباه عن إيران في ظل تسايد التوترات في المنطقة. والمسؤول يوضح أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تطورات العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الحكومية اليمنية بدعم سعودي ضد جماعة الحوثي، ولا تعتزم في الوقت الراهن الانخراط المباشر في العمليات القتالية وفق قوله. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يشارك غدا الاثنين في اجتماع اللجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية لحلف مكة الذي يعقد في الرياض. ومن المقرر أن يعرض فيدان خلال الاجتماع رؤية تركيا بشأن مسار مؤسسة الحلف والخطوات المقبلة، إلى جانب تقييم أنقرة للتهديدات في منطقة الشرق الأوسط. شبكة أطباء السودان تعلن مقتل 4 مدنيين جراء هجمات شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، معربة عن إدانتها بأشد العبارات الهجمات التي نفذت بطائرات مسيرة وطالت عددا من الأحياء.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
4: صوتكم
1: في تونس الكبرى
4: على 93.5
1: على 93.5.

0: مشنو مليلة مكملين غريبة أما صارت.
1: هو الحقيقة سبيسيال برشا الحلقة متاع اليوم، هي مش غرايب برشا وما سامباتيك لحكاية التعدية، وبحذية زادة صاحبي السامباتيك اللي نحبه برشا زميلنا محمد القرقني. رسالة ومرحبا بك
2: سنود. هلين هلين
1: اش تعمل معناتو ماك في الليل
2: جايين شوية بخو شوية. مرحبا سنود شباش
1: نحوي لك
2: لبس عليك، مبروك عليك الحاجة لميسيون
1: عايش لي خويا
2: رائعة جدا،
1: وربي يفضل لي خويا
2: مرعبة
1: مرعبة
2: وضحك جدا.
1: لا اليوم الضحك اليوم ما شاء الله يكون الضحك وأنسني برشا قبل كل شيء.
2: عايشك بالتوفيق إن شاء الله.
1: عايشك وش فما أنت شبيك؟
2: حكيت زاد كيما الناس فيها المعقول وفيها غير المعقول، معناها كيما في حلقاتك السابقة ولا غيره، معناها وسمعت وتبعت وكل شيء، فما الحاجات اللي لوجيك فما الحاجات اللي غير لوجيك. فينالمون كيما الناس الكل معناها نأمنوا بحاجات موجودة كل شوية بالقرآن ولا غيره، فبش نحكي لك على حاجات اللي هي صارت معايا مع عائلتي بتويتر ولا مع الانتوراج متاعي، اللي هما بالنسبة للناس اللي تسمع يقول لك يمكن خيال ولكن صاروا ريال مو حتى علي أنا دو تلفصان هذيك علاش
1: حتى عليك أنت. نبدأ من الأول شنو الحكاية؟
2: هاي سيدي الحكاية كل ما فيها في درجتي هذي عنا توا سنين معناها موجودة دار الولد، ودارنا كانت فوق منهم نسكنوا فوق منهم
1: هي.
2: فلسنوات وحتى توها والعائلة الكل يتفرجوا في الحلقة ولا غيره دونك ينجموا يأكدوا الشيء هذي، يقولوا اللي فما جني يسكن في الدار هذي من اللي تبنيت في دار جدي.
1: هو موجود في الدار
2: ما من الأول ما فاقوش به إلى أن في التسعينات، في أول التسعينات حالوا الكتاب يقولوا أنه اسمه حسين، ما نعرفش اسكو زادة هو اسمه حسين ريالمون وإلا هو ما سماه حسين. أما هو موجود، هو عائلته وصغاره يسكنوا غادي
1: في عائلة كاملة
2: وإمام معناها متاع إمام متاع مسلمين، معناها مش مجرد جني، هو بقدر ما أنه إنسان معناها جني مسلم ومش مسلم وكهو، معناها ما متفقه برشا في الدين وعارف بالدين
1: سي حسين
2: ولا هو صغار. ويقولوا أنه يسكن في دروج، الدروج هذه اللي هو ما بين دار جدي ودارنا احنا، فما زوز وما زوز دروج، معناها زوز دروجات اللي هما يهزوا للدار، لكن دروج هذه يهز للسطح وممتو لدارنا من شيرة أخرى.
1: واضح.
2: فيقولوا أنه موجود غاديك
1: يسكن في الدروج
2: تحت الدروج والدروج هذي عالي هكا برشا، معناها شعر ديار عربي قبل وكل شيء. وديما نذكر معناها هكا حتى صور اللي عندي ديما الدروج هذيك ظالم، وديما الدروج هذيك نخافوا منه خوفونا منه زادة. علاش قلت لك أنا فما حكايات معقولة وحكايات غير معقولة، اللي فما احنا نأمنوا بهم لأن كبرنا فهمنا شوية تبعنا شوية بتاتر الدين وغيره، لكن قبل في الوقت اللي حكيونا هما احنا نقولوا لا هذي بالك يخوفونا ولا خرافات ولا هما مأمنين بالحاجات هذي، فهمت؟ سين هذا كما قلت لك موجود من التسعينات معناها. يقولوا وقتها كيف حالوا الكتاب والكل، يقولوا انه ما حبوا يخرجوه معناها الفامي بتاعي، لكن قال لهم السيد قال لهم راهو بالعكس معناها يحطوه راهو مصلح بقدر ما هو يضركم معناها. فهمت معناها خليه غاديك راهو مبارك في الدار، وراهو بالعكس لو كان خرجتوه ولا تخرجوه راهو يمكن تصير مضرة بقدر ما انه خليوه راهو من قارئ القرآن في الدار ومن الجن الصالح معناها.
1: اما محمد كيفاش تحسوا بوجوده انتم في الدار اصلا؟
2: اي هما صاروا حكيت كل سواء مع الجيل اللي قبلي امي وبابا وعموماتي وكل شيء، كنا نسمعوهم قبل ويحكيون عليهم، وفما اللي احنا عشناهم نوعا ما يعني كيشوفوهم يحكي ولا نشوفوهم مرعوبين شوية ولا هكا، وقت احنا شو نقولوا راهو يمكن هما معناها يخوفوا فينا، يمكن هما يستخيل لهم خاطر احنا جيل ما بعد قلنا زعما متفتحين وكل شيء. لا ما فماش منه الحكاية هذية ومن عشنو، الى ان بعصرت لي انا حاجات حتى انا شخصيا اللي تأكدت انه فما حاجة ماشي نورمال على الاقل، باش ما نقولش متأكد. فنبدأ لك من بين الحاجات انه كانت قبل الوالد متاعي كان برشا يعمل ديبلاسمونات معناه ويسافر البرة وكل شيء، خدمت تقريبا كل البرة، فأمي كانت تبقى وحدها كان أنا معها، ما زلت وقتها حتى أخويا ماش موجود. كنا نبقى في الدار، فأمي تقوم عقاب الليل نبدأ ريق بحذايا كل شيء، تقوم تجري بيبي دق باب يبدا معناها دقانه قوي ونثبت معناها انا عليها، فهمت؟ واحنا كنا نتسمى نوعا ما في حومه مش شعبيه 100% الرباط في اخر الرباط
1: تسمى باب يدق،
2: بس النورمال مش تفجع، ينجم يكون واحد هبط للدار ولا شكون، ففهمت؟ تبقى تنادي معناها شكون فهمت؟ يبيت الحس خوي ما كأنه فما حتى واحد يدق. ترجع ترقد يبدأ يبي يدق إلى أن مرة في اثنين كذا هي خايفة ومرعوبة وقبل ما كانش فما البورتابلوهات وتسمي بسم الله وترقد وكان فما حاجة تعيط ولا إلى أن مرة تشجعت وقالت مش نحل الباب معناها الباب يدق تك تك تك تك والدنيا ما واحد حلت الباب فما حتى واحد الدنيا ظلمة دامسة فما حد شيء
1: حد شيء
2: فما أي ترعبت من الأول معناها شنو عاودت سكرت الباب الباب يعاود يدق تعاود تحل هبلها ليلت وي هبلها إلى أن ما
1: يمكن واحد من صغاره يلعب
2: ينجم ما قبل ينجم يكون معناها فهمت لين هبطت الجدي فهمت وهذا نحكي لك وقتها معناها ما زالت أمي مش عارفة تسمع في الحديث زادة كيفة كيفي وقتها وماش مش فاهمة معناها هبطت الجدي قلت له سي عامر الله يرحمه نعم قلت له سي عامر راهو فما هكا وهكا قال بنيتي سمي بسم الله ورقد فاهم هو جدي وقتها فاهم بعدها بيامات تسمع احنا جدي عنده حس متاع شليكة سبيسيال شليكتو سبيسيال مشتو سبيسيال يقوم يتوضى هو قبل الليل باش يصلي وكل شيء ما عنده علاش طالع للدار طبعاً صرت وقت اللي بابا في السفر ما فهمش علاش
1: يجي علاش
2: عاد تبدا تسمع هي في الوحده انه جدي طالع في الدروج طالع لدارنا سكن امي تعرف تبدا تلبس واحد كل تقول هذا سي عامر عقاب الليل واش طالع معناها اش فما تحل الباب الحسي بيت وهاتون جيك انا صارت لي الحكايه هذيا وشفت هكا بعيني حاجه معناها من نوع هذا
1: كل عاده فما شيء
2: ما فما شيء بقات ديما خايف جات البابا قالت له انا ما الموضوع هذايا وشنو اللي فهموها قالوا لها راهو اسمح حسين قلت لهم الف عيذ بالليل لازم تكونها لهنا معنا
3: حسين
2: اي بعد كي تشادوا صحيح كل شيء بقات وبدات تفهم شويه الموضوع بدات تتاقلم فمره زاد هي مغادي بدات لها الحكايه امي وبدات كيما قلت لك سيرس سيبا ولا كل ليله طالع هابط الراعي سي حسين يدق كذا الحس الدنيا واحد كل شيء الى ان مره صغار عماتي بناتها بنت عماتي وخالتي كانوا صغار في العمر جاوا بيتوا بحذا الوالده
1: باهي
2: والوالد غادي زاد وقتها سهروا حصيلوا في الليل وانا معاهم راخدين وشنو فجات امي قالت عقاب الليل كل شيء قالت لهم اسمع البنات المعون خليوه كيما هو ما نغسلوهاش غدوه الصباح نقوموا تو الناس الكل نغسلوه نتعاونوا عليه الناس الكل مش تعرف انت عائلات مش مليك جاوا هما لامي قالوا لها اسمع مش تقوم انت تقول لنا كيك من بعد تقوم انت تغسلوا المعون
1: لا ما يصير
2: بتحب تبيت الدنيا زعما منظمه
1: خليته غدوه الصباح
2: قلت لهم انتوما انا قلت لهم انا راني تعب على الاخر مش ندخل نرقد انتوما اللي ما تمسوهاش خليوه بسهروا على رواحكم كاملوا تفرجوا على التلفزه طفيوا الضوء مريقل مريقل خرجت امي سكرت الباب بتاع البيت القاعده مشيت لبيتها الوالد كيف كيف وانا راقد بحذاهم عاد احنا هكاك راقدين وتسمع في الحس نتاع تقربيع المعون احنا نقولوا معون وسباله تخدمه واحد واحد يغسل في المعون
3: مرت حسين
2: حس حس نتاع واحد يغسل في المعون بسم الله علينا عليه والله خويا ديما واحد يسوي بسم الله وربي يسترنا ان شاء الله
1: بسم الله
2: فأنا بحذيهم نسمع فيهم نقول شفت تأسمك معناها الوالدة اللي هي أسمة شفت تأسمك كيفاش هي وقامت تغسل في المعون يعني احنا توصي فينا وأمي تجي لبويا في البيت تقول له شفت هي والبنت قاموا غسل المعون
3: كل حد
2: ربي يهديهم ونعشنوا كذا قاموا الصباح يشوفوا في المعون الكل متروك كيما هو ما تمسش معناها أي خضر يا أخي مش أنت قمت غسلت المعون و بالله مش انتم اللي قمتوا تعملوا صار في الفازات امي على نيتها ها تعملوا في زعما تحبوا تفجعوني لا انا بس قلت لها شنو نفجعوك يا رانا نسمع في حاجه قلت لهم انا امي بدي سمعت الحس معناها والحس معناها انا بدي سمعته سند معناها
1: حتى انت سمعت
2: حس ما واحد يغسل في المعون سبله وحكى
1: تقربيع
2: والدنيا وكذا قام الصبح ما يلقى حد شيء
1: معنى كيما هو ما تمسش
2: ما تغسلش ما حد شيء ما تغسلش ما تمسش هو من بعد كيف فسروه من بعد يقول لك انه في نلمو ينجم يعمل اصوات لكن ما يضرش معناه فما يقول لك انه في جنون اللي يطيش ولا اللي يكسر ولا يطيح وكل شيء هذيك راهو مضر معناها جن يضر فهمت هو هذيك حاجه بيا سيني انه راهو انسان انه جن ما
1: يضرش يعمل اصوات وكذا
2: فوالا نزيدك حكايه من حكايه اخرى هاني باش نجيك انا لين كيفاش انا من بعد هذايا راهو باقي انا صغير شويه معناها
1: كمل
2: منهم مره مثال فما احنا في اللوطه في وسط دار جدي شعر دار عربي وسط الدار فما العريان وفما الدار داخل القاعده ولا اللي هو قاعدين اي سيدي كيما نقولوا فما شباك هذا فوق الماجل وصارت في حكايتين هذي معني شبيك جاي فوق الوحدة متاع المجل بالضبط شبيك هذيك يشوفوا منه فما شكون داخل فما شكون خارج فما ديما عاملينه القبل ستيل معناها يتبعوا بيه في وسط الدار
1: اي ماجيك
2: قاعدين سهرين الناس الكل هاي سيدي يشوفوا في يحكيوا على عمي عمي ما جاش نهارته وينو خالد وينو كذا غزر وينو خالد يحكيوا هما كيك يحكيوا يشوفوا في عمي تعد قدام هيا جاء خالد
1: جاء
2: يستنيو فيه
1: يا
2: وش تقول البيت
1: يا خالد ادخل
2: يعاود يرجع زعما شبيه خالد نسى حاجه في الكهرباء عرفت يحكيو معناها هذوما هما في العادي معناها وراهو مش واحد ولا اثنين معناها الكلنا شفنا انه عمي جاء سيبه داخل الدار
1: تعدى
2: تعدى خيال نتاع عمي هو الوجه ما يظهرش لكن الخيال في الظلمه شويه تعدى نستنيه فيها مش يدخل من بعد عاود رجع الخيال هذاك
1: اي
2: وراو بين الشباك والباب معناها من 20 30 سنتي فهمني خليها مش مسافه كبيره ولا هذا الشباك هذا الباب من هنا اللي مش يدخلوا يستنوا فيه عاد هما ما يحسبوا في عمي يحب يفجعهم ولا حاجه يعملوا لهم يعملوا له هاي خالد ادخل ادخل هاي سافا اشلقنا بيك هاك جيت هاك جيت يحكي واحد فما حد شيء فما حد شيء يدخل مشاو للقاموا قمنا الناس الكل وقت نذكر هكا احنا صغار شويه نشوف وسط الدار معناها ماشيين لعمي مش فما حد شيء
1: لا خالد
2: لا خالد لا فما حتى بشر وسط الدار فارغه الدنيا مسكره حاله ظلام شتاء وقتها كل شيء سمعوا بسم الله هما فهموا بداوا يفادلكوا زعما حسين وشنو هو احنا نسمعوا فيهم امشي يا زمان مش بعد وقت كبير نهار انا راقد اللوطه في بحذا عمتي بحذانا وراقد اللوطة في دار جدتي معناها بحذايا في وسط البيت هذايا وسط الدار هذايا معناها الداخل بلوتو مش وسط الدار البر والدنيا هكا سخونة شوية الشبابك شوية فرهد محلولين وشنو هو كل شيء وجدي الداخل كان عنده معناها هكا كيما نقولوا يحضر روحه للصباح يبدا يقوم بكري شوية مع ثلاثة اللي هو يبدا يتوضا خاطر يصلي ومن بعد يقعد يقرا القرآن فنهرته ما قامش راقد قمنا احنا معناها قمت انا كيما نقولوا هكا ما نعرفش كيفاش عيني فاقت وكل شيء مشيت دخلت معناها نشوف في بوي عامر فايق ولا راقد نلقاه راقد رجعت لعمتي قلت لعمتي راه بابا عامر معناها ما فيقش قالت لي خلي بالك تعب ولا اللي هو دونك سايبه تو
1: يرتاح
2: تو يقوم رجعت تكيت هكا وش تعرف واحد طاش عليه النوم سي بون باش يقعد فايق عاد انا هكيكا ونسمع في حس شليك في وسط الشليكة متاع جدي
1: تعجد.
2: في وسط الدار والله سند يا أخي غزرت قلت لها عمتي يا أخي بوي عمر خرج من الباب الآخر وشنو هو كنت قلت لك دار عربي فما ذا باب البرنسيبال فما باب آخر من منين كلوار متاعه هو قلت لي مش من عويد قلت لها سمعته قلت لي سمعته هكا برامون قام بشيخس مش يتوضى وكل شيء سيبا عنجعنا هكا التكينة شنو نسوان نستنيوها تويش على الضوها توي تو فما حس بتعميها ما فما حتى شيء احنا نكونسنتريو شوية بيت الحس نرجع هكا الوحدة شليك تعاود تمشي في وسط الكلوار يخي غزرت العمتي قلت ليخي شبية ذا معناها قايم عقب الليل يدور ما عمل حتى شيء لا شعل ضو بتاع تواليت لا توضى لا من ساعة هو يدور في وسط الدار شبيه قمت والله سند نسمع في الحس ومفهم حتى شيء معناها تحس لو تسمع فيه وانت تغزل للبلاصه معناها اعتبارا انت دخلت للبيت هذايا ولا الوسط الدار هذايا
1: تسمع في الحس
2: نسمع في الحس ما فما حتى شيء
1: وجدك ريقت في بلاصته
2: وجدي ريقت طلع في البيت على روحه ما خرجش ما قامش معناها نهارتها اصبح ريقت فبديت هكا شنو معناها
1: شنو هي
2: بالك انا تخيل لي ولا هاي سيدي بعد احنا حولنا من الدار غاديك بعدها بفتره حولنا لدارنا سكنت عمتي في دارنا القديمه الفوق معناها كل شيء عاد نسمع زيادة برشا حكايات يصيروا لها عمتي ومنع شنو عمتي سي بون سنسيت لكن صغارها وقتها عمتي كانت تسكن في ليبيا جات سكنت غاديكا صغارها وقتها بداوا يتفاجئوا شنو نسمع فيه واحنا نبداو نضحكوا عليه تي ليه انتم وانا وقتها نسيت سي نورمال صغير ناسي حتى الفازات اللي صاروا لي هذوما وكل شيء الى ان نهار احنا كبار نحكي لك عمري 17 18 سنه مشيت نصر انا وامين هذي ولد عمتي وحمادي الله يذكرهم بالخير
1: يذكرهم بالخير
2: نعم يسمعوا فينا توا مشينا خرجنا صرنا بعد داخلين في الدار داخلين مع النص الليل حاجه كيكا احنا قبل راه كي نقولوا نصر معناها تخرج 8 انت ديجا نص الليل تسمى
1: ماكس
2: ماكس دخلنا فما هذيك اللي كان يبيع في النصريه في صفاقس تعرفها يبيع سيديات
1: اي
2: مشينا قلنا له اعطينا فيلم فيلم جديد بالظهر ما درنا فيلم والله نسيت شنو اسمه كان يتعدى برشا زاده في الام بي سي 2 الفيلم هذايا يحكي على واحد مسيحي يخرج في الجنود من العباد نسيت شنو اسمه معروف برشا بتاع فنان معروف برشا زاد خذينا الفيلم هذاك اخويا ودخلنا للدار في دار عمتي تو معناها ما بقاش دارنا حلينا البي سي في وسط القاعده حلينا الاورديناتور حطينا الفيلم هذاك اخويا فهمتني قاعدين في البيت وشنو ثلاثه هكا جراري ايش تعرف قبل لما تطلع نتفرجوا على الفيلم حطينه على البي سي احنا كيك نتفرجوا وفما سيكونس وفما لقطه هو معناها في الفيلم يعمل الوحده نتاع المسيح ذيك الصليب يعمل هكا ويخرج في الجني من العبد اللي قدامه على ذيك اللقطه الحس تك يعمل هكا الوحده بتاع الفوليوم تنقص والله يزي. والله ويشد عليها ربي تنقص غزرنا لبعضنا شنو الحكايه امين قلت له امين ولدعمتي معنا قلت له امين هذايا اخويا عندك الاورديناتور امورها ما هيش
1: ما فيها مشكل
2: قوم قلت له زيد الفوليوم شنو حكايتها قام زيد الفوليوم رجع الصوت
1: باهي
2: رجعتك فوليوم يعود ينقص
1: وحده
2: امين قلت له عاش خويا قوم فمشي عندك شي كردون عندك شي حاجه خويا صرح القرص راه يقعد معمول منزول يا فما حاجه قام مسيك نصلح هكا وشنو هو رجع الفوليوم يخدم امريكا هكاك جي سيكونس متاع فيها واحد الفوليوم ينقص هاي قلت له تعرف حاجه خلي هات نتفرجوا عليها خلينا نكملوا فيه خاطر مشوق جدا الفيلم وقتها خليه بالحس ولا بليش خلينا نتفرج والله يا سند الفوليوم يعمل هكا ينقص فوليوم يزيد
1: الله
2: والله
1: وحده
2: فوليوم ينقص
1: فوليوم يزيد
2: قلت له ذوما زوز قروصه عندك انت بي سي تكبر سكر علي اخويا واحد مش ناقص رعب سكرها يدي قلت له سكرها قلت له برا اخويا نمشيو نتفرجوا على التلفزه فك علينا هل نص ساعه ما بين واحد رقد حلينا التلفزه اخويا حاطين نتفرج وقت ماتش كوره ولا شنو ولا ريبلي والله المهم معناها نفس الحاجه صارت الفوليوم ينقص
1: في التلفزه
2: في التلفزه الفوليوم يزيد الفوليوم ينقص واحد يلعب واحد يفادلك معاك عرفتك التعال
1: قلت لك بالتحسين
2: لا ما عرفتش نجي انا هذيك الفازه اللي سيبون عرفت انه فما حاجه
1: مش عشتها انت معناها على عينيك
2: واحنا كبار معناها سيبون كونسيون بال امين وقتها فاهم علاش فاهم امين خاطر امين سانس وقتها والبيت نتاعو جايه اللي هي كانت بيتي انا بجنب الدروج اللي حكيت لك عليه اللي خارج على السطح معناها البلكون نتاعو خارج على السطح اللي فيه دروج وين نسكن حسين فوالا فقلت له يا امين طفي التلفزه مش لازم التلفزه سيبون سمح فيهم مش لازم تفرجوا الليله كل شيء عندكم فاسد في الدار هذا مخنا وقتها بار اخويا نرقدوا حاولنا جريريات بتاعنا ومشينا البيت امين احنا راقدين كيك اخويا وهاك البلكون اخويا اعتبارا ما احنا مش يقلعوا تخيل انت بحذاك هكا البلكون مام با زوز مترو واحد يخبط على البلكون هذاك ومام با معناها راهو يترج في رجه نتاع حاجه يا لطيف
1: لطف
2: ايه
1: بسم الله
2: امين قلت له فما واحنا دار معناها دار عربي كانت عاليه برشا مستحيل سارق ينجم يطلع لها فهمت كل شيء اللهم اطلع في دار جيران ونقز مسطوحات امين قلت له بالك فما سارق امين فهمه خاطر سنس قداش من مره يجي في الليل يفجعوا ويعمل له شيء هذاك استنس لا يرقدوا قالوا له ذيك سخي يا ديش سخي لنا نشوفه في الباب يرعش بكله بتاع البلكون معناها وحس مش
1: لا لا
2: اي مشينا قلت له حل بالك خرجنا عرفتك اللي احنا زعما صناديد ونلوجوا على السارق زعما وكذا في عقاب الليل والله سند استح فارغ الحس بيت ولا كانه فما شيء ما نعرفش كيفاش عملنا هكا ثلاثه فرد وقت طلينا في الدروج باش نشوفوا فما شيء شكون شعلوا في تورش ولا حاجه باش نشوفوا الدروج والله سند واحد في وجهنا اقسم بالله ونذكرها تو معناها وربي يشهد على كلامي واحد في الوجه يعمل هكا وينفخ في وجهنا لكن فما حتى شيء في الدروج يا خي وين تلقانا
1: نجرى في وجهكم
2: ما حد شيء الهواء في الوجه والحس معناه بتاع واحد بجبهك بجنب اذنك ولا فما حد شيء خويا وين تلقاني انا نجري نسكرك البلكون ثلاثه رجال معلقين بعض ثلاثه رجال بيتين عاملينك للصباح انا قلت لهم انا ما نشرق الليله نقرا في القران ونعاود
1: زال في انو
2: ما ينشرق الا ما تطلع الشمس نمشي نروح لدارنا نحب نروح وقت احنا بون سي بون ساعتين ولا ثلاثه نستنى في هالساعتين اللي مازالوا بيتين هكا اخويا كنا في بعضنا مش روحة مادي كيف كيف يحب يروح وين يحب يروح أمين مستنز عمل لها كرقد وإحنا الرعب ويكلنا أخوي باقي ما راني أوكي سيبوا فهمنا فما حاجة أما باقي ما مينش مأمن 100% أنه
1: هكا ومكسلت مكش مأمن
2: أستنى
1: أفهم حاجة أخرى
2: ما زلت الحكاية أخوي صبح الصباح هاي عملت هكا لبست بشيتي صباتي وهبط أنا هبط في الدروج مش هذيك اللي نحكي لك عليه الدروج الآخر ونسمع في عمتي تضرب في بنتها اللوت
1: عليه
2: داخل عليها بطريحة
1: يا مسكت البطريحة
2: معناها نحكي لك الخمسة ونص بتاع الصباح ولا ستة
1: خمسة ونص
2: صباح بكري معناها قلت لك دوما بسخت الشمس معناها سيبا وأنا بالفجأة قلت لها باش نمشي ننزل باش ناخذ الكار باش نطلع لدارنا نسمع في عمتي تعطي في تريحة البنت ولا ها حاضرة وحكيت لها عليها ديجا كل شيء عمتي هذي بنتها معناها الصباح تخيل انت الصباح واحنا ماهيش لوجيك واحد يضرب في بنته الصباح على الصباح فما حاجه مش عاديه هابط في الدروج ونجري معناها نحب مش فما الصباح وعياطات وحس راهو دنيا معناها احنا ربطت ذاك كله اعتبارا نفيق هو بارامونس ما فيه كان انا وحماد ولد عمي معناها
1: كهو
2: والله هبطنا نجرام نلقى جدتي الله يرحمها
1: الله يرحمها نعم
2: فايقه وانا باش نشرب عندها قهوه في بالي باش نشد ثنيه ونروحوا معني مشيت لها قلت لها يا بيبه من عيط لها بيبه يا بيبه قلت لها لاباس بها عمتي تفاجأت قالت شبيه عمتك لاباس قلت لها اخي شبيه هي وبنتها معناش فما الصباح العركوه يا وليدي شبيه عمتك تفاجأت امي حبيبه معناها تفاجأت فجعناها شبيه يا وليدي لا قلت لها راهي امي حبيبه تضرب عمتي راهي تضرب في بنتها والدنيا ياكل بعض يا اخي ماكش تسمع فيها لداخل داخل قالت لي شنو لداخل قلت لها عمتي الداخل في تضرب في بنتها احنا توها بتيجي نسمع فيها الدنيا وكل بعض قالت لي وليدي عمتك في دارها شنو اللي عمتك في دارها قالت لي ولا عمتك في دارها قلت لها يا نسمع فيها احنا نقولوا يا راهو نسمع فيها عمتك هذيك تلقى حسين يفدلك فدلك فدلك حسين حبيبه والله الله يرحمها
1: الله يرحمها وين عمها
2: في بيلي وقت النجاره وحتى للدار لا كار ولا تاكسي
1: عادي حسيني فادلك في فيلم جاي
2: حسيني فادلك حسيني فادلك
1: شو باش تعرف دي كوم متعودين بيه معناه
2: هما سينس
1: وسيبو
2: معناه صارت قداش معناه جدتي خاطر عايشه معاه يوميا دونك سينس انا نذكر زاد مره شعلت الدار في الكوجينه النار شعلت في وسط الكوجينه يقولوا انه الواحد بتاع الزيت تقلب ولا شنو وشعلت النار والكوجينه الكل اتحرقت كحله نتذكرها وقتها الا كوان في جدتي ما تمسش
1: صح
2: اي والله
1: سبحان
2: نذكر
1: الله.
2: وقتها بعد يدهنوا في الدار والدنيا كل شيء يحكيوا اما احنا انا قلت لك احنا صغار وقتها ما احناش مركزين برشا معناها اما الكلها شعلت النار
1: لا الاكوان اللي في جد
2: اصلا كي دخلوا يحسبوا جدتي توفيت معناها سيبوا النار هذيك والكل بعد ما طفاوها بتاع ما يقعد حد شيء وداير ما قعد حد شيء مريقل
1: سبحان
2: الله الاكوان هكا واقفه في جد مرعوبه بسكنه قعد لبس عليه ابيض هكا
1: محليه حسين
2: ها لا اي قلت لك حامي معناه يقولوا انه حامي الدار فهمت
1: محلية الحكاية نتاعك محمد بالعكس حاجة جديدة تفرح وبعد الحلقة الرابعة جينا شفنا عبد يحمي في العبيد
2: لا مسلم هاي قلت لك حلو الكتاب يقولوا انه فوالا مرة زادة قاعد نذكر لك راهو فيغا ميزور
1: معناه كملوا بالحكاية دي
2: مرة نسمع في الصباح نسمع في حوض في صوت جد يقرأ في القرآن احنا راقدين غاديكا مشيت انا نسهر زاد كيف في دار عمتي وسهرنا في حال صيف في البلكون برا انا وبنت عمتي وولد عمتي هذا راقدين نسمع في حس الوسط الدار نفس الشلاكه نفس كل شيء سيبوا انا استلزت الى ان نسمع في جدي يقرا في القران وجدي وقتها كبر في العمر راه نحكي لك هذا عمري 25 26 معناها جيت للبنت عمتي قلت لها يا اخي بابا عامر مازال يقوم يقرا معناها كبر ما عادش زهمر وقتها كل شيء ما بقاش يقرا القران كي قبل قالت لي انا والله نسمع فيه خويا تسمع في القرآن أما ماكش تفهم فيه راه قرآن واحد يرتل ترتيل متاع قرآن الكلام مش مفهوم الكلام حاجة ما تتفهمش أنت تتركز هكا هو البيت الحسي بيت ترجع تسرح ولا اللي هو يرجع القرآن واحد يرتل معناه وصوت جدي معناه فهمت فهبط نجري أنا معناه مستحيل خاطر جدي وقتك كبر وزهمر ما بقاش يقوم معاش يتذكر الأوقات ما بقاش حتى يعرف يقرأ وكل شيء قمت نجري هبطت البيت جدي معناه نلقاه راقد
1: لا حول ولا قوة.
2: من وقتها ما عادش مشيت لابت لا.
1: ربي يرحمهم وربي يفضلك اللي ما زال يفضلك ما عندك ومحليك فرحان برشا انك جيت بحدي اليوم
2: تجربة. الله اعلم عاد شنو صحيح شنو الغلط شنو
1: الحقيقه والله اعلم. اوكي محمد ما شفت بعيني خويا ما
2: إيه لا لا هني قلت لك عشتهم ويشهد ربي معناها اللي انا عشتهم ماشي نعطي في حاجه اما ديما نقول الله اعلم لا لانه شوف بين احنا مسلمين انه نامنوا بوجود الجن وغيره وبين انه زاد العلم والمنطق والقراءه اللي قريناها تقول لك انه ايلوجيك انه يصير الشيء هذاك فما الله اعلم. اوكي
1: الله اعلم وربي يحفظنا وربي يحفظك يحفظ لك عز عليك. هو كان اليوم الليله نوترهم انت غدوه الليل ارجع فرهدهم شويه بعد
2: الاثنين
1: الاثنين ارجع اخويا فرهدهم شويه بالموسيقى البنينه نتاعك عايش خويا
2: نسني برشا بالتوفيق بالتوفيق
1: ميرسي بوكو حبيبي
2: بالنجاح وان شاء الله
1: وانت زاد ربي يعطيك
2: الصحه روحك في الاستوديو
1: ربي يقدر الخير ربي يستر
2: انت بعد كل خرج لازم نبخ شويه
1: ماء لازم شويه ماء شيخ انا ديجا قلت لهم لازم بخروا الدنيا لهنا
2: هذا ديجا بدينا كسرنا
1: عايشك محمد نسيت بالك على الديكور احنا بوز نكملوا في غريبه مسارت
0: Your God. Riba. Amasaret.

لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر.

0: ما أبحر لو أني أعرف خاتمتي ما كنت جهل.
1: قوي قلبك ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في غريبة ما صارت، وصلنا لآخر بارتي في الميسيون بتاعنا الليلة. فرحان برشا اللي يضيف الليلة عم يوسف الشرفي الباحث في التاريخ. أهلا وسهلا ومرحبا بك عم يوسف.
3: أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: شنو أحوالك؟ صح لاباس؟
3: الحمد لله
2: الحمد لله ربي فضلك وشكرا على قبول الدعوة عم يوسف. احنا نحاولوا نلوجوا باش نفهموا اصل الخرافات ومنين جات وعلاش تتقال. نحب نسالك عم يوسف، شنو هي اصل كلمه خرافه ومنين جات؟
3: خرافه موجوده حتى في لسان العرب عند ابن منظور، يقول عند ابن منظور وغيره فضل المعاجم، يقول انه شخص كان اسمه خرافه في عهد الجاهليه قبل الاسلام، كان اسمه خرافه
2: اسم شخص
3: هو غاب عن قومه شر أو حاجة كما هكا، تغيب بصفة مفاجئة ثم رجع يحكي في حكايات خارجة عن المنطق، خارجة عن المعقول، حتى أصبحت يقال كل ما هو كلام غريب عجيب غير مقبول منطقيا وعقليا يقول حديث خرافة، حتى ما يوم استحضرش البيت ثم العجوز انتهى البيت يقول حديث خرافة يا أم عمر، كلام
2: واضح
3: بالعامية. قد يكون هذا وقد يكون شيء آخر، أما كلمة احنا عندنا كلمة الخرافة هي تحكي على كل ما هو عجيب وغريب، وعندنا الأسطورة وعندنا القصة وعندنا كل هذه ألوان أدبية، أنا باعتقاد هي ألوان أدبية متخرجة على النطاق الأدبي، وكلها عندها غاياتها ما في ذلك الشك، وكل المجتمعات تقريبا، يعني أن كل المجتمعات عندها رصيد هام من الخرافات ومن الأساطير ومن القصص وغيرها.
2: أكيد احنا نكملوا نكتشفوا الكلمات أصلها. غولة عم يوسف، غولة منيش هي أصلها كلمة غولة وعلاش تتقالك؟ عاش قولوا غولة.
3: الغولة أيضا هي في المعاشر موجودة لدى العرب وهي معروفة، وكانوا يعطونها حتى ربما احنا دوك العصرنا ما عاش نعتقدوا في الغولة والغول، لكن قديمة كانوا يعتقدوها أنه وثم حتى ليدى العرب القديم في الجاهلية اللي يرجع ثقافة العهد الجاهلي، كيف كان أن العرب كانوا هم يدخلوا في الصحاري وفي إلى آخره، نتصور أنه الجو موحش ومخيف، فكانوا يتخيلون وثمة من يدعي بأنه سمعها أو قابلها أو رأيها، في حين أن المثل هو قول مأثور ما هوش حديث ولا حتى شيء، يقول لك ثلاثة ليس لها وجود، الغول والعنقاء والودود. العنقاء كذلك هو طائر خرافي كله يندرج في الخرافة، كلمة الودود لا ما تندرج في الخرافة، ونزه البشرية لازم تسمى الودود
2: أكيد.
3: العنقاء والغول والسعلات يقولوا أيضا والعبيثة
2: أي العبيثة مثلا، علاش تتقال العبيثة؟
3: العبيثة كيف حتى هي تعبث بعقل الإنسان، هي الكلمة ظنها أنه ثم معجم الكلمات والتقاليد الشعبية بالسفاقس معرش هي مناسبة باش نقلكم عليه، معجم الكلمات والتقاليد الشعبية بصفاقس هذا المعجم
2: هما فهمت عم يوسف، هما عادات هما زادة أمثلة شعبية ساعات نتفكروا حتى وإحنا صغار يقولوا وثنى عزوز تستوت الله لا يرحمها نهار تتموت، علاش نقولوا هذا؟
3: هي عزوز تستوت دائما وأبدا منسوبة للبكر والدهاء والخبث، وعلاش يقول القائل يتوسلون بالعزوزة، علاش مش طفلة صغيرة؟ ليه امرأة وبرة؟ لا، لأن دائما وأبدا هي بحكم التجربة وبحكم الخبرة صارت هي الأدرى بالألاعيب، عزوز تستوت لا يرحمها نهار تموت، شوفت وين الخرافة وين مش تمشي بيها والخيال وين مشي، عزوز تستوت لا يرحمها نهار تموت، تدخل من عين البريق تقول الزيق الزيق، تدخل من عين البرة الوسطية تقول موس وكي أحنا تربي عالية، تكثر بركتها تجز الحوت من بحرجة في قفتها، وانت تخيل هو لعل في هذه الخرافات تفتيخ للذهن، تفتيخ للخيال، خاطر الصورة تقتل الخيال والخرافة تنمي الخيال. هو فرق كبير ياسر بين قبل كنا نسمع الخرافات وتربينا على الخرافة نتاع البو والجد والجدة إلى آخره، ونقعد نتخيل هذا ما ينمي الخيال، في حين توكا نبداو قدام الشاشات ولا قدام اللي هو، وما ثماش هذا التفاعل الخيالي في لدى الإنسان. نعم
2: طبعا باهي. عم يوسف، النعوشة أو التيرة كما نقولوا، شنو الخرافة اللي وراها وعلاش تتقال هكا؟
3: النعوشة في يظهر لي هي اللفظة هذه مستعملة في الأرياف أكثر منها في المدن، ولكن احنا في مقابلها في المدن نحكي على السفاقس، نحكي على السفاقس نقول الطيرة، والطيرة هذه معتقد خرافي أيضا، لا خرافي، وأؤكد أنه معتقد خرافي والكثير من المعتقدات الخرافية. يقال أنه إحداهن واحدة ما جابتش صغار وسلفتها جابت صغار، تملكها الغيظ على سلفتها، وقعد ديما والحزن، وإن كان هي تشير شيء تشير أنه ماذا يفعل الغيظ بصاحبه والحزن ماذا يفعل بصاحبه. نهار من الأيام هي سلفتها، بعثت لها باش بعث ولدها صغير باش يجيب لها طاجن. أحيان كلمات راهي محلية من عشية مفهومة لدى العموم ولا لا،
2: طاجن
3: على بعث لها بطاجن. وقت اللي هي شافته هكاك صارت فيها الغيرة والحسد، شدت هكا استفردت فيه، شدت هكا الوليد قالت تضرب فيه تضرب فيه حتى قتلته. ومن بعد وقت اللي قتلته شدها لدم كبير ياسر وتوبيخ ضمير إلى آخره، وقعدت تغزل من داخل حتى ترفقت وطارت وتمسخت في شكل طائر. كيف تمسخت في شكل طائر؟ توعدت بني البشر باش تمسهم تقتلهم تقتل الصغار كلها. عاد على ما تقول الخرافة، أني جاءت الواحد من الأنبياء قالت له نقعد في جرة السكر حتى يفرح بالبقر، يعني تنجم عندها السلطة على، وخصوصا المولود الذكر اللي بسببه مسخت، تقعد في جرته حتى يولي راجل قادر أن يفرح بالبقر. قال لك زبت يا لعينة تقعد في جرة السكر حتى يطلع الحجر، يعني حتى ينبت السنان. وقعد المعتقد هذي عندنا في الساقس موجود، أنه الوليد الصغير من قبل ما يطلع السنان ما نخليهاش يقعد وحده مطلقا، ولا بدش يكون بحذاه، على خاطر يمكن أن يتمر هيك الطائر، هذاك يمر الطائر كما قلنا اللي هو غير عادي، ويمكن أن يتأثر، والتأثير معروف كيفاش يسميوها الهافية.
2: الهافية
3: هي الهافية تسمع معروفة للعباد، ما رجعت ما كملتلكش على المعجم، خاطر اللي يحب يرجع لبعض المفردات راهو يلقاه معجم الكلمات والتقاليد الشعبية بصفاقس، كتبته أنا والدكتور علي زياري الله يرحمه.
2: الله يرحمه.
3: وفيه 4848 كلمة
2: ما شاء الله،
3: وأهم نعم في وراه في الطبعة الثانية، الطبعة الأولى والطبعة الثانية، بحيث اللي يحب يرجع لبعض الكلمات والعادات يلقاها في المعجم هذا. هي فرصة باش عرف
2: أكيد موجود معناها توا المرجع هذا موجود في المكتبات يلقاوه.
3: ما نعرف كان، لا هو مش في المكتبات، انا كان ما نعرفش الاشهار تنجموا مسموح باش نقول على دار النشر، نقول على
2: اعمل اشهار تدلل.
3: لا في دار محمد علي الحامي.
2: واضح. دونك يلقاوه في دار محمد علي الحامي.
3: ايوه اللي يحب على المعجم هذا وراه حاجه نتصوروا، الواحد شكر روحه ما نقولش شكر روحي، اما نتصوروا انه كنز حبذا لو كل الجهات عملت ما عملنا احنا في الساقس، ولي شرف كما قلت لك المساهمة في هذا العمل، راهو كنا نتحصلوا على موسوعة في ملفوظنا الشعبي. نرجعوا عاد للهفية، العوارض نتاعها إذا كان هي مرت من فوق الدار الطايرة هذه في الليل وهكا الصغير وحده، يولي يديه تيبس ويولي ما عادش ياكل ويولي يبكي ياسر حركات. ليش يبرى؟ يبرى إلا ما يدي واحد معتقد، يعني أتحدث هنا على المعتقدات. ثم المختصين يسموه البرشان، والبرشان هو نوع من التشليط تقوم به واحدة من سلالة سيدي

0: لك حاجة حبيت نلقاها تفسير علاش قبل يقولوا ما تنشروش حتى توا هو زاد مازلت ما تنشروش حوايج صغار بعد المغرب ولازم يتنحاو مشريطة قبل ما يتيح عليهم المغرب.
1: صحيت هذيك هي خاطر هي تمر بعد المغرب هي خروجها بعد المغرب حتى إذا كان ما تلقاش الصغير وتلقى الدش نتاعو عنده تأثير على الدش هذاك. وإذا الأمة هاتي لا يغم الناس هذا وموقت ومتقفات إلى أخيره وأنا عايش المجتمع بحذره مازالوا يحتاطوا تقول لك شاش نزني على المخاطرة كل رغم اللي راهم مستويات أساتذة وغيره وغيره ومحدث مع الكثير منهن ونقام مازال عندهم المعتقد هو من داب على الشر وغني له.
0: نعم شكرا لك عم يوسف الشرفي الباحث في التاريخ، فرحان برشا بحضورك معي اليوم وان شاء الله في حلقات اخرى ان شاء الله نتشرف انك تكون موجود معنا.
1: مرحبا بك
0: معايشك يعطيك الصحة ربي فضلك عايشك. شكرا لك عم يوسف الشرفي الباحث في التاريخ. وعن هيك نكون وصلنا لاخر الميسيون تاعنا لليله، ان شاء الله تكون عجبتكم اليوم سامباتيك الميسيون اليوم هكا ضحكتوا وعملتوا جو خذيت شويه معلومات من عم يوسف مع محمد زاد كيفاش عاش زميلنا من اللي صغير لين كبر. نشكر برشا ليكيب الكل، امين مسعودي في الاخراج، حسام زاد بعد شويه في المونتاج، هيفا بن يوسف، وفاء جابر، محمد بوقطايا، يعطيكم الصحه الناس الكل. ما تنساوش اللي محتوى البرنامج هذايا اللي أقل 15 سنة ما لازموش يسمعوا، وزاد ما تنساوش اللي أي حكاية تعدى عنا يتحمل مسؤوليتها اللي يحكيها الإذاعة، لا تتحمل مسؤولية متاع حتى شيء يتحكيه في البرنامج هذايا. مقدم ميكرو كان معكم سند عمار، رح نتقابلوا لحد الجاي في نفس التوقيت في غريبة أما صارت.

حوادث، أفكار غريبة، تفاصيل فوق الخيال، وظواهر باغانورمال. منكم نسمعوها كما هي، تقاليد، أفكار وأساطير دارت. كل سارية تحت حكاية جديدة، حكاية تخليك تقول لا مستحيل ما نصدقش، على خاطرها غريبة أما صارت. الحكاية مش تبدأ دو معايا أنا سند عمار من العشرة لنص الليل. ملا احكي لنا حكايتك وكلمنا دوا على 31 328 330. سويي اليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بسبح

الآن يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد.

0: Foodcom.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز ومنتصف الليل ديوان فام عسلمة. تونس تحتضن اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء فعاليات المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسة اقتصادية من تونس وليبيا والجزائر ومالطا وإيطاليا وتركيا وبلجيكا والمملكة المتحدة. ويتناول المنتدى بالخصوص تمويل التجارة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي والمدفوعات العابرة للحدود والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، كما يهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين المالي والتأميني والقطاع الخاص لدعم التجارة والاستثمار في المنطقة وتطوير آليات تمويل التجارة وتحسين إدارة المخاطر وتيسير المدفوعات العابرة للحدود. غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم اليوم الاثنين بالعاصمة وبالشراكة مع جمعية مصادري صناعة أو صناعة سيارات في أولداغا تركيا لقاءات أعمال تونسية تركية مخصصة لقطاع صناعة السيارات وقطاع الغيار. ومن المنتظر أن تجمع اللقاءات عددا من الشركات التركية المتخصصة في تصنيع وتصدير مختلف مكونات السيارات وقطع الغيار، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الشركات التونسية لإقامة اتصالات مباشرة مع المصنعين والموردين الأتراك واستكشاف فرص جديدة للتزود والشراكة الصناعية إلى جانب تطوير علاقات تجارية مستدامة في هذا القطاع. ديوان تنمية الجنوب ينظم اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بولاية مدنين أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولاية الجنوب، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمائي. وتندرج هذه التظاهرة في إطار دعم الديناميكية الاقتصادية بولاية الجنوب وتعزيز فرص الاستثمار المستدام ودفع المبادرة الخاصة، إلى جانب تحسين النفاذ للخدمات والآليات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحامل أفكار المشاريع. وفي الشأن الدولي، نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في البرازيل تشير لتقدم السيناتور فلافيو بولسونارو، وذلك بعد فرز نحو 11% من الأصوات حاصلا على 51.9% مقابل 40.67% للرئيس اليساري لولا دا سيلفا الذي يسعى للفوز بولاية الرابعة. القوات الفيدرالية الأثيوبية تعلن السيطرة على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد بعد انسحاب المسلحين منه، فيما دعت 4 دول مجاورة خلال قمة في مصر إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم في الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
3: على 103.2
1: ديوان فام.